0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99 في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، سعداء بلقائكم مرة أخرى على موجات إذاعة الليمون السير في قناديل الخير. شكرا لاختياركم موجاتنا، أولى منوعاتنا الليلية من هذا الفضاء الرقمي الجديد، اللي نجدد التهاني لكل أسرة إذاعة المنسير بهذا المولود وهذا الإنجاز الرقمي الجديد. ولأنه نحن إذاعة المنسير والستوديو المركزي أصبح في حلة جديدة، ارتأيت أنه ضيفتنا تكون حاضرة معنا في المباشر باش تزيد حضورها رونق على رونق لهذا الاستوديو. مرحبا بضيفتنا اللي بعد شوية باش تكون بحضانة، هي الأستاذة سنة الفريقي. نحس سيدة بكلها حياة، كلها محبة، بكلها عطاء، سيدة العقلية متاحة مبنية على التطوع وعلى بذر الخير في أي مكان. بعد شوية باش تكون موجودة معنا. تحية لطفي المكي معاذ الحداد، أول نغم لكم الكل مستمعين، مع تحية حية الكوني.

0: مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم موجاتنا قناديل الخير في إذاعة المنستير. قنديل ضاوي الليلة يجينا من مدينة المنستير. مرحبا بالأستاذة سنة الفريقي. ربما ديما ضيوفي نعطيهم حرية الاختيار في الأغاني، لأن نحب نعرف هكا ذوقهم، نحب الحصة تكون على كيفهم، نحبهم هما يختاروا الأغنيات، ولونا حتى وراء الاختيارات زاد نجم نكتشفوا شخصية أخرى وجانب يعني من ذوقهم ومن اختياراتهم الفنية. هذا النغم الأول هو من اختيارك أستاذة سناء. نسألك علاش شنو علاقتك بالتجديد هذايا، لأنه شفناه موجة أخيرة جديدة في بلادنا، سواء الأصوات الشابة كما أمل مثلوثي، لبنى نعمان، فما زاد فنان كبيرا نور إبراهيم اللي خلى تاريخ كبير في الأغنية التونسية، عديدة هي وأسماء أخرى صراحة تغني لون آخر، في شوية التزام فيها برشا رقي زادة، مش معناها لا ما عندهم لون مميز، ولا نخلي السؤال هذا يا بعض. مرحبا بيك سعى. تقرب شوية للميكرو.
1: نشكرك على الاستضافة وإن شاء الله
0: إن شاء الله
1: إفادة سورتو.
0: إن شاء الله بإذن الله الإفادة توصل للناس من خلال أنهم يتعرفوا على تجارب مزيانة في الحياة، تجارب نقتديوا بها، تجارب حتى كان ما أسعفناش الوقت نبعثوا هكا رسائل جميلة في أبنائنا باش نحطوهم على الطريق الصحيح. ديما نقول أني كنجيب ناس عملت الخير في حياتها وتطوعت، مش من باب التشهير، لا، أول حاجة ساعة من باب أن نقدموا نماذج باهية في بلادنا، وقدش ما أكثرهم الناس الباهية في بلادنا. علاش نقعدوا نتصيدوا في الزلات باش نصبحوا نحكيوا بالناس؟ ليه نحبوا نحكيوا بالحاجات الإيجابية والحاجات الباهية والناس المحبة للبلاد والمحبة للناس، زادة كما قلنا رسائل باش نحنا نعرفوا كيفاش نحط ولادنا على السكة، كيفاش ولادنا نجموا نبنيوا لهم خطوة صحيحة في حياتهم. لأنه أستاذة سناء، هل محبة للآخر والتطوع وإنه سيحل بيقدم إضافة وما يكونش عايش لمجرد إنه عايش باش يخدم ويأكل ويشرب وكهو، لا، عنده اهتمامات أخرى، هذا من الصغرى فيك وإلا اكتشفته مع مرور السنوات؟
1: باش نعمل تصحيح صغير، منيش من مدينة المنستير، جيتك من معتمر.
0: من معتمر، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: جيتك خصيصا خاطر عجبتني برشا الفكرة متاع الميسيون، وانت كشخص كصحفية عندي تقدير خاص ليك.
0: شكرا.
1: ويسعدني أني نكون معاك الليلة
0: في أول سهرية لي في استوديو جديد في حلقة جديدة.
1: دشنا مع بعضنا
0: سعيدة بوجودك معي
1: أستاذة. يعيشك مدام حياة. والله هو فترة فيا والفترة زيد تلقات معناها الـ context social، المحيط الاجتماعي اللي تربيت فيه والعائلة اللي تربيت فيه، زادوا طوروه خاطر العمل تطوعي وعمل خير وكل راه ماهوش جديد علينا، راه في جذورنا.
0: أكيد.
1: إني تربيت في جمال في حي يسميوه قبل ديار جدد، خاطر كله فيلات جدد صحيت بنيوهم هكا في طرف البلاد، ويسكنوا فيهم إطارات متوسطة، معلمين، اللي يخدم في القبعضة، اللي يخدم في
0: هي كانت طبقة وسطى، تو ما عادش
1: صحيح، تو ما عادش، تو هبطنا اللوطة،
0: هبطنا ما عادش طبقة وسطى الحمد لله.
1: دونك كانوا ديار كلها فيلات صغيرونات ودايرين بجاردان وكل، وبيبينا ما تسكرش وما نعرفوش بعضنا، تعرفنا على بعضنا معناها في الحومة كجيران، كانوا لي كلوتور واتين برشا اللي دمت عادي قدام الدار، رانا في الفيراندا سهرين ولا قاعدين ولا شنعملوا. في الصيف كيف يجي احنا باغ اكزومبل عنا ماجل، لي سول اللي عنا ماجل في الحومة، دونك العبين نتاع الحومة الكل يجيو تخسلوا بحذينا.
0: عشنا تربينا في الجو هذا.
1: مثلا كيفاش كان يتكسكس بالتوازه، كل نهارين ثلاثه يتلموا
0: عند عائله
1: في دار مديار هكاك تربينا، ودز الباب ودخل واللي تلقاهم ياكلوا جبس مله كما تعرف، ما عندناش اكل الفردانيه. الفردانيه هي الجديده علينا،
0: عشنا في مجموعه الحمد لله.
1: صحيح،
0: في مجموعه العربي في عائله كبيره.
1: هي مش عربي الحومه، قلت لك حومه سوري.
0: اما الناس فيها عندها التقاليد متاصله.
1: صحيح، دونك هو متأصلة. هو في اصولنا، رغم اللي وقتها معناها النساء نتاع الحومه الكل يخرجوا بسرسيري، ما همش يخرجوا على رايته، لكن يجي ويسهروا بحدينا جيرانا ونمشيو وامي معناتها كانت فما هكا كم من بول هكا انفتاح محليه. وعشنا الصغار الكل عنا بطحة زادة في وسط الحومة نكوروا فيها مع بعضنا، وكي تجي العشورة نعملوا كل هجيجة ونقزوا ناس كل بنات وولاد. عنا دي سوفنير معناها فريمون محليهم ميرفيو. وبعد او فيل دو تون شنو صار، بداوا لي كلوتور يعلو، بداوا العباد يسكروا في بيبينهم، بداوا العباد ولاو يخافوا يحتاتوا،
0: تجبد فرواح الناس من بعضها.
1: الناس توا الفردانيه هذيك جاتنا من الغرب، راهي ما جاتناش من سي لا في مودرن مالوغوزمون. توا اللي يعيشوا في بلاصه تلقاه ما جار ما يعرفش
0: جار ولا جنب.
1: لكن احنا تربينا على هذيك ليشانج وتعلمنا من بعضنا كبار وصغار، وقعدوا لنا دي سوفنير محليهم محليهم. دونك ولينا توا ولينا شنو ولينا، كل واحد يخاف من الاخر، كل واحد يحب يكون خير من الاخر. فهمتك الاسبري دو كومبيتيتيفيتي اللي في نعلموه لصغارنا هذيك مخطر ياسر. ما تعلمش صغيرك باش يجي لول باش يجي خير من الاخرين، معناتها يلفا اكخازي لي زوتر باش هو يطلع. لا، علمو يمد يده للاخر باش يعلمو حاجه، خاطر الاخر ينجم يعلمو حاجه اخرى. ديما فما اثراء متبادل في اي معناها علاقه هكا فيها ان ايشانج، خاطر لو دون راهو ما يجيش من انت تعطي. مثلا نجم تقول مثلا اني باش نعاون عائله هذيك فقيره عندها مشاكل كذا باش نعاونها كذا، انت في بالك كي باش تعاونها معناها ما عندكش مصلحة. الناس هما يخموا ليه يخبي متاع وفلوس ويستحذق وستخا. ليه انت كي باش تعاونهم هذوكم ربي باش يرجحولك راه.
0: والنعمة بالله.
1: ويرجحولك ثاني ومثلث. مش ما عند الناس هذوكم، لكن من عند
0: من حاجة بطريقة أخرى. من أي مجال آخر.
1: معني تلافغي غيشيس يا جنية. في اللي تعطيه مش في اللي تخبيه.
0: مش في اللي تملكه وتخبيه.
1: صحيح.
0: قداش مهم ونحن في آخر سنة دراسية نتسميه وتوى التحصيل والنتائج. قداش مهم أن نربي ولادنا زاد على أنه يحب الخير الغير. باش غدوة نلقاه ناشط في مجتمع مدني، وغدوة نلقى ولدي عنده أرضية حاضرة، هذه الأرضية اللي تحكي عليها، حتى وكان ما عادش فك العائلة الكبيرة، حتى في محيطه الضيق، نجم نلقنوا المبادئ هذه، حتى وكان ما عادش الوقت يسمح أني نعيش مع ولدي في عائلة موسعة كبيرة فيها 30 ولا نعيش، أما حتى في عائلتي الصغيرة وبالمبادئ اللي عنا في علاقته بزميله بأستاذه بالقيم بالأطراف حتى هذو ما عائلة تسمى. قداش مهم زادا نعلم أولادنا زادا القيم هذه الجميلة اللي تربى عليها. مش يزمني نجيلول وكهو، يزمني نجي خير منهم وكهو. بالحق نحن ربما برشا أولياء ما نش فاهمين تأثيرها في نفسية صغيرنا وفي تبعاتها بعد زادا.
1: ملا يطلع مواطن يخمم كان روحي لا ترحم الميت. هذاك باش يخمم لك على المصلحه الوطنيه ولا على باش يحافظ على الملك العام ولا لا.
0: ذاك اش قلنا قداش مهم راهو اللي تزرعه توا في ولدك باش تلقاه. استاذه سناء دخلت المنظمات
1: نحكي لك نكته.
0: نحكيو
1: مني نربي في بنت ولدي توا دخلت للروضه، اما جلي غاردي بوندون 2 ans et demi، عامين ونص وهي عندي. عاد تأثرت بيا برشا في توا عمرها 3 سنين و3 شهور.
0: ما شاء الله حبيب فضلها
1: عايشك. توا يجي عامل تالي ولا أقل شوية من عام، مشينا لعيد ميلاد متاع بنت ولد سلفي اللي هي أكبر منها بعام تقريب. أي سيدي عملوا لهم أنيماسيون كل، حطوا لهم شوكولا في عظمات ولا شنوة وخبيوهم لهم في الجردة، ويزم الصغار يمشيوا يلوجوا على العظم هذيك الشوكولا، واللي حصل اكثر عدد من العظمات الشوكولاته هذيك يزيد ياخذ جائزه. يكهو فسروا لهم الواحد انطلقوا يا تيدي كلمة بنتي دي حميرة انطلقت خلي انطلقت يا سيدي بديت يا سيدي لما تعبيت قدس ماني حفنة شعمت لهم هزتهم نتفرق فيهم على الصغيرات الكل
0: فرصحناها ما احنا قلبها
1: يا أخي جيني رجل وستي قال يسمع فسدتها الطفلة راك
0: انت ربيتها هكا لا ما احنا قلبها
1: لا لا لا برشا قال لي ما فهمتش اللي هو يمسيت الكمبيتيسيون ويزم هتلم أكثر قال لي الطفلة اللي خذيت الجيزة هي من البنات اللي عطاتهم هي الوحدة
0: ما احنا قلبها
1: الشوكولات قولي نحب البارتاج
0: أثرت فيها مال
1: قل كل خلي بسمة هكا الحمد لله هذيك أهم القراية وأهم من برش حاجات أنك تزرع القيم
0: باهي القراية وباهي نحب وليداتنا متميزين
1: exactement.
0: طموح مشروع للناس الأولياء الكل أما مش كل شيء ما هيش كل شيء دخلت منظمات شاركت في جمعيات
1: أي
0: مثلا
1: شاركت في تأسيس جمعية تونسية للزراعة المستدامة Association Tunisienne de Permaculture في عام 2014 وشاركت دو مانيير انفورميل في موائد الافطار عملناهم في ساحلين في دار السلام مع سي هشام رستم الله يرحمه
0: الله يرحمه نعم
1: وعدينا رمضان كامل نطيبوا ونأكلوا هذيك كانت تجربة مزيانة برشا خاطر موائد الافطار جينيرالمون العباد يطيبوا لهم ويحطوا لهم بعد يجيوا ياكلوا ويمشيوا على رواحهم دونك فما هكا شوية إحراج للعباد المنتفعين احنا خممنا قلنا نشاركوهم في تحضير العشاء
0: يجوا معاكم
1: طيبوا معنا
0: كيما عائلة واحدة كيما العائلة
1: باش يحسوا رواحهم في عائلة في جو عائلي يجيوا طيبوا معنا اللي ما تنجمش تجي بكري تقعد بعد تغسل معنا الماعون واللي فما الناس يتحرجوا باش يجيبوا عائلاتهم يجيوا ياكلوا قدام الناس يهزوا عشاهم فهمت دونك يعاونونا بعد يهزوا عشاهم مقيدين معناها قداش من عائله قداش كنا تقريبا 60 رقبه كل ليله
0: وعلى امتداد شهر كامل من وقتاش
1: وعملنا ليله النص عملنا لهم حفله نتاع ليله النص جاوا كلوب دو شان من سوسه وعملوا سهرية ما نحكي لك شو زينوا كنساوين وكل مكياجي ما كيجوا لبعضهم
0: وراهم
1: فرحة كبيرة
0: ناس متعطشة للفرحة
1: وبعد شقان الفطر يتنصب الكينون فما واحدة متطوعة سبيسياليتي كينون قهوة وتتحط القهوة وكل حد قهوته في الززوة ونشرب القهوة مع بعضنا وبعد غناء وبعد حديث دونك تخلقت لحمة بين وصغيرات نعملوا لهم ديزاكتيفيتي وألعاب وكل في السهرية
0: من وقتش اللحمة تقريبا يعني تقول أنت عندي التزام مع دار السلام باش تمشي
1: دار السلام أين الحقيقة
0: من وقتش تمشي وقتش تروح
1: نمشي نص نهار روح نص الليل
0: وعائلتك و
1: راجلي عطيته لأخته قلت له رمضان هذه عند اختك دبر راسك
0: مع
1: اني معاهم بيان سور ناكل من الفاضل معناها زازي والهوما اللي جايين على خاطرهم واحنا اللي يبقى ناكلوه اني ومولاية الدار ومجموعه من التوعين تطيب الحقيقه اني ما طيبتش كان ليله برك طيبت لهم شوربه اما اني لاهية بالقضيه البرا ودبوس الغازوفيت تمشي ثانيه تجيب وكذا و اورغانيزاسيون
0: تنظيم
1: عام في ليل 27 عملنا طهور للصغيرات نتاع العائلات اللي معانا ولمينا لهم حوايج العيد زادة وشوية حلو ليلة العيد مروحين يبكيوا قالوا لنا أول مرة نحسوا رمضان محلي حسينا رواحنا في عائلة وتخلقت لحمة بين النساء وبين الصغار في بعضهم هذيك أزين حاجة
0: الجانب التطوع في المجال الاجتماعي حاجة مهمة على الأخر وباهية أما بعد النغم باش نسألك شنو اللي يجمع بين عمل اجتماعي بالنغران بالطبيعة والفلاحة والبيئة، هذو مزوز معناه حسيتهم بعض على بعضهم شوية. لا تنقول لكم بعد إجابتي، خاطر أنا عندي الإجابة.
1: عندك إجابة؟
0: عندي الإجابة. نحب بعد نسمعها من عندك، نعرف شنو الجامع بيناتهم. أما علاش هكا وهكا وبعد معناها وين كنت أميل أنت، وين كنت لقيت روحك أكثر؟ نسمع أغنية وبعد نرجع مكملين مع الأستاذة سنة الفريق اللي تنورنا الليلة بحضور جميل في هذا استوديو جميل لإذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم، ما زلنا مواصلين معكم مستمعين قناتنا الخير من اذاعه المنستير. مرحبا بضيفتنا سنة الفريقي اللي منورتنا في هذا الاستوديو الجديد في اذاعه المنستير. استاذه سناء مرحبا بك من جديد. العمل الاجتماعي نعرف لانه خدمت مع برشا جمعيات، في الحقيقه قداش صعيب العمل في المجال الاجتماعي، مش سهل. راهو انت حكيت عليها فرحه ولما كبيره، اما كل نهار انت عندك التزام مع الناس باش تجيتك، كل نهار ربما كتروح انت نص الليل تخمم في غدوه. زعما الناس اللي عرشيناهم البارح نلقاو ما يكفين اليوم، لانه الناس تعيش يوميا تحت الضغط، وعندكم لبسة عيد وعندكم هذا كله. نقول ان شاء الله في ميزان حسناتها الناس اللي هذوما اللي يخدموا في المجال الاجتماعي. مجال الزراعي
1: اش دخل هذا في هذا؟
0: دخل هذا في هذا. هل هذا غرام؟ فما حاجات هكا في العائلة في الماضي هكا شوية من الصغرى فلاحة كذا، نتيجة دراسة، نتيجة مطالعات، كيفاش والجمعيات هذية في بلادنا شنو حضورها يعني والإقبال عليها؟ وخاصة نحن شفنا بعد الثورة موجة كبيرة، جمعيات حقوقية، جمعيات في السياسة، جمعيات نسوية، جمعيات زادة خدمة برشا في المجال الاجتماعي في الحقيقة، لأنه تفتحت لها الباب على مصراعي. أما المجال الزراعي قعد نقول أهل الاختصاص ولدي
1: باش اني كما قلت لك تربيت في في فيلا صغيره وديره بجريده. بابا دوبل شرى الارض قبل ما يبدا يبني، مشى شرى 3 كرمات وزرعهم.
0: يعني الشجره قبل الدار.
1: قال يا اخي مال الخطيب يجي يخطب بنتي يعايرها يقولها لكرمه لا زيتونه، خط بابا ما عندوش زيتون، بابا معلم يحضر لي الكرمه. دونك تربينا فيك الجو نتاع قراب برشا جدتنا، معناها سافي بارتي دو نو. الكرموس شبعنا بيه، الخوخ شبعنا بيه، ومش وحدنا ايفيدامون كي العاده. هي خوخه كانت عندنا خوخه بركه هكا في تركينا، مصلي عندي ديما والده كي نجمعوا
0: والخير للناس الكل.
1: قصعة كاملة تتعبى خاطر يموتيب مع بعض والخوخ ويتفرق شقايل شقايل للحومة الكل. ما انت ما واحد ما ناكلوش وحدنا، فوالا. وهما زادة يرحموا حاجتك بقارس تمشي تدز باب خالتك فاطمة وتجبد تهز كعبتين 3 قارس اللي حاجتك وتمشي على روحك، معناها بيبنا فريمون محلولين. دونك جردنا وقت اللي كبرت نحب شوية هكا جارديناج ماركة هكا نزرع نوار حاجات هكا اورنمونتال. وبعد فما عام 2014 في 2014 عملت وقتها كنت نقري في الكوليج بيلوت في مستير، المدرسة الإعدادية النموذجية متاع مستير. حبيت نعمل متى يوم مفتوح فيه تحسيس على البيئة بصفة عامة الإيكولوجي، خاطر حسيت اللي صغار ناقصينك الوعي هذاك، فهمت؟ وحبيت نعملها يوم كامل ونعمل فيه معناها عديد الأنشطة. الصغار يتعلموا حاجة لكن يساهموا هما زيدا في المدرسة متاحة،
0: ما يكونش نظري، معناها يزم يلمسوا التراب، يزرعوا
1: لمسوا التراب وزرعوا وعملوا فوسي فوسي. عملت لهم أني تعلمت من يوتيوب وبعد مشيت علمتهم هما، عملت لهم أتوليه هكا جمعة عشية. واللي عنده في دارهم طرف فايونس مكسر جيبه، واللي في دار جيرانهم واللي متعدي قدام مرمى بربي عندك شكعب فايونس مكسر كل حد جيب شوية. قلت لهم اسمعوا، شفت المدرسة متاعكم هذه، يزم قبل ما تخرجوا منها تخليوا بصمة فيها، فهمت؟ بصمة جميلة مش نجرو أزجات أو كنت عدى قدام المدفع العددي دي ما نغزرك وقلبي كي نغمش على كل جردة حتى الحيط الكل خضار. قبل كنا نقريه ومكشوفين على الشارع كان فما قرياج معناها فيغ فورجيك هاو حديد حس الكار اللي تتعدى في القسم وحس العباد وزيد معناها كينا في الشارع معناها واتي برشا الحيط عمل هكا مور دو فيرتو مور فيجيتال كل زرد محليها ومنظر حلو ديما الخضار يرتح القلب خاطر احنا ربي ما خلقناش باش نعيشوا بين اربع حيوط راهو تونا عايشين في صنادق صنادق
0: لكن هما ثلاثة يذهبنا الحزن
1: اللي هما
0: الخضرة والماء والوجه الحسن
1: وي صحيح
0: ولا احلى من الخضره والخضرار ومنظر الطبيعه
1: ميل العبد عاود
0: قديش ينحي ستريس
1: كونكت مع
0: ينحي ضغط قديش صحيح اما الى اي مدى نحن واعين بهذا للاسف
1: يعني حبيت نوعيت لمثلي يعني عندي مربع صغير نتحرك فيه يلزمني
0: نأثر فيه
1: نأثر أي. فيه معناتها غاندي يقول سويي لو شانجمون كو فولي فوار دون لو موند كون انت التغيير اللي تحب تراه في العالم حولك فهمت دونك حبيت مع تلامذة دونك عملنا الفسيفسي زينا بها هكا اون فونتين خاصة والخاصة هذيك باش يغسلوا فيها يديهم وباش يشربوا منها على خاطر وقت الشيشمة بعيدة برشا وكانش في التواليت والماء نتاعها يمشي يسقي الجردة عملناها باش نبى الجردة معناتها حاجة متكاملة فما كوهيرونس فما تناسق بين الأفكار الكل وقعدت نلوج شنو نجم نعمل آخر معناها ويزمني ندخل شوية فلوس باش وقتها عنا برشا طويل مكسرين الصغار هما اللي كسروا فيهم راه من حين البولونات مدام طاولة مكسر ما عنديش طاولة يمشي يخرج يعمل دورة يجيب طاولة من عند الجيرين فهمت أيا قلت لهم هذوما طويلنا فهمت في داركم تكسرش الطاولة قالوا لي لا كيف لهنا
0: نستحفظوا عليها
1: نستحفظوا دونك احنا مش نعملوا انفونتير وباش من دونك فما زوز اولاد تكلفوا قالوا احنا باش ندوروا على القسيم الكل كل ساله باش نكتبوا سال كذا فيها قداش من طاوله مكسري عملوا الانفنتير حسبوا قداش لازم بولونات وكل وليد تطوع من الفلوس لارجون دو بوش نتاعه وقال اني من ولاد الشامخ وليد يقتل الضع هو شيطان كان مش قراي برشا قال لي مدام اني باش نشري المسامر الكل على جيبي اوه برافو قلت له صحيح وعملت لهم دوز ايكيب لتصليح الطويل فهمت وحاسين نلوج هكا على الانترنت شنو نجم نزيد نعمل اخر التويول بيان سور هما صلحوهم مع اكيب معها استاذ اسي مصطفى حمامه نحيي
0: تحيه لي
1: محلي استاذ بتاع انجليزيه جايب الماتيريال نتاعو كل ودايرين به مجموعه هذوكم والجروب الاخر عندي صاحبتي فرنساويه روتريتي عايشه وقتها في سوسه جابت زاد الشينيول نتاعها اي وعندها الجروب نتاعها ويدوروا كل وحيد عندهم السالات نتاعهم حتى كملوا صلحوا التويول دونك لوج على الانترنت شنو نجم نعمل اخر في اطار هذا تحسيس على الايكولوجي و اون ميم طون نحسن من المدرسه اللي نعيش فيها سي ان ليو دو في المدرسه ماهيش جوست نجي نقرا ونروح فهمت خاطر خاصه نتاع النموذج يعدي نهار كامل
0: هما
1: ياكلوا يفطروا غادي
0: فما شكون يبيت غادي يقيم اصلا
1: فما مقيمين جوستمون نلقى حاجه اسمها لا بيرماكولتور وقتها في كندا بديت نلوج يعملوا دي
0: وركشوبس
1: بعيدة كندا
0: لا عقلية ظروف كل شيء حسيتها نجم تنجح
1: كل شيء نجم ينجح إذا كان نحاولوا ونحاولوا حتى كان فشلنا المرة الأولى المرة الثانية لازم ننجحوا فهمت أما اللي ما يحاولش راهو كل شيء صعيب دونك عجبتني قلت يا محليها فكرة البيرماكولتور ما صعب عنا في علاش في تونس عمرنا ما سمعنا بها ويعملوا هكا دي زاتولي وركشوبس شنو نقولوها بالعربية
0: ورشات
1: يجيوا الناس مثلا في فيرما يتعلموا كيفاش يزرعوا ويزرعوا معهم ولا الفيرما مثلا واحد مثلا مش يبني بناية إيكولوجية في يعيط للعباد منه هو يعلمهم كيفاش يبني ومنهم هم يعاونوا باش قلت له محليه الاسبخي هذي معناها جي انت تعاون حد وتتعلم تتعلم
0: معلومة وتتعلم
1: في حاجة. عملت هكا على جوجل حطيت بيرماكولتور تونيزي نلقى جروب بيرماكولتور تونيزي في فيسبوك مازال كي حال فيها 49 واحد مامبر فهمت يا اخي دخلت قلت لهم يا محليكم فرحانه اللي لقيتكم ومنها رتها لصقت فيهم جمعت البيرماكولتور وكل يوم كل ليله ما نرقد كان ما نقرا لي بوبليكاسيون في الجروب هذاك الكل ولي فيديو اللي هبتوهم نمشي نتفرج فيهم الكل ونعلق ونسال ونبربش فريمون عجبتني برشا وقتها اتصلت بهم قلت لهم ما نجمش بربي واحد هما عاملين اسوسياسيون تونيزيان دو بيرماكولتور لكن هي ما فماش جمعيه وقتها قانونيه فهمت قالوا احنا ما حشناش بجمعيه
0: انا
1: مجموعين احنا صحيح احنا مجموعين احنا لا حاشتنا باش ناخذوا فلوس ما عند دولة لين باش ناخذوا من عند دي بايور دو فون احنا نخدموا هكا كاين معناتها مجموعات كاين اصحاب نحبوا نتعاملوا هكا حاسيلو قلت لهم بربي تنجموش حد منكم يجي يحكي على البيرماكولتور قلت لهم راني باش نعمل يوم مفتوح في كذا كذا تنجموش واحد قال لي بيان سور نجي با دو سوسي جي على جيبو حبش حتى ياخذ فلوس نتاع الترونسبور جي من زغوان أمين دراوي أمين عندي شك في اللقب أمين سلاوتي مش أمين دراوي أمين سلاوتي عندي صحة جي وعمل البرزنتاسيون باوربوينت كل تلام دا وحللهم هكا أفاق
0: شبي بكيت
1: البيرماكولتور هذه شنية هي باش الناس يترجموها الزراعة المستدامة لكن هي ماهيش كولتور نتاع اغريكولتور بركة هي سيت اون كولتور ثقافة فهمت هي كيفاش تعيش معناها وانت تحترم ثلاثة قيم أساسية prendre soin de la terre معناها تعتني بالأرض prendre soin des humains تعتني بالإنسان et partager équitablement معناها تقاسم الخيرات نتاع الارض بصفه عادله بين العباد هذوما دونك
0: القيم الثلاثه
1: صحيح
0: المبنيه
1: عليها كان باش تبني دار تحاول ما تستعملش المواد الملوثه اللي بعد اخر حياتها الدار نتاعك ما تكونش هي تلوث الارض كان باش تزرع حاجه تحاول ما تستعملش هاك المبيدات الحشريه وكل واحد كل باش ما تقتلش الحشرات وما
0: تضرش الارض
1: ما تضرش الكائنات اللي تعيش على الارض واحنا بما ان كائنات نعيش على الارض زيد لازم نردوا بالنا على بعضنا فهمت
0: خندرسها معناها قيم الخدمات تاع
1: لي قيتها البيرماكولتور هذه تلخص لي معناها النظره نتاعي للحياه هذاك هو حتى باش نشري حاجه نشريها من الفريب خير من نشريها من المغازه على خاطر معناتها هذيك ديجا استعملها شكون اني نعاود نستعملها نعطيها حياه اخرى خير ما تمشي معناها ديشي تلوح وبوليوشن زيد فهمت اي حاجه قبل ما نلوحها نقول نجمش استعملها في حاجه اخرى مره سمعت فما في اطار البيرماكولتور سمعت فما حركه مواطنيه بدات في انجلترا عام 2008 صارت عندهم لا كريز ايكونوميك الأزمة الاقتصادية الحادة متاع 2008 وهي بلاد كانت فلاحية وبعد ولات كلها صناعية سكروا كل معامل الكل العباد الكل لقوا رواحهم معناها في بطالة العباد ولوا في حالة معناها صعيبة فما ثلاثة نساء تلموا مع بعضهم قالوا احنا مغرومين بالجرد وفي انجلترا عندهم العاده هذه نتاع جارديناج ما تنساهم كلهم يعرفوا يزرعوا ويعملوا احنا اللي نزرعوه في الدار الداخل علاش ما نزرعوش منه شويه قدام ديارنا هكايا ونكتبوا عليه انكريديبل اديبل واللي متعدي ياخذ صحيت فهمت عجبتهم الفكرة ثلاثة، قالوا أين نلم الناس اللي مهتمين بالشأن هذية ونحاولوا نوليو مجموعة هكذا يكون التأثير متاعنا أكثر.
0: أكيد
1: لموا 60 شخص، الغنية جات
0: وليت نفهم عرض.
1: نكملك الحكاية من بعد الغنية،
0: نكملوا الحكاية بعد الغنية. ونحب نسمع زعما هالتجارب هذية في البلدان الباردة
1: تواتينا والله تواتينا، نحكي لك شنو صار في معتمر
0: بإذن الله. تبقوا معنا، مازلنا مكملين معكم مستمعينا في

0: مرحبا، رجعنا لكم جزء ثاني من قناديل الخير. مرحبا بالأستاذة سنة الفريدي الحاضرة معنا، هي سيدة التربية بامتياز، والجميل أنها عاشت مع أبنائها لحظات استثنائية، لأنه القسم حاجة والأستاذ اللي يقوم بالنشاط الموازي حاجة أخرى. صراحة يقرب أكثر من تلامذة
1: يتكاملوا.
0: خدمت، ربما أنت تعاملت مع جمعيات، تعاملت مع مجموعات فيسبوكية، كما تعاملت مع تلامذتك في الأعمال التطوعية، وين لقيت روحك أكثر صراحة؟ ديما نقول أني التلميذ أميل لأستاذه صراحة.
1: والله كل حاجة فيها متعتها الحقيقة، ما نجمش نخير حاجة على حاجة. ذكري حكينا على الانكرويابل كوميستيبل هذيك نتاع انجلترا، كيفاش قلت والله من جربها في معتمر،
0: جربتها في معتمر
1: اي هما خاطر بداوها عام 2008 ونجحت في البلاد متاعهم. العبيد معناها ولاو يتعدي وينحي وشوية خضرة شوية، وليت البلدية قالت لهم هاو نعطيكم عندي الاسباس هذي في عود زرعين فيه نوار، وكل ولاو أزرعوا فيه خضرة وكل، واستغلوه انتوما ولاو يعملوا مهرجان كامل تاع انكريديبل ايديبل، ولاو العبيد يتبعوا فيهم في برشا بلدان من العالم.
0: مادام التجارب ناجحه نبنيوا عليها، علاش لا؟
1: صحيت يعملوا مثلا ورشه نتاع تطيب، يجيو الناس المستحقين فهمت، يتعلموا كيفاش يعملوا مثلا سوب بحاجه بسيطه، وكل منهم يطيبوا معاهم ويتعلموا وياخذوا يعطيوا كلمه، وفما ايشانج، فما لحمه بينك العباد كانوا ما يعرفوش بعضهم، هذيك فرصه باش تعرفوا على بعضهم، يعيشوا في ارض مدينه. وبعد في اخر الواحد كل واحد ياكل صحيفه الشربه نتاعه ويهز بيبسه شربه يروح بها للدار، معناتها تحفظ له كرامته،
0: تاثيرها الاجتماعي، تاثيرها الاقتصادي، تاثيرها الاجتماعي اقتصادي
1: نفسي
0: معناها تقريبا، معناها مسينا برشا جوانب بجست واحده حاجه واحده.
1: قلت لمن جربها في معتمر، جيت قدام الدار وخذيت زوز اصلح حديد اللي هما نورمال ما باش تلوح، قابتهم من اللوطه وزرعت فيهم، نسيت شنو زرعت وقتها، طماطم حبق ولا ما نعرف، وحطينا عليهم ورقه معناتها سيرفي فو سي غراتوي، كيفاش احنا جماعة فرنسا حاطين سيرفي فو سي غراتوي، احنا حاطين عنده ولا ما عندهش يهز بلاش، خاطر وقت الثورة فما واحد خضار كاتب بلاك اللي ما عندهش يهز بلاش، احنا كتبنا عنده ولا ما عندهش يهز بلاش. يا اخي حماتي قامت تضحك عليا. احنا خرجنا نهارتها عنا ورشة في حاجب العيون هكذا، ده في فيرما وكل ما قلت لي طيب خليوهم لك ولا لما يهزوهم ولا يقطعوهم لك الصغار، ويحن نسكن قدام المدرسة. قلت لها ما يصيرش خنجرب، يا قلت لي على كيفك. روحنا العشية من حاج بالعيون ما لقيناش ستيلات، لا ستيلات لا الوريقات،
0: لا الوريقات كل ما بعضه معناه.
1: ونعرفتها سبت دخلت هكا، يا قلت لها مريتهم مش قلت ايش قلت لك، يعني قلت لك برا امشي اسال فلانة جارتنا
0: مشيت ندق،
1: قالت لي لا ريت ولادها معناتها خذوهم من عند شكون هزوهم ولا شنو حاصيلو، مشيت لها قالت لي انا جيبوهم الصغار هكا وهكا حاصيلو، رجعتهم لي عاود صدرتهم غاديكا. ونهار الاثنين حضرت هكا وريقات وعملتهم هكا فوتوكوبي صغير مكتوبين بالدارجة، نفسر فيهم في الشنية هذه انكرويابل كوميستيبل، قلت شكون مش يفسد لي وشكون مش يسرق لي، سورتو شكون يفسد الصغار اللي مش فاهمين شنو الحكاية. وين قدم المدرسة قد مشيت لهم العشرة متاع الصباح قدم المدرسة وهما زحمة هكا، يجيوا يا جماعة، شفتوا اني مدام ثاني نسكن في الدار هذه، ريتا شفت اني نزرع فيك حاجات كل شيء، كنت تحبوا تزرعوا معايا يجي، وكنت تحب نعلمكم كيفاش تزرعوا ونعطيكم زي تزرعوا في دياركم. وبديت نفرق لهم في الأوراق، قلت لهم أما إيش نقول لكم، هذيك المزروع هذيك ملي لا تهزوا النبتة لا تقلعوها لا حتى شيء، نعلمكم كيفاش تزرعوا ونعطيكم تزرعوا حصيلوا فهموا. وليه حتى معناتها بعد قعدت الحكاية تقريبا 4 سنين، حتى كيف تصير سرقة، سرقة محلاها. اي عندي صديق فرنساوي هو اللي بدا انكرويابل كوميسيب في فرنسا الكل، نقول له نقول له فرانسوا اي مون بري، يقول لي سي با غراف، يقول لي حاجه بسيطه، يقول لي ديما حضروا حديد ريزيرف في الدار شتليت، هما تهزوا شتليت من برا وانت عاود ازرع افيك لو سوغير، قال لي رد بالك تتغشش راه احنا الهدف يقول لي اللي يتهز من قدام الدار ما هوش مسروق، ماشي سرقة، هذيك هذا انت زرعته للعطيان معناها
0: ان شاء الله يتهز باش يتزرع
1: صحيح، يهزو بتراب وهكا نقول لا سي مينيون والله هذا هز هذا باش يزرعها في دارهم
0: بتاتر
1: ما عندوش سي سور، حتى كان يحب جوست يقطع مو يملصها ويطيشها ويتعدى. الحقيقه ما صارت لي حتى اكت دو فانداليزم هكا، عبد جا فسد جوست للفساد، فهمت؟ قلت لك ساعات هكا يجيو يهزوا النبته بترابها نخرج واحده اخرى عم نزرع. وليت يجيو محنا مثلا كما نقولوا مرة في الشهر مرة في 3 جمعات نهار حد نقول لهم نهار سبت نقول لهم يا جماعة غدوا عنا ورشة إيش نعملوا، نهبطوا للبلاصة بين الساحلين ومعتمر كيف البلدية تقص الشجر متاع الشوارع وكل، يجيبوا قدس وكل دي شيفير الكل غادي كتولي ويهزوه مقاول يقص ويهزوه هو من عشنو يعمبي. دونك البلاصة مقدس فيها برشا، دونك من اللوطة تلقى كتيرو تقوش عليه غبار حاضر، تلقى جبوة مور، تلقى كها
0: تهزوا
1: هزوا بالا وصحن مكسر في عود بالا ومسحه صغيره وشكاير شكاير، وحنا ماشيين نعرض نستل مطيش نهزو نحطو فيه اللي يلقى بدون ملوح يقول يا تتا هذي نجم ننقبوه من اللوطه ونقصوه منه ونزرعوا فيه صحيح، هذيك لو ريفليكس اللي نجحنا فيه فهمت. وليه عندهم نظرة أخرى للديشي الزبلة اللي هي مطيشة والتي هي غسوخس، هذيك هذيك
0: ثروة كيفاش
1: ثروة كيفاش نجم تصنعها
0: نرسكلوها ونخدموها من جديد
1: ونجيبوا هذاك الكل
0: وذاك حاجتنا به في الحقيقة.
1: ونعلمهم مرة الأولى بديت قدام دالي بصندوق هكا لوح وريتهم كيف فرشنا الكاردونة من اللوطة برشا تيقان في كاردونة من اللوطة باش تشد الماء كيف نسقي، وبعده دي بوا مور حطب خشين ميت، وبعده حاجة ورق متاع ورق ميت زاد شايح، وبعده حاجة ينكوش فيغت لازم نجيبو كل قشور الخضرة كل حد يجيب من دارهم ولا شوية حشيش أخضر وبعد من الفوق صحيت نحطو فوقه شوية تراب ونزرعو فيها ويجيو باش يسقيو ويجيو باش يتفقدوا ويجيو تتا هذي عملت نوارة. بعد وليت نشري لهم المشيت الصغيرين ما عند مرأة عندها بيبينيير محليها طريق الوردانيين بين مسدايسة ومردانيين مدام سلوى، نشري من عندها البلاتو يبدأ فيه شوية بتنجيلة وطماطم وفلفل وكل، ونعمل لهم كل واحد هكا قريت صغير نحط له فيه نبتة بتربتها هذيك، ويبداو يدقدقوا عطيني عطيني النباتات ويزرعوهم فهمت في ديارهم، يجيني يقول لي تاره والبتنجيله نورت ونورتها موف، ولاو يفرقوا بين النبتة البتنجيله فما صغار عمرهم اللي كلاو بتنجيله
0: ما يعرفوهاش
1: ما يعرفوهاش. عملت لهم نهار اني واختي تلبينا نحينا الحبق من قدام الدار تاع الباك هذيك الزرعين وحنا والصغار، ونحيت بتنجيله من الجرده اللي عندي وعملنا لهم مقارونه بالبتنجيله والحبق، مش قال مقارونه قد هكا، وسدعيناهم اللي يخدموا معايا في لي زاتولي وكل ساعات يجيو 10 ساعات يجيو 15 ساعات هكا كنومبر مش توجور لي، ما فما لي ديما حاضرين
0: وفما
1: بنات وولاد وصغار وكبار، وفما اللي تجيب اختها صغيره معاها، وفما اللي حاسين محليهم محليهم. وفي الاكسيون هذيك دونك عملنا اول مره يتلموا في دار عبد، معناها لا فما لا عرس لا حتى شيء،
0: غير ملمومين
1: غير مناسب باش ناكلوا انت لو فروي دو نوتر ترافاي كوم
0: في مار في مار الخدمه
1: اللي خدمناها مع بعضنا. ومره قلت لهم باش نعملوا اجتماع. اجتماع على جوست الناس
0: كلها جاي للاجتماع.
1: يمشي واحد يقول للجماعة الكل على فيسبوك لحد شيء صغيرات ما عندهمش. جاني وقتها واحد يقرق بربي يتا بربي خل نحضر معاكم، راني عمري لحضرت في اجتماع. هو مسكنا عنده شوية تخلف ذهني معناتها. قلت ما نعرفوش بكدا، قلت باش يعمل لي مشكله مع الصغار ولا باش نفك علي فركشه ليش، مش يعمل دوره بعد رجع لي تاع بربي بربي خلنا نحضر في الاجتماع.
0: راني عمري ما حضرت
1: الاجتماع. قلت بربي يا خلي يدخل كها في الاجتماع. قلت لهم فوالا لوردر دو جور شنو عندنا باش نشوفوا نقيموا شنو عملنا وشنو نجحنا فيه وشنو غلطنا فيه وشنو نحبوا نعملوا.
0: قيموا خدمتنا،
1: نقيموا خدمتنا ونعملوا معناتها المشروع صحيت. صغار ما فيهم حد في الكوليج راه كلهم
0: ابتدائي 12 سنه. ف
1: يقولوا لي ستي يقولوا لي مي ستي خذتها سيلو. جيو عملنا الاجتماع وبعد كل لما نعملوها لازم ما كان ناكلوا حويجه، يا ما دي فروي يا ما شويه سيترونات ودي بسكوي حويجه خاطر باهي كيف ياكلوا. نقول لك بيناتنا الماء والملح فهمت يقرب زاد القلوب لبعضها
0: ويحب الصغير شكون يفرح بيه وشكون يود وشكون يعطيه. بيان
1: سور بيان سور. في الاجتماع هذاك حسوا اللي هما رغم صغر سنهم ينجم يكون عندهم تاثير على البلاصه اللي هم عايشين فيها
0: هم
1: على محيطهم على بلادهم. وقلت لهم وريتهم كيفاش معناها في انجلترا ولا معناها فما سيركوي كامل. قلت لهم نجموا احنا في معتمر يولي مثلا ما هو فما قدام داري وزرعنا قدام الحمام عجله كبيره نتاع كاميون حطيناها قدام الحمام وزرعنا وزرعنا فيها زرعنا قدام الوليد هذا الوليد اللي قلت لك يقرق يقرق
0: نهارتها في الاي
1: وين باش نزرعوا الصندوق الجاي. قلت ندبرين سنادق ما عند عطوني جماعة المعامل كل صندوق لوح وكل مرة نحطه قدام دار حد. بدا يقرق بربي تا بربي تا اني ام اني بابا مغروم بالنباتات ويسقي وكل ويتلهي بيهم وكل وين نحب قدام دارنا بربي. قلت هو عمره اللي جاي زرع معانا كل باش نعطي صندوق تي الاخرين نهار كامل ياكلت وكل الاخر قال نحب اني وبعد بنيه اخرى قالت نحب قدام دارنا حومتنا الكل ما فيهاش. حتى قلت لهم بعد نعملوا ان سيركوي معناها شنو مسلك سياحي نتاع انكرويابل كوميسيف في معتمر. حتى احنا جيونا سياح يعملوا الكواد ويعملوا ينجموا يعملوا دوره زاده من باك الباك يتبعوا سيركوي نعملوا لهم هكا خريطه صغار ويتفرجوا في كل باك شنو مزروع ويشوفوا الصغيرات يحكوا معاهم اللي زرعوا استغا. دونك عملت لهم هكا فيزيون فهمت. هاد بعد ما حكي وقلت مش يعني راهو باش ناخذ القرار نتوما لازمكم تفهموا. دونك يتعلموا زاد يسمعوا بعضهم ويعطيوا الاولويه لبعضهم وحدهم وحدهم بكلهم تفهموا في الاخر اللي الوليد هذاك على خاطره عنده هكا
0: الاحاله الروح اللي فيهم
1: وعلى خاطر اول مره يجي معاهم يحبوا يشجعوه وحطوا له صندوق اللي بعده قدام دارهم. عجبتني برشا. وصديقي هذا الفرنساوي يجي ما يمشي يعمل محاضرات في فرنسا والبرة من فرنسا زيدا يحكي على انكرويابل كوميستيبل. عاد فين يمشي يحكي على انكرويابل كوميستيبل لازم يعادي التصويرة متاع الصغيرات متاع معتمر اللي عاملين انكرويابل كوميستيبل زيدا هما. عاد مرة بعت لي تصويرة وهو في جامعة كبيرة في فرنسا متاع فلاحة وسلم عبية بالطلبة وهو عامل بروجيكسيون كبيرة على الحيط وراه ويعمل في المحاضرة متاعه وفي التصويرة صغار متاع معتمر والباك الأولاني اللي هو قدام ده. قلت لهم باش نوريكم حاجة مزيانة برشا. جبت الداتا شو ودورت للسالة قلبت الواحد وكل باش يقعدوا الكل باش نوريهم قديش معناها جيست صغير.
0: انت تمشي من زبل
1: يحكيوا على مؤتمر في فرنسا، قلت لهم علاش؟ على خاطر انتم عملتوا اكسيون محليها مزيانه وما عملتوهيش
0: لمصلحتكم،
1: مصلحتكم ذاتيه عملتوها، صحيت حاجه لبلادكم. جاي بعد هذيك من فرنسا وقال لي نحب نتلاقى بهم الصغيرات ونمشيو نعملوا انت نشاط بحض البلاصه هذه اللي نمشيو فيها برشا زبله حشيك وعملوا عملهم وراهم كيفاش نعملوا تري سيليكتيف وكيفاش نجموا نبداو ننظفوا بشوي بشوي. قال فما سبيرال، هذه كيفاش نقول سبيرال بالعربي؟ قال مثلا نبداو ننظفوا البلايصه هذه مع بعضنا، نضافت نزيد نكبروا هكا شوية، عاي نزيد نكبروا شوية، شفت بشوية بشوية حتى نتولي معتمر كلها نظيفة، وبعد نتمدوا ساحلين ولوح، وبعد تولي تونس كلها نظيفة، بعد تولي الأرض الكل نظيفة. أما أنتو ما أبديوا، قال لهم أنت. هو يحكي بسوري وين نترجم لهم شيخ ومعنيها حسب قيمتهم.
0: أستاذ السنية ساعات واحد يقول أني نقري وجوج متك القسم ونزيد حتى كنا كي نتقاعد نحب نرتاح وما عادش فما برشا ما عادش. أما مش غريبة عليك بالروح هذه المزيانة، الإنسان المؤمن أنه قادر على التغيير، والتغيير ما يجيش بالكلام وما يجيش ونحن قاعدين مكتفين يدينا. مش ننقدوك هو صغيراتنا والله، لا والله يقطعوا ونزرع حاجه ما يهز الصغير معناه ما يتلهش بهم،
1: وعيه وفسر له يولي
0: وعيه وفسر له يعني. ايه وانت قدوته زاد
1: ايه.
0: وصغارنا يذول يتعلموا كي يشوفونا نمارسوا في الحاجه، ما يتعلموش من الكلام. قديش مهم بالنسبه لك انت مواقع التواصل الاجتماعي باش خذيت افكار واعطيت افكار وما كانش فضاء بالنسبه ليك نتاع ما نعرفش نشوف فيديو بشوف حاجات
1: دون افكار تواصل بالحق تواصل اني مواقع التواصل الاجتماعي وقت اللي فما ناس تعرفت عليهم وبعد تلاقينا في الحياة والتوى ولينا أصحاب وعملنا مشاريع مع بعضنا وبرش حاجات مزينين. كان ما جاش
0: ما كناش نجمو نلتقي بهم الناس
1: هذوما، ما نجموش معناها
0: لأنه المسافات طويلة كبيرة، وحتى قول فين زعما باش نلتقي بهم.
1: صحيت ولا حلنا
0: حل أفاق كبيرة،
1: حل أفاق كبيرة كبيرة. باش نحكي مع ذكري حكيت انت على كيفاش الانسان يلزم يكون هو قدوه، يعطي معناتها ليكزامبل،
0: يعطي المثل.
1: المثل فهمت. ولدي توا تعرف ايش يعمل؟ ولدي مهندس عايش في بلجيكا،
0: ربي يحفظه ان شاء الله.
1: مشى خدا عام راحه
0: ايه،
1: مشى يعمل عمل تطوعي في السويد.
0: امه شكون؟
1: ايش تعمل يا حسين؟ نقص في الحطب يما هنا لا قص حطب لازم مرارة. هو ما يحبش يتعب برشا ويحب كتيب ويحب موزيكا ويحب انترنت
0: تربي في القطن،
1: يقص في الحطب غاديكا مع ناس من جميع أنحاء العالم يتلموا غاديكا بلاصة فيها دي مهرجانات متاع موزيكا ومتاع حاجات، يجيوا ناس من طلبوا يحبوا على دي بينيفول متطوعين. بعث دوموند نتاعو خذوه على شهر، عجبته هذا سبتمبر اوت اللي فات عجبته، قالوا مساش نزيد نقعد شهر شهرين اخرين، قالوا له اقعد واكل شارب
0: في صحه حسان
1: واكل شارب ويتعرف على عباد ويتعلم في حاجات.
0: تجربه حياه مهمه.
1: قال لي ما نحب نعدي نكمل العام معاهم وبعد تو نرجع للخدمة
0: مش هاربة الخدمة مزالش على المشوار طويل.
1: قلت له وليدي انت توقعت تحقق لي في احلامي واني صغيرة
0: واني صغيرة. شوف قداش زاد الوليك يبدأ يدعم الافكار الجميلة هذه. عندك مشاريع تتمنى تحققها صراحة؟ فما حاجات هكا مشاريع بالحق تتمنى انها تصير سواء في معتمر ولا هي معتمر جزء صغير من تونس، أما تنجم الفكرة منها تنطلق وتوصل تونس الكل، علاش لا؟
1: عنديش مشروع معناها محدد، أما نتمنى العبيد يوليوا يغزروا الأرض والطبيعة بصفة مغايرة، ويفهموا راهي مش الأرض حشتنا حشتها بينا، راهو احنا حشتنا بها، يلزمنا نستحفظوا عليها على خاطر بليش بها احنا
0: ما فماش حياة.
1: وقاعدين نعملوا في في, في برشا بكو دو مال البلانيت، كيف اللي قاعد على
0: برشا جراء منرتكبوا فيها،
1: كيف اللي قاعد على غصن الشجرة ويقص فيها بال انت مش فاهم اللي هو شيتي حوالو لي داكدك. دونك ماذا بيا اكثر شويه وعي، خدمه مع الصغيرات، اني كان يسيبوني نمشي نخدم في الروضه، مش اني كنت قاري في الجامعه وبعد
0: مشيت
1: نقاري في الكوليج.
0: اكيد وين الصغار صغار وين التاثير اكثر، اكيد
1: تنجم توعي، تنجم تفهم، تنجم تكون عندك امباكت،
0: تنجم تغير
1: صحيت.
0: شنو اضاف لك التطوع في حياتك صراحه، اجتماعيا ثقافيا حياتيا؟
1: والله أضاف لي وما زال قاعد يضيف لي، أني يعني توا الجمعة اللي فاتت مشيت عملت تطوعي في سيدي بوعلي. عندي صديقة تعرفت عليها توا عام ولا عام ونص، كنت عايشة في البرتغال، لبسنا عليها شهرية تضرب تسرع تعمل انفورماتيك يا وكل، وبعد ضررها لي
0: تحب تروح،
1: مش هذيك روحت شريت ثانية وعملت تكوين في الباماكولتور في الزراعة المستدامة، وبدأت بشوية بشوية كل مرة تزيد حويجة في الثانية متاحة، تزرع تبني كل مرة حويجة، دونك عندها مشكون يخدم على طول غادي كتخلص فيه، لكن ساعة ساعة تعيط تحط معناها على مواقع التواصل الاجتماعي شكون يحب يجي، كما قلت لك يتعلم، وكما الوفين كما الورك اواي باش حاجتك يجي يتعلم ياكل يشرب ويبيت، فهمت، ويعاون فوالا، مش على طول النهار بيان سور يخدم انت بعض السوايع، لكن سورتو تحب تخلق هي كوميونيتي، فهمت، كوميونيتي تعيش بال اللي قلتهم لك بكري، معناها ثلاثة قيم اللي هو نحافظوا على الأرض ونحافظوا على الإنسان ونتقاسموا بطريقة عادلة، دونك الكل دون لا بيانفايونس والبارتاج وكل، دونك مشينا يجيو كبار وصغار. أني مثلا في عمري 61 سنة، عندي صحابي عمرهم 25 سنة 27 سنة،
0: الجيل الكل لأنك تلتقي وخطر الفكرة واحدة.
1: أني كي نمشي حتى كان ما نخدمش معاهم في الواحد، هاو يصلحوا في يصنعوا في سالون بالباليت، هاو يزرعوا في الطماطم، هاو حتى كان ما نعملش معاهم ذيك نقول لها يعني الكوجينة تهنى عليها، أني نطيب لهم غسيل الماعون حاجات، فهمت، وقطرت لها الورد ونشيحت لها الخزيمة وحطيت لها في حك حكت، فهمت، كل حد يشارك بها. هذوما كيف نمشي اني سيفغي نتعب كل، اما فما متعة كبيرة انك تعدي وقت مع ناس محليهم، خاطرهم كلهم يجيوا ما عندهمش كيف يشيلوا على مصلحته ولا حاجه،
0: لا متقاش فما مبدا تلتقيوا عليه، ما فما فكره
1: 66 كيف وراهم
0: تعيشوا عليها،
1: هما اللي عاطين الامل في تونس غدوه الحقيقه
0: ان شاء الله.
1: والله فما
0: الافكار دي
1: محليهم محليهم محليهم، ويعاونوا بعضهم زيدا، كنت عارفوا على بعضنا،
0: أكيد
1: أني نجم نعاونك في كذا، أنت تنجم تعمل. فما بنية جستمات استدعيتها بحدي، عدت بحدي 4 أو 5 أيام، طفلة عسل معناها ديزاينر، فهمت، وعندها سيت في أمريكا تتعامل معاه تعمل ديزاين متاحة، وكل قالت لي أنت تعمل في التابلوات وكل، أنا علاش ما تحطش على سيت هدايا وريني، قلت لها كيفاش يدخلوا الهدايا
0: نتعلم
1: أنا مالك، قلت لها بقى علمتني برشا حاجات. وبعد قلت لها ايجا نقول لك هاو تابلواتي اني نصور لك ونبعث لك تصويرات وانت تتلهي بالسيت وبالواحد خاطر صغيرة ومتكونة في هذاك قرايتها وقل دونك خير مني وكان فما حويجة نقسموها وكان ما فماش سماح اني نبيع في تابلواتي بطبيعتي يعني فهمت نعمل دي تابلو بالنوار المشيح مشيح النوار في الكتب كي ناس قبل وبعد نعمل دي تابلو لصق
0: محلاها روحك محلاها بالحق أهدافك في الحياة محلاها إنسان كي يبدأ عارف روحه شي يعمل يملى وقته بعيدا عن تفاهات الوقت هذايا إنسان وقته معبي ليه خطر هو معبي خطر هو قلبه به خطر يعرف روحه ورسم خطواته مليح في الدنيا هذية يعرف روحه اللي هو ما جاش باش يأكل ويشرب ويخدم وكهو راي فما أفاق أخرى أرحب وخير فما إنسانيتك كيفاش تنجم تعيشها هذا هو كيفاش تعيش إنسانيتك فرحانة انك بحذايا اني في سهرة دي في اول سهرة في الاستوديو هذايا جميل ما لقيتش احسن من الاسم هذايا باش يكون حاضر معايا استاذة خلت سمعة طيبة في المدرسة الاعدادية النموذجية في المنستير من احلى الاساتذة اللي تعاملنا معهم وخلت ذكرى جميلة عند وليدات اللي فيهم توا شكون راهو اكيد اسماء كبيرة ما شاء الله يعني على خريجية المنستير
1: نحييهم الكل فما برشا قعدنا على اتصال وساعة ساعة يبعثوا لي تصويرة كيف يتقابلوا بعضهم في الخارج أكثرهم
0: أكثرتهم في الخارج طبيعي إن شاء الله ربي يعطيهم من الوقت الطيب وين وين يمشي وينوروا البلاد هذية لأنه حتى كان هما موجودين البرة راهم توانسة
1: وإن شاء الله يجي نهار ويروحوا ويجي وينوروا لنا بلاد
0: إن شاء الله
1: البلاد زي دحشت
0: إن شاء الله شكرا لك على حضورك يعطيك صحة شكرا لك سيدة سناء الفريدي إن شاء الله نلتقي في قدم الأيام بإذن الله محلها روحك محلها الأفكار اللي خدمت عليها وإن شاء الله يا ربي مازال قدامك برشا عمر وبرشا صحة باش مازالت وليدات معتمر وغيرهم زادة في حاجة ليك شكرا ليك لطفي المكي عيشك من أحلى الأغاني اللي باش نودوا بها مستمعينا تعرف الناس اللي مروحتها في الطريق والناس اللي تخدم والناس اللي تسهر والناس الكل عادة حسب خبرتي البسيطة في ذات المنسير بدأ لطفي يبعثنا في الموجات يعني يميلوا كثير للصوت هذا يا أم كلثوم الرائعة
1: فيني هم بوتي
0: ليك أنت والكل مستمعين الرافقون أغدا ألقى إن شاء الله غدوة نلتقي بإذن الله.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الصمت.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: الأخبار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الآن.

0: شوف مردارنا البسمي والفراح.
1: إذاعة البومستير، صوت الطرب الأصيل.

You

لبداية من جديد. مبارك إن شاء الله. فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

واعلموا أن الله مع المتقين.

ثاقلتم ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

وأنفسهم والله عليم بالمتقين.

واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة

خلالكم ولا أضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.

هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون

0: ربكم إنكم كنتم قوما فاسقين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافنا في قدرتك، وأدخلنا في رحمتك، واقض أجلنا في طاعتك، واختم لنا بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا وإليك مآبنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنا نسألك من خير ما تجيء به الرياح، ونعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، واجعل قلوبنا تطمئن بذكرك، وأنزل السكينة في قلوبنا، وألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلنا. سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحيي قلوبنا بالإيمان، وأطلق ألسنتنا بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. رب ذا الجلال والإكرام، أكمل لنا ديننا، وأتمم علينا نعمتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: عاد زيد بن كلاب إلى مكة لكن تحت اسم جديد، إذ صار اسمه قصي بن كلاب، لأنه نشأ في مكان قصي عن بلده ومارس التجارة بين أهله كشأن أهل مكة حتى صار ذا مال وفير. وبسبب ما تميز به قصي من مكانة في قومه، ولما حظي به من منزلة في مكة، كان من اليسير أن يكون محل تقدير سيد مكة حليل ابن حبشية الخزاعي الذي زوجه ابنته حبي، والتي كانت فاتحة خير بالنسبة لقصي، إذ زاد ماله وارتفعت مكانته. وكانت رعاية الكعبة لحليل الخزاعي، ترك أمرها ومفتاحها لابنته حبي زوج قصي التي أسلمته لزوجها، وكان ذلك بداية الصراع الذي نشأ بين قصي وحلفائه، حيث هبت قضاعة لنصرته لأنها قبيلة أخيه لأمه رزاح بن ربيع القضاعي، بينما انحازت قبيلة بكر إلى خزاعة، والتقى الطرفان في منى ونشبت معركة حامية سقط على أثرها قتلى وسالت فيها دماء، مما حرك القبائل للتوسط بين المقاتلين، وأجمعوا أمرهم على الاحتكام إلى يعمر بن عوف الذي تعود العرب على أن ينزلوا على رأيه ويخضعوا لحكمه، فقضى بأن قصي بن كلاب أولى بالكعبة من خزاعة وأحق بمكة أيضا، وأن على خزاعة أن تخلي بين قصي وبين الكعبة ومكة. وهكذا تحقق لقصي الأمل الذي عاش له منذ أن عاد إلى مكة والتحم مع أهله، وراح يحن إلى ذلك الماضي البعيد الذي كان يعيش في وجدانه ووجدان أهل قريش، حتى تمكن من أن يتحقق الأمل بفضل كياسة قصي وفطنته، حيث صارت له أمور مكة ورعاية الكعبة، دانت له القبائل بالطاعة بعد أن وحد قريشا وجمعها، ولذلك سمي مجمعا، وكان ذلك عام 440 للميلاد، ولقد خلده لذلك التاريخ، كما خلده لأعمال أخرى تاريخية، فهو الذي أعطى مكة سكها الذي سيبقى بعد ذلك. لم تكن مكة في عداد المدن قبل أن يتولى قصي أمرها منظم مبانيها، وكانت قريش تهاب قطع الشجر في الحرم، فأمرهم بقطعه وقال:
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.

الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: إلهي، عليكم اللعنة أيها الظالمون، اقتلوني واتركوا ولدي.
1: أبعدوها.
0: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
1: خذي.

0: ماذا أسمع يا عيسو؟
1: وماذا سمعت يا سويد؟
0: أتهجرنا حقا؟
1: أشعر يا سويد أن عملي في هذه الأرض قد انتهى.
0: أتتركنا وتترك إسماعيل؟
1: ماتت هاجر وتزوج إسماعيل وتعرب وأصبحتم له أهلا.
0: ونحن أهل لك أيضا يا عيسو.
1: لا أنسى عاطفتكم ومحبتكم مدى الحياة يا سويد.
0: لا أستطيع أن أحول دون رغبتك هذه، ولكني سأكون متألما لفراقك.
1: وأنا سأتألم، ولكن هذه إرادة الله.
0: قضينا معا سويعات مرة وحلوة، فرحنا معا وتعذبنا معا.
1: يا سويد، لا حاجة لأن أوصيكم خيرا بإسماعيل.
0: أوصي إسماعيل بنا يا عيسو، فإدراكه وعقله وحكمته تجعله سيدا دون منازع.
1: أنت كريم الأصل يا سويد.
0: ولن أنسى أنه صاحب هذه الأرض، فنحن نزلنا على مائه وطلبنا جواره.
1: أنتم أهله وقومه الآن يا أبا الحارث، وله بكم عزاء وأهل وجيران.
0: هيا بنا إلى إسماعيل نجلس معه قليلا قبل سفرك.
1: هيا بنا.
2: أهلا بكم، تفضلوا.
1: أين إسماعيل؟
2: كنت سأذهب إليك الآن يا عيسو.
1: خير إن شاء الله.
2: ذهب إسماعيل منذ صباح أمس ولم يرجع.
1: وأين ذهب؟
2: قال إنه ذاهب إلى الصيد.
1: وكيف اتجه؟
2: ركب حصانه وأوغل في الصحراء باتجاه مضارب العمليق.
1: وهل اعتاد أن يغيب وقتا طويلا؟
2: أبدا، منذ زواجنا لم يتأخر مرة واحدة.
1: ماذا ترى يا سويد؟
0: نركب باتجاه مضارب العمليق، فإما أن نلتقي به وإما أن نستطلع خبره من العماليق.
1: لنذهب إذن، عسى أن لا يكون قد أصيب بمكروه.
2: من هناك؟
3: عابر سبيل.
2: ماذا تريد؟
3: افتحي آجرك الله.
2: أنا أفتح، ماذا تريد؟
4: هل هذا بيت إسماعيل ابن إبراهيم؟
2: أجل.
4: أين أم إسماعيل؟
2: ماتت منذ زمن.
4: ماتت؟
2: أجل.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل أنت زوجه؟
2: أنا هي.
4: وأين هو؟
2: ذهب يتصيد.
4: هل عندك طعام أو شراب لي ولرفيق الشيخ؟
2: ليس عندي شيء وما عندي أحد.
4: لعلك لو عرفت رفيقي غيرت رأيك.
2: لا يهمني من تكون ومن يكون رفيقك، ليس عندي طعام ولا شراب.
4: إننا قادمان من مكان بعيد.
2: كفاك جدالا.
4: طيب، سأسأل رفيقي وأعود إليك.
2: اسأل من تريد واذهب حيث شئت أنت ورفيقك. ماذا تريد؟
3: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه.
2: سأقول له انصرف أنت ورفيقك الشيخ.
5: سويد، ماذا؟ هل وجدتموه؟
0: أمر إسماعيل غريب يا عبدت.
5: وما وجه الغرابة فيه؟
0: وجدناه في واحة قرب مضارب العماليق جالسا يتأمل.
5: هكذا؟
0: يتأمل فقط، وقد مضى عليه يوم كامل في تأمله هذا
5: دون طعام ولا شراب.
0: هكذا كان يبدو، لم نسأله ولم يخبرنا، ولكن لم يكن معه شيء من الزاد ولا أثر لنار أو طعام حوله.
5: غريب أمره.
0: ربما سمعنا ورأينا ما هو أغرب بعد قليل يا عبدت.
6: أدركوني.
0: ها؟
6: أدركني يا سويد.
0: ما وراءك يا سالمة؟ أحدث لإسماعيل مكروه؟
6: حدث المكروه لي يا سويد.
0: ماذا أصابك؟
6: طلقني إسماعيل.
0: طلقك.
6: أجل، أجل طلقني، ردني إلى أهلي.
0: ولماذا؟
6: هكذا دون سبب.
0: مستحيل يطلقك إسماعيل دون سبب، مستحيل.
6: سبب تافه.
0: ما هو؟
6: بعد أن ذهبتم للتفتيش عن إسماعيل وقف بباب رجلان كهل وشيخ.
0: حسنا.
6: وتكلم الكهل فسألني عن إسماعيل، فقلت له إنه في الصيد وطلب مني طعاما له ولرفيقه الشيخ، فلم أطعمهما.
0: وكيف تمنعين عنهما الطعام يا سالمة؟
6: ولماذا أطعمهما؟ إني لا أعرفهما.
0: حسنا، وبعد ذلك؟
6: قال لي الكهل إنهما قادمان من مكان بعيد فلم آبى لهما.
0: وماذا قال لك بعد ذلك؟
6: ذهب إلى الشيخ الذي بقي على راحلته ولم ينزل، فتسارى ثم عاد إلي وقال لي أقرئ زوجك السلام وقول له أن يغير عتبة بابه.
0: ها؟ عتبة بابه؟
6: أجل. وعندما عاد إسماعيل أخبرته على سبيل المباسطة بما حدث معي، فتجهم وجهه وأخرجني من بيتي دون أن يقول كلمة.
1: أنت هنا يا سالمة؟ سامحك الله يا سالمة.
0: عرفت يا عيسو؟
1: عرفت، ولكن أنت لم تعرف يا سويد، وسالمة لم تعرف.
0: ماذا يا عيسو؟
1: عرفت من هو الذي وقف بباب إسماعيل؟
0: لا، لم أعرف.
1: إنه ماهر تابع إبراهيم ورفيقه.
0: ومن كان معه؟
1: إبراهيم. كان معه إبراهيم
0: أبو إسماعيل؟
1: أبو إسماعيل.
0: وأين هما الآن؟
1: عاد إلى أرض كنعان.
0: عاد إبراهيم دون أن يرى إسماعيل؟
1: دون أن يرى إسماعيل.
6: من أين لي أن أعرف؟ من أين لي أن أعرف؟
1: كان عليك أن تحسن استقبال ضيوف إسماعيل يا سالمة ولو لم تعرفيهم.
0: أرأيت يا سالمة أن هناك سببا؟
6: لم أعرف.
0: عاش إسماعيل كل حياته ينتظر زيارة أبيه، حتى إذا جاء أبوه طرد من بيت ابنه. لو كنت زوجي لقتلتك، انصرفي من وجهي.
6: ليتني أموت، ليتني أموت.
0: وكيف عرفت أنه إبراهيم يا عيسو؟
1: شاهدته تامار زوجي.
0: ولماذا لم تدعه؟
1: سمعت صوتا أليفا فخرجت من بيتها واتجهت نحو بيت إسماعيل، فشاهدت ماهر يركب راحلته وإبراهيم يدير وجه راحلته ويغلان في الصحراء.
0: وماذا فعلت؟
1: نادت ماهرا بأعلى صوتها وركضت وراءهما حتى حجبهما الغبار، فعادت باكية وقد عرفتهما.
0: وهكذا لم يلتقي إبراهيم وإسماعيل.
1: إرادة الله يا سويد، وإبراهيم لا يخالف إرادة الله.
0: ومتى ستسافر يا عيسو؟
1: لن أسافر الآن يا سويد، فقد عاد إسماعيل وحيدا وعاد بحاجة إلى بقائنا بجانبه.
0: بارك الله بك من صديق وفي يا عيسو.
1: قم بنا إلى إسماعيل نواسه ونخفف عنه.

0: هذه المرة غلبتك وغلبت عيسو يا سوي.
1: بماذا غلبتنا يا عبدة؟
0: اخترت زوجا لإسماعيل وأخذته إلى بيتها ورضي بها.
1: يا لك من امرأة ذكية، ومتى حدث كل ذلك؟
0: اليوم انتهى كل ذلك.
1: ومن هي العروس الجديدة؟
0: إنها سيدة بنت مضاد بن عمرو الجرهمي.
1: ابنة أختي؟
0: تماما، بعينيها وأذنيها.
1: حسنا فعلت يا عبدة.
0: سهرك مضاد كريم الشيم، بيته مفتوح للأضياف لا تنطفئ ناره.
1: هذه ترضي إسماعيل.
0: وإذا جاء إبراهيم مرة ثانية فلن يطلب من إسماعيل أن يغير عتبة بابه.
1: وهل عرف عيسو؟
0: عيسو ينتظرك لتقوما بالمهمة.
1: يعني أن نخطبها له من أبيها؟
0: تماما.
1: نحن في خدمة إسماعيل.
0: عسى أن يرزقه الله من سيدة أولادا يملؤون هذه الأرض.
1: سبحان الله يا عبدة، إنه لم يرزق أولادا من سالمة.
0: أقول لك يا سويد، إن لإسماعيل شأنا خطيرا في هذه الأرض، وسنرى ذلك بأعيننا.
1: إننا راضون بحكم الله يا عبدة. لنخطب اليوم لإسماعيل.
2: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. صدق الله العظيم.
3: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمعي الكريم، الصدقة من أعظم أسباب فكاك النفس من قيد الشيطان وإخراجها من سلطانه، وهي من أعظم ما يصد عنه الشيطان والعياذ بالله، لأن الصدقة على وجهها إنما يقصد بها ابتغاء مرضات الله، والشياطين بصدد منع الإنسان من نيل هذه الدرجة العظمى. والصدقة من أعظم أسباب التداوي من مختلف الأسقام، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة، مثل إطعام الجائع وجبر القلوب المنكسرة كالمرضى من الغرباء والفقراء والأرامل والمساكين. قال ابن القيم رحمه الله: وللصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم، بل من كافر، وهذا أمر معلوم عند الناس، وأهل الأرض مقرون بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وعبادة إطعام الطعام ينشأ عنها عبادات كثيرة، منها التودد والتحبب إلى إخوانك الذين أطعمتهم، فيكون ذلك سببا في دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا.
1: موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج.

أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج.

0: يوم التروية
1: موسوعة الحج.
0: إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، استحب للذين أحلوا بعد العمرة وهم المتمتعون أن يحرموا بالحج ضحا من مساكنهم، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة. أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول، ويستحب في حق المتمتعين الاغتسال والتنظف والتطيب، وأن يفعلوا ما فعلوا عند إحرامهم من الميقات. وينوي الحاج بقلبه الحج ويلبي قائلا لبيك حجا، وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال فإن حبسني حابس فما

0: صلاة في وقتها مع قصر الرباعية دون جمع. ويستحب أيضا للحاج المبيت في منى ليلة عرفة لفعله صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى الحاج الفجر مكث حتى تطلع الشمس ليوم التاسع من ذي الحجة، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبيا أو مكبرا، لقول أنس رضي الله عنه: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمها. وينبغي للحاج أن يبتعد عن الرفث والفسوق واللجاج والجدال في الحج، ويغض بصره وسمعه وكافة جوارحه عما حرم الله، فهو في أوقات فاضلة وأماكن مقدسة ويؤدي شعيرة عظيمة. لذا ينبغي أن يحرص على أن يتزود من الطاعات والأعمال الصالحة، ويبتعد عما يغضب الله من قول أو فعل.
1: موسوعة الحج.

أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أسعد الله صباحكم أيها الأحبة الكرام، سعداء نلتقي بكم من جديد في نور هذا الصباح عبر أمواج إذاعة المنستير، إذاعة الجميع. أسأل الله رب العرش العظيم أن يرفع قدركم بالذكر، ويملأ قلوبكم بالصبر، ويقضي حاجاتكم باليسر، ويبدل سيئاتكم بالحسنات والأجر، ويزيدكم رزقا بالشكر، ويمتعكم جميعا بالصحة والعافية وطول العمر. يا رب، هذا صباحك قد أشرق، ونحن عبادك قد سعينا إليك بالدعاء، فأحسن إلينا بعفوك، وارزقنا خيرك، واشرح صدورنا برضاك، واختر لنا ما يسعدنا وما يرضيك عنا. صباحكم صباح الخير والعافية، صباح البشر والتفاؤل، صباح المحبة الصادقة، صباح السعي والتوكل في سبيل الحياة.

مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بكم من جديد. هذا صوت الحبيب مرموش يسافر معكم في رحاب الكلمة الطيبة واللحن الشجي. قال أحد الحكماء لابنه: يا بني، كن جوادا بالمال في مواضع الحق، ضنينا بالأسرار عن جميع الخلق، وافتح سبيل الخير للغير، ويسر ولا تعسر على أحد، ولا تكن من الظالمين. هدانا الله جميعا لأحسن الأخلاق، وجنبنا مساوئها ومآسيها، وحصننا بجميل معانيها. آمين يا رب العالمين. ربنا اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، واستضاء بنورك فأنرته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصر بك فنصرته، واستغفرك فغفرت له، وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. صديقي المستمع، تعامل مع حياتك كأنها حديقتك الخاصة. ازرع فيها ما تحب أن تجني وما ترجو أن ينمو ويزهر فيها. اعتني بها، احرص عليها، قدم لها الرعاية والحب، وتفقدها من حين لآخر، ولا تنسى أن تنزع عنها الحشائش الضارة والسامة التي تعيق نموها وانتعاشها وتطورها وعيشها بسلام وأمان.

0: نور الصباح.
1: يا صاحبي، دع عنك أعباء الحياة وهمها، لا تقضي أيام الحياة تبرمها.

إذا أصبحت عندي قوت يومي فخلي الهم عني يا سعيد، ولا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. أسلم إن أراد الله أمرا فأترك ما أريد لما يريد، وما لإرادة وجه إذا ما أراد الله لي ما لا أريد.

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: يا من نهضت باكراً لاستقبال إشراقة يوم جديد، احرص على وقتك في هذا الصباح واستثمره بما يعود عليك وعلى من حولك بالخير والمنفعة والفائدة. كن متقنا في عملك، مخلصا في وعودك، وفيا لمبادئك، واستثمر كل أوقاتك الجديدة في عمل نبيل يشعرك بالفرح والسعادة. وتأكد أنه عندما نقوم بعمل نحبه لا بد أن نتقنه لنزداد تقديرا ومحبة لذواتنا ونكسب تقدير واحترام الآخرين.

دع الأحزان وهجرها مليا، وعانق بالرضا وهج الثريا. هي الدنيا فلا تأسف عليها، وإن خابت ظنونك يا أخيا. فلو دامت لغيرك أو لغيري لما وصلت إليك ولا إلي. فسل تلك القبور وساكنيها، فقيرا كان أم ملكا ثريا. فسر يا صاحي في بر وتقوى، وعش حرا على الدنيا أبيا. صديقي المستمع، لو كانت الحياة إبرة لكان رزقك خيطا يأتيك من ثقبها. فاطمئن واهنأ، فما كتبه الله لك فهو لك، وما كتبه لغيرك لن تناله مهما فعلت. فلا تقلق، وأحسن الظن بالله، فهو الذي يغنيك ويرضيك، وهو الذي يفتح لك أبواب الرحمة والرزق ويعطيك.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: هذه إذاعة المنستير، ومنها نواصل رحلتنا معكم في نور هذا الصباح، في رحاب الكلمات الجميلة والأنغام العذبة، مع تحيات الحبيب مرموش. قال أحدهم: إن نقي النفس يتعب الناس أكثر من الخبيث، فلا أحد ينساه ولا أحد يجد بديلا أفضل منه. من خذلوه يعرفون أنه جوهرة نادرة ضاعت من بين أيديهم، ومن خدعوه يعرفون أنه حالة استثنائية لا تتكرر في حياتهم مرتين. طاقته الجميلة، روحه الشفافة المعطاءة، صدق مشاعره، نبل أخلاقه، عطاؤه اللامشروط، اكتفاؤه بنفسه، طيبته مع الجميع، كلها صفات الإنسان الحقيقي، وهي تجعل كل من خسره يندم على فقده، ولحسن نيته هو لا يخسر أحدا ولا يندم على أحد. الإنسان النقي تشفى جراحه مع الوقت، وينسى من أساء إليه، فهو يجد قلوبا تشبه قلبه في النقاء والسخاء، بينما من أساء إليه يدركون متأخرين أنه لم يكن مجرد إنسان عادي، بل كان فرصة عمر ثمينة عندما تضيع لا تعود أبدا، لا تعود.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: أوفى الناس من يسأل عنك عندما لا يراك، وليس عندما يحتاجك ويبحث عن اهتمامك. وإن سألوك عن الاهتمام فقل إنها كلمة السر التي تفتح القلوب. عندما طلب أحدهم من أحد الرسامين أن يرسم صورة لباب القلب، رسم قلبا جميلا رائعا، لكن لم يرسم للباب مقبضا. فسئل عن السبب فرد قائلا: أبواب القلوب تفتح من الداخل وليس من الخارج، فالذي يبقى في القلب ليس الأقوى ولا الأجمل ولا الأحب، بل الذي يبقى عالقا في القلب هو من لمس في الروح شيئا لم يلمسه أحد من قبله.

الوقت أيها الأحبة لا يغير الأشخاص، بل يظهرهم على حقيقتهم. قال الخشب للمسمار وهو يدق عظامه: يا صديقي، لقد جرحتني وآلمتني. فأجاب المسمار: آه، لو أنك تعلم وابل الضرب على رأسي لعذرتني. فما أجمل أن نتعامل مع الناس بصادق الإحساس وخالص النية، فنحن لا ندرك ظروفهم وأوضاعهم الحقيقية.

كتبت إليك من عتب حكاية عاشق تعبي، رسائله منازله يعمرها بلا سبب، يعود إليك عند الليل حين تأوه القصب، يسائل كيف حال الدار، كيف مطارح اللعب، ويمسح دمعة سبقتك رغم تمنع الهدب. أنا أعطيت هذا الليل أسمائي وهاجر بي، جعلت نجومه كتبا رسمتك نجمة الكتب.

حبيب هذا الصباح في هذا الوجود قد تسكن قصرا وتضيق بك الحياة، وقد تسكن كوخا صغيرا ويشرح الله صدرك وتتنعم طعم السعادة. قد يكون لك إخوة وتعيش وحيدا بائسا، وقد تكون وحيدا وحولك إخوة رحماء يأتونك من كل فج عميق. فالحمد لله على أي حال، عند الفقد وعند النوال.

0: أعزائنا الكرام، أنسكم على مدار الساعة في إعداد وتقديم هذه الحصة الصديق الحبيب مرموش، ورفقتكم في إخراجها وتنظيمها الزميلة سامية مطاوة. دمتم بمحبة وصفاء، وإلى اللقاء.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: تمام الساعة 6:00، إشارة الوقت على موجتنا. صباح الخير مستمعينا، وأهلا بكم في أولى وقفاتنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448، وبذلك يكون يوم عطلة رسمية لفائدة عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. سنة هجرية جديدة نرجوها أن تكون موفقة للجميع. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن أعلى كميات الأمطار المسجلة أمس الاثنين وإلى غاية الساعة 7 مساء بلغت 91 ملم في الكريب من ولاية سليانة. وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 50 ملم بالكة في المدينة مع تساقط للبرد، وكانت رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة كذلك شهدتها المهدية مساء أمس تسببت في سقوط نخلة على سيارتين رابضتين بكورنيش المهدية، وقد تسببت هذه الحادثة في أضرار مادية للسيارتين. أشرفت رئيسة الحكومة على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمسة المقبلة. في اليوم 109 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وقعت مذكرة التفاهم مع إيران، ومشيرا إلى أنه تم فتح مضيق هرمز جزئيا. وأكدت وسائل أعلام إيرانية أن بعض السفن تمكنت من تجاوز خط الحصار البحري الأمريكي دون الاعتراض. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

صباح الخير، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح عام هجري جديد إن شاء الله يا ربي. مبروك عليكم الناس الكل إن شاء الله بصحة الأبدان. اليوم مفتتح شهر محرم 1448 هجري، اللهم اجعله فاتحة خير على الأمة الإسلامية وعلى تونس وعلى هذه الأرض الطيبة المباركة. هذه بشيرنا انطلقت معكم الآن وتتواصل إلى غاية الساعة التاسعة. بشير الخير، بشير الأمل، بشير التفاؤل إن شاء الله يا ربي. الأمطار اللي نزلت البارح أمطار خير على بلادنا، على هذه الأرض. صحيح هي هبت نسمة شالها وهبت نسمة حلوة برشا، النسمة هذه اللي بدلت الأجواء الكل واللي خليت خاصة معناها عمل الوشواشة إنه ما يكونش موجود البارح يا هيثم. على كل إن شاء الله كل من يجينا من عند ربي خير إن شاء الله بإذن الله. هذه البشير بكل فقراتها تستقبل معكم أحلى صباحات النجم قلو سنة هجرية جديدة إن شاء الله يا ربي تكون طالع خير عليكم وإن شاء الله تعود عليكم بالصحة والعافية. مرحبا بالجميع.

وبطون بريد من لوثة العار وعيث القوى على الآماد حل فيك العفاف والشرف المحض محل الأرواح في الأجساد على ابن مريم

0: الصبح بدا يا فتاح يا كريم يا ربي العمال عليك وشد فيك صباح البركات والرحمات صباح القلوب الطيبة المحبة بعد الشدة يجي الفرج وبعد التقلبات الجوية اللي شفناها البارح خلايا رعدية أمتار إن شاء الله تكون فاتحة خير في هذه في مطلع هذه السنة الهجرية الجديدة باش نعطيكم فكرة على أحوال الطقس والأكيد الناس الكل تسألوا على أحوال الطقس الخلايا الرعدية ما زالت متواصلة ولا لا الأمتار ما زالت متواصلة ولا لا من خلال آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي طقسنا لليوم 16 جوان يتميز بأمطار متفرقة بجهة الشمال الشرقي خلال الفترة الصباحية ثم ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد فيما يكون الطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات يكون البحر مضطربا بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا حيث تتراوح القصوى ما بين 26 و 31 درجة بالشمال والمرتفعات ما بين 32 و 38 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب هذا في آخر تحيين طبعا أكثر تفاصيل على طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة كالعادة في موعدنا الصباحي 8 غير درجين بشكون اتصالنا بالمعهد الوطني للرصد الجوي الآن ما زلنا مواصلين مع الإيقاعات الموسيقية طبعا ونحتفي هذا اليوم والأيام القادمة باليوم العالمي للموسيقى
1: انتم معنا في بشير صباح

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة.

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: تحلي الصبحية.
2: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: تسير الأكوان سيرها الحثيث من الانغلاق إلى الانطلاق، مدفوعة بقوة الحياة الكامنة في كل ذرة من ذراتها. وقوة الحياة هذه وإن تنوعت مظاهرها المحسوسة إلى ما لا نهاية له، هي في كل شيء وفي كل مكان وزمان. نظامها واحد وطريقها واحد وهدفها واحد، وهي التي في اندفاعها إلى الانطلاق من السدود والحدود والقيود تغير ولا تتغير، وتجدد ولا تتجدد، وتجعل للأشياء بداية ونهاية ولا بداية لها ولا نهاية. وما دامت دون مستوى الوعي فهي الغريزة، ومتى بلغت الوعي فهي الفكر والخيال والإرادة، أما متى تجاوزت الوعي فهي الألوهة. والإنسان كما أراه ما يزال على الحدود ما بين الغريزة وبين الفكر والخيال والإرادة، فبعضه حيوان وبعضه إنسان، فهو حيوان على قدر ما يحيا بغريزته، وهو إنسان على قدر ما يحيا بفكره وخياله وإرادته. وسيبقى بعضه حيوانا وبعضه إنسانا إلى أن ينفذ بفكره وخياله إلى نظام الحياة الشامل وغايتها الموحدة، وإلى أن تكون له الإرادة الواعية الفاهمة ويسير بخطى مع النظام لا ضده، وإلى الغاية لا إلى غيرها، ويسير بخطى لا تردد فيها ولا التواء. وإذ ذاك فهو الإنسان الإنسان، وفي مستطاعه أن يخلق من نفسه لنفسه ذلك العالم الذي ما برح يحلم به منذ أن عرف العذاب والشقاء والموت. لا مناص لنا من مطاوعة المشيئة الكونية الشاملة التي ندعوها القدر، فحيثما تاوعناها عن فهم وعن رضا كان نصيبنا الهناء، وحيثما تاوعناها عن جهل وعن كراهية كان نصيبنا الشقاء. فهي الأم ونحن أطفالها، وهي المعلمة والمهذبة والمربية ونحن تلاميذها، وهي المعيلة ونحن عيالها. ومثلما تستعين الأم في تنمية أطفالها، والمعلمة والمربية والمهذبة في تهذيب تلاميذها، والمعيلة في إعالة عيالها، تستعين بقوى كامنة فيهم على النمو والفهم والتعاون، كذلك تستعين الإرادة الشاملة في توجيهها الإنسان إلى غايتها بما في الإنسان من إرادة ومن قدرة على التفكير والتخيل والفهم.
2: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: دايما صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. هيثم وناس نجوى المهري صخيري رافقكم في أحلى صباحات أول يوم في السنة الهجرية الجديدة. إن شاء الله تكون مبروك عليكم الناس الكل، تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين خاصة الناس اللي تمارس في طقوسها الرياضية في وضنها لكوتاق باش يسمعونا. مرحبا بكم، إن شاء الله يا ربي بصحة الأبدين، محليها النسمة في الصباح اليوم. كيف الناس اللي قاصده ربي للسباحه للشطوط، تردوا بالكم، حافظوا على شطوطكم، نستحفظوا على المكان اللي احنا نقعدوا فيه، اللي نسبحوا فيه، اللي نتلموا فيه زاد كيف خلينا بلادنا نظيفه محلينا، وخلينا نصيفنا نستقبلوا فيه السياح، نستقبلوا فيه احبابنا واصحابنا والناس اللي يزورونا في تونس. ان شاء الله يا ربي تكون اقامه ممتعه للجميع، وان شاء الله يا ربي تكون موسم صيفي للأفراح والنجاحات، نتائج البكالوريا إن شاء الله على الأبواب. يا ربي نجحكم الناس الكل، نعرف كل أغلب البيوت التونسية قاعدين يستناو في النتائج، خاصة بالنسبة للدورة التأسيسية. إن شاء الله نسمع عليكم الخير، وإن شاء الله نفرحوا معكم أكثر. خلينا نمشيو أبرز الأحداث، وتكون أحداث طيبة وجميلة في مثل هذا اليوم. يلا هيثم،
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: حدث في مثل هذا اليوم 16 جوان 1830 بدء الاحتلال الفرنسي على الجزائر.
5: هل يعقل أن تبدأ أطول فصول الاحتلال الحديث بصفعة؟ نعم، هذا ما حدث عندما صفع الداعي حسين قنصل فرنسا في الجزائر عام 1827، فجعلتها باريس ذريعة لإطلاق حرب استعمارية شرسة انتهت باحتلال كامل البلاد عام 1830. لكن هل كانت الصفعة حقا السبب؟ أم أنها كانت مجرد شرارة في مشهد كانت باريس تكتبه منذ سنوات؟ ألم تكن خيرات الجزائر وموقعها الاستراتيجي وظروف الدولة العثمانية المتدهورة عوامل كافية لتبرير الغزو؟ الاحتلال الفرنسي دام 132 عاما، لم يكن مجرد وجود عسكري بل مشروع تغيير شامل. أغلقت الزوايا، حوصرت اللغة، وتحولت الجزائر رسميا إلى أرض فرنسية، محاولة عميقة لتفكيك البنية الثقافية والدينية والاجتماعية، استبدال للهوية لا للإدارة فقط. لكن كيف واجه الجزائريون هذا الواقع الاستعماري؟ كيف قاوموا آلة استعمارية شرسة استهدفتهم في الدين واللغة والثقافة؟ من الأمير عبد القادر في القرن 19 إلى ثورة التحرير الوطنية في القرن 20، المقاومة لم تنقطع بل تغيرت أدواتها، بين السلاح والخطاب، بين المواجهة والتنظيم. تواصل النضال حتى انفجرت الثورة الكبرى في أول نوفمبر 1954، وكان الثمن باهظا. سنوات من الدم والمواجهة والمعاناة لتدخل الجزائر مرحلة جديدة من التاريخ. لكن يبقى السؤال، هل انتهت القصة فعلا بخروج آخر جندي فرنسي، أم أن معركة الهوية والذاكرة ما زالت مفتوحة؟
0: 16 جوان 1888، قام المخترع الأمريكي توماس إديسون باختراع أول جهاز لتسجيل الصوت الفونوغراف. توماس إديسون جعل الحديد يتكلم.
6: إديسون عامو وقد شكل ثورة في تكنولوجيا الصوت، إذ كان أول جهاز لتسجيل الصوت وإعادة بثه، وأحدث نقطة تحول صارخة في صناعة الموسيقى، واستخدم في مجالات عديدة كالتعليم والترفيه.

0: أوحى هذا الجهاز لأديسون بفكرة تسجيل رسالة صوتية وإعادة بثها بطريقة مماثلة، فصمم مخططاً للجهاز وقدمه للميكانيكي جون كروسي الذي حوله إلى نموذج قابل للعمل. وبالفعل نجحت التجربة، واستطاع النموذج التجريبي تسجيل الصوت ثم الاستماع له من جديد، وكان هذا أول ظهور لجهاز الفونوغراف أو ما يعرف بالعربية بالحاكي، وحصل أديسون على براءة الاختراع عام 1887، وتعني كلمة فونوغراف جهاز كتابة الصوت، وتعود في أصولها إلى اللغة اليونانية، وهي مكونة من لفظين فونو وتعني الصوت، وغراف وتعني الكتابة.
1: 16 جوان 1918 الكونغرس الأمريكي يعتمد قانون جديد ينص على سجن من ينتقد الحكومة الأمريكية. وفي 1963 رائدة الفضاء السوفيتية فالنتينا تريشكوفا تطير إلى الفضاء الخارجي على متن فوستيك 6، وكانت بذلك أول امرأة في التاريخ تطير إلى الفضاء والمرأة الوحيدة التي أجرت طيرانا فضائيا منفردا دون طاقم. 16 جوان 1976 شرطة جنوب إفريقيا تطلق النار على مسيرة سلمية نظمها الطلبة سود لمناهضة سياسة التمييز العنصري، وقتلوا خلالها 566 طفل، وهو ما عرف باسم اضطرابات سويتو. في 16 جوان هذا اليوم، اليوم الذي يوافق اليوم العالمي للطفل الإفريقي الذي يحييه العالم في هذا التاريخ من كل عام ذكرى مجزرة سويتو بجنوب إفريقيا عام 1976، كما قلنا ضد مئات الأطفال المحتجين ضد سياسة التمييز العنصرية. في مثل هذا اليوم ولد المطرب والفنان سعد عبد الوهاب، وهو ابن شقيق موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. بدأ مسيرته مذيعا في الإذاعة المصرية خلال فترة الأربعينات قبل أن يتجه للغناء والتمثيل. سعد عبد الوهاب الفنان الكامل الذي اكتشفه المخرج حسن فوزي وقدمه للسينما في فيلم العيش والملح، رغم قلة أعماله الغنائية إلا أنه ترك بصمة في الغناء العربي، ومن أشهر غنيه سمعنا هيثم.

هي في الحقيقة الأغنية هذه اشتهرت بصوت الفنان الكينج محمد منير، لكن في الواقع هي أغنية لسعد عبد الوهاب، وبها نمشي ونتجول باش نعرفوا أبرز ما كتب من الأخبار في الصحف العربية والعالمية في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: في صحيفة القدس العربي، بطل خماسية السويد يوجه رسالة عاطفية لوالده التونسي. ترامب ينفي تقارير عن صندوق ب 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران ويصفها بالأخبار الكاذبة. وفي عنوان آخر، اتفاق ترامب مع إيران يثير تكهنات وشكوك في واشنطن رغم انتعاش الأسواق. دراسة، ثلث الإسرائيليين يعتقدون أنهم يواجهون خطرا حقيقيا من اندلاع حرب أهلية بينهم، وإسرائيل في ضعف استراتيجي غير مسبوق. شهر الحرارة وتسخين المشاعر عنوان بإمضاء الكاتب سعيد خطيبي. وفي قسم الثقافة تقرؤون رواية الساخرون للشاعر أناتولي مارينكوف، رواية الحب والجوع والسخرية في زمن الثورة بقلم الكاتب العراقي جودة هوشيار. نساء كرة القدم، مقال بإمضاء الكاتبة شهد الراوي حيث قالت: أخطأ الرجال حيث كانوا يظنون أن المدرجات آخر مكان يمكن أن يحتفظوا فيه بسلطتهم الرمزية، لكن النساء لم يحتجن إلى كسر بوابات الدخول، دخلن بالقمصان وال الأعلام والضحكات والدموع والهواتف والرقصات وأحيانا بالصمت. الغراب المعلم، مقال بإمضاء أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية توفيق جريرة. أبرز ما كتب في صحيفة العرب اللندنية: الاتفاق الأمريكي الإيراني في الميزان الخليجي غير كاف. لماذا لا يعني الاتفاق الأمريكي الإيراني نهاية الأزمة؟ وفي عنوان آخر، الحرب على إيران كلفة إنسانية تتجاوز حسابات السياسة. إجراءات صارمة تحول موريتانيا من معبر إلى سد أمام المهاجرين. وزعامة حفتر تجد صداها في باريس بقلم الكاتب التونسي لحبيب الأسود. في قسم الثقافة تقرؤون القصة القصيرة جوهرة السرد وبيت رمزي أعيد تشييده باللغة بقلم هيثم حسين. مهرجان السينما الإبيرية الأمريكية بالجزائر يطوع الفن السابع لخدمة الرواية والذاكرة.

0: من إذاعة المنستير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. موجز الساعة 7 للأخبار اليوم الثلاثاء 16 من جوان 2026، إذن هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448، وبهذه المناسبة نرجو أن تكون هذه السنة الهجرية الجديدة موفقة لكل مستمعينا وعلى عموم الشعب التونسي. أشرفت رئيسة الحكومة على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة التونسية خلال السنوات الخمس المقبلة. قالت رئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة عفاف الشاشي الطياري في تصريح للإذاعة الوطنية إن تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد يعكس مدى التزام الدولة التونسية بالمعايير الدولية ومصداقية المنظومة الوطنية للجودة والاعتماد. جاء ذلك خلال احتفالية أمس بمناسبة تثمين نتائج التقييم وتجديد الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد، وأضافت أن هذا الاعتراف سيمكن من فتح آفاق أوسع أمام المؤسسات الوطنية لدعم نفاذ صادراتها إلى الأسواق الخارجية والحد من العوائق الفنية أمام التجارة وتعزيز ثقة الشركاء الاقتصاديين. المتفقد للمدارس الابتدائية المكلف بالإشراف على منصة جسور نبيل القروي المترشحين لمناظرة السيزيام وامتحان النوفيام إلى الولوج إلى منصة جسور ومتابعة حصص الدعم والمرافقة والمراجعة المتوفرة في إطار الاستعدادات لاجتياز الاختبارات. وانطلقت المنصة وفق ما أفاد به نبيل القروي دائما في تقديم الحصص المخصصة للتلاميذ المترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية والنموذجية سيزيام، وذلك إلى غاية 21 من جوان الجاري. تنطلق فعاليات المهرجان المتنقل للإبداعات الشبابية بزغوان اليوم على أن تتواصل إلى غاية يوم 6 من جويلية القادم تحت شعار شباب اليوم صناع الغد، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوي للشباب والرياضة بزغوان. وتستهدف هذه التظاهرة شباب الأحياء السكانية والمناطق الريفية بمختلف معتمديات الولاية، وتهدف إلى المساهمة في دعم المجهود الوطني للوقاية من مظاهر العنف والمخدرات. أبرز أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب ضد إيران، وذلك قبل مراسم التوقيع الرسمية التي ستعقد في جنيف يوم الجمعة، معلنا أن نص الاتفاق سينشر قريبا. فيما أكد مسؤول أمريكي أن اتفاقا وقع إلكترونيا بين البلدين بين الرئيس الأمريكي ونائبه ديفانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وتنص المذكرة على تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات تستمر لستين يوما قابلة للتمديد باتفاق الطرفين، كما تنص على الحفاظ على الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني طوال فترة التفاوض وإطلاق نقاشات فنية بشأن مستقبل تخصيب اليورانيوم وآلية التعامل مع المخزون الإيراني من المواد المخصبة. ويتضمن كذلك الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية مع استمرار عبور السفن دون رسوم لمدة 60 يوما. وقد أثار الاتفاق الأمريكي الإيراني المبدئي لإنهاء الحرب ترحيبا دوليا واسعا، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تنفيذه السريع والكامل، مؤكدا ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل وغير مشروط، فيما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه خطوة حاسمة نحو السلام. وفي المقابل أكدت إسرائيل على لسان وزير دفاعها إسرائيل كاتس أنها لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان، محذرة من أنه في حال شنت إيران هجوما على إسرائيل على خلفية التطورات في لبنان فإنها سترد بالمثل. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: طيب صباح الخير،
3: صباح الخير،
2: هاركم مبروك،
4: سيدي شغل هاركم زين.

0: الفتاح يعني احرك اتحرك ومعنا
1: ابشر واتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: طيب صباح الخير،
3: صباح الخير،
2: مبروك سيدي، صلاه نهاركم زين.

0: النبي.
1: عليه الصلاة والسلام، نصبح عليكم بالبركة والخير. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. عام هجري مبروك عليكم الناس الكل، إن شاء الله بصحة الأبدان يا ربي، وإن شاء الله بالخير والخمير، وربي إن شاء الله معنا ومعاكم أجمعين. ربي وفق الناس اللي توا قصد ربي في الثنية في الطريق للعمل، حتى في نهاير اليوم اللي هو نحتفلوا به ويوم عطلة بالطبيعة، نحتفلوا بالسنة الهجرية في طقوسنا وعاداتنا وأجواءنا، والكسكسي بالقديد والمرقاز والملوخية والأجواء هذيك. والأهم من هذا الكل هي اللمة العائلية، وما أدراك ما اللمة العائلية. كيما أنتم ملمومين معانا على موجات إذاعة المونستير وقيت، باش نقول لكم اصنع أو اصنعوا لنفسك، اصنع لنفسك يوم جميل، ولا تنتظر جمال يومك من أحد. الأكيد اليوم باش نصنعوا مش أيامنا فقط، يعني كيفاش نبدأ نهارنا كيما نحبوا احنا، كيفاش نأسوا لروتين حياتي يغير الواقع متاعنا نحو الأفضل. معانا في عيشها أحلى ضيفنا طبعا اللي هو متعود في كل ثلاثاء ينورنا في هذا الركن خاصة.
2: عيشها أحلى.
1: حسين تاج، مدرب تنمية البشرية أخصائي نفسي. حسين مرحبا بيك، كل عام وانت حي بخير. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، صباح النور أستاذة نجوى، ليك ولكل أوفياء إذاعة مستير، إن شاء الله كل عام وهم حيين بخير وانتم حيين بخير.
1: أمين يا رب العالمين. إذا نحبوا في العطلة هذه معناها كنحسنوا من الروتين متاعنا، فما برشا ناس تقول لك معناها عييت من الروتين على مستوى عام كامل، ماك تعرف الواحد يجري ما يلحق، النسق سريع جدا عام كامل مع الدراسة مع القراية مع الخدمة مع كل شيء. معناها كيفاش احنا نستغلوا الصيف هذا كما يجب، مش بالضرورة انه نصبحوا راقدين زي كيف كيف نمشيوا للبحر فقط، لا علاش لا، ما نأسسوش الى روتين يومي يغير من حياتنا معناها تدريجيا نحو الحياة ويكون هذاك الروتين متاعنا القادم.
3: يعطيك الصحة أستاذة، فعلا الموضوع مهم جدا جدا. نحب نقول أو نبدأ صعب معلومة صادمة شوية، أنه كل المبدعين عندهم روتين صباحي وروتين ينهيوا به يومهم، هو سبب في إبداعهم وسبب في نجاحهم في هذه الحياة. كيف هذا نفس الشيء، أنه كل الفاشلين للأسف عندهم روتين هذا هو اللي كان سبب في تراكم الفشل نتاعهم او في سوء اداره وقتهم واداره حياتهم. يعني كل الناس مبرمجين على عادات معينه، هذه العادات هي اللي باش تحدث فرق. اذا عادات ايجابيه تخدم اهدافنا فستحقق الحياه اللي تحب عليها بيسر وسهوله، لانها اصبحت على التيار الالي، اصبحت روتين. روتين هو شيء نعمله بشكل تلقائي من غير ما نشعر، من غير مجهود. فما ناس تعمل الرياضه يوميا او الدوش دوش بارد يوميا، يقول لك فيش تعمل فيها، يقول لك راني سنست روحي بها، فاصبحت تلقائيه مهما كان الطقس نعملها. دونك هي اني نمرر جمله من المهارات الى التيار الالي او الى برنامج العادات في عقلي، وبعدها تولي تصير بشكل سهل بشكل يسير بشكل روتيني. الروتين هو رمز الامان بالنسبه للعقل بتاعنا. احنا كنا بدنا نفطروا او انا نتغدى كل نهار نص نهار، معناتك واحده بعد فتره تعطيك اشاره هي تولي، يعني تولي كان تفطر في وقت اخر يمكن تتقلق شوي. دونك حتى الاجهزه بتاعنا مبرمجه على انها تحب العادات. وفي نفس الوقت زاد فما شق اخر اللي هو عكس الروتين اللي هو الابداعات الكرياسيون. دونك فما جزئين لازم يكونوا متناغمين بين الاشياء اللي نحطها على التيار الالي ونجعل منها روتين، وبين زاد النشاطات اللي فيها إبداعات. دونك انت حتى تبدأ يومك صح فعلا بطريقة صحيحة وفرصة، خاصة شهرين انت على العطلة أو ثلاث شهور بالنسبة للطلبة أو تلامذة ولا بالنسبة للناس كل، حتى تبدأ يومك صح انك فرصة باش تبرمج نفسك، خاصة ان الانسان نجم يتبرمج في 20 يوم 21 يوم على عادة تقعد معاه حياة عمره من بعدها وتحدد فعلا مصيره نحو الأفضل. دونك حتى تبدأ يومك صح.
1: نعم حسين، يا ريت نبداو حتى بالخطوه مساج، ما نصعبوهاش على برشا ناس. خلينا حتى العطله نتاعك هي 15 يوم 20 يوم اللي هي
3: بالضبط.
1: حاول انك تبدل في ال 20 يوم هذوكم ولا ال 15 اللي خديتهم، اكيد 10 ايام ليه في الصيف، خاطر 10 ايام نقول على السلامه وبسلامه في ساعه، اي ما 15 وما بين 20 يوم تحاول تستغل هيك النهار كل يوم، تحاول انك تعمل برنامج كل نهار، تعمل برنامج مع روحك في تفرهي جديدك، في خرجتك في القراءة في المطالعة، في دخل عادات جديدة زادك العادات هذيك، تقسم وقتك محليه راهو كي نقسم الوقت باش نجم نربح أكثر العطلة متاعي كما يجب، وهكا نكونوا بدلنا الروتين وكسرنا الروتين هكا. ولا حسين؟
3: أكيد أكيد. وتقول القاعدة أنه اليوم الجيد يبدأ قبلها بيوم، يعني مش تبدأ يومك صح لازمك تبدأ تنهي اليوم اللي قبله صح، يعني مربوطين ببعضهم هما. دونك كنصيحة أولى، جهز اليوم الغد أنك تنطلق صح، حاول أنك مثلا ترقد بكري قبل الساعة 10. أغلب الناس أو الناس المبدعين اللي صنعوا كل ما هو ذكاء صناعي، كل ما هو جوجل وأمازون ووسائل التواصل الاجتماعي، كلهم اللي صنعوا وسائل التواصل الاجتماعي يقول لك كلهم يرقدوا بين 9:30 و 10:30،
1: يرقدوا بكري ويقوموا بكري.
3: أي فوالا، لأنه مش يقوم يصنع لك منظومة كاملة تاع التواصل إلا ما يكون هو عنده العقل الإبداعي، لأنه العقل الإبداع والإبداع متاعنا عادة يتطلب أنك ترقد 10 وتقوم 4. أقل ما يمكن يعني أنك تقوم 4 تصبح، تجد تبدأ حياتك من 4 تصبح مثلا، عادي طبيعي جدا. وتكون أنت 6 ساعات الهامين المقدسين بالنسبة للعقل، بشي يعاود يرمم نفسه ويعاود ينطلق ويعمل دمراج جديد، هي من 10 أفضل وقت، من 10 بتاع الليل لرب زيك حسن الاستثناءات يبقى عندك مناسبة عرس مهرجان حاجة. أما يكون وقتك الطبيعي هو قبل الساعة 10، تكون أنت جهز نفسك قبل بساعة للنوم بشي ترقد 10 بتاع الليل. كيف ممنوع استعمال الشاشات قبل 10 بتاع الليل، 9 بتاع الليل دونك ممنوع، باش أنت تنجم ترقد وما يتشتتش عقلك. تكتب أهم الإنجازات، تختم الساعة الأخرى بين 9 و10 أنك تكتب أهم إنجازاتك اللي عملتها خلال اليوم. لازمك تسلم للعقل الباطن قبل ما ترقد إنجازاتك، مش تسلموا شكاوي متاعك أو تسلموا إخفاقاتك أو تحاسب نفسك حساب عسير وترقد على مشاعر.
1: معناها يلزمك ترقد على الأخبار الجميلة وعلى الأشياء الجميلة وعلى المشاهد الجميلة وعلى
3: شلي خلال اليوم تعلمت واستفدت. اكتب الأشياء اللي تستحق منك التقدير والإنجاز والامتنان، وتكتب زادة مهام يوم الغد. لازم نسلم عقل الباطن، شفت انت عليه، نسلم عن العقل الباطن قائمة بالمهام اللي نحبها غدوة، بس هو في خلال النوم يقوم بمعالجتها، وغدوة صباحنا عندي أفكار إبداعية والأفكار مرتبة، أنا هي بشدة بهلولة والثانية وحدها دي تلقاها سبونتاني من غير مجهود، ناخذ قرارات صحيحة طول فورا لأنه الوقع معالجتها خلال الليل خلال فترة النوم. دونك تقرا توكيدات زاد ايجابيه، ترقد على توكيدات ايجابيه، ما تجيش انسان يرقد على شبيني قلبي يدق، شبيني متقلق، شبيني ما تعديت اليوم، يعني تحس الاسئله الخطا راك مش خلال النوم، مش تجيك على شكل احلام وكوابيس واجوبه خطا. دونك تقرا توكيدات ايجابيه، انا في طريقي نحو الافضل، اني نفسي تزداد اكثر واكثر امام الكاميرا، ولا انا اتحدث بتلاقى امام الجمهور وتزداد مهارتي يوما بعد يوم. الايحاءات هذه من شانها لو ترقد عليها وتكررها على كلاش فما اذكار الصباح واذكار المساء، اشياء تطمئننا، اشياء تزرع فينا التفاؤل والغدوة، اشياء تبعدنا على الامراض النفسيه، اشياء تقوينا
1: وتحسسنا بالطمانينه، معناها نوعا ما، ولا احنا لباس والحمد لله. الاكيد في كل الاحوال احنا لباس والحمد لله، الفائده في العزيمة، في الإصرار، إنك تفهم فاش قاعد تعمل، تغير معناه نحو الأفضل. قول فما عادات سيئة بطبيعة يلزمني نحيها، صيف السنة باش نخلي روحي على راحتي شوية ونخلي روحي نمشي شوية الواحد يرفه على نفسه، لكن يحاول يعمل أجندة في نهاره باش نجم يستغل نهاره كما يجب. كما قلت ما فيها باس محلينا راه نقول فيه الروحي، راه الكلام هذا مش كان لكم انتوما هكا ولي حسين.
3: كيف تقدر تنجم تطرح أسئلة توكيدية؟ هذه رائعة جدا. فما التوكيدات الإيجابية وفما الأسئلة التوكيدية. أسئلة توكيدية يعني يعني زعما شنو الأفكار الرائعة اللي باش تجيني غدوة وتلهمني وتخليني نحقق الحرية المالية؟ زعما شكون من الأشخاص الرائعين اللي باش يبعثهم لي ربي في طريقي ويعاونوني؟ زعما شكون من الناس اللي باش نتعرف عليهم يكونوا فعلا دفعة نحو الأمام؟ زعما شنو هي الأفكار الإبداعية اللي باش تراودني؟ زعما شنو عنوان الكتاب اللي باش نألفه؟ أطرح أسئلة بدون أن تجيب ورقد على هذه،
1: ورقد على هذه تو الصباح تلقى الإجابة. راه فما تو الناس تسمع فينا يقولوا بربي فاش يقولوا هذوما، راهو ثبتوا في كلامنا وركزوا في كلامنا، ركزوا معنا شوية.
3: الحديث الداخلي مهم جدا.
1: أحكي مع روحك، إي تحكي مع روحك، إي محليه الإنسان كي يحكي مع روحه. شكرا لك حسين على كل باش نجموا نختموا الساعة، الوقت يمر بسرعة الحقيقة، ومحليه الكلام في الإطار الإيجابي معناه كما قلنا.
3: أكيد أكيد أكيد. دونك فكر انك ترقد على في ال5 دقائق الاخيره وتخيل نفسك وراء نفسك عايش حلمك اللي تحب تحققها مستقبلا، انت انتسيب تستشعر في المستقبل وترقد عليها وتذهل من النتيجه فعلا عن طريق هذه الافكار والنصائح اللي قلناها.
1: نعم، شكرا لك حسين ديش، تحياتي لك، نتلقى بك إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات في بشائر الصباح، وإن شاء الله بشائرنا طالع خير عليكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا. فايا في اليوم العالمي للموسيقى، أحلى صوت أنا نحبه اليوم، تقول غني غني للحياة، غني للإخاء، للحب، للمحبة، للتضامن، للمة العائلية اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها بعد شوية الأكيد مع العائلات في يوم اليوم، يوم عطلة، يوم نحتفي به العام الجديد، العام الهجري الجديد.

0: غرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي ريم، عمري 5 سنوات وعندي شكل مزيان. نعرف أنها راس أمشي نلبش البش هذيك فيها برشا غنيات. أمشينا للثلاثة لتيلات، هي الطيارة وزنجمة تنسك عباس بها تليل. هنقضوا في الطيارة برشا، طيارة كبيرة برشا، والنجم نكلوا فيها العشاء. طارة دي ساري غرطة، والعشاء هو شوية جبنة مع الهريسة. شوف برشا ألعاب الزيني، شريط شوية ألعاب، شريط أحواج من زيانينا ليها وزاد عليا والغوية والبابا. شريط بعض أحواج من زيانينا ثلاثة البيس. أما نمشوا على سقينا باش نلقاو اللوتيل. بعد مشينا للتاكسي، نعرف نغني غنية بالعربي، نعرف نغني هذه

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. العرج عند الأطفال هو علامة نجم تدل على عدد كبير من الأمراض. الأمراض هذه تختلف حسب عمر الصغير وحسب العلامات المرافقة. مجموعة من الأمراض هذه تشكل حالات استعجالية اللي إذا كان ما داويناهاش بالوقت نجم تتسبب للصغير في إعاقات تمشي معاه حياته كاملة. مثلا التعفنات الجرثومية للمفاصل وللعظام اللي نشوفوها في جميع الأعمار واللي العرج يكون فيها مرفوق بإسخانة. مثلا عند المراهقين خاصة الأولاد اللي عندهم شوية وزن زايد مرض الانزلاق الغضروفي للورك، ولا هو مرض ينجم يتسبب في إعاقة تتواصل حياته كاملة. لذا إذا كان لاحظنا إن صغيرنا بعد ما كان يمشي بصفة طبيعية ولا يعرج حتى ولو كان فما إصابة وإلا طيحة، لازمنا في أقرب وقت نهزوه للاستعجالي باش يتم التشخيص والعلاج في الوقت المناسب. مع تحيات الدكتور يوسف عثمان.
0: دقيقة صحة.
2: والسابعة ونصف صباحا بإذاعة المنسيرة. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. اليوم مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 48 و400 ألف. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي ينتحل هوية مؤسسة مالية. ترامب يتعهد بفتح مضيق هرمز دون رسوم، وطهران تؤكد انتهاء الحرب بجميع الجبهات، ويوم الجمعة المقبل توقيع الاتفاق. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
3: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.
4: صباحكم غير في إذاعة المنسير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغنيات. بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم القار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بالمنتخب الوطني التونسي ومشاركته في مونديال كرة القدم. رسميا الفرنسي هيرفي رونار مدرب جديد للمنتخب خلفا لصبري اللاموشي اللي صارت البارح، رسميا القطيعة معاه ومع كامل الإطار الفني. بالنسبة لهيرفي رونار يوصل اليوم للمكسيك للإشراف على متبقى من مشوار المنتخب في كأس العالم، ومنتظر دوما يوصل باش يكون فما جلسة عمل بالمسؤولين في الجامعة التونسية لكرة القدم لتحديد ملامح المستقبل القريب والبعيد في خطو في تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة لإيرفي رونار عنده خبرة قارية ودولية، نذكره كان سبق ونتوج بكأس أمم إفريقيا مع منتخب زامبيا سنة 2012، منتخب الكوت ديفوار سنة 2015، كما قاد المنتخب المغربي إلى نهائي كأس العالم، وأشرف على المنتخب السعودي في التصفية المؤهلة للمونديال قبل مغادرته منصبه قبل انطلاق النهائيات. بالنسبة للنتائج البارحة في المونديال، المنتخب الإيراني يتعادل 2-2 مع منتخب نيوزيلندا، المنتخب المصري يتعادل هدف لهدف مع بلجيكا. نذكر بلجيكا اللي كانت فازت علينا 5-1. نشوف المنتخب المصري خذ الأسبقية منذ دقيقة 21 عن طريق إمام عاشور، ثم التعديل كان المنتخب البلجيكي محمد هاني ضد مرمي في دقيقة 67. منتخب السعودية أيضا ما قصرش البارح بعد ما تعادل مع منتخب الأوروغواي هدف لهدف، انطلاقة أيضا موافقة للمنتخب الخضر. كان افتتح النتيجة عبدالله العامري في دقيقة 41 قبل ما يعدل الأوروغواي قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، تعادل هدف لهدف. وأبرز نتيجة الحقيقة تحققت البارح هو تعادل منتخب الرأس الأخضر مع منتخب إسبانيا، تعادل سلبي 0-0. بالنسبة للبرنامج اليوم، منتخب فرنسا يلعب مع السنغال 8 متاع الليل، 11 متاع الليل العراق تلعب ضد النرويج، ماضي ساعتين متاع الصباح الأرجنتين ضد الجزائر، وفي 5 متاع الصباح منتخب النمسا يواجه منتخب الأردن. على المستوى المحلي تتواصل حملة بيع اشتراكات فرع كرة القدم بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، وكذلك تذكر الدعم عبر منصة usmogishi.in. تم جمع مبلغ قدره 20,800 دينار حسب آخر تحين في النزاع رقم 4، نزاع اللاعب شريف بوديان من أصل 41,300 دينار، والحملة أكيد متواصلة بالنسبة لجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري. ترجي التونسي أعلن بصفة رسمية تعاقده مع المدرب الروماني لوتيرو ريجي كامب لتولي الإشراف من جديد على الفريق الأول لكرة القدم. النجم الساحلي تم الإعلان عن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة يوم 19 جوان الجاري، وذلك تبقى لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للفريق. آخر أخبار نختم به كرة اليد، والحقيقة تعيين وتشريف من قبل الحكم الدولي السابق سومية عبيد اللي تم تعيينها ضمن مجموعة خبراء لجنة التحكيم وقواعد اللعبة بالاتحاد الدولي لكرة اليد في مجال الحكمات الإناث بصفتها عضو مراقب إلى غاية سنة 2029. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكراً على حسن المتابعة. موعدنا الرياضي القادم إن شاء الله مع نص نهار وعشرة دقائق. بشير الصباح تتواصل مع نجوى وهيثم، متابعة طيبة.

0: إن شاء الله نتعودوا على الخير، وإن شاء الله نتعودوا على الكلمة الحلوة، ونتعودوا على نسلموا ونصبحوا ونتمني ولغيرنا كل خير يا ربي. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم، بشيرنا تتواصل معاكم حتى للتسعة. مرحبا الناس الكل عشنا على إيقاع التقلبات الجوية، خاصة الساحل التونسي نجم نقوله البارحة خلايا رعدية، أمطار قوية. أكثر تفاصيل على طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة نلقاوه في المعهد الوطني للرصد الجوي. بليل، صباح النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا نجم، مرحبا بك ومرحبا بكيفة مستمعي ذات المنسير، وإن شاء الله عام مبارك ليك وللجميع. إن شاء الله
0: إن شاء الله بداية عام هجري جديد تكون مباركة علينا، خاصة بالأمطار اللي البارح. كيفاش النجم نحط ساعة الوضعية كلها البارح في التقلبات الجوية في إطارها؟
1: والله الحقيقة البارح لاحظنا وسجلنا مع نشاط كثيف يتسمى مع الخلايا الرعدية، نظرا لحمل الحرارة اللي كانت موجودة تكثفت السحب. أولا في المناطق الغربية للشمال الوسط بدأت الخلايا الرعدية مغادي، وبعد اتجهت نحو المناطق الشرقية وشمال

0: ايضا في كافور 32 ملم الكيف تروحت الكميات معتها من 4 الى 54 ملم وسط في حدود الكيف مع معتها وجود معتها السيول. جندوبه معتها من 1 الى 9 ملم في بيجا معتها كانت كميات من 1 الى حدود 37 ملم بيت برصق. ولاية نسر الكبر أيضا كانت فيها الأمطار معتها أيضا في تونس تروحت كمية من 1 إلى 5 ملم. أهم كذلك في ناروس معتها من 4 إلى 8 ملم. في منوبة من 1 إلى 3 ملم. في أرينا من 1 إلى 2 كذلك هو الحال في بنزرت. القيروان كمية نسبين معتبرة خاصة في الشبيكة 32 ملم تروحت بين 4 و 32 ملم. في القصرين أيضا أهم كمية كانت 17 ملم في تالة. سيدي بوزيد أيضا من 1 إلى 9 ملم. قفصة سيدي عيش كسرت إلى حدود 15 ملم. في صفاقس من 1 إلى 3 ملم. وكذلك معتها آخر كمية سجلناها كانت في دوز من ولاية قبلي 2 ملم مع تساقط البرد التبروري اللي كان معتها موجود البارح خاصة في ولايتي الكيف وسليانة. وكما حكينا معتها الخلايا العادية معتها كانت كثيفة النشاط خلال يوم أمس مساء يوم أمس وفي الليلة الفارطة. اليوم ايضا من ثم نشاط ايضا للخلايا العاديه لكن بصفه اقل بكثير من يوم امس ان شاء الله. بعض السحب اللي بتكون موجوده بالتالي باش تكثر تدريجيا في المرتفعات الغربيه للشمال الوسط خاصه ولايه القصرين الكيف ثم تشمل معتها تدريجيا معتها سيدي بوزيد القروان ومحليا ايضا ولايه الزغوان مع امكانيه ايضا لتساقط محلي للبرد. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب اللي تكون قويه شويه خاصه بالجنوب مع ظهور دوير رمليه محليه وتبقى ضعيفه للمعتدله بالنسبه لبقيه الجهات. حاره البحر عامه قل الاضطراب مع دافي خليج كيبس باش يكون مضطرب. انخفاض طفيف اليوم نشهدوه في درجات الحراره معتها بدرجه الى درجتين مقارنه بيوم امس ومش تروح القصوى اليوم ب 26 و 31 درجه على المناطق الساحليه بما في ذلك جهه الساحل وكذلك المرتفعات وبين 32 الى حدود 38 درجه بالنسبه لبقيه الجهات. وتبقى ديما في الجنوب معتها درجات نسبيا مرتفعه خاصه بالجنوب الغربي واقصى الجنوب تكون في حدود او اقصاها تكون في حدود 40 درجه. يوم غد ان شاء الله الاربعاء معتها تبقى السماء مغشيه بسحب قليله على اغلب المناطق تتكثف محليا خاصه في فتره ما بعد الظهر بالوسط الغربي او المرتفعات الغربيه لمناطق الوسط مع تواصل هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي باش تقوى شويه خاصه في الجنوب مع دوير رملي محليه وتبقى ضعيفه للمعتدله بالنسبه لبقيه الجهات. درجه الحراره ارتفاع طفيف في الشمال الوسط وتبقى في نفس المعادلات بالنسبه لمناطق الجنوب. وبالنسبه لبقيه الايام القادمه ان شاء الله يوم الخميس استقرار في حاله الطقس كما هو الحال في درجه الحراره. وبداية من يوم الجمعة نشهد من جديد ارتفاع في درجة الحرارة اللي بش يكون ملحوظ أكثر خاصة في نهاية أسبوع أيام السبت والأحد.
1: نعم شكرا لك بلال اليحيوي تحياتي لك ويوم سعيد وإن شاء الله يا ربي ربي قدر الخير هكا ولا نقوله
0: إن شاء الله
1: بإذن الله. تحياتي لك وإلى اللقاء. مواصلين معكم لقاء البشائر حتى لتسعة بعد شوية نستقبل زملائنا من قسم الأخبار والنشرة الإخبارية الأولى بعدها أكيد خبر وتعليق والفقرات تأتي تباعا.
2: إشهار
3: 90 دقيقة قرحة 90 دقيقة فرحة والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين مالا ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440
4: بي الانترنت معنا خير.

0: التمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط تنمية 26 و 2030 و 2000. تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا. دونالد ترامب يتعهد بفتح مضيق هرمز دون رسوم، وطهران تؤكد انتهاء الحرب بجميع الجبهات، ويوم الجمعة المقبل توقيع الاتفاق. إلى تفاصيل النشرة. اليوم الثلاثاء 16 من جوان 26 و2000 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 48 و400 ألف هجري، وبذلك يكون اليوم هو يوم عطلة رسمية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. فسنة هجرية جديدة سعيدة على كل المستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة. الاجتماع تداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و 2030 و 2000 الذي يحدد التوجهات التنموية للدولة وأهدافها خلال السنوات الخمس المقبلة. وتم خلال الجلسة مناقشة وثيقة مخطط التنمية التي تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية تشمل التوجهات العامة والأهداف التنموية والتنمية المجالية والسياسات التنموية. التفاصيل في الورقة التالية مع حليمة فيلة.
2: التقارير التي أعدتها المجالس المنتخبة أبرزت جملة من التحديات الهيكلية المتراكمة وتفاوت في مؤشرات التنمية، من بينها تسارع نسق التطور التكنولوجي واشتداد المنافسة وتقلب أسعار المواد الطاقية والغذائية والمواد الأولية. وانطلاقا من هذه التحديات، تضمن مخطط التنمية 2026-2030 جملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار تتمثل في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تقليص معدلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق وتحقيق تنمية مجالية متوازنة واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات عبر الحد من الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية الجهات. كما تشمل هذه التوجهات تعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية من خلال دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث وتحفيز الاستثمار وتطوير وبناء الموانئ والطرقات وسائر المرافق الأساسية، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة عبر حسن استغلال الموارد المائية واستدامتها وتعزيز الاستقلالية الطاقية والحد من التلوث والمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي والنهوض بالمنظومات الفلاحية. ويتضمن المخطط كذلك تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام من خلال الرفع من أداء الإدارة وتطوير الإطار التشريعي والترتيبي وإصلاح الهياكل والمؤسسات العمومية. ونصت الوثيقة كذلك على اعتماد منظومة متابعة وتقييم دورية لتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية من خلال إعداد تقرير سنوي في إطار الميزان الاقتصادي، إلى جانب إعداد تقرير تقييمي نصف مرحلي حول تنفيذ المخطط.
0: قالت الأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي في تصريح للزميلة تبر نعيمي أن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. وأضافت على هامش منتدى تونسية الإفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة أمس إن مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي مستوحى من مؤشر الأمن الصحي العالمي الذي يصنف قدرات الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية.
3: مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا هو مؤشر انسبيري من المؤشر العالمي The Global Health Index. شنو نتلهيو في البروجي هذية؟ تقييم كل الدول الإفريقية خاصة سيستيم دو سانتي نتاعهم من ناحية الجاهزية لتحدي المخاطر والأوبئة اللي تدخل. تعرف كل مرة فما دي بانديمي إميرجونت توا مثل فما الإيبولا عاملة أوت بريك في الأفريق. خليونا نخمو إن نعملوا مؤشر خاص بإفريقيا لأنه تحب ولا تكره لازم نخدمه بطريقة مختلفة في الكونتكست أفريقيا. والانفستيسمون موجود قاعد يتزيد في تونس، الانفراستركتور تتحسن، الرقمنة تساعد برشا إنه أون كوليكت لي دوني، إنه نخدموا مع بعضنا إن أبروش ملتي سيكتوريال ما بين الوزارات الكل باش نتناقشوا على كيفاش نجموا نحسنوا أكثر لا كوبيراسيون أونتر لي سيكتور الكل. الخدمة باهية وفي تونس قاعدة ماشي، أما باش تظهر أكثر نخدموا أكثر على الفيزيبيليتي نتاعنا باش المقيمين كي باش يعطيك سكور يلقى ايفيدونس أون بوبليك بارتاجي على تونس اش قاعدة تعمل. التصنيف تحسن سكور، لو سكور نتاع تونس بريسك إلا دوبلي في لا بلوبار دي زانديكاتور.
0: أكد رئيس المنظمة الدولية للاعتماد إبراهيم الحولة أن الاعتماد منظومة خفية عن المواطن العادي، إلا أنها موجودة في عدة منتجات وخدمات يستهلكها والتي تصبح قابلة للاستغلال وموثوق فيها إثر شهادات تقييم للمطابقة وعمليات التحقق في المخابر. وأضاف في تصريح لخولة السليطي خلال إعلان نتائج حصول تونس على تجديد عضوية مجلس الاعتماد في اتفاقية متعددة الأطراف أمس، أضاف أن الاعتماد حاضر في القرارات والإجراءات التي تقرها الدولة، وأنه ليس مجرد إجراء فني بل هو آلية لبناء الثقة وأداة استراتيجية لدعم الصناعة والتصدير وحماية المستهلك.
4: الاعتماد هو منظومة خفية على المواطن العادي، لكنه كلما استعمل شيئا كما كان منتج أو حتى خدمة من الخدمات فإن وراءها هناك ثقة. هذه الثقة تبنى من خلال شهادات تقييم المطابقة، من خلال المختبرات وجهاز التفتيش. في تونس المركز الوطني للاعتماد هو جهاز وطني يقوم بتمثيل الجمهورية التونسية على المستوى الدولي، لكن أيضا يبني الثقة في المنتجات وفي الخدمات التي يتم تصديرها واستعمالها من طرف المواطنين. من خلال عضوية الجهاز الوطني للاعتماد تيوناك في المنظمات الدولية، فإن هذا يضمن سلاسة تبادل منتجات على المستوى الدولي، فبذلك حصول المجلس الوطني للاعتماد في تونس على الاعتراف الدولي يمكن هذه المنتجات من الوجهة للأسواق الدولية والأوروبية من خلال مطابقتها لهذه المعايير.
0: في موضوع آخر، حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت أسمى جراحي رئيس فريق المساندة على الخط بالوكالة إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبورة.
5: بيانات قاعدين نرصدوا في موقع إلكتروني متحير يستعمل هوية مؤسسات مالية ويقلد نفس التصميم والمحتوى نتاع مواقعها الرسمية باش هنا يغرر بالمستعملين ويخليهم يدخلوا معطياتهم الشخصية والحساسة في استمارات تكون مشبوهة. لهنا ندعو المواطنين باش يكونوا حذرين أكثر، ما يتفاعلوش مع الموقع هذا وما يعطيوش حتى معلومة شخصية بنكية وإلا بيانات المرور نتاعهم. وباش ما نقوش في عملية التحير هذه ننصحوا برشا حاجات، أهمهم تأكد مليح من عنوان الموقع قبل ما تدخل اي معطيات شخصيه. مثال موقع ينجم يكون www.abc.cn هذاك يكون هو رسمي، اما كي تثبت فيه ساعات تلقى www.abc.com/tn لهنا يولي الموقع مقلد ماهوش هو الرسمي، اذا يزلنا ثبتوا في اليوم تاع الموقع هذاك. اذا ما نضغطوش على روابط اللي جينا عبر الايميل ولا الاس ام اس ولا تطبيقات التواصل الاجتماعي الا اذا كان المصدر موثوق، ما نشاركوش كلمات المرور نتاعنا وارقامنا السريه ولا معطياتنا البنكية في مواقع مش رسمية. يجب تتأكد اللي الموقع اللي تدخله يكون موقع رسمي مؤسسة معنية تدخل خدماتها كان عبر القنوات الرسمية المعروفة، وكان تلاحظ اللي الموقع وإلا الرسالة المشبوهة تحاول تجمع معطيات شخصية وإلا مالية تطلبها منك، يجبك تبلغ فورا جهات المختصة.
0: دخل الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة جديدة مع اقتراب موعد التوقيع الرسمي في سويسرا يوم الجمعة المقبلة بعد توقيع مذكرة تفاهم إلكترونيا في خطوة تنقل الملف من مرحلة وقف التصعيد العسكري إلى اختبار تنفيذ التفاهمات السياسية والنووية والأمنية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا وتعهد بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. من جانبه قال الجيش الإيراني إنه سيدعم أي اتفاق يضمن مصالح إيران. وقالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون شدد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيرانية على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته أولوية وطنية، فيما نقلت صحيفة معارف الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات شبه وحيد من دون مستشارين مقربين إلى جانبه. نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية هيثم والناس ونصر السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع نجوى المهري، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار، دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
7: 8 غربا في بشائر الصباح،
6: بعد نشرة نصف النهار
7: الأربعة نتاع العشية.
6: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 نتاع العشية. ندخل ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3 للخمسة في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: كل عام وانتم حيين بخير. عام هجري مبروك عليكم الناس الكل، كل سنة وانتم بألف خير، إن شاء الله يا ربي تتحقق في العام هذا الهجري كل طموحاتكم، كل أمالكم، أحلامكم، نجاحاتكم. ربي معكم الناس الكل وين ما كنتوا تتواصلوا معنا لموجات إذاعة المناسير في بشائر الصباح اللي تتواصلوا معكم حتى للتسعة. نرحبوا بالناس الكل، نجلة عطية في الإخراج الرقمي، مرحبا بيك نجلة، كل عام وانت حي بخير. عليا المنصوري في التنسيق، مرحبا عليا، أهلا وسهلا. هيثم والناس كالعادة ونجوى المهري صخيري يواصلوا معكم اللقاء إلى غاية التاسعة. نمشي والفقرتنا الموالية خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: أنا ديما نرحب بيه عنا برشا على اللقاء هذايا الأستاذ مزري تبقى، مرحبا أهلا وسهلا نورتنا.
3: صباح الخير، صباح الخير نجوى، صباح الخير كامل الفريق العامل معاك، صباح الخير كل مستمعي إذاعة المنستير، عنا برشا صحيح.
0: أيه عودة ميمونة لما حالة إلى قواعدك، احنا نعرفوك ديما حتى بعيدة عنا وانت معانا. خبر وتعليق بتبيع بعد شوية باش نمشيو نعملوا جولة في أبرز الأخبار على الصعيد الوطني والعالمي أيضا، لكن قبل هذي عن الأجواء اللي بها الفايدة اللي تعيشها توينسا اليوم اللي هو العام الهجري أو العام العام الهجري. يقول لك يا سيدي نهار كبير، أي نهار كبير فيه كل عاداتنا وتقاليدنا ولما على الكل هكا،
3: العادات والتقاليد تحافظ على خصوصية المجتمع وعلى الطابع نتاعه. بطبيعة الحدث عنده بعد ديني كبير برشا، ونعرف التعلق التونسي بكل العادات خاصة في علاقة بالموروث الديني بتاعنا. دوك إن شاء الله سنة هجرية مباركة على الجميع، فيها برشا دروس، مانيش مختص باش نعطي دروس ولا نجم نتكلم لكن مش اختصاصي، ولكن إن شاء الله سنة هجرية مباركة على الجميع. والهجرة في حد ذاتها هو حدث يبين أنه الحدث يخلقه الإنسان ليس المكان اللي هو موجود فيه، ومن هنا جاءت هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. دوك إن شاء الله سنة هجرية مباركة عليك على كل مستمعي إذاعة منستير.
0: أيضا العائلات التونسية اليوم إلى جانب تحتفل وتحتفي بالسنة الهجرية زاد كيف عايشين على حسابهم أكيد خاصة البكالوريا وما أدرك ما البكالوريا، واللي بشي عادي والنوفيام واللي يستنيه معناها في النتائج، خاصة جماعة البكالوريا اليوم بربي الأمهات والعائلات والكل، خليكم اليوم على يزهكا ولا لا، خليكم بربي متفرهدين متأملين خير إن شاء الله.
3: ليف ولا دم الأمل الموجود يقعد بنصيب شوي، ولا كان يكونوا استرسية خاطر في طبيعة الإنسان معناها حتى مهما كان حتى يكون متأكد من نتيجة في حالاتها الكل يقعد ديما استرسية وتقعد
0: ذلك نحط روحي في بلاستها
3: أنا سني ربي عاديت الباك لتو، كل ما هو تعد فما بيريود متاع باك ندى استرسية حتى كين يستير حتى كين صلى حتى كين عس دوكم فات كوت في الاخر تقعد، هي محطة مهمة اجتماعيا وتربويا.
0: بهي احنا رحبوا بيك من جديد، احنا مش نطولوا برشا معناها في نقطتنا هذه وفي جولتنا في خبر وتعليق. أخيرا معناها تنفس العالم السعداء أستاذ، يعني مبدئيا نقولوا انتهت الحرب، يعني تونس كيف تستفيد تونس من نهاية الحرب هذه أو من
3: هو الأحداث هي؟ إكزاكتوم، وهي الأحداث معناها على الميدان وقفت صحيح، ما عادش مش نسمعوا ممكن تبادل إطلاق نار إكسترا، رغم أنه الكيان الاحتلال الصهيوني ماهوش باش يسيب باش يحاول يعاود يشعل النار، لكن قولوا أنه فما اتفاق معناها وسيتم إمضاؤه معناها في جنيف، ولكن الاستتباعات نتاعو مازالت باش تتواصل بصراحة، حتى خاصة على الدول، هو جميع الدول مش كان تونس فقط اللي تعتمد على جزء في اقتصادها على على على التصدير على التوريد، معناها تشري سلعة من برا، وهذا طريق متاع عملية التصدير التجارة العالمية تأثر وسيتأثر بما حدث في مضيق هرمز، إضافة لارتفاع أسعار المحروقات والتأمين، هذا الكل باش يأثر على الأسعار. وأكيد باش تأثر تونس كما كل الدول باش تأثر، أعتقد أنه باش تكون فترة ممكن مش طويلة برشا، ولكن ستبقى الاستتباعات وبعد ستعود الأسعار إلى طبيعتها، لأنه ارتفاعها ما أثرش فقط على تونس، يؤثر على كل الدول فيها أمريكا مثلا اللي هم الآن يحتجوا على ارتفاع سعر المحروقات عندهم هما اللي تزاد ممكن 200% أكثر. دوك أعتقد وأنه ما زلنا خبر ممكن يرجع شوية استقرار، يرجع ممكن سعر الذهب إلى حالته لأنه ارتفع بصفة كبيرة، لأنه هذاك الملجأ الآمن للاستثمارات، وترجع ممكن التوازنات، ولكن دائما نحن في تونس ديما نقعد مربوطين بسعر البترول، برميل البترول اللي دائما فليكتاسيون يطلع هابط يطلع هابط. هذا ما يخلي وانه فما تاثيرات على ميزانيه تونس، ميزانيه نتاع الجمهوريه التونسيه، ولكن اعتقد ان الاستتباعات ما زاد باش تتواصل شويه الى انه ترجع الاستقرار، وهذا ما يخلي الحكومات والميزانيات تتاقلم مع الوضع الجديد.
0: نعم. نقول القادم أجمل إن شاء الله بإذن الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
0: وساعات فما تأخير كبير برشا، اللي يقول لك السلعة ما زالت في البحر، ما زالت السلعة في كل شيء، معناها الإلكترونيات كل السلع تقريبا، معناها
3: اللي إحنا في تونس حتى سم العلوش ارتفع مضيق هرمز، روك عايش معنا علوش مضيق هرمز دوك نعرف التوازن. ما نيت
0: الشماعة اللي
3: بيتحايلوا على الوضع باش يغليوا الأسعار الغالب.
0: نرجع للشأن الوطني بالطبيعة. مجلس الوزراء صادق أمس على مشروع المخطط الخماسي التنموي 2026-2030، أهم ملامح.
3: بون نلبس لوناتي خاطر سي بديت نعزوز واسمع وانا لازم نقرا، كان مش فما واحد قال لي يا اخي تزين في روحك يا ودي، قلت ما نجم نقرا من قريب الله غالب سبحان الله.
0: هي تو الدنيا وخاصه واحنا استعملنا مع كل ما هو تكنولوجيا.
3: هذا هو هذا هو هذا هو معناها غزرنا ديما الاكرون والتلفزه، هو التلفزه من الاكرون قريب شويه ياثر
0: معناها اصبح اكثر معناها
3: اكزاكت ياثر برشا على النظر بشردوها حصه طبيه يعني وانت نجم ونجم نمشيو نحكيو حتى على الكاميرا تعرف انت باي. على كل حال هو شنو مخطط التنمية؟ مخطط التنمية هو وثيقة استراتيجية مرجعية يتم إعدادها كل خماسي. فما احنا تونس قبل كانت تعمل في مخطط عشرية، مع تغير الوضع الإقليمي وتسارع الأحداث مخطط عشري ممكن ما يكونش متأقلم مع التغيرات، دونك ولا أصبح مخططات خماسية 26-30 في 2026-2030، واللي هي ورقة ما نقول احنا ورقة كما نقولوا في دروت ورقة الطريق، خارطة الطريق المصطلح هذا اللي فيه السياسات وفيه فيه يعتمد على ثلاث محاور. أولا يكون فيه تقييم أو قراءة للواقع، يعني المخطط القديم شنو وصل يعطينا تقييم، ثم يعطي نقاط القوة ونقاط الضعف في المنوال التنموي الحالي، ومن بعد يعطي استراتيجيات أو نقاط يكون الهدف متاع المخطط هذا هو بلوخة ونمشي وحسب التطورات. دوك هذا هو بالنسبة للمخطط التنموي متاع تونس.
0: أيضا فيه الجدول الأعمال زي عدد من المشاريع القوانين الأوامر
3: هو الاجتماع متاع الاجتماع الوزاري اللي هو مفروض يشرف عليه رئيس الجمهورية وأشرفت عليه رئاسة رئيس الحكومة بالتفويض من السيد رئيس، أنه بتبيع من بين جدول الأعمال متاعه هو المصادقة مصادقة المجلس على مشروع المخطط التنموي وبعض المشاريع الأخرى اللي هي في التسيير اليومي للإدارة. دوك الجديد في المخطط التنموي هذا أنه اعتمد على أساسا ما جاء في الدستور التونسي اللي يقول وأنه القرار السياسي والقرار يصدر محليا ثم جهويا ثم إقليميا ثم وطنيا بالتالي المشاريع المقترحة في هذا المنوال التنموي في هذا المخطط التنموي بتاع تونس 26-30 انطلق بمشاريع مقترحة من المجالس المحلية التي مرت على المجالس الجهوية فيلتر الأولاني، ثم مرت على المجالس الإقليمية وصولا إلى المجلس الأقاليم والجهات. دوك دو تروا فيلتر، ولكن الأساس والمنطق في الأمر أنه المشاريع والمقترحات الموجودة منطلقة من المواطن، لأنه أول ما يسمى بديمقراطية القرب والمجالس المحلية اللي هي في علاقة مباشرة بالمواطن. دوك أعتقد أنه هذا جديد، حاجة جديدة.
0: وخلينا نذكره زيدا أستاذ أنه المخطط هذية يعني كان محل متابعة دقيقة ومتواصلة من سيادة رئيس الجمهورية يعني خلال مختلف المراحل متاعه والإعداد والإعداد متاعه، وخاصة أنه لأول مرة في تونس يتم اعتماد منهج تصاعدي كما كنت تحكي ينطلق من المستوى المحلي الجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني.
3: وإحنا عندنا ميزانية 2026 اللي تخدمت في 25 إضافة للمشروع هذا هو المخطط التنموي هذا اعتمدوا كما قلنا على سياسة القرب أو ديمقراطية القرب، وبالتالي كما قلت أنت النسق التصاعدي والمشاريع انطلقت من المواطنين. إذا المواطن يمكن أنه يتقدم بمقترحات أو النواب نتاع المجالس المحلية الموجودين في كل عمادة في تواصل مباشر مع المواطنين يقدم مقترحات. دوك هذه تعتبر نقطة قوة في انتظار تفعيل المقترحات هذه أو المشاريع هذه، لأنه تفعيلها زاد كيف مهم جدا ويرجع الثقة للمواطن وأنه الدولة تسمع فيه والأهمية هذا أنه كل جهة وخصوصيتها في المشاريع التنموية، المشروع لا. التنموي اللي يمشي في مدينة مونستير ما ينجمش يمشي في زغوان مثلا
0: في
3: أو في
0: مدينة أخرى أو في
3: وبالتالي اكزاكتمو هذا يعتمد على خصوصية كل جهة وكل مدينة في المشاريع التنموية التي يمكن أنه ترفع في مؤشرات التنمية. ترفيع في مؤشرات التنمية يعني ارتفاع في نسبة التشغيل والتنقيس من نسبة البطالة. دوك ما بقول مع بعضه فما البعد الاجتماعي، ونعرف أنه تونس تعتمد على مشروع على الثورة نقول احنا اجتماعية خاصة من خلال المشاريع القوانين اللي تم صدق عليها في مجلس النواب أو البرامج أو المشاريع تقدم بها رئيس الجمهورية. دوك فما تعزيز البعد الاجتماعي للمشاريع التنموية في تونس، وهذا ما يخلي أنه تونس دائما تعتمد على جانب اجتماعي في مساعدة المواطنين ولا المشاريع الموجودة. اقتصاد أكثر صلابة، توجيه المشاريع حسب خصوصية المناطق. بقى فما نقطة مش موافق بها برشا، ولكن ما مش باش نحدث فارق، ولكن الحديث دائما على الجهات الأقل حظا. أنا أعتقد أنه من جاءوا في بعد 2011 جعلوا كل مدن تونس كلها أقل حظا نظرا لسياسات أو لخيارات سياسية كانت مبنية على أسس غلطة برشا. مش باش نرجعوا للموضوع هذا، ولكن أعتقد أنه كل مدن تونس أصبحت ذات أولوية، وبالتالي يجب التوجيه المشاريع حسب خصوصية الجهات ليس حسب تصنيفها الأكثر والأقل حظا، لأنه كلهم كل مدن تونس أصبحت تعاني من هالنقطة هذه. التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي واللي هي من النقاط المستقبلية دائما كل المشاريع التنموية المخططة التنموية تعتمد عليها، هذه ورقة طريق يجب على السادة الوزراء الاعتماد عليها والتفرع، لأن هذه ورقة شاملة. كل وزير باش ياخذ كل النقاط اللي تهم المشروع متاع الوزارة متاعه، ويزب شوية شجاعة. أنا دائما ما أعيبه على الوزراء الحاليين غياب الشجاعة. عندك انت من السلطه، راس السلطه التنفيذيه عطاك كارت، عطاك ورقه خضراء، عطاك كارت بلونش ديزو احنا باش تقدم. دونك انت ظهرك محمي، تفضل اخدم. انا اعتقد ان الوزير يجب انه يكون عنده برنامج سياسه يخدم على اساسه ويستمد شرعيته من شرعيه راس السلطه. ويتفضل اخدم، لان المواطن يسمح يحس بالفرق.
0: شكرا لك استاذ مزري، تبقى نتلاقاو ان شاء الله في الايام القادمه طبعا في نفس الاطار اللي هو خبر وتعليق ومع اخبار اخرى. هكا نكون وصلنا الى نهايه فقرتنا احنا في بشيرنا، ما زلنا متواصلين معكم الى غايه الساعه التاسعه. اهلا بالجميع.
1: إشهار الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

من إذاعة المنسير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. معرض الصحافة لهذا اليوم تحديدا في عناوين صباح تقرؤون لإحكام التصرف فيها مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بالمواد الكيميائية الخطيرة. بعد تحذير وكالة السلامة السيبرنية من هجمات بقصد الاحتيال، الأمن السيبرني يعتمد على طبقات حماية متعددة بسبب تنوع ابتكارات المهاجمين في كل العالم. ضرورة تجديد اليقظة واتخاذ التدابير اللازمة. الحرائق تلتهم أكثر من 35 هكتار من الزراعات الكبرى في أقل من شهر، من بينها مشروع مخطط التنمية 2026-2030. مجلس الوزراء ينظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية. من هذا المقال تحديدا اخترت أن استعرض أبرز ما صرحت به رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حول مخطط التنمية 2026-2030، حيث ذكرت بأن هذا المخطط كان محل متابعة دقيقة ومتواصلة من رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مختلف مراحل إعداده، خاصة وأنه لأول مرة في تونس يتم اعتماد أو يعتمد المخطط على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، حيث تم التأليف بين التقارير المعدة في الغرض من قبل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، بما في ذلك كذلك المجالس الأقاليم. أيضا تقرؤون في جريدة المغرب وفي عناوينها اليوم: رغم تذبذب النسق الاحتجاجي مع اقتراب فصل الصيف، التحركات المدنية حاضرة بقوة وقطاعات هامة تهدد بالتصعيد. بعد اللقاء المباشر بين ممثلي المعطلين ورئيس الجمهورية، تطمينات رسمية بقرب الإنصاف وتمسك بتفعيل القانون عدد 18. في أبرز ما كتب في هذا المقال أن ملف أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل شهد خلال الساعات الأخيرة تطورا جديدا بعد إعلان ممثلين عن المعطلين عقد لقاء مباشر مع رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، في خطوة اعتبرها العديد من أصحاب الملف مؤشرا على دخول القضية مرحلة جديدة من المتابعة على أعلى مستوى في الدولة. وكشفت نوال الأحمر ممثلة عن المعطلين ضمن الوفد المشارك في اللقاء أنه تمت دعوتها رفقة زميلها إلى قصر الرئاسة، حيث التقيا رئيس الجمهورية بشكل مباشر. وأكدت الأحمر أن رئيس الدولة شدد خلال اللقاء على أن النص الترتيبي الخاص بتنفيذ القانون عدد 18 ما يزال قيد الدرس والمراجعة حتى يكون في مستوى تطلعات جميع المعطلين عن العمل ودون استثناء. كذلك اليوم تقرؤون في جريدة الشروق العناوين التالية: بعد 6 أشهر من الانتظار الرئيس يتدخل لإنصاف أصحاب الشهادة المعطلين. تقرؤون أيضا: ما بعد الهزيمة القاسية للمنتخب، التونسيون ساخطون. بعد الهزيمة بخماسية أمام السويد، الصحافة العالمية تسخر من منتخبنا. وتعلق الشروق على هزيمة المنتخب بالتالي: حين تهيمن الارتجالية لا يمكن إلا أن تقدم صورة فضيحة لمنتخب ضعيف متواضع الإمكانيات، هو مرآة لكرة القدم التونسية بكل علاتها وعيوبها. فالهزيمة المونديالية المسخرة لم تسل الحبر فقط في الإعلام الوطني، بل سلطت عليها الصحافة الدولية أنظارها وتحاليلها. من ذلك موقع راديو مونتي كارلو الذي عنون بالتالي: السويديون يذلون نسور قرطاج ويتصدرون المجموعة. ونبقى دائما في جريدة الشروق حول ملامح انتهاء الحرب بين أمريكا وإيران، وتعنون بالتالي: فشل الخيار العسكري والضغط الدولي وصمود إيران، لهذه الأسباب توقفت الحرب. كذلك تقرؤون: ترحيب دولي واسع بالاتفاق الإيراني، وكذلك ينتظر توقيعه يوم الجمعة بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني. في أبرز ما نشر على امتداد هذه المقالات، وبالرغم من أنه لن يتم الإعلان عن محتوى الاتفاق بشكل نهائي إلا خلال مراسم التوقيع الرسمية المرتقبة في سويسرا يوم الجمعة القادم، فإنه حسب ما تسرب من الأطراف المشاركة في التفاوض يتضمن الاتفاق إجراءات فورية التزم كل طرف بتنفيذها منذ لحظة الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، وهي تشمل وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل جبهات، وإعادة مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار عن إيران. وقد قال ترامب بأن الاتفاق يتضمن التزام إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية مستقبلا. واعتبر ترامب كذلك بأن التفاهم الجديد يمثل
تمثل جدارا منيعا ضد أي مساع إيرانية للحصول على سلاح نووي. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية معرض الصحافة لهذا اليوم. لكم أجمل تحية هيثم والناس وحلمة فيلة. إلى اللقاء.

0: الستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
2: في برمجتنا
1: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
2: في برمجتنا
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا. خليكم

0: هذه أجواءنا الاحتفالية دي عام هجري جديد إن شاء الله يا رب يكون مبروك عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتواصلوا معنا على موجات إذاعة المنستير بالاستماع وبالمشاهدة. تحياتي لكل أصدقائنا وزملائنا ولكل من تواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك ولكل من صبح علينا اسم نرحبوا بكم الناس الكل. فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: الكلمة باش تكون للأستاذ عامر بحبة، أستاذ الخبير في الطقس والمناخ، وإحنا مش نبعدوا بيكم برشا باش نمشيوا البارح بركة من بارح لليوم. تقلبات جوية، خلايا رعدية، الطقس اليوم حديث الناس نجم نقولوا. مرحبا بك أستاذ، أهلا وسهلا، كل عام وانت حي بخير.
2: مرحبا أستاذ نجوى، صباح الخير وتحية للسادة المستمعين على إذاعة المنستير.
0: يعيشك أستاذي، مرحبا. بدينا نشموا ريحة الملوخية يظهر لي هكا ولا ليه، رغم الطقس والكل راهو نخم وإحنا التونسي هكا، هو هكا ولا ليه أستاذنا؟
2: أيوه. وهو كذلك اليوم تونس الكل ملوخية وقديد.
0: وقديد به التقلبات الجوية والخلايا الرعدية في طنبك الصيف، معناها اليوم شو كيفاش نجموا نفسروا طقسنا؟
2: هي هذه نسميوها يعني أمطار الحمل الحراري والتضاريس، يعني عادة تكون موجودة في الفترات الحارة، يعني في أول الصيف كما توا ولا حتى في آخر الصيف. تذكروا زادة نسجلوا زادة كل عام في شهر أوت الأمطار هي المعروفة، عادة تكون موجودة في المناطق الغربية التونسية الجبلية خاطر التسخين النهاري، هكايا السخان متاع النهار، دونك المناطق المرتفعة الجبلية تسهل عملية صعود الـ يعني الهواء ذي الحار يصعد الفوق، كي تكون فما هواء بارد في الغلاف الجوي دونك يعطينا تكون السحب ذي. السحب عادة تعطينا أمطار غزيرة في وقت وجيز، وكما قلت عادة تكون في المرتفعات الغربية، ثم في بعض الأحيان كي تكون الحالة متاع عدم الاستقرار، تسميوها حالة عدم الاستقرار، كي تكون قوية دونك التقلبات تتوجه من الغرب، ديما من الغرب إلى الشرق، دونك توصل ساعات للولايات الشرقية. وهذا الوقع يوم أمس بالضبط، دونك يوم أمس سجلنا حالة عدم استقرار كما كانت متوقعة، الحقيقة كانت قوية، وهذا معناتها من كمية الأمطار ومن الظواهر المناخية اللي سجلناها يوم أمس. نعطيكم بعض الكميات يعني باش نفهموا يعني قوه الوضعيه. مثلا في يعني ولايه سليانة وصلنا الى 94 ملم في الكريب. 94 ملم يعني كميه ضخمه، عاده نسجلوها في المنخفضات القويه الشتويه، مش توا في يعني في الصيف. كيف زاد ولايه سليانة كانت هي تقريبا على راس القائمه، بوعراده 56، العروسه 52، قعفور 32، سيدي برويس 56 ملم، كما قلنا الكريب 94، ولايه الكاف زاد سجلت كميات يعني مهمه، وصلت حتى ل 50 ملم في مدينه الكاف مع سيول. وكنا نشرنا يوم أمس على صفحة المرصد التونسي للطقس المناخ، الصفحة التي أديرها، عدة فيديوهات لأمطار غزيرة ولجرائم الأودية ولجرائم المياه في عدة مناطق تونسية، كما قلت خاصة على رأس ولاية سليانة ولاية الكاف. القيروان زاد كيف يعني سجلت كميات وصلت حتى ل 32 ملم في العلاء، فما برشا كميات أخرى 20 و 30 ملم. تبرسق زاد في ولاية باجة 40 ملم، وفما حتى مناطق أخرى. كيف زاد في ولاية المنستير الكميات تقريبا كانت من 7 إلى 16 ملم، على كمية في المكنين 16 ملم، فما بعدة مناطق أخرى في المستير 7 8 9 10 ملم 12 ملم 14 ملم. ولاية سوسة، القيروان كما قلنا، سيدي بوزيد، القصرين، حتى في صفاقس فما كميات أمطار، وحتى في ولاية شمال تونس الأخرى، ولكن الذروة كانت في ولاية خاصة سليانة الكاف وشمال القصرين وزغوان والقيروان، هذه المناطق اللي هي المرتفعات الغربيه كما يعني كما قلنا. دونك وضعيه كلاسيكيه استاذه نجوى، ولكن في الحقيقه كنا يعني في العاده نسجلوا كميات نتاع 10 20 30 40 ملم، ولكن 94 ملم في الكريب، وفما حتى كميات اخرى تجاوزت 50 ملم، تعتبر كميات كبيره واستثنائيه، مش ديما نسجلناها قبل، مش اول مره، ولكن مش ديما نسجلوها، مش ديما نسجلوها.
0: نعم، معناها كي نجيو نقولوا حاله الصدور التونسية اليوم
2: ما عندناش أرقام لمحالة جديدة، ما تعرفوا مع وزارة الفلاحة ما عادش تنشر، ولكن احنا خليناها في فترة في يعني منتصف الربيع وفي أواخر فترة الربيع، يعني تقريبا النسبة كانت حوالي 65-66%. أكيد اليوم مع الاستهلاك ومع الحرارة اللي سجلناها الفترة الماضية، تعرفوا فما نسب متاع تبخر الماء يتبخر في السدود، ومع الاستهلاك اليومي تقريبا كل يوم نستهلك 1.2 مليون متر مكعب، هذا في فترة شتوية وفي فترة الحراره الربيعيه توا
0: نسيسه شويه بربي نسيسه شويه على الطاقه المائيه في الصيف خاصه نعرفوا احنا الماء ثم الماء ثم الماء
2: اي في الصيف استاذ نجوى احنا تقريبا نستهلكوا كل يوم في يعني في المجالات الكل تقريبا 1.9 1.8 حوالي 2 مليون خلينا نقولوا مع التبخر مع كذا دونك لازم نردوا بينا خاطر حتى حد ما يضمن صحيح السنه الماضيه يعني الاشهر الماضيه الحمد لله الوضعيه نتاع السلوك تحسنت برشا برشا رغم ما ننساوش لو كنا وما توصلنا في السنه الماضيه 19% فقط
0: نسبه والحمد لله والحمد لله
2: توا وصلنا يعني تقريبا اكثر من 3 مرات يعني اكثر من يعني فواتروا والاكثر قلنا فتنا 60% فتنا حتى ل 66% ولكن مع الاستهلاك هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه توا فتره الذروه في الصيف مع التبخر الى اخره دونك النسبه باش تبدا تتراجع وحتى حد ما يضمن ان الخريف القادم باش يكون ممطر دونك ماذا بينا كي يبدا عن الماء نستحفظوا عليه باش لا قدر الله كان المطر معناتها ما جاتش في وقتها اذا كان الكميات كانت اقل على الاقل نلقاو من نستهلكوا لين ربي يرحمنا مره اخرى ومن نزيد عن محطات لتحليه مياه البحر زاد في صفاقس في سوسه فما حتى في مناطق اخرى هذه زاد باش تعاون برشا لانه قبل كانت ما عندناش المحطات هذه هذه ان شاء الله باش يعاون برشا اما لازمنا نحافظوا على الماء حتى لو كان عندنا الماء حتى لو كان عندنا السدود وضعيه جيده حتى لو كان عندنا تحليه مياه البحر نحافظوا على الماء حتى حد ما يعرف لانه السنه الجايه باش تكون ممطره ولا
0: نعم شكرا لك على النصائح والمعطيات استاذ عامر بحبه الخبير في الطقس والمناخ مناخ تونس احنا نقول ان شاء الله زينه وربي معنا واحنا ديما هنا نحاول نقدموا معناها التوعية وخاصة المعطيات اللي يلزمها تتقدم على موجات إذاعة المنستير تحياتي ليك ونهارك زين إلى اللقاء

مسكو حناء. إيه والله أجواء تونسية بحتة. طبعا نعرف أنه الصيف في برشا جو وجواء المناسبات والأفراح، وإن شاء الله يا رب يكمل عليهم النجاحات. تحياتي لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. رياض الزين كان في الموعد مع النغم هذية. خلينا نمشيوا للشابة شبابة.

0: نحن
1: في انتظارنا في انتظارنا تجي بحضينا الحقيقة سي ناصر. مرحبا بك, أهلا وسهلا.
0: الله يسعدني جدا ويشرفني إن شاء الله.
1: شكرا شكرا بي. خلينا نمشي ونتجول معك. احنا اليوم يوم كبير برشا عنا, يوم عظيم نحتفلوا معناها بالسنة الهجرية الجديدة. عنا الطقوس, العادات, التقاليد, شنو الأجواء وشنو الجديد في الشابة خاصة؟
0: والله هو تقريبا موحدة هي طقوسنا, يعني الكل يعني الكسكسي والجديد باعتبار انه نحن نجيه بعد العيد الاضحى. وهذا متوفر تقريبا لدى اغلب العائلات, وايضا الملوخيه اللي هي ايضا دخلت في عاداتنا وتقاليدنا بالنسبه للعائله التونسيه, يعني تقريبا نفس الاجراءات ونفس التقاليد في كامل البيوت الجمهوريه التونسيه.
1: بيه خلينا نتجول معك, خلينا نشوفوا معناها من الخضرة من الحوت يلا للغلة.
0: نقول الحمد لله على سلامة بحارتنا البارح في العاصفة اللي شهدتها تقريبا الساحل كل شهدها, وخاصة ولاية مادية كانت قوية والشابة كذلك, وإن شاء نقول الحمد لله لباس وإن شاء الله معناها باللطف. ولكن هو الهام في هذه المراسلة هو عودة الأسعار إلى تقريبا معدلها المعتاد, يعني يقولوا رجعنا للأسعار العادية متاعنا, معناها
1: عادت ريما إلى عادتها القديمة.
0: والله إن شاء الله إن شاء الله حاليا إن شاء الله حاليا لبات, معناها لأنه فعلا معناها رو تعرف رأي نقطة استفهام كبيرة كنقولوا معناها خستنا طماطم في الفترة السابقة, معناها كان معناها في أسعار مرتفعة ومشتة برشا وأيضا بقيت, لكن الحمد لله الآن رجعنا تقريبا لمعدل الأسعار اللي يعرفها التونسي واللي هي بتحل تمثل معيشته اليومية معنا. بالنسبة للخضار بصفة عامة استقرار كما قلنا الفلفل دينارين 3 دينارات 500, طماطم أيضا شوف معناها مين كنا في 3 دينار 800 اليوم صبح من دينار لدينار و200, البصل أيضا دينار و200, البطاطا دينارين, ولد القمرة أيام سابقة كان ب 5000 6000 حتى 7000 اليوم ولا معناها من دينار حتى لدينارين, كرم دينار و500, الباذنجان دينارين, القرع دينار و500 دينارين, الخس دينار وليتي دينارين. بالنسبة للخضار الورقية 500 مليم وصف النارية دينارين. بالنسبة للغلال ومتوفرة بكمية كبيرة خاصة الصيفية, الخوخ 3 دينار و500 5 دينارات حسب النوعية, مش ماشي كيف كيف 3 دينار و500 5 دينارات حسب النوعية, والنوعية جيدة الحقيقة لأن الموسم أمطار جيدة والغلال يعني طيبة في الفترة دي. الدلاع أيضا أسعاره مقبولة معقودة من 500 مليم حتى 700 مليم, رغم أنه ما رافق الدلاع من بعض الإشاعات نقولوا إن شاء الله ما تكونش صحيحة وأثرت هي الأسعار, ولكن الحادي في متناول المستهلك التونسي. البنتيخ أيضا من دينار و300, تفاح 5 دينارات, مازال فال جديد 5 دينارات 6 دينارات, الجاس أيضا 8 دينارات, يعني 18 دينار, والعوينة 5 دينارات. بالنسبة للحوم الحمراء بقات حقيقة في عليائها, العلوش 57 دينار, الهبرة بقري 44 45 حتى 46 دينار, بالنسبة للكتلة 43 44, الجنب 43 دينار, الدجاج الحي انخفض, اللحوم البيضاء انخفضت, نعرفوا أنه إذا كانت وفرت الأسماك خاصة الأسماك الزرقاء راهو اللحوم البيضاء تنخفض, 4 دينارات و300 4 دينارات و400, الفخذ الدجاج 10 دينارات 11, الدان 11 دينار و500, الاسكالوب 18 دينار و800. بالنسبة للأسماك متوفرة بعض البعض, معناها مش كمية كبيرة ولكن متوفرة, الكلامار 18 دينار, السبار 7 دينارات, الشكمبر 8 دينارات, جويد شوي, الكروفات روزي 20 حتى 29 دينار, التريلي 13 دينار, السردوك من 6 دينارات ل 16 دينار, المنكوس 7 دينارات, البتاف من 15 ل 21 دينار, المناني 36 دينار, والحلوف من 21 ل 12 دينار. نعم 22 دينار. نعم
1: شكرا ليك سي ناصر, يعطيك الصحة, عطينا فكرة اليوم المهم توا التونسي كي يمشي يدخل معناها النجم يقولوا احنا السوق والمرشي نتاع الشابه باش يعبي قفته ويروح هكا ولا لا, المهم عنده الدلاع مضمون. الدلاع مضمون.
0: لا لا ما كل شيء مضمون بحول الله
1: الحمد لله
0: ان شاء الله, وفعلا هو الفتره دي بدينا معنا ان شاء الله نحن ننتظر نتائج بكالوريا ونتائج اولادنا الكل في الامتحانات, يعني ننتظروا من اخر شهر جوان انه نبداو نستقبلوا في العائلات التونسيه في مصايفها وفي يعني تجوالها في الصيف.
1: نعم شكرا ليك سي ناصر, تحياتي ليك, شكرا وتحية خاصة لكل أهالي شابة المزيانة, إن شاء الله يا ربي نقول إن شاء الله زينة للناس الكل, تحياتنا لك وإلى اللقاء, وإحنا باش نختموا بالحفالي إن شاء الله يا ربي نسمع عليكم الخير إن شاء الله بالنجاح إن شاء الله بالتوفيق, كل عام أنتم حيين بخير, عامكم مبروك, عام هجري إن شاء الله يعود عليكم بالصحة والعافية. الناس الكل زميلتي ربح عبدالاوي تاخد علي المشعل, وإن شاء الله بعد شوية تكون معاكم في برامجنا اللي تتواصل معاكم على موجات إذاعة المونستير. تحية لكل مستمعينا ومشاهدينا وخاصة لكل من

0: تمام 9 صباحا على موجة إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة أهلا بكم في موجز الأنباء. قالت الأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي إن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هويات مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمية بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. شهدت ولاية الكاف مساء أمس نزول كمية هامة من الأمطار مصحوبة بتساقط البرد في بعض الجهات، مما تسبب في تضرر مزارع الحبوب والأشجار المثمرة خاصة في معتمدية ساقية سيدي يوسف ومعتمدية الكاف الغربية. أتى حريق اندلع بعد ظهر أمس بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية باجة على حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب وفق ما أكدته الحماية المدنية بباجة. تنتظم بداية من اليوم وإلى غاية 19 من هذا الشهر فعالية دورة الجديدة لمعرض بيج أفريكا 25 و2000 بقصر المعارض بالكرمة، وتجمع التظاهرة أبرز الفاعلين والخبراء في قطاعات الطاقة والاقتصاد الأخضر واللوجستيك والبنية التحتية والنقل والمالية ضمن برنامج اقتصادي وعلمي يسلط الضوء على فرص الاستثمار والتنمية في إفريقيا. تنظم جمعية صيانة مدينة نابل اليوم وغدا مهرجان عرائس السكر، وتعد هذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات المرتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والأنشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر. دخل الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة جديدة مع اقتراب موعد التوقيع الرسمي في سويسرا يوم الجمعة المقبل بعد توقيع مذكرة تفاهم إلكترونيا، في خطوة تنقل الملف من مرحلة وقف التصعيد العسكري إلى مرحلة اختبار تنفيذ التفاهمات السياسية والنووية والأمنية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: أحنا ونتوما،
4: أحنا ونتوما،
5: وانا وانت،
6: وانا وانت،
3: أحنا ونتوما،
4: أحنا ونتوما،
3: وكل اللي يسمع فينا،
4: أحنا ونتوما وكل اللي يسمع فينا. من 10 نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زاد الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
3: تتعدى صبحيتنا عالكيف
4: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
7: مرحبا بكم، اليوم نعيشوا مع مونديال 1998 في فرنسا، النسخة اللي اعتبرها برشا فنيين من أجمل نسخ كأس العالم في التاريخ. المونديال هذا كان خاص برشا خاطر لأول مرة يشاركوا فيه 32 منتخب، وهو محاول بطولة لمهرجان كروي عالمي كبير في 8 مجموعات، منافسة شرسة من البداية. الكبار الكل كانوا حاضرين: البرازيل حاملة اللقب، فرنسا صاحبة الأرض، الأرجنتين، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، أما زاد مفاجأة قوية كما كرواتيا اللي دخلت لأول مرة في تاريخها. كرواتيا كانت من أجمل قصص البطولة، وصلت نصف النهائي في أول مشاركة لها وخلت العالم الكل يتفرج فيها بإعجاب. البلد المنظم المنتخب الفرنسي بدا يقوى تدريجيا واختف الأدوار الصعبة حتى وصل للنصف النهائي. وتألق المدافع تورام اللي سجل أهداف تاريخية ضد كرواتيا وقاد بلاده لأول نهائي في تاريخها. من جهة أخرى البرازيل كانت تمشي بثبات، وصلت النصف النهائي قبل ما تتجاوز هولندا بضربة جزاء وتضمن مكانها في النهائي في 12 جويلية 1998 في ملعب فرنسا بساندوني. العالم الكل كان يترقب النهائي الكبير بين فرنسا والبرازيل، زيدان ضد رونالدو. المفاجأة بدأت في الشوط الأول، زيدان يسجل زوز أهداف بالرأس ويضرب البرازيل بقوة ويصدم العالم. في وقت بدل الضيع يكون الهدف الثالث وتحسم فرنسا النهائي 3-0. فرنسا توجت بأول كأس عالم في تاريخها في ليلة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه. أما البرازيل خرجت بخيبة أمل، خاصة بعد الجدال اللي دار حول جاهزية رونالدو قبل النهائي. وهيك كان مونديال 1998 بطولة السحر النجوم والمفاجآت الكبرى وبداية عصر جديد كرة قدم. نتلقاه في مونديال 2002. إلى اللقاء.
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
8: يا راحلا من مكة القلب مكتوي، والشوق في عينيك نارا تكتوي. خرجت لا خوفا ولكن رحمة للعالمين، وللدجى ضوء الهدى. ترك الديار وفي الفؤاد تعلق، لكن أمر الله أعلى مرتقي. نام العدو على طريقي أذاهم، ومضيت تحفظك السماء وترتقي. في الغار كان الصدق يحرس صاحبا، والله قال لا تخف فتنفسا. يا صاحب الغار الشريف أبا بكر، ما خاب قلب باليقين قد امتلى. صارت خطاك إلى المدينة نورها، فتفتحت أبوابها شوقا وصفا. طلع البدر على الربوع مهللا، وتراقصت أرواحهم فرحا وهنا. هذه الهجرة ليست انتقال مسافر، بل أمة بنيت ودين قد سما. صلى عليك الله يا خير الورى، ما لاح فجر واستفاق لنا الضحى.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص والخاص جدا، حيث يسرنا أن نفتح معكم صفحة جديدة من صفحات الزمن المبارك، صفحة يطل علينا منها عام هجري جديد يحمل في طياته الأمل ويوقظ في القلوب معاني الهجرة، هجرة الروح نحو الطمأنينة وهجرة النفس نحو الأفضل والأجمل. وفي هذه المناسبة العطرة نقف اليوم عند العام الهجري الجديد 1448، لا لنقرأ الأرقام كتنبؤات بل لنتأمل رموزها ودلالاتها الروحية التي استأنس بها بعض المهتمين بعلم الحروف والأعداد، حيث رأوا في هذا الرقم إشارات إلى معاني العطاء والمجد والبركة. العدد 14 عند بعض أهل هذا الفن ارتبط بسم الله الوهاب بما يحمله من فيض ورحمة ومنح وعطايا إلهية لا تنقطع، والعدد 48 ارتبط بسم الله الماجد الدال على السعة وعلى الرفعة وعلى الكرم، وكأن هذا العام في رمزيته الجميلة يدعون إلى أن نستبشر، يدعون إلى أن نقبل على الحياة بقلوب عامرة بحسن الظن بالله، وأن نجعل من أيامنا القادمة مساحة للمحبة، للتسامح، للبذل وللتجدد. هي ليست قراءة للغيب، لأن الغيب عند الله وحده، لكنها وقفة تأمل نستلهم منها التفاؤل، نستحضر من خلالها جمال الأسماء الحسنى وأثرها في بعث الأمل داخل النفوس. فمرحبا بهذا العام الهجري الجديد، عاما نرجو أن يكون عام خير وبركة وأمان وسكينة وفتح ورحمة على تونس وعلى أمتنا العربية والإسلامية جمعاء، وكل عام وأنتم بخير. وتحية تأتيكم هذا الصباح من علي المنصوري، نجل عطية بن محمد، هيثم والناس، وربح عبد اللهوي. مرحبا بالجميع في هذا اللقاء الخاص المتواصل حتى العاشرة صباحا، ويسعدني أن ألتقي هذا الصباح ضيفي اللي نورنا في الأستوديو، مش بوصفه المختص النفسي في العادة يجيب حذنا في أغلى ما عندي، لكن بوصفه رجل الدين والإمام. مرحبا علي زوي، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك أخت ربح، مرحبا بجميع مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير في هذا المكان الجميل، في هذا الفضاء الجديد اللي نهني به إذاعة المنستير وأحباب إذاعة المنستير، استوديو الرقمي الجديد إن شاء الله.
0: مبروك علينا جميعا
1: إن شاء الله، استوديو مبارك بالخير والبركة في هذا العام الهجري الجديد. وخير الكلام هو أن نبدأ بالصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن الهجرة في سياق ما ذكرتي، الغريب أنه الهجرة تمت في شهر ربيع الأول، ولكن الصحابة في اجتماعهم خيروا أن يبدأوا رأس السنة الهجرية بمحرم، يعني ولم يجعلوه في ربيع الأول، وهذا دليل أو كناية على أي شيء وما قصدهم في ذلك. محرم يأتي بعد عام الحج، وبعد الحج اذهبوا فأنتم مغفور لكم، يعني يعود الحاج وقد تخلص من ذنوبه مقبلا مولودا من جديد. بداية العام الهجري هي بداية ولادة جديدة وتخلص من ذنوب وآثام. نعم. الحاج حين يعود وقد كيوم ولدته أمه مستقبلا عاما جديد. فكذا العام الجديد نسأل الله أن نستقبل به أياما جديدة، أيام خير وبركة، أياما نقبل فيها على الله وتزداد فيها طاعتنا وتزداد فيها إيماننا وتزداد فيه فهمنا واقتداؤنا بهذا الذي هاجر صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، الهجرة أستاذ ليست مجرد تاريخ، يعني شنية الرسائل العميقة التي تحملها الهجرة للأمة إلى اليوم، وكيف جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب؟
1: نعم أخت ربح، الهجرة باب واسع كحدث تاريخي، هو باب عظيم الدروس فيه عظيمة، يعني نستطيع أن نتناول الهجرة من زوايا مختلفة. الباب الذي ذكرت حضرتك باب التوكل. الهجرة لم تبدأ حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يهاجر بأيام، بدأت الهجرة قبل 3 سنوات حين بدأ صلى الله عليه وسلم يخطط في ذلك، بأن بدأ مفاوضات القبائل التي كانت على استعداد أن تستقبله، وكانت الأنصار. لو نظرنا إلى الجزيرة العربية من باب جيوسياسي واسع، رأينا أنه في المدينة كانت هناك قبيلتين يتنازعان، الأوس والخزرج اللي هما الأنصار، كان معهم اليهود، وكانت اليهود عادة ما تبشر بقدوم نبي منهم يستأصل شوكة العرب. يعني شوف كيف أن الزمان وأن الإرادة الإلهية كانت تعد لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليهود كانوا يعتقدون أنه منهم، فكانوا يفتخرون على الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل وفود الحجاج قبلها بسنوات، يعرض نفسه عليه. وافق الأنصار. علاش وافقوا؟ قالوا إن كان هذا النبي هو النبي الموعود فقد أفلحنا. يعني كانوا يريدون منازعة اليهود، سيكون هذا النبي إن كان منا. فكان سبحان الله استعداد نفسي وسياسي وزمني لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق. وكانت المفاوضات في السنة الأولى مع الرجال، ثم كانت بيعة النساء في السنة التي تليها، ثم كانت يسميها بيعة الحرب، حين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق منهم أنه إذا قدم عليهم فإنهم سينصروه. يعني لم يكن أن قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقرر أن يهاجر، لا كانت هناك اتفاقيات وتحضير، بل الأمر أوسع. بعث سيدنا مصعب بن عمير قبلها بسنتين يعلم الناس الإسلام بعد أن أخذ الموافقة. يعني استعداد عجيب، هذا يعني تحضير،
0: يعني كأنك تقول أن الهجرة تعلمنا الصبر، تعلمنا التخطيط وإدارة الأزمات.
1: فعلا أهم حاجة هي التخطيط، هذه الدرس الأول الذي ذكرته. من الدروس أيضا المستفادة من الهجرة التوكل، وتوكل على الله والأخذ بالأسباب. كيف؟ كيف هو نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ الأخذ بالأسباب، يعني علمه الأنبياء جميعا، ونجده يعني في القرآن في كثير من السور. ما معنى أن تأخذ بالأسباب؟ الله حين حملت السيدة مريم وكان يسيرا على الله أن يؤتيها الرطب، أمرها بماذا؟ أمرها وهزي إليك جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قالها ربي، هل يعقل لامرأة النفس أن تحرك نخلة حتى يسقط عليها التمر؟ ولكنه أمرها أن تحرك شيئا لا يتحرك،
0: هزي إليك بجذع النخل،
1: هزي لن يتحرك وهي نفس، كان يمكن أن يسقط عليها التمر، لكنه أمرها أن تحرك وأن تتوكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن ينصره الله، بل هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا لم تقم دولة الإسلام في بلاد الله الحرام؟ كان يمكن لله أن ينصره، لماذا لم تقم في مكة وفيها بيت الله الحرام؟ قامت في مكان ناء عن مكة ب400 كيلومتر، وبدأ من هناك، لأن الله أراد أن يعلمنا أن الأصل في الأشياء هي القيم، هي المعنى، هي الذات المعنوية، ليس المكان ولكنها المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ هجرته سار أبا بكر، ذهب إليه في منتصف النهار ملثما، وأسره بنيته وعزمه للهجرة. لم يبح بالهجرة إلا قبل موعدها بنصف يوم لأبي بكر، واتخذ يعني وعزم السفر، فاتخذ الزادة، واتخذ الراحلة مع أبي بكر، واتخذ الدليل الذي سيدلهم، ووعده بعد 3 أيام عند غير ثوب. بل أجمل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة خرج في اتجاه اليمن، المدينة في الشمال واليمن في الجنوب، خرج في اليمن حتى يضلل من سيتبعه، وكان عزمه أن يذهب إلى الشمال فخرج إلى الجنوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قاعدا فقام فقرر أن يهاجر، لا، بل اتخذ أسباب رغم أنه مع الله، أن الله معه، واتخذ في ذلك أشياء وتفاصيل دقيقة تؤكد حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تخطيطه. إذن الأمور لا تكون هكذا، لا تكون بالأحلام، وإن كان نبيا فقد أمر باتخاذ الأسباب. نعم. يعني والناس فينا تجدنا من يحلم أحلام اليقظة، من يتمنى أن تزول همومه ومشاكله ومآسيه بالأحلام، أو أن يجلس في المقهى، أو أن يجلس ويضع يده على خده آملا أن تتغير الأمور.
0: نعم.
1: أمرنا باتخاذ الأسباب.
0: شنو الفرق ما بين الهجرة الجغرافية والهجرة المعنوية؟ وهل يحتاج الإنسان اليوم إلى هجرة داخلية نحو الأفضل؟ وكيف يمكن تحويل ذكر الهجرة إلى سلوك يومي في حياتنا، كما أشرت من يجلس في المقهى ويبقى بالانتظار؟
1: نعم، استمرت الهجرة حتى الفتح، حتى فتح مكة، كل من كان يهاجر سمي مهاجرا إلى فتح مكة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. ولكن يسمى مهاجرا كل من هاجر من الباطل إلى الحق، كل من هاجر من الحرام إلى الحلال. والهجرة باقية إلى يوم الدين، فيش في معركة الحق بالباطل. أمرنا أن نهاجر دائما، أمرنا أن نهاجر وأن نغير من سلوكنا. صحيح هي هجرة جغرافية، ولكن أبقت أثرا معنويا عظيما. أمرنا نحن المسلمين أن نبقى في حالة هجرة مستمرة على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فاش في أن نغير وأن نهاجر من خلق سيء إلى خلق عظيم، وفي والتوبة في ذلك هجرة، أن نهاجر بديننا، أن نهاجر من الضعف إلى القوة. حين يشتغل الإنسان اليوم، حين يشتغل ويخدم الوطن متاعه فهو في هجرة، حين يغير الواقع إلى واقع أفضل فهو في هجرة. الهجرة هي حركة دائمة، حركة مستمرة من الأسوأ إلى الأحسن، من الحسن إلى الأحسن أيضا. المسلم في حالة هجرة دائمة، هجرة أخلاقية، هجرة سلوكية، هجرة عملية.
0: نعم.
1: هذا ما تعلمني الهجرة.
0: نعم، نحتاج اليوم أن نهاجر أيضا. فكيف يهاجر الإنسان مثلا من الخوف إلى الطمأنينة؟ وهل يمكن أن تكون الهجرة ابتعادا عن العلاقات السامة أحيانا أو العادات السيئة؟ وفما سلوكيات اللي قاعدة تستنزف في راحة الإنسان النفسية، فكيف نهاجر منها؟
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة. يعني شو الإنسان الثابت على الأخلاق، الإنسان اللي يثبت، يعني الهجرة كفكرة حركة ليس بالضرورة حركة، كما ذكرتي يعني أن نهجر المعاصي وأن نحو الطمأنينة هي هجرة. شو معناها العبادة في الهرج؟ يعني العبادة أيام الفتن، الهرج هو القتل، هي الفتن، هي الفوضى. عبادة ربي وأن تثبت على العبادة أيام الفتن الكبرى، هذه أكبر هجرة، ليس هناك حركة في هذا. ولكن شوف من أعظم الأشياء أن يكون الثبات، عدم الحركة حركة. هنا مبدأ عظيم، الصمود، الثبات هي أعظم هجرة وإن لم يكن فيها حركة.
0: نعم.
1: لأن القصد العام من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شنو هي؟ هاجروا جميعا بدينهم، ثبتوا على دينهم. فنحن حين نثبت على أخلاقنا، حين نثبت على مكاسبنا، حين نحافظ على بلدنا، حين نحافظ على الأخلاق، ندعم الأخلاق، حين نحافظ على بعضنا حينما يحفظ أحدنا غيره، يعني العبادة المقصود بها عبادة في الهرج، يعني كل العبادات، كل الأخلاق، الثبات على الصراط المستقيم هي أعظم هجرة في هذا الزمن. أن يهجر الإنسان مثلا مناسبة الهجرة دي، أنا كنت قائما عن سلوك سيء، اليوم قررت أن أهاجر، أن أترك هذا السلوك وأن أهاجر إلى ربي، أن أغير. الهجرة في معناها العظيم هي التغيير، التغيير مطلقا، سواء تغييرا كان مرفقا بحركة أم كان مرفقا بثبات. الهجرة هي هذا، الهجرة هي هذه الحركة المعنوية الداخلية من الباطل إلى الحق.
0: نعم،
1: هذه هي من أعظم معاني الهجرة.
0: نعود بعد قليل، ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: ما زلنا معا مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الخاص وفي هذه الحصة الخاصة المتواصلة معكم حتى العاشرة صباحا، واللي تأتيكم عوضا عن برنامج أغلى ما عندي. نحكيه اليوم في دلالات ورسائل الهجرة النبوية، وتحدثنا في البداية على أن الهجرة ليست مجرد تاريخ وإنما هي رسائل للإنسانية وهي دلالات معمقة. محورنا الثاني ضيفنا الكريم الأستاذ علي زواي. العام الهجري الجديد هو فرصة للمراجعة لا للوعود فقط. لماذا مثلا يفضل كثيرون في تحقيق التغيير رغم كثرة الوعود مع كل بداية سنة؟ يعني يحذرون من الفشل لأنه لابد من العمل قبل الوعود.
1: فعلا، يعني دائما استقبال مناسبة أو استقبال سنة متصلة، عادة ما تكون متصلة في الأذهان بالتغيير. يعني مثال بسيط نعيشه تقريبا كلنا هي بناء نفسي. لماذا ننتظر يوم الأحد حتى نفرح؟
0: نعم.
1: لماذا لا نشتغل أثناء الأسبوع ونحن سعيدون كسعادتنا بعطلة يوم الأحد؟ ما الذي يقدمه يوم الأحد كسعادة؟ أيضا في السنة، هذه السنة الجديدة، سنة يعني هذه 1448، كثير منا يبني وعود. هذا اسمه التمني. نحن نمني أنفسنا أن نحقق أشياء، وهذا التمني ربما يسكن قلقا داخلنا، يعني حاجة تتسمى في علم النفس لبروكراستيناسيون، يعني التأجيل. نمني أنفسنا بكثير من الأشياء حتى نهدأ، ونحن نعلم أنه لن يتحقق منها شيء. الأمور والأحوال لن تتغير بالأمنيات.
0: نعم.
1: وديننا هذا هو دين عمل وليس دين أمنيات.
0: نعم.
1: لكن الكثير منا يفشل في أن يعني يمر إلى التنفيذ، يعني سي باسي الاك تتولي حاجة صعيبة. علاش؟ لأنه كأحساس مجهم عليا أو نأجل أو أو أو أو دليل علاش؟ على ضعف، على وهن نفسي، على مخاوف. مخاوف من قبيل الثقة بالنفس، مخاوف من قبيل هل سأستطيع، هل أنا قادر، هل يحق لي. أيضا صارت المجتمع والحضارة حضارة استهلاك وليست حضارة إنتاج. بلادنا مثلا تحتاج إلى الإنتاج، تحتاج إلى ناس يحبون العمل، يعشقون العمل.
0: نعم.
1: لا يمكن أن نبني من دون أن نبادر.
0: نعم.
1: لا يمكن أن نأخذ قبل أن نعطي. قاعدة في الكون.
0: نعم.
1: لا تستطيع أن تأخذ إلا أن تعطي.
0: إذن كيف نقوم بمراجعة أنفسنا يعني من غير ما نوصل لمرحلة جلد الذات؟
1: طيب، عادة حتى شوف المتأمل للهجرة يلاحظ أنه النبي صلى الله عليه وسلم بنى الهجرة في 3 سنوات.
0: نعم.
1: هو يوم هاجر فيه أسس دولة وامبراطورية كبيرة، بدأ بعمل متاع 3 سنوات. تحقيق الهدف لا يكون برسمها فقط.
0: نعم.
1: النية ما لا تكفي، لكن التخطيط. الغريب مش هذا، إنه حتى اللي يخطط مزروب.
0: نعم.
1: تحقيق الأهداف يكون بأن نجعلها
0: كل حاجة يلزمها تأخذ وقتها.
1: تأخذ وقتها، أيضا تقسيمها إلى أهداف صغيرة.
0: نعم.
1: بالضبط. حتى علاش؟ لأنه النفس تحتاج إلى أن تشبع.
0: نعم.
1: لكن تشبع بيش؟ بالامتنان، ريكونيسانس. إذا أنا نحط هدف كبير لن أبلغ الامتنان هذا. إذا إيش نعمل؟ هذا الهدف العظيم سأجعله مراحل أهداف هديفات، يعني هدف أول ثاني ثالث. فكلما حققت هدفا أفرح، هذا يعطيني شحنة أن أواصل.
0: مهم جدا خاصة مع بداية العام الجديد أنه نحس أنفسنا بروح مختلفة متجددة عندها أهداف معينة باش تسعى لتحقيقها في العام المقبل، لأنه للأسف شديد نحن نكتفي بالفولكلور، نكتفي بالعادات، تطيب ماكلة معينة، اللي عامل الكسكسي بالقديد، اللي عامل الملوخية، اللي عامل، أما اللي به الفايدة على أرض الواقع، هل نحن في خضم الاستعداد للبناء والتشديد والتشييد؟ هل نحن واعون بدقة المرحلة ومختلف الرهانات اللي لازمنا نشتغل عليها اليوم مع بداية عام هجري جديد؟
1: صحيح صحيح، فعلا كلام اللي قلته كلام سيادتك مهم مهم جدا. ثقافة البناء وثقافة التخطيط.
0: نعم.
1: يعني في مجتمع الاستهلاك صار إرادة الوصول وتحقيق الهدف عملية مسترجلة أو ما هيش سريعة، السرعة السرعة السرعة.
0: نعم.
1: لا، كما ذكرتي حضرتك هذا العام سنستقبله بأهداف قابلة للتحقيق.
0: نعم.
1: مع بجنب الملوخية والكسكسي هذاك نحط هدف أو بعض الأهداف، فقط الشرط أن تكون قابلة للتحقيق.
0: نعم.
1: ما هيش أهداف عالية جدا، خطأ.
0: نعم.
1: طيب لو كان كل واحد منا يحط هالأهداف هذه البسيطة ستتقدم. أيضا من الأشياء الجميلة اللي سعيدنا أن لو كان تترسخ هو أن يعمل الفرد من أجل المجموع، أن نعمل جميعا من أجل أن يكون من أهدافك نفع البلاد متاعك.
0: نعم.
1: تخلي من عاداتك أنه كما أنت باش تعمل مشروعك الخاص، كما أنك باش تعمل أشياء خاصة، تقول سأجعل من أهدافي أيضا أن أنفع بلدي في أي مستوى. هذا الشيء الجميل، لأنه مسألة المجموعة، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال هذه الكلمات، قال والله إنك لأحب البلاد إلى الله، والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني، أو في حديث ولولا أني أخرجت ما خرجت.
0: نعم.
1: كان يحبها، كان يحب مكة، كان كثيرا في المدينة ما يجلس بين أصحابه يتسامرون حول شوارع مكة، تراب مكة، فكان مما ذكر عليه الصلاة والسلام كان يقول كان هناك حجر يسلم علي كلما مرض.
0: نعم.
1: قبل النبوة. تعش معناها يتحدثون وقلوبهم معلقة بمكة،
0: ولكني أحب المدينة أكثر.
1: لا لا، نحن نحكيه علاش؟ على الوطنية.
0: نعم.
1: على حب الوطن.
0: نعم.
1: على حب الأرض. هذه من الأشياء، يعني حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جزء منه كان في مكة.
2: إشهار بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: الأكيد أنه الكثير ممن زار مكة والمدينة يشاطرونني الرأي، لأنه حقيقة المدينة أهلها طيبون، مستبشرون، ضاحكون، أجواءها رائعة جدا أكثر من مكة.
1: فيها أعظم من ذلك.
0: نعم.
1: فيها خير الخلق.
0: نعم.
1: إن شاء الله ربي يمتع ويفرح كل من اشتاق إلى تلك البقاع في المدينة. السكينة تخرج من الجدران، فرح. نعم. الجدران فرحة بمحمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: المكان فيه شيء غريب، الغرابة اللي في المكان هذه السكينة، هي النبي صلى الله عليه وسلم،
0: والإنسان ما ينجمش يحكي هذه تجربة تتعاش، ما تتحكيش.
1: فعلاً.
0: خلينا عمليين أستاذ علي زوي، خلينا نحكي يعني على الشباب اليوم، الهجرة في عيون الشباب إن صحة العبارة، الإدمان الرقمي من أكبر تحديات الشباب اليوم. كيف يمكن للشباب أن يهاجر من التشتت إلى التركيز وإلى الطموح؟ وما أثر التنمر والكراهية على الصحة النفسية للشباب اليوم؟ وكيف نبني ثقافة الاحترام وقبول الاختلاف؟ وماذا يحتاج الشباب اليوم حتى يحلموا أكثر ويؤمنوا بقدراتهم أكثر؟
1: موضوع عميق جدا. ما نراه اليوم من شباب يحرق، من شباب هارب إلى الإدمان.
0: نعم.
1: سواء كان إدمان رقمي أو إدمان كيميائي أو في بعض الأحيان ما نراه من انتشار للعنف، لتوهن القيم والمنظومة القيمية، سبب ضعف الانتماء، فقدان الهوية الموحدة، غياب هوية. حين تنشئ جيل لا ينتمي لأي شيء،
0: نعم،
1: ليست لديه قدوة، غياب القدوة هو من أكبر المشاكل. نحن ربينا عن أشياء يعني متعلق بالفنان الفلاني، نعيش عقدة شعور بالنقص عظيمة. الفريق القومي مازال كيخسر،
0: نعم،
1: شوف العقد النفسية اللي في اللاعب التونسي، فاقد ثقة في ذاته. هذه أمة ربيت هكذا، فاقد الثقة في ذاتها، ما عندهاش هوية. عشنا وربينا أولادنا على معركة متاع هوية، يعني الشارع يقول أوروبا، المسجد يقول مسلمين، الأعلام
0: مش نوع من المغالاة والمبالغة أستاذ التعميم، يعني
1: لا لا،
0: لأنه في الحقيقة زد عدنا أولادنا اللي عرضت عليهم يعني أمكنة فيها الكثير من المال وفيها الكثير من يعني المناصب السامية، ولكن اختاروا تونس.
1: صحيح، ولكن الغالب الأحوال ما نعانيه اليوم من نشوف فيه المجتمع، قد تقول لي أنت هذه نظرة سوداوية، هي
0: قاعدة نقول فيها في قلبي.
1: لا، هي نظرة يمكن تشعل في اللمبة الحمراء. بلادنا باهية،
0: أنا ننطلق من روحي، ما يعني
1: لا خلينا
0: لا أرى لتونس بديلة.
1: لا، أنا ما قلتش أن نحن لا، اضطراب الهوية، اضطراب الانتماء.
0: نعم.
1: مش معناه أنه ليس في تونس من يحب تونس، لا قطعا لا، اضطراب يعني حين نتعرض للضغط هذا نهرب، وإن كان نحب تونس، لا، الحب يكون أنك تخدم، أنك تأمن تؤمن أنه الأرض هذه
0: بلادي وإن جارت علي عزيزة.
1: هذه هي.
0: نعم.
1: ولكن نحن التنصل من المسؤوليات، الهروب، هذا يخلي أنه هل الشباب فقد الإيمان بالأشياء. طبعا يعني في كل ما مش نتحدث في موضوع يعني لابد أن نستثني، ولكن يعني شر البلية ما يضحك، وهذه هي قاعدة عموم البلوى، عامة البلوى، وإن كان فما ناس باهين وبرشا ناس باهين، أما البلاء عام. لكنه الأرض، فما فرق بين تونس كبلاد اللي هي يجب لكل تونسي أن يكون فخور بهذه الأرض، فخور بالانتماء لهذه الأرض، فخور
0: نعم.
1: بتاريخ هذه الأرض، فخور بأهل هذه الأرض،
0: نعم.
1: فخور بحضارة هذا البلد، فخور بكل شيء في هذا البلد. هذا اللي أنا حكيت عليه، على الانتماء للأرض، الانتماء للجذور. هذا مهتز مستهرئ. يعني فما فرق تحب أن تفعله وما تفعله في الوقت الحاضر.
0: نعم.
1: الهجرة تعلمنا أنه ربما آن الأوان أن نتغير، أن نغير شيئا ما في كيفية خدمتنا للواحد. يبدأ بروحه، يغير روحه.
0: نعم.
1: يغير عيلته، يغير الحومة متاعه، يغير أشياء في تفكيره.
0: نعم.
1: حكاية التنمر هذه البلوى متاع الإدمان الرقمي.
0: نعم.
1: علاش؟ الأولياء الكل مدركة للخطر، والأولياء الكل تحارب، نهزه يلعب رياضة، نهزه النوادي، نحاول نعلمه، نحاول نقريه، نحاول. لكن الإشكال هو أنه دائما ما يكون هذا التكوين مشروطا بشيء ما.
0: نعم،
1: إذا ما نعلمه باش يقرأ، نعلمه الغاية.
0: نعم،
1: مش نعلمه باش نبنيه. مثلا ونحن كنا في، ما زلنا في صلب امتحانات، علاش عنا عقدة الشهادة هذه؟ علاش التلميذ اللي ما ركبوا له في

0: تعيش بكي ما كانش حاضر ايامات الباك تصير ولا ما تصير
1: تصير
0: انا نحطم وانت ما تسويش الا قدرك الاربع ايام وتاريخي تاريخي أنا كيفاش تحب تلميذي أمن بالتاريخ أمن بالانتماء وأنت حطمت وحكمت عليه في 3 أو 4 أيام علاش علاش الناس اللي تفهم تأمن بالإنسان الإنسان البشر تستثمر في الإنسان
1: نعم
0: ماشي الإنسان ليس رقم راه
1: نعم
0: الإنسان هو تاريخ
1: وإحنا نحكيه على الإنسان ونحكيه على الشباب ونحكيه على ضرورة الهجرة الداخلية النفسية نعم. المعنوية نحكيه على جزء مهم من المجتمع التونسي وتم الاشتغال عليه كثيرا وهن نساء بلادي كما قال صغير ولاد أحمد نساء ونصف وأعتقد أن الاشتغال على أهمية ودور المرأة التونسية في مجتمعنا مستلهم من سيرة الرسول العطرة ومن سيرة الإسلام ككل فما نساء في الإسلام يعني استعان بهم الرسول وكانوا له خير سند كيف يعني نجم نتعلموا من السيدة خديجة رضي الله عنها في الدعم النفسي وفي الثبات اللي كان لها مع الرسول صلى الله عليه وسلم أسمى بنت أبي بكر جسدت معنى الشجاعة وتحمل المسؤولية وأريد أن أسأل لماذا يجب تسليط الضوء أكثر على دور المرأة في صناعة تاريخ البشرية؟
0: سؤال وملاحظة جميلة جدا في سياق ما ذكرت في الهجرة.
1: نعم.
0: الغريب فما مواقف في تاريخ الإسلام كانت مواقف فارقة محطات فارقة أسماء بنت أبي بكر لو لم تصمد حين ضربها أبو جهل وده جاء إلى المنزل أين أبوك؟ قالت لا أدري ضربها ضربة أسقطها حتى قالوا سقط قراتها
1: نعم.
0: يعني شو اسمه القرط أو القرط متاعها تنحى من أذنها الضربة كانت عنيفة لكنها لم تخف خفتش منه وكتمت سر النبي صلى الله عليه وسلم تصور أنها خافت وانهارت وانهزمت وقالت لهم مشاو لك البلاصة توقفت الهجرة
1: نعم.
0: يعني غريب سيدة خديجة ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له خير سند معنوي ومادي
1: نعم.
0: رضي الله عنها وأرضاه أم سلمة الغريب مثلا في صلح الحديبية كانت باش تتم فتنة عظيمة وكبيرة برشا
1: نعم.
0: جاءت أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قم يا رسول الله فاحلق وإلى هديك فانحره وما تكلم حد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه المسلمون وسكنت الفتن المرأة في ديننا والمرأة في الإسلام مش نحكيه على أنه أساس إذن العناية بالمرأة الإشكال فين يمكن العناية بالمرأة كإنسان يمكن هذا ما نفتقده
1: نعم.
0: العناية بالمرأة كأم قيمة الأم قيمة الأشياء وليس صورها
1: نعم.
0: يعني المرأة تتحمل في أعباء عظيمة
1: نعم.
0: تعمل وتربي يعني الهجرة ربما جاءت حتى تخلينا نغير كل هذا
1: نعم شكرا جزيلا لك أستاذ علي زواي على هذه القراءة المعمقة في معاني الهجرة ونحن نحتفل بالعام الهجري الجديد مرة أخرى نقول كل عام وأنتم بخير وأريد أن أختم بالقول الهجرة ليست فقط رحلة من مكة إلى المدينة هي رحلة دائمة من الضعف إلى القوة من الظلام إلى النور ومن اليأس إلى الأمل إذن عام هجري جديد لنجعله بداية أجمل لقلوبنا ولأرواحنا وكل عام وأنتم بخير شكرا هيثم والناس علي المنصوري نجل عطية بن محمد حسين نوار دمتم على محبة وإلى اللقاء.

0: تمام العاشر عالم إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير وإن شاء الله عامكم مبروك. انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العارضي للمركبات في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. وتم خلال الجلسة تقديم عرض من قبل رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية، استعرض من خلاله أبرز مؤشرات السلامة المرورية بالجهة، حيث سجل شهر جوان ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث المرور الناتجة أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية. يحرص أهالي ومتسكنو ولاية نابل على استقبال السنة الهجرية باحتفالات بهيجة وعادات متميزة تنفرد بها الجهة، منها بالخصوص صناعة عرائس السكر التي توارثوها على مر السنين وتشبث بها لتصبح رمزا لهذه المناسبة الدينية وجزءا لا يتجزأ من هوية المدينة وذاكرتها الشعبية. ويضفي هذا الاحتفال حركية تجارية هامة تشهدها أغلب معتمديات الجهة، حيث تستقبل العائلات النابلية السنة الهجرية الجديدة في أجواء احتفالية كبيرة تملأها الفرحة، وتتحول خلالها المحلات والدكاكين إلى فضاءات خاصة لعرض عرائس السكر وكل المستلزمات المرتبطة بالتزيين مثل رأس السنة من الفواكه الجافة والحلويات. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه تم الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الناخب الوطني صبري اللاموشي وتعيين المدرب الفرنسي هيرفي رونار خرفا له للإشراف على المنتخب الوطني في بقية مشواره ضمن نهائيات كأس العالم. وأضافت الجامعة أن القرار شمل أيضا إنهاء مهام كامل الجهاز الفني المساعد الذي اصطحبه اللاموشي، بما في ذلك المدرب المساعد ومدرب حراس المرمى والمعد البدني ومحلل الأداء، مقابل الإبقاء على وهب الخزري. وأوضحت الجامعة هيرفي رونار سيبشر مهامه رسميا على رأس الإطار الفني للمنتخب الوطني بداية من اليوم الثلاثاء بمساعدة فريق عمل يضم مدربا لحراس المرمى ومحللا للأداء من اختياره. تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الثلاثاء لتتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. السماء ستكون مغشد ببعض السحب بأغلب المناطق، تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد يشمل محليا الجهات الشرقية، ويكون البحر مضطر بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أخيرا أعلنت إيران انتهاء الحرب، مؤكدة أن التنفيذ الرسمي لمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة سيبدأ الجمعة القادم. وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن مذكرة التفاهم تنص على وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، مشيرا إلى أن طهران اعتبرت منذ اليوم الأول أن انهاء الحرب في لبنان يمثل أساسا لإنهاء الحرب مع إيران. وكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. كبارنا في عيننا بعد الفاصل مع وطف جبلي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير يوميا من العشرة نصف النهار،
3: من العشرة نصف النهار
2: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
3: يوميا. أحنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزاد الإمتاع.
1: صوت أوضح، صورة أجمل،

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
1: صباح النور، صباح الورد. 5 دقائق بعد الساعة 10 على موجة إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الخاصة، هذه الحصة الخاصة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، عام جديد 1448. ربي يجعله عام خير وبركة على بلادنا، على كل الأمة الإسلامية، على فلسطين ربي ينصرها، على السودان، على كل أمة مضطهدة. إن شاء الله يا ربي العام هذا يكون عام خير وبركة، وإن شاء الله ربي يبدل فيه الأحزان أفراح. إن شاء الله يا رب يكون عام يتسع فيه الرزق وتقضى فيه الحوائج، آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم معنا من هنا حتىش النصف النهار، مواصلين مع بعضنا اللقاء هذايا المباشر. تنجموا تقدموا معايداتكم، تنجموا تقدموا تهانيكم، وبالمناسبة زادة هذية العام الجديد الهجري أيضا عندنا مناسبة أخرى عزيزة على قلوبنا، هي عودة حجاجنا الميامين من البقاع المقدسة بعد ما أدوا الفريضة متاحهم، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. ومرحبا بكم زادة في معايداتكم على الرقم 73 460 800، أو زادة عن طريق صفحة الإذاعة. تحية تصلكم من زملائي الكل في الإخراج الفني محمد سيزية، في الإخراج الرقمي نجل عطية وحسام نوار، وفي تنسيق فقرة الحصة زميلتنا عليا المنصوري. تحية الأولى هدية للجميع، مرحبا.

0: عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم من جديد أنتم في الاستماع إلى حصة خاصة بالحلول السنة الهجرية الجديدة 1448، إن شاء الله سنة خير علينا الناس الكل، وأيضا بعودة حجيجنا الميامين. حصة هذه خاصة بكم أنتم 73 460 800، تنجموا تقدموا تهانيكم ومعايداتكم كيف كيف على صفحة الإذاعة. مرحبا بكم معنا. باش نبدأ بضيوف الكرام اللي حاضرين معايا، نرحب بهم نشكرهم برشا على الحضور. سي محمد بوستة الوعظ الديني، مرحبا. سي مراد، سامحني، مرحبا سي مراد، شنحويلك؟ صحة لباسة؟
1: الحمد لله، الله يحفظك.
0: ربنا شوية فقط،
1: الحمد لله بخير، الله يحفظك. الحمد لله،
0: نعرف شوية تعب على خاطر سفرة طويلة هكا ولا؟
1: صحيح.
0: أما تعديت لباس والحمد لله.
1: الحمد لله، شوية تعب وبعد تجيل راحة إن شاء الله.
0: الحمد لله، إن شاء الله ذنبكم مغفور إن شاء الله، وإن شاء الله الحج هذية إن شاء الله مبارك عليكم، وإن شاء الله بعد السبيعتين هذوما نخليكم ترتاح. نحن توشدكم ساعتين تحكيونا على الرحلة ومن بعد ترتاحوا. مرحبا بكم معنا. زيدة زوز حجاج، نرحب بهم برشا، زوج وزوجة. نبدأ بمدام عايشة. مرحبا مدام عايشة بعزيزي، شنحويلك؟
2: لاباس الحمد لله.
0: صحة لاباسة؟
2: لاباس الحمد لله.
0: علينا سلامتك،
2: سلم راسك، خليك
0: عايشة. وقتش جيت؟
2: نهار الجمعة.
0: نهار الجمعة، مرحبا
2: بيك.
0: ارتحت شوية؟
2: ارتحت شوية.
0: أما الفرحة الإنسان ما تخليوش يرتاح، والعائلة
2: فرحانة حتى النوم ما نرقدوش، نبدأ فرحانة تبارك الله ما شاء الله.
0: ربي إن شاء الله يشدك بالصحة. تحكي لنا على الفرحة هذه، نسموها معاك ومع سي عمار. سي عمار صباح النور، مرحبا.
3: صباح الفل، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: شنو أحوالك؟
3: الحمد لله، فضل ربي لباس، ربي يبارك فيكم إن شاء الله.
0: الحمد لله،
3: شكر لله.
0: كيف كيف كانت رحلة مع بعضكم؟
3: كان نعرف مع بعضنا الحمد لله، وقمنا بالواجب والمناسك كما ينبغي، والحمد لله عنا ربي، والحمد لله، وعدنا لتونس سالمين الحمد لله. كان حاطة به الحمد لله، فضل ربي، ونقول له الحمد لله. كتبه شوية تعب، أما الحمد لله،
0: الحمد لله يا رب،
3: يسرنا ربي أمورنا والحمد لله.
0: أول مرة سي عمار تمشي للبقاع المقدسة؟
3: لا، قبل عملت عمرة، قبل
0: عملت عمرة،
3: أي عملت سابق عمرة، وهذا الحاجة إن شاء الله كتبه ربي بعد 14 عام سجل في المقيد.
0: 14 عام.
3: نعم،
0: الحمد لله، حن ربي ومشيت السنة.
3: الحمد لله،
0: مشيت من المنستيرة،
3: مشيت من مطار المنستير. من
0: أيوة، من مطار المنستير الحبيب الهيبة الدولي. أحكي لنا شوية توا على الرحلة متاعك هذية، نرجع بيك شوية لتالي قبل ما تمشي.
3: نعم.
0: وبعد ما مشيت وزيت.
3: نعم.
0: تحس روحك تبدلت فيك حاجة؟ ثم حاجات تبدلت، شنو اللي حسيت تبدل؟
3: والله احنا تو بالنسبة للحمد لله نسانا ترقب برشا المعاد الحاجة ذي بجي
0: ترقب برشا، متشوقين كيفك؟
3: بقوم شوقين يسرحك. أيوة. في منطالة شوية، ولكن الحمد لله. حضرنا عمان استعدادات باهية طيبة، حضرنا كما تعرف، علبنا الشيء من مأكلات غدية نمشوا بها.
0: أيوة.
3: راكحنا مورنا،
0: حزيتوا كل شيء من هنا،
3: حضرنا كل شيء من هنا من هنا. حضرنا مورا ماديا زاد لباس، صحيا لباس، أمنيا لباس.
0: أيوة.
3: مشينا سافرنا، ما خرج من مطار مستير حبيب ورقيب الدولي مهن مستير، مشينا دركت المكة، مشينا المكة الغديكة. الحكاية كان لقينا، ما نكذبش عليك،
0: في العادة ثم شكون يمشي للمدينة قبل؟ لا،
3: ثم شكون، ثم قبلنا مشاو للمدينة.
0: احنا
3: مشينا مباشرة للمدينة، احنا مشينا نهار 18 ماي المدينة. أيه. مباشرة
0: فهمت، مشيت المكة.
3: سامحني، مشينا المكة مباشرة.
0: أيوة.
3: مشينا المكة مباشرة غديكة.
0: أيوة.
3: فهمت.
0: يعني مغادر. أول حاجة ريتها هي المكة، هي البيت.
3: أي البيت ما شاء الله. أيوة. الحمد لله. هي مشينا قديك هذا مستر قديك، مشينا قمنا في نزل اسمه منارة غزة.
0: أيوة.
3: قمنا ثاني كده، مشان قديك
0: قريب قريب لل
3: قريب، مش بعيد، قريب. نعم. قريب الحقيقة، وباهي جدا ممتاز في الحقيقة. راحية كان يحاط من طرف المرشدين الدينيين الحقيقة غديك، بارك الله فيه، مشكورين الحقيقة، زاد باهي. دوما وصلنا غاديك، قمنا مشينا في الليل، خلطة باش يتفاداو السخانة في النهار، مشينا عملنا عمرة في الليل.
0: أيوة.
3: في مكة عملنا عمرة بطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة، بحاط بطبيعة المرشدين معنا قديك الحكاية، هم زادا كانوا بالواجب بصراحة كما ينبغي.
0: نعم.
3: وبعدين رجعنا قعدنا في غديك، نقوم بالصلوات كما تعرف كذا حتى اليوم الحج.
0: الحمد لله،
3: الحمد لله،
0: تعديت سلامات لباس،
3: تعديت سلامات، تم شوية الحقيقة. أي. يتبدل الطقس علينا شوية، تفكنا الحمد لله، تجوزناها مرحلة والحمد لله كل شيء كان عسيم ورام.
0: الحمد لله يا رب.
3: الحمد لله يا رب.
0: خلينا نسمعوا زيدة كيف كيف زوجتك العزيزة، كيفاش كانت الرحلة مع بعضكم؟ سجلتوا مع بعضكم أنتم ولا كيفاش؟
2: مع بعضنا.
0: كي بعثوا لكم الاثنين؟
2: بعثوا لنا الاثنين مع بعضنا.
0: الحمد لله.
2: إيه الحمد لله يا رب.
0: أيوة. مشيت وحكي لي كيفاش كانت الرحلة متاعك، كيفاش عديتك الأيامات؟
2: بس الحمد لله يا ربي، مشينا كما قال لك كونك أحكى لك.
0: أي. بديتوا بمكة ومن بعد مشيتوا للمدينة.
2: مع بعضنا الناس كلها. أيوة. مع بعضنا. إيه. ولا بس الحمد لله.
0: أول مرة أنت تمشي؟
2: أول مرة.
0: أول مرة. كيفاش لقيت غادي؟
2: عجبتني باهية الحقيقة، فرحانة بالحج وفرحانة باش نمشي لبيت الله، فرحانة مشيت معناها مريضة تعبة غادي وليت لباس علي
0: يا زياد.
2: والله لباس
0: والله عليك، يعني غادي كان نسيت التعب والمرض،
2: نسيت كل شيء نسيته. لاباس الحمد لله، مشينا كما قال لك عملنا عمرة الأولى، وبعد تالي قعدنا شوية عملنا الحجة، وبعد تالي بدينا بالعمرات، عملت عمرة البابا عمرة اللمة.
0: أيوة ما نسيت حد معني.
2: ما لاباس الحمد
0: لله، ذكرت ميمتك وبيك موجودين هما
2: الحمد لله، موت
0: الله يرحمهم ينعم. أيوة
2: والحمد لله أنا مع صاحبتي ثم لاباس، لقيت نساء باهي زاد ساكنين وياهم فرد شومبرا مع بعضنا. بهين الحمد لله والشكر لله، ولا بأس الحمد لله يا رب.
0: تعديت رحلة طيبة والحمد لله.
2: باهية عجبتني باهية
0: الحمد لله. طيب نعيطوا لك الحاجة عايشة
2: إن شاء الله.
3: شارك بالمنة إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يتقبل منكم، يعطيكم الصحة. هم زلنا باش نحكيه معاكم، خلنا نعود نحكي شوي مع سي مراد. سي الحاج، الحاج مراد بوسبتة، مرحبا.
1: يخليك، مرحبا بك.
0: كيفاش كانت رحلتك؟
1: الحمد لله لا
0: بأس. أنت ديما عاد
1: مش ديما.
0: قديش تقريب من
1: هذه المرة الثالثة؟
0: المرة الثالثة.
1: مرشد ديني الحمد لله رب العالمين، ربي وفقنا
0: يعطيك الصحة
1: لخدمة الحجيج.
0: أيوة ليكيب نتاع قديش احكي لنا مثلا قديش يمشيوا معاك؟
1: احنا في الطيارة زوز مرشدين،
0: زوز مرشدين،
1: زوز مرشدين وزوز مرافقين من شركة الخدمات. قبل كنا أكثر، كنا نمشيوا بالخمسة مرشدين، تكون المسألة أكثر يعني إحاطة، لكن الحمد لله احنا تجاوزنا هالعدد هذايا، النقص في تجاوزنا النقص في العدد هذايا بالخدمة.
0: أيوة.
1: حيث كان تحدي بالنسبة لنا كمرشدين دينيين لأن العدد صار قليل برشا.
0: أيوة.
1: قبل نمشي تقريبا 300 مرشد في البعثة الدينية.
0: نعم.
1: تولينا تقريبا 60 فقط.
0: أيوة.
1: لكن الحمد لله وفقنا ربي لخدمة الحجيج كما ينبغي.
0: مثلا بالنسبة لك انت سي مراد، قديش معك حجيج انت اللي لهي بهما؟
1: عن طياره كامله 270 تقريبا.
0: 270 انت وحيد اللي
1: انا ومرشد اخر.
0: انت مرشد اثنين
1: كهف، اثنين مرشدين.
0: اي مسؤوليه كبيره،
1: المسؤولين على الامور الدينيه اللي هي طواف وسعي والارشاد الديني بكل ما فيه من اسئله احاطه دينيه، وفما اثنين مرافقين لتابعين شركه الخدمات الوطنيه والاقامات اللي هما لهين بالامور اللوجستيه الاخرى الكل. لكن الحمد لله كما قلت لك هالنقص في العدد هذا غلبته العزيمه والإرادة القوية لخدمة حجيجنا، ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنهم.
0: أمين.
1: وربي وفقنا في الأخير، ربي وفقنا وقمنا بالواجب كما ينبغي، ورجعوا حجاجنا راضين على الخدمات اللي قدمناها لهم الحمد لله رب العالمين، راضين على الإرشاد الديني، راضين على الخدمات، راضين على وزارة الشؤون الدينية بكل ما قدمته الحمد لله رب العالمين، ما فماش تشكيات. أهم شيء نسعى
0: وهذا الثمرة متاع التعب.
1: الحمد لله احنا ماشيين الغادي، ماشيين في جهاد وتعب. نعم. نعم. ماناش ماشيين باش نرتاحوا، ماشيين باش نخدموا الحجيج.
0: أيوة.
1: باش نتعبوا باش نجاهدوا معاهم، وهذا هو الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأم المؤمنين قالت له فلا نجاهد يا رسول الله، قال لها عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. حيث الإنسان اللي ماشي للحج راه ماشي للتعب وماشي للجهاد، وما هوش ماشي رحلة ترفيهية. صحيح الإنسان باش يتمتع وباش يتنعم.
0: نعم.
1: لكن مع هذا كله فما تعب وفما مشقة. أيوة. لابد الإنسان يكون مستعد، وهذا اللي نسعى له احنا في دروسنا الدينية اللي نأمناها الحجيجنا قبل سفرة الحج في التوعية الدينية، ان نهيئوهم نفسانيا اول شيء لهالتعب هذايا.
0: نعم.
1: هذاك علاش كيمشيو الغادي يلقاو الامور عادية.
0: اي هما توا حتى قتلي خالتي عايشه معناها نحن حتى كي مشينا غادي كنسينا التعب.
1: اكيد
0: هما متحضرين نفسانيا وزيد هما فرحانين بمعنى ينسيوا التعب بالكل. كيما واحد يبدا عنده فرح في داره وهذا اعظم بطبيعه، معناها ما نجموش نقارنوه، لكن نحن كي يبداو عندنا فرح في دارنا ننسيوا التعب والمرض، فما بالك نحن في بيت ربي في معناها زايد معناها حتى كان تعبين رانا باش نقوموا بالفروض نتاعنا بكل محبه. انتم اكيد تعاونوهم برشا في هدايا. نتصور ثم بعض ربما الاسئله، ربما بعض الاستفسارات يبداو هما غاديك يشدوكم بربي يقول لي شنو نعمل كيفاش. شنو مثلا اكثر الحاجات اللي تتكرر في الحج؟ شنو اكثر الحاجات اللي يسالوا عليهم حجاجنا رغم اليوم محضرين نتصور من قبل وكل شيء يعرفوه وثم دروس قاموا بها وحضروها، لكن اكثر الحاجات ربما اللي تفاجئكم غاديك شنو
1: هي؟ احنا تو المرشدين الدينيين كل يوم نعملوا تمشيط على الغرف.
0: أيوة.
1: نطمن على الحجيج موجودين في غرفهم ما فماش حد ضايع. أول حاجة نطمنوا إنهم قاموا بالمناسك، هذيك أهم حاجة.
0: أيوة.
1: اللي نتأكدوا منها إنه الحاج قام بطوافه وقام بسعيه قام بالمناسك اللي هي الغاية ماشي للحاج.
0: أكيد.
1: ثم نطمنوا على صحتهم إنهم موجودين في الغرف، في ما حد ضايع، في ما حد ناقص. ثم عندنا مكتب استمرار في كل فندق، مكتب استمرار تلقى فيه اثنين مرشدين دينيين اللي يتقبلوا الأسئلة متاع الحاج، فماش استفسار فماش سؤال، فالأسئلة دائما على الأخطاء ربما اللي يقوم بها الحاج.
0: أيوة.
1: شنية لازمها باش يصلح، شنية أيوة. لازمها فدية، شنو يلزمه يعمل.
0: أيوة.
1: وإحنا نكونوا في يعني في خدمتهم.
0: خذلين الإجابة.
1: ايه في الإجابة.
0: سي عمار خلي عندك ثم بعض الأسئلة اللي جيتك غاديكا ولا بعض الوضعيات.
3: لا صحيح، لا إحنا بالإضافة اللي كنا معنا إحنا قبل ما نمشوا للحج ثم الدروس حكاك عطوهن السادة المرشدين أضم الدينيين.
0: نعم.
3: اجتمعوا مينا في كل جمعة عنا حصة والحصتين في كل جمعة يعطونا يوعيونا كيفاش نقوموا شنو يلزمنا نحضروا شنو نعملوا شنو كذا شنو كذا وكذا. على الضوء الشيء اللي قوموا به هذاك احنا الحقيقة كنا متهيئين لحد النظرية تكنا تنقصنا بعض الأشياء غاديك مثلا.
0: أيوة.
3: مثلا غاديك ساعة ساعة كما قالك سي
0: مراد،
3: سي مراد مثلا ساعات الإنسان يعمل خطأ ما عرفش الفدية متاعه مثلا كيفاش تجي مثلا.
0: أيوة.
3: خطأ ثم غاديك ثم فدية يقوم بالإنسان ثم حواجز ما نعرفش كيفاش يقوموا بها مثلا هم يعاونون عليها ينقلوا عليها. وكما قالك ثم صحيح ثم استمرار في كل نزل تلقى المرشدين اللي عنده أي إشكال أو عنده حاجة يتصل بالأشياء غاديك هم يقومون بالحكاية ويعيونه ويوجهونه للشيء هذا وديهم مرافقين الحاجة الباية فيه هم ديهم مرافقين وين
0: ديما معاك في كل أي سواء في كل موقف
3: سواء نعم. باش للصلاة سواء باش نمسيو باش نقوم بأي عمرة ولا بأي منسك من المناسك معناها تلقاهم الحقيقة بجانبنا.
0: أيوة.
3: وبالعكس احنا تو كنمشيو بالكعبة في طور الكعبة يحطونا منه منا معناها هكا منا باش الإنسان ما باش ما نضيعوش باش ما نحيدوش هكا هكا باش ما نلقاش أي ضرر.
0: أيوة.
3: الحقيقة إحاطة أنا اللي حاطها تو خاصة حاجتنا إحاطة جيدة جدا جدا ممتازة نهنيهم عنا ونشكرهم عليها بصراحة تامة على العناية اللي لقيناها من غاديكا وربي يجزيهم خير إن شاء الله وإحنا ربي يتقبلنا إن شاء الله.
0: يعطيهم الصحة. نحب نقدم تحية للناس اللي قاعدة تتابع فينا على صفحة الإذاعة. هدى حمودة حج مبرور وذنب مغفور لجميع الحجاج. تهدي طبعا الأغاني متاع الحصة لعائلتها والدي والدتها والدها وحماتها وأخواتها ولوزيتها وعائلة زوجي عائلتي الكبرى بمناسبة السنة الهجرية المباركة. كل عام وانتم حيين بخير يا هدى. سي فتحي بسباس بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة أطيب التهاني وأصدق التمنيات راجيا من الله أن يجعلها سنة خير وبركة، سنة تتحقق فيها الأمنيات وتكتب فيها الصحة والعافية وراحة البال. كل عام وانت حي بألف خير يا سي فتحي. أم صبري صباح النور، كل عام وانت بألف خير، تتمنى سنة هجرية مباركة لأخواتها أولادها صديقاتها الكل ولزوجها بمناسبة عيد زواجها 21. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. أم صبري باش نقفوا شوية مع النغم هذية هدية لكم الكل، بعد بطبيعة ناخذوا مكالماتكم الهاتفية على 73 460 800 ونواصلوا الحوار مع ضيوفنا الكرام. مرحبا بكم.

0: مواصلين معكم اللقاء إلى حدود منتصف النهار. اليوم في احتفالية بحلول العام الهجري الجديد وبرجوع حجيجنا الميامين سالمين، ربي يفضلهم إن شاء الله. قال لي سي مراد عنا البرونزية هكا جايزة.
1: نعم، نعم، هذه المرة الثانية على التوالي.
0: أيوة،
1: هي المرة الثالثة مش الثانية.
0: أيوة،
1: تأخذها الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الدينية.
0: نعم،
1: جائزة لبيتم هذه تأخذها، أخذت الجائزة البرونزية لخدمة الحجيج.
0: أيوة،
1: تكريما للجهود ونجاح البعثة التونسية في خدمة الحجيج.
0: ممتاز،
1: الحمد لله. كنا نطفحوا لما أحسن، لكن أيوة، الحمد لله
0: إن شاء الله عم نجيني في الفضية والذهبية على شلي.
1: إن شاء الله بحول الله تعالى. إن شاء الله
0: إن شاء الله ربي يوفقكم. هذه دليل على المجهود الكبير اللي تقوموا به، وتحية من خلالكم طبعا لوزارة الشؤون الدينية. توا نحن باش نحكيو في عاداتنا وتقاليدنا، والناس اللي تسمع فينا ماذا بينا تشاركنا زيادة الحوار. الناس كيف يرجعوا من الحجيج، توا بعد نرجع شوية زيادة لرأس العام العربي، أما بالنسبة للحجيج بما أننا نحكيو عليه كيف يرجعوا، باش ناخو معايا خالتي عايشة تحكي لي على الموضوع هذا. قبل كان ثم عادات ويظل متواصلة، هذيك هي العادات، هيك الفرحة الكبيرة هذيك بعودتكم من الحج. احكي لي انتم كيف رجعتوا، شنو كيفاش كان الاستقبال، شنو حضروا لكم؟ عندك وليداتك بالطبيعة ربي يفضلهم.
2: إيه؟
0: ربي يفضلهم لك.
2: كما قلت لك حضروا لنا، جاوا معايا ناسي ومالية الفاميليا متاعنا، حضروا لهم ماكلتهم.
0: بيتا واستقبلوك الساعة من المطار.
2: استقبلين الساعة من المطار.
0: أيوة، رجع لي شوي. استقبلوك بالمطار. قيتك الولي عايشك ربي يفضلك.
2: ولدي أيوة، زاد للداخل داخل المطار.
0: أي،
2: الأخرين قاعدوا يستناو البرة، بعتي زرجت كنتي وبنتي.
0: أي،
2: هزوا معنا الباجاج متاعنا وطلعنا نلقى الأخرين يستناو فينا البرة. قصدنا ربي لك راب بي بي بي بي
0: بيزار. فرحة كبيرة، عرس.
2: فرحة كبيرة
0: ما شاء الله. أيوة،
2: روحنا غادي لدارنا نلقى الجيران زاد استقبلونا، زاد فرحانين بينا.
0: تلقى الدار عامرة ومليانة.
2: صلي عن بي، بنتي طلعت من الدار خلت الدار عامرة
0: ما شاء الله.
2: إيه، خلت فم شكون يستناو فينا ويحضروا باش الطواولوا، حضرونا باش يتعشاو الجماعة اللي جاونا.
0: أي،
2: إيه، عطاوها مكلاو ومصلي عن
0: شنو طيبوا لك عاد حكينا.
2: كسكسي، كسكسي، كسكسي باللحم مع طاولة الطباخ.
0: أيوة،
2: بنتي قالت ما نتلهاش باش نمشي نعرض لما
0: تلهي بميمتها وبيها. أيوة،
2: ولو كلفوا الطباخ طيب لهم.
0: أي،
2: كسكسي باللحم،
0: أكل السنة هذيك والعادة.
2: أي،
3: كسكسي باللحم والعظم
0: والزبيب. أيوة،
2: ما
0: شاء الله.
2: محضرين على الغلة.
0: أي،
2: الغلة والجزوز والجي وكله، وعمروا الطواول وتعشوا
0: ما شاء الله. فرحة كبيرة،
2: ربي فرحة كبيرة،
0: فرحة كبيرة. إن شاء الله ديما فرحانين الحمد لله.
2: يا ربي خليك.
0: ثم عادة أخرى زيدا مزيان أحكي لي عليها سي مراد. قال لي في الأوفرا قبل كانوا يعملوا البسيسة هيك سي مراد.
1: يعملوا البسيسة، يعني احنا عندنا البسيسة في العادة يعملها المولود الجديد.
0: أي،
1: للنافس. حتى الحاج قبل يحضروا البسيسة ويوزعها، يعني كأنه الحاج هو في الحقيقة تولد من جديد.
0: أيوة،
1: لأنه
0: كما نحن في الولادة. أيه، نعملوا البسيسة للأم ولا
1: للمولود الجديد. الحاج كأنه مولود جديد بعدك الحاج هذاك، ربي سبحانه وتعالى تجاوز عليه واغفر له ذنوبه الكل ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يقول النبي. أيوة، صلى الله عليه وسلم، كيوم ولدته أمه. أمه، فهم الناس يستبشروا بك الشيء هذاك.
0: أما هي البسيسة زيدة تو يقول لي محمد.
1: أيوة،
0: تحية لي، ذكرني في حاجة مهمة. قبل زيدة كانوا زيد والزويد كما قال تو بكري سي عمار، نحن هزينا ماكلتنا معلبة، كانوا زيدة يعملوا البسيسة ويهزوها.
1: تقعد البسيسة دي بزادة تونسي،
0: حتى أنتم هزيتوا البسيسة.
1: أيوة، تقعد على طول،
0: تقعد على طول،
1: تقعد البسيسة دي.
0: فالبسيسة مرافقة لنا معناها في زيدنا وزويدنا.
1: أكيد في كل الرحلات البسيسة، إذا ذيق بها الحاج، الحاج ولا المسافر يجب تحكة البسيسة.
0: أيوة. ثم زيدة كيف رأي يرجعوا، فكانت من العديد زيدة محليها هذه أنهم زيدة يعملوا البسيسة عبارة ولادة جديدة.
1: أي، ولادة
0: جديدة، إنسان تولد من جديد، إن شاء الله ربي يغفر ذنوبه الكل، فبش يعاود حياته اليوم من جديد، وإن شاء الله تكون حياة طيبة
3: يا رب.
0: لهم الكل إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يتقبل منه ومنهم. إن شاء الله ربي إن شاء الله يجزي خير كل اللي ساهم في خدمة الحجيج، سواء كان في تونس ولا في البقاع المقدسة، لأن فما ناس صحيح خدمة الحجيج لكن ربي ما يسرهمش إنهم يحجوا.
0: نعم، نعم.
1: فإن شاء الله ربي يكتب لهم الأجر والمثوبة على كل المجهودات اللي قاموا بها وسعوا، سواء كان على الإطار المحلي ولا الجهوي ولا الوطني، لأن هذا كل ثمرة الجهود كبيرة قاموا بها. لأن الحج، الحج راه ملف وطني بامتياز.
0: أيه،
1: ملف وطني بامتياز. نعم، ويبقى الحج ملف وطني بامتياز اللي تتضافر فيه كل الجهود باش ينجح. والحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى وفقنا السنة هذه والسنوات اللي قبلها أنه يمر الحج بسلام بدون حوادث تذكر. نجاح الحمد لله ملموس، وهذا نحسوه في الحجيج.
0: الحمد لله.
1: لما الحاج تلقاه ويدعي لك دعوة خير.
0: أيوة.
1: ويستبشر ويضحك في وجهك بعد.
0: أيوة.
1: ما يرجع.
0: أيوة.
1: هذاك أكبر نجاح.
0: أيوة.
1: وأكبر جائزة اللي يأخذها المرشد الديني وإلا المسؤول وقت اللي هك الحاجة كالمرأة الكبيرة ولا الراجل الكبير هذاك يدعي له دعوة خير.
0: أيوة.
1: ليه وللذراريه
0: ويقوم بكل منيسك ويروح مرتاح.
1: هذيك فعلا أكبر جائزة يحسها الإنسان المسؤول.
0: أيوة.
1: وقت اللي يرضي ربي أول شيء ثم يرضى عنه الحاج اللي هو مشي في خدمته.
0: نحس الصدق في كلامك سيمورات متأثر.
1: الحمد لله. الحمد
0: لأنه
1: لله.
0: بالحق الإنسان كي يبدأ صادق ويحاول أنه يخدم هذا لله فأكيد الثمرة تكون طيبة. كيف يقولوا له يرحم والديك راك وقفت معانا عاونتنا قمت بالواجب متاعك فهذا هو الجزاء الأكبر هكا واللي خاطر ثواب عند ربي في النهاية مش صحيح. بمقابل لا مادي لا غيره هو ثواب الكل لله سبحانه. فربي يجازيك كل خير سي مراد
1: ربي
0: إن شاء الله ربي يشدك بالصحة أنت ومن خلالك تحية لكل المرشدين اللي مشيوا مع أخوتنا الحجيج الكل الوعاد سي عمار زيدا متأثر نعرف الأحاسيس هذه تول بالحق معناها شنو دعيتوا بربي في مكة؟
4: والله انا دعيت
0: واحد كي يقف قدام بيت ربي سبحان الله اني توها ما مشيتش ان شاء الله ربي يكتب الناس الكل وربي يكتب لنا امين يا ربي لكن نقول كان تقف قدام بيت ربي ربما تتذكر الكل اللي مر عليك وكدموع هذيك تراها سخيه من غير ما تشعر وتتذكر وجايعك الكل وافراحك الكل وتطلب من ربي سبحانه يغفر ذنوبك الكل زيد خاطر كلنا اكيد رانا عندنا ذنوب وان شاء الله ربي يغفرها لنا. شنو دعيت يا عمار؟
4: والله أول إنسان مهتم إنسان
0: حاجات اللي بينك وبين ربي ما تقولهم ليش ما أحكي لي الحاجات الأخرى شنو تذكرت وقتها؟
4: لما خشوع على الغد إنسان أيه؟ أول ما يطلب الساعة المغفرة من ربي سبحانه وتعالى أول ما يطلب من ربي
0: سبحانه وتعالى
4: لأن الإنسان مشى مهلاً مثقل بذنوب إنسان
0: أيوة.
4: ما ثمش واحد مقتاش إنسان أول ما يطلب ذنوب ثم يطلب صحة البدن ثم يطلب صحة الحال سواء الأهل وسواء الصغار وسواء كل شيء. ثم ناس وصوك يقول لك بربي مثلا دعي لي دعوة خير ما
0: قد أيوة. ذكرتهم
4: بس طبيعي
0: يعطيك الصحة
4: ذكرناهم
0: أيوة.
4: ذكرناهم ودعينا لهم بكل ما أتينا الحقيقة بكل ما معرفتنا كل ما حنا نعرفه ندعو له بالخير إن شاء الله يا رب الله يرحمه ورحمته الله. ثم زاد في مشان زاد الروضة زاد الروضة كيف الناس اللي يلقون زاد أقول لك سلمان على الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
4: زاد بلغناه
0: بلغت السلام
4: زاد كيف زاد كنا سلمناه من كيف معناها ثم أحاسيس خاصة الإنسان غديك ثم خشوع ثم الإنسان يشعر بأنه ثم
0: تنسى الدنيا
4: شيء طبيعي
0: تنسى الدنيا الكل
4: يا ودي غادي الإنسان ما عادش تفكر حتى في شيء صدقني كما قال المرة السي مراد هذا وقت نذكر في دروس عطيها لنا وقتها قال يكلمش غاديك واحد ينسى يخلي كل شيء وراه احنا أيه. كل شيء يخلوه ورانا غاديك تلقى قد تلفت الكعبة تلقى روحك كأنك قدام سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى مقابلك. الإنسان يكون خاشع ويطلب ربي بصحة لبدن ويطلب ربي على الخير ليه والأصغار والديات والأهل
0: أمين ربي يتقبل منكم إن شاء
4: والله حتى الوطنيين حتى البلاد دعنا لهم زاد كيف كيف بالسلام والأمن والأمان زاد كيف كيف وإن شاء الله ربي يتقبل منا إن شاء الله ربي
0: يجيكم أمين أمين أمين أمي عايشة شنو دعيت أنت خالتي عايشة ما كبركش راهو منش بعدها لبعض ربي فضلك ربي فضلك وذيك معزة ليك ربي يخليك ربي يعزك شنو دعيت شنو تذكرت وقتها؟
2: والله الحمد لله يا رب العالمين كما أي. قال لك دعيت بصحة البدن
0: أيوة
2: وضوء البصر
0: أمين
2: ودعيت من نكذبش دعيت إصلاح الحال لوليداتي
0: أي ريت اللهم دي ما تجري للإصلاح الحال من غير ما تشعر تبدأ بوليداتها نحن كيف نصليه أول حاجة نتذكروها ما ندعيوش لرويحنا نبدأ ندعيو لأولادنا سبحان الله ربي إن شاء الله يتقبل
2: والله منه. كما قلت لك دعيت نجاح لبنياتي
0: أمين عندك بكالوريا سنة حفيدتك في الباكة إن شاء الله ربي يوفقها ونجح
2: الله يبارك هذيك البنية الأولى
0: البنية الأولى إن شاء الله ربي يفرحك
2: رحم الولدي
0: الله يرحمه ينعم عندك ولايت فقدته الله يرحمه ينعم إن شاء الله بسم الله عليك
2: رحم الوالدية وتعيت اللي كما قال لك لك اللي وصعونا كل قال سلمنا على سيدنا رسول الله وسلمنا وهنا ادعونا بالخير والله برش الفاميليا متاعي نتفكر نسمي فيهم بالواحد بالواحد
0: يعطيك الصحة ما نسيت حتى حد
2: حتى حد
0: يعطيك الصحة ربي إن شاء الله يتقبل منكم عيشتونا معكم المشاعر هذه الطيبة وأكيد معناها حاجة تمس القلب إن شاء الله ربي يغفر لنا الناس الكل وربي يتقبل دعاكم ربي يرحم وليدك وربي يفضل لك وليداتك وحفيدك إن شاء الله وشدكم بالصحة باش ناخذ مكالمات هاتفيه. خلي نشاركوا معنا الناس. نحبكمش تبكي اليوم، نحبكم تفرحوا، نحن فرحانين بكم راهو. نحن انا العكس، معناها اللقاء هذايا باش نهنيوكم باش نفرحوا بكم، لقاء فرحه هذايا سي مراد. وكلكم بكلكم دماء في عينيكم، افرحوا افرحوا معنا.
4: معنا وليد احنا حات مور عمره 27 عام، توفانا ذاك اللي قلق شويه.
0: الله يرحمه وينعم ان شاء الله، ان شاء الله في الجنه
4: ان شاء الله يا رب.
0: وربي يصبركم على قدر محبته، وربي يفضلكم اللي عندكم وليداتكم وحفايتكم، وان شاء الله عند ربيك هو ربي سبحانه وحبك هو اللهم الاعتراف. ربي يفضلكم، سامحوني كان حيرت لكم المواجع، سامحوني برشا.
4: بالعكس بالعكس،
0: ربي يفضلكم، ربي يفضلكم انتم ان شاء الله، ربي يدوم ان شاء الله السعاده. هات ناخذ معايا مكالمه هاتفيه اولى. صباح النور، على السلامه. الو، صباح الفل، مش قاعده نسمع. الو الو الو، ما نعرفش اذا كان به. ناخذ مكالمه اخرى. الو، ليه به ميساش، نكملوا الحديث نتاعنا. وقبل هذه خليني نرجع شويه زيد لصفحه الاذاعه لانه قاعدين يبعثوا عليها. مناساسي، نحب نهنيكم بالسنه الهجريه المباركه كل العاملين والعاملات في اذاعه المونستير. يعطيك الصحه يا منى. كل المستمعين، نحب نهني اولادي واخواتي واصدقائي، ربي يفضلهم ان شاء الله يا منى، وانت كل عام وانت حيه بخير. منيره، صباح النور وكل عام والجميع بألف خير. تحية للحضور الكرام، يعيشك يا منيرة، إن شاء الله حجهم مبرور. نحب نهني بنت خالتي ليليا شقير وزوجها الهادي محلة، وبنت عمي فتحية الحساني وزوجها المازري بشير الحيزب، والسيدة آمنة الزبيدي هكا آمنة الزيدي فرشيو، والسيدة سهام البرقاوي برجوحهم سالمين غانمين إن شاء الله يا ربي. ربي يتقبل منهم الكل وإن شاء الله ربي يحفظهم. هدى حمودة، سلام، استفسار حلو توقيت بعض الإرساليات متاع البكالوريا. يا هدى نثبت ونقول لك. فتحية، صباح الخيرات والورد وسنة هجرية مباركة وسعيدة، عيدكم إن شاء الله مبروك، تنعاد عليكم بالخيرات واليوم والبركات وتحياتي. به تنرجع البقية مسيرش، خلينا نخو مكلمة هاتفية ما خليهمش ينتظروا. ألو، صباح النور، عسلامة.
5: صباح لك النور وصول محبة ربي ورسول ذات الوالدين. صباح الفل عليكم والناس الكل في كل وقت وفي كل حين.
0: يعيشك، شكون معانا؟
5: معك مدام محبوبة من مستي.
0: مرحبا يا مدام محبوبة، شحويلك؟
5: عايشك، ربي يفضلك ويطول أعماركم، إن شاء الله مبروك عليهم مجماعة الحج، وإن شاء الله نفرح بجماعة الباء كما فرحنا بجماعة الحج
0: إن شاء الله يا رب.
5: والله يفرح قلوب الناس الكل، وربي يفرح الناس الكل، وربي يفرح اللي طالب الطالب الفرح بركة العواشر الفضيلة يا ربي، وحن القلوب القاسحة وعيون المالحة على بعضها، وإن شاء الله ربي يعطينا خير، وربي بقى ستر علينا وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: لكل
5: جمعية يا ربي.
0: عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير يا محبوبة.
5: عايشك، ربي تفضلك عندك في ذات المستير ديما في كل برامج وفي كل الاوقات وفي كل الافراح، تلقانا فرحانين وزاهين معاكم، ونقدموا تهانينا لكل كاي لبعضنا، وربي يفضلكم.
0: هذا واجبنا، هذا اذاعتكم وهذا واجبنا، وان شاء الله ربي يفضلكم وكل عام وانتم حيين بخير يا محبوبه. شكرا لك.
5: يعيشك. نهني زوجي، نهني زوجي رضا شوشان، قول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. اولادي اكرم وكريم ومحمد عزيز، اخواتي سلوى وسامي محمد وعلي ونادر، ونهاني سلايف الكل كاي دار شوشان الكل بالتمام، اخوالي حبيب ومحمود وكل من يحمل لقب دار المبروك وجعيد وشوشان، ونهاني صحابي اللي خدموا معايا وصحابي وحبابي وجويراتي، ونقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ديما دويركم زاين بكم، وربي يعمركم ويثمركم ولا يقطع منكم بركه ان شاء الله. ان شاء الله نهاركم مبروك وزين جماعه ذات المستير، نهنيكم ونرمي لكم قبله على جبينكم ويعطيكم طول العمر، وان شاء الله مبروك عليكم الديكور الجديد والسخامه والدنيا بناني، تسحقوا خير من الكيكة، تسحقوا كل شيء باين ثم يضعت المستير خاطر ثم بكلكم باين.
0: يعيشك، ربي يفضلك،
5: مبروك وزين،
0: ربي يفضلك ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة يا محبوبة، نهارك ان شاء الله اسعد الايام. به نحن نرجع شوية توا للحديث متاعنا، كنا نحكيه على المعايدات وشنو دعينا وشنو عملنا. اسمع التوا يعني معني مدام عايشة وسي عمار، لكن ما سمعتك السي مراد.
1: الحمد لله، والله ندعيه كما قلت لك، احنا توب بصفتنا كمرشدين دينيين وناخذ الحجاج في مجموعات، تلقانا في المقدمه، احنا ندعيه والحجاج ورانا
0: يامنوا
1: يامنوا.
0: ايوه،
1: وهذاك علاش الادعيه ورانا.
0: وهذاك علاش حبيت نسالك
1: السؤال، فما برشا ادعيه يعني ماثوره من السنه ومن الادعيه كبيره، الحاج يقول لك اني ما نعرفش، يا ودي ادعي باللي في قلبك انت واللي في خاطرك.
0: ايوه، وربي سبحانه مطلع
1: مطلع وكل يعرف. انسان شنو هو اللي يحب من عند ربي، فاحنا نامنوا الادعيه هذه بالنسبه للحجيج في الطواف وفي السعي، وهم تلقاهم ورانا وحريصين جدا الحجيج على الدعاء. ندعيه بصلاح الحال، ندعيه بالمغفرة، ندعيه بالهداية.
0: أي تو باش ناخذوك على الطاير في دعاء، هيك علاش سألتك. تو احسبنا نحن معاك وعطينا دعاء من الأدعية اللي كان الحجاج وراك يأمنوا عليها، وبعدك الدعاء هذيك تو محمد يعدي لنا أغنية إن شاء الله كيف كيف في الحج. خلي لك الكلمة.
1: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت،

0: لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها يا رب الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل يا رب الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وتول أمرنا، وانصرنا يا رب على من ظلمنا. اللهم إنا نعوذ بك من عضان الداء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا، ومن لهم حق علينا، ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء. اللهم أعطهم سؤلهم، وحقق مرادهم، وأعطهم أمنياتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين. بعد هالنغم القصير هذه نرجع نشكرك برشا سي مراد، يعطيك الصحه.

0: زريبة، صويف، زهوان، علموجة 104.7
1: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
2: من صلب المجتمع.
1: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل،
2: بالشرح والتفصيل.
1: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، نور السبيل،
3: تنور السبيل،
2: تنور السبيل.

0: مواصلين معكم. ديما على نفس الموجة إذاعة المنستير في حصة خاصة بحلول السنة الهجرية الجديدة إن شاء الله. عامكم مبروك الناس الكل، وأيضا بعودة حجيجنا الميامين من البقاع المقدسة. إن شاء الله ربي يقبل منهم كل المناسك اللي أدوها ويتقبل منهم الدعاء أيضا. نحب نرجع شوية فقط للمستمعين اللي قاعدين يبعثونا على صفحة الإذاعة. سامي حاج عمر، أمين يا رب العالمين، أمنوا على الدعاء متاعك سي مراد ربي فضلك. بن حسن كريمة، بارك الله فيك وجزائك الله كل خير. كيف كيف ملكة مهداوي، صباح النور، كل عام وانتم حيين بخير، يعيشكم الكل. ملكة هدى، كيف كيف كريمة، به نرجع شوية. وداد بعزيزي، كل عام وانتم بألف خير، وتونس الخضراء بألف خير. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، ربي يتقبل منهم الحجاج ويستجيب لدعواتهم. بنتك هذه؟
1: بنتي،
0: عرفتها باللقب، ربي فضلها. تحية ليك يا وداد، وعليك سلامة الوالد والوالدة. كيف كيف كريمة، تحية لإذاعة المنستير والسيد مراد، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفورة. وعندك برشا مستمعين يا سيد مراد. ربي فضلك إن شاء الله. مواصلين معكم نحن، تو ناخذوا مجموعة أخرى من المكالمات الهاتفية على الرقم 73 460 800، وأيضا على صفحة الإذاعة. قبل ما يقعدوا هالدريجين هذوما، ماذا بينا نحكيوا فيهم شوية زيادة على اليوم. عندنا سنة هجرية جديدة، عام جديد، إن شاء الله يربي مبروك علينا الناس الكل. فبهي كن نرجع شوية نستحضروا المعاني متاع العام هذية. سي مراد أنت حاضر بحضينا، لازمنا نستغلوا الفرصة معني. أي فالهجرة النبوية معنيها هي من الأحداث العظيمة اللي عاشتها بطبيعة الأمة الإسلامية، وأكيد نرجع شوية على المعاني متاعها، مهم برشا في هالدريجين هذوما قبل ما نرجع إن شاء الله الساحة الجاية. شو نتذكر؟
2: صحيح حفتي عواطف، تعتبر الهجرة النبوية منعرج عظيم في تاريخ الأمة الإسلامية.
0: نعم،
2: لأن الهجرة هي بداية تأسيس الدولة الإسلامية.
0: أيوة،
2: يعني ما كانوا المسلمين مضطهدين ومتفرقين وضايعين ولا كيان لهم في

0: الإسلام في بقاع الأرض وفي العالم الكل بعد ما كان المسلمين قليلة مضطهدة ومحتقرة في المدينة، أصبح عندهم كيان وأصبح عندهم دولة وأصبح عندهم وطن اللي هو المدينة المنورة اللي كانت في الأصل اسمها يثرب، ثم بدل النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من يثرب إلى المدينة المنورة.
1: نعم.
0: الحقيقة أنه حادثة الهجرة الأحداث هي أحداث تاريخية وكلها معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، من خروجه من مكة إلى وصوله بالمدينة إلى، لكن هي دروس للأمة.
1: وهذا
0: في الحقيقة
1: وهذا هو
0: اللي الأمة اليوم لازم تقف عندها الدروس هذايا. وإنه الهجرة أول درس اللي تأخذه للأمة من الهجرة إنه مع العسر يسر. إنه مع العسر يسر. الأمة الإسلامية اللي اليوم تقف في مفترق طرق واللي تتعرض إلى اضطهاد كبير وتتعرض إلى مشاكل كبيرة، تكون لها في الهجرة حافز إنها في يوم من الأيام إن شاء الله إنها تتخطى هالصعاب هذه وإنها تنتصر. وكيما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، لابد إحنا أن ننتصر كذلك، لأن الأمة الإسلامية تعرضت في تاريخها إلى كثير من المشاكل وتعرضت في كثير من الضربات والهزات، لكن في كل فترة من الفترات هذه إلا وتخرج الأمة منتصرة.
1: نعم.
0: إلا وتبقى هذه الأمة.
1: أيوة.
0: ومهما أريد للأمة الإسلامية من الإضمحلال والانهزام والضياع، إلا أنها في الأخير صامدة وتصمد وباقية وتبقى، والحمد لله رب العالمين.
1: نستذكروا أخوتنا في فلسطين ونقولوا أنه إن شاء الله يا ربي بعد العسر يأتي اليسر
0: إن شاء الله بحول الله تعالى.
1: نعم.
0: يعني هالسنوات هذه اللي رواحنا طويلة، لكن هي في تاريخ الإنسانية راهي حتى شيء.
1: نعم.
0: يعني الأمة المسلمين اللي تعرضوا له في مكة وفي المدينة من اضطهاد ومن حصار ومن إذلال ومن تقتيل، شوفوا بعد إيش صار عندهم. يعني توسعت الدعوة الإسلامية إلى أن وصلت مشارق الأرض ومغاربها. الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية اللي تعرضت بعد في فترات كثيرة من تاريخها كما قلت إلى هزات وهزائم، لكن إلا فيما بعد إلا تلملم جراحها وتقوم وتبني نفسها الكيان ولا تضمحل، وربي سبحانه وتعالى يريدها باقية. الأمة الإسلامية في فلسطين وإخواننا في فلسطين وفي غزة وفي غيرها من بقاع العالم، إن شاء الله إنه ربي سبحانه وتعالى ينصرهم.
1: أمين.
0: وبعد العسر يسر، وإنه المستقبل إن شاء الله ليهم قريب، وإنه وعد الله بالنصر لأولياءه والأهل واللي ينصروا دينه وينصروا أمته قريب منهم إن شاء الله. أمين. تعالى هذا بالنسبة للدرس الأول اللي نأخذه من الهجرة، إنه مهما طال الظلام لابد إنه الصبح يجي
2: ينفجر.
1: نعم.
0: لابد يجي الصباح.
1: نعم.
0: وكان الشيخ طاهر بن عاشور ألف كتاب أليس الصبح بقريب.
1: أيه.
0: والصبح إن شاء الله قريب من الأمة. أيه. هذه مهما طال الزمن. الدرس الثاني إنه النصر ما يكون إلا بالفداء، والهجرة النبوية تعلمنا دروس في الفداء. فداء أول شيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رقد في فرش النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للقتل، هذا الفداء الأول. وإحنا الأمة الإسلامية اليوم فيها فدائيين ما شاء الله، اللي يعرضوا أنفسهم ويضحيوا بأنفسهم لنصرة دينهم ونصرة أوطانهم ونصرة أمتهم. الدرس الثاني في الفداء أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين اللي كانت تحمل الطعام والزاد لبوها وللنبي صلى الله عليه وسلم في الجبل، وتعرض نفسها أيضا للقتل وللاضطهاد، وربما إذا كان تفطنوا لها كفار قريش كانوا ينكلوا بها. عبد الله بن أبي بكر اللي كان ينقل الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. أيضا أبو بكر الصديق اللي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فيجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الواثق بالله سبحانه وتعالى ويقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما.
1: نعم. يعطيك الصحة. جملة من المعاني اللي نجم نستلهموها من هالذكرى هذه، ذكرى الهجرة النبوية. وأكيد هو المعنى من الهجرة هو أن نأخذ هالرسائل هذه ونعيش بها في حياتنا.
0: صحيح.
1: فربي ينصر أخوتنا وإن شاء الله ربي ينصرنا الناس الكل. مواصل معكم بعد الحديث إن شاء الله سويعة أخرى 73 460 800. كل عام وانتم حيين بألف خير.

0: الحادية عشرة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد محمد صالح العياري مستشار جبائي وأستاذ جامعي في الجباية وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب اليوم بأن تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة ليس مقلقا، مشيرا إلى أنه يعتبر تراجعا مؤقتا ولا خوف على الرصيد من العملة، خاصة وأن الجالية التونسية ستعود إلى البلاد خلال أيام. أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المناخ عامر بحب اليوم بأن التقلبات الجوية التي شهدتها عدة جهات بالبلاد التونسية انتهت، موضحا أن ما حدث لا يصنف ضمن المنخفضات الكلاسيكية المعتادة، بل هي حالات عدم استقرار تسجل عادة في الفترات الانتقالية بين الربيع والصيف. أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الزراعات الكبرى حمادي البوبكري اليوم بأن الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليانة ستؤثر سلبا على صابة الحبوب وموسم الحصاد، وكذلك على نوعية القمح الصلب والفرينة. شهد مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس في الساعات الأولى من صباح اليوم مغادرة 91 من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء على متن حافلتين خاصتين في اتجاه مطار تونس قرطاج، استعدادا لرحلة العودة إلى بلدانهم اليوم وهم من جنسيات مختلفة. ختاماً، يحرص أهالي ومتساكنو ولاية نابل على استقبال السنة الهجرية باحتفالات بهيجة وعادات متميزة تنفرد بها الجهة، منها بالخصوص صناعة عرائس السكر التي توارثوها على مر السنين وتشبثوا بها لتصبح رمزاً بهذه المناسبة الدينية وجزءاً لا يتجزأ من هوية المدينة وذاكرتها الشعبية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربا في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية، وإذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. قصة اليوم عن اللاعب كل من عاصره وشاهده قال عليه إنه كان يستحق مسيرة أفضل بكثير. فلتة معجون بموهبة كبيرة. برشا من الناس ما تصدقش إنه في عمر 12 عام كان يتدرب مع الأكابر وكان يلعب في الفريق الأول في عمر 16 عام. هو صاحب مرونة وسرعة تخليه يراوغ أحداث اللاعب ما غير مجهود. في عمر 19 عام التحق بالمنتخب الأول. الملك بيلي قال عليه إذا كان جاي يلعب للبرازيل راهو هز معانا كأس العالم مرتين عام 82 وعام 86. الموهبة هذه رفضت الاحتراف في نادي جوفانتس الإيطالي لأنه حب يقعد بحذا عائلته. كيف برشلونة كان قريب يمضي معاه لكن قانون بلاده منعه من إتمام الصفقة. كل من عاصره أكد أنه كان لاعب بفنيات برازيلية وهو أفضل صانع ألعاب في تاريخ القارة الإفريقية. أسطورة اليوم أبهر الناس الكل كي مشى لكأس العالم وأول مشاركة كانت في مونديال إسبانيا 1982 والحقيقة كان هو أبرز مساهم في التصفيات زاد. تسجيله لعدة أهداف خلت بلاده الجزائر لأول مرة في تاريخها تكون حاضرة في المونديال. الجزائر من أول مواجهة يحققوا أكبر المفاجآت إنهم يفوزوا على أبطال العالم ألمانيا ويربحوهم 2-1. صاحبنا يمضي على واحد من أجمل أهداف كأس العالم، تمريرة حاسمة الرابح ماجر، وفي المواجهة الثانية هزيمة ضد النمسا، وفي اللقاء الأخير الجزائر تفوز على تشيلي. لكن المؤامرة اللي صارت بين ألمانيا والنمسا خلت محارب الصحراء يخرجوا من المونديال، ومن وقتها أصبحت الجولة الأخيرة تتلعب في نفس التوقيت بقرار من الفيفا. فضيحة هزت عرش كرة القدم لكنها أكسبت الجزائر احترام وتقدير العالم. أصبح بطل حكاية اليوم رمز للموهبة المتفردة، مبدع على المستطيل الأخضر، حاسم في اللقاءات الكبرى، هو صانع مجد الكرة الجزائرية. هذا فصل من حكاية الأسطورة الخالدة الأخضر بلو. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: طعمك.
1: كيف مشيت قل شنو واريد
0: يا ربي يا طعمك الله لا يحرمك.
1: وعمر بن الخطاب حاجة عليك

0: مرحبا بكم. 11:13 دقيقة ديما على موجة إذاعة المونستير في هذه الحصة الخاصة. الحصة هذه من خلالها نقدم تحية في مناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة لكل اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. وأيضا نقدم تحية لحجيجنا الميامين اللي حاضرين معنا اليوم واللي يسمعوا فينا. إن شاء الله ربي يتقبل منهم، إن شاء الله ربي يتقبل كل مناسكهم، إن شاء الله ربي يتقبل دعاهم. مواصلين معاكم، تنجموا تشاركونا الحوار، تنجموا تعيدوا على أهاليكم، تنجموا كيف كيف تهنيوا بعودة حجيجكم على 73-460-800، وإلا زادة تنجموا عن طريق بتبيع صفحة الإذاعة مباشرة. هذا النقل المباشر متواصل معاكم حتى نصف النهار. باش نرجع شوية لسيمورات بوستة. سيمورات كان قبل الأخبار يحكينا على السنة الهجرية، حكينا على المعاني متاع السنة الهجرية وكيفاش نجمو ناخذوا منها الرسائل. باش نواصلوا في نفس الإطار، لكن نرجع شوية بيك للحج. الحج ربما صحيح ثم برشا مناسك يزم نقوموا بيهم وفما شوية تعب وفما كذا، لكن يبقى ديما مقارنة بالحج القديم نحن نسموه في راحة تو هيك ولا سيمورات.
1: أكيد أكيد.
0: وفي بعض الحالات نراها بعض الحجيج متاعنا اللي يرجع نقول إني استمتع بالفترة هذيك، لأنه بسم الله عليك خذ شربة ماء، خذ شريبة بسم الله عليك. فنرى أنه كيف يرجع يبدأ يتذمر ربما. صحيح عندك حق أن تكون ثم خدمات في مستوى معين وهذا مطلوب، وخاصة أنه الحقيقة غالية الكلفة اليوم والليت متاع الحج اللي فاتت 20,000 دينار، لكن بالمقابل ثم زادة ثواب، ثم أجر يسمنا نربحوه بشوية مجاهدة للنفس، بشوية صبر، بشوية زادة تعب. وهذا مهم برشا، لأنه كما قلت كان نقارن قبل كيفاش كانت الحجة واليوم كيفاش وليت، نراو أنه ربما الظروف تغيرت برشا وليت أرتح برشا. وهذا علاش يلزمنا نقوله ديما في كل الحالات، رانا يلزمنا نربحوا الأجر. ماذا بيه نسمع منك اليوم الوضعية كيفاش كانت، كيفاش وليت الناس اليوم كيفاش تتعامل مع الحج؟ هل ترى ثم الوعي هذا انك انت يلزمك زادة تتعب شوية، لانه زادة مش ماشيين نحن لوتيل 7 نجوم مش نتفرهد ونروح، ولا انا ماشيين زادة مش نقوم بفرائض علينا ويلزمنا زادة نعطيه مجهود فيها بدني وذهني. فماذا بينا نسمع منك شوية في الإطار هذا.
1: هي اختي عواطف، رحلة الحج هي رحلة الصبر.
0: نعم،
1: رحلة الصبر بامتياز، لانه الحاج اكيد برشا ناس ما خرجتش عمرها ما خرجت من نطاق في الحياه ضيق في بلاده.
0: نعم.
1: في اسرته، في قريته، في مدينته، فيخرج للحج يلقى مئات الالاف من البشر اللي معاه في الحج، وهك الاكتظاظ هذاك اللي هو مش متعود عليه، ولك الزحمه اللي مش متعود عليها
0: بالضبط،
1: والتنقلات اللي مش متعود عليها تخلق له ضغط.
0: أيوة.
1: نفسي ربما. لهذا احنا نحاولوا في دروس الحج، في دروس التوعويه الحج، ان نهيئوا الحجاج للحاجات هذه، ونبينوا لهم قيمه الصبر في الحج، وانها هي رحله صبر. أيوة. ورحله جهاد ورحله مشقه ورحله تعب. صحيح الظروف كلها مهيئه لخدمة الحجيج، والظروف تحسنت يعني بكيفية إذا كان قارناها بالظروف القديمة كما قلت سيادتك، يعني لا وجه للمقارنة بين الشيء اللي كان يتكبده الحاج في رحلة الحج وبين اليوم اللي يلقاه الحاج.
0: أيوة.
1: اليوم الحاج يمشي للحج يوصل يلقى الحقيبة متاعه قدام البيت، لا يهز لا ينقل، يسلمها في المطار في تونس، يوصل للوتيل يلقى حقيبته قدام البيت.
0: نعم.
1: وبالرغم من هذا تلقى الحاج يتذمر، شبه حقيبتي لتو ما وصلت، اصبر شوية تو تمشي ادخل لبيتك وارتاح والحقيبة تجيك. وفعلا هذا اللي يصير.
0: نعم.
1: في العودة أيضا يسلم الحقيبة من الفندق ويتسلمها في تونس في المطار. صحيح فما رحلات تأخرت الحقائب متاعهم، لكن في الأخير توصل. في الفنادق الخدمات ما شاء الله ميسرة، انظافة، الأسرة، كل شيء موجود. في الخيام أيضا، الخيام تطورت في عرفات وفي ميناء بصفة غريبة، لكن تبقى مشكلة الاكتظاظ هذيك والعدد. أيه. الكبير اللي الحاج هو مش متعود عليه.
0: أيه.
1: وتبقى الخيام بكل ما فيها من رفاهية وكونفور. اليوم أصبحت حتى الصوفة بادل يرقد على الحاج تطبق، وتولي كرسي إذا تعب من الرقدة يطبقها وتولي كي الفوتاي. ما يبقى الاكتظاظ، الزحمة، القرب الحاج من الحاج.
0: نعم.
1: إنه الصوفة باد هذه لاصقين في بعضهم.
0: أيوة.
1: لكن مهما كان يبقى مخيم، ومخيم مش الإنسان مش يقعد فيه فترة كبيرة. في عرفات بشي بات فيه ليلة واحدة، وفي ميناء ليلتين 3 ليالي.
0: نعم.
1: الزحمة الكبيرة صحيح في الحمامات في التواليت لأن عدد كبير والحمامات ماش متناسبة مع العدد هذاك.
0: نعم.
1: والناس مش متعود على شدان الصف في التواليت وشدان يجد مشكلة في المسألة هذه وما يتقبلهاش بسهولة. لكن ما هي إلا فترة وتمر، وما هو إلا في الأخير كما قلت لك راهو مخيم.
0: نعم.
1: يبقى المخيم يبقى مخيم بكل ما فيه من رفاهية.
0: أيوة.
1: وفعلا أنا حجيت أقبل وشفت المخيمات في السنوات الماضية والمخيم في السنة هذه والسنة اللي فارطة واللي قبلها يعني تطور كبير.
0: نعم.
1: سواء بالنسبة للتكييف، بالنسبة لتقسيم الحجيج، قبل كانت الخيام قماش كلها، اليوم أصبحت الخيام كأنها جدران مبنية، أصبح التكييف بسبليت، قبل كان صحراوي كل يوم فخ وسخون، الأسرة كما قلت لك المفارش اللي يقعد على الحجاج مريحة، ما نعرفش نقوله في أوتيل، لكن في خيام تعتبر بالنسبة للخيام مريحة. ومهما كان هي فترة صغيرة.
0: نعم.
1: ونستحضر أن الحج راهو جهاد وراهو تعب وراهو مشقة وراهي فترة وتمر.
0: نعم.
1: وتبقى رحلة الحج بكل ما فيها من تعب وبكل ما فيها من مشقة وبكل ما فيها من إجهاد وكل ما فيها من مرض، ربما تبقى رحلة الحج أحلى رحلة في حياة الإنسان.
0: نعم.
1: الرحلة اللي يبقى يتذكرها الحاج طول حياته ويتحدث بها وما يملش من الحديث عنها.
0: نعم.
1: بكل ما يصاحبها من تعب ومشقة.
0: نعم، خلينا نسمعوا
2: ويتمنى فيها
0: سي عمار. اي سي عمار، كيفاش كانت الظروف هذيك؟ احكي لنا شويه.
2: والله كما كان نحكي لك السي مراد، تو الحقيقه الامور مريحه غادي بصراحه تامه.
0: ما تمش التعب هذي اللي كنا نرو نحن، خطر واكبنا بعض الرحلات السابقة في سنوات فارطة وكان الحقيقة كان ثم برشة تعب، كان ثم برشة ضغط، برشة اكتظاظ، وحتى الحجاج كيف رجعوا كانوا يتذمروا من الخدمات ونوعية الخدمات. فماذا بينا نسمع وكيفاش السنة كان الموسم هذي أو الحج السنة؟
2: حتى نقبل الحكاية كنا نسمع قد يكون ثم اكتظاظ كبير وثم غديك ثم ضغط هذي ثم غديك رقم عدم مريحية.
0: نعم.
2: لكن اللي شفته أنا ساول لاحظت وعشت وأنا نفسي الحكاية كل شيء مريح بصراحة تامة. في النزول كما كان حسن المواد معناها كل شيء متوفر.
0: نعم.
2: نظافة، إحاطة، عناية، في الطواف والسعي زادة كيف كيف، ما شاء الله كل شيء مع الموجود. الإشكالية الموجودة كما كان حكي سمرتها وحاليا هي في ميناء وفي عرفة،
0: في ميناء وعرفة.
2: نعم. هي من حيث البيض الراحة معلك هي اللي فيها إشكالية شوية.
0: أيوة.
2: قبل كان نسمع زادة رمي الجمرات زادة كيف كيف، في عقبة في إشكال كبير في تو، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حتى الأرضية معناها ولات غاديك معناها باردة، ما عادش كما قبل معناها تم صلى على النبي تمشي غاديك كله مهيم مرفق.
0: نعم.
2: يرمي الجمرات ما هنا ترجع ما غادي ملا فيه الازدحام ولا حتى شيء، معناها كله مشي مر مرقدة.
0: نعم.
2: الحقيقة أنا راها مريحة جدا بحسب ما كنت أسعى فيها قبل. إحنا حاليا تطورنا في شيء ملفت للانتباه بصراحة، هاي اللي ياسر بصراحة بالنسبة
0: الحمد لله.
2: يعني الحمد لله
0: الحمد لله،
2: وهذا شيء مجهود يذكر الحمد لله، ويسرنا ربي أمورنا. فيه شوية اجتهاد صحيح، راه فيه الحج وشنو هو جهاد والحج.
0: أي. هو صبر كما قال
2: صبر. وإحنا نعم أصل في الدروس نعم. اللي نقرأ فيها يديم وصفين على الصبر، أصبر أي. أصبر خاطر عارفينها وملول واضحون على الأمور متاع الوتراحة دي بكذا، ملول عارفين على الشيء هذا قادمين عليه. فكان الإنسان لازم يعرف كيف يتكيف غادي مع الجو.
0: أيوة.
2: كيف يتكيف يعرف كيف يصرف غاديك، يعني يحسن الصرف الإنسان غاديك، ورب وفق الجميع.
0: أمين يا ربي. إيش نحويلك عايشوش لباسة؟
1: مستبرد شوي.
0: مستبرد شوي. إيش اسم اللي عليها ومعروف هذي خطر تقصي تغير.
2: كلهم غاديك لكن بدأ عن تقص غادي كلك.
0: كلهم تعبوا شوي.
2: كلنا نجيو سواء في الشيء في المشي ولا في الرجوع كلنا نستبردوا حكاك.
1: حكم السخانة الجو برا وثم البرودة اللي يلقاها في الحرم ولا في الغرف.
0: أيوة.
1: يعني تغيير الجو من البرد للحرارة هذاك هو اللي سبب.
0: أكيد.
2: كل الأغلب الحجاج استبردوا الكل بعد.
1: لكن الحمد لله جميعا ويرتاحوا.
0: جميعا ويرتاحوا.
2: إن شاء الله.
0: لباس معناته. بسم الله عليك، كيفاش عديت انت الظروف هذيك؟ احكي لنا، قرب لنا شويه الميكرو.
2: قرب شويه الميكرو.
0: قرب شويه فقط للميكرو.
3: قرانا سي مراد دروس قبل ما نمشيو.
0: ايوه.
3: فهمنا بالباهي بالباهي، مثلا حكينا على كل شيء، والصبر دي بيوصي فينا على الصبر.
0: ايوه.
3: الحمد لله اني المره الاولى خايفه.
0: أيوة.
3: كي نسمع من الناس هاو يقعد في التواليت يجي قداش المره بالساعتين بالقداش يستناو هاو هاو، ما لقيتش الشيء هذا. لباس الحمد لله.
0: لباس غادي انت ماشي كتاب كبيرة.
3: والله لباس
0: معني ما تعطلتش انت في مثلا في بعض الخدمات ولا
3: لباس؟ ما تعطلتش لباس والحمد لله.
0: الحمد لله.
3: انا كشفت من هنا مشيت خايفة.
0: ايوة.
3: خايفة على الشيء اللي يحكوا فيه كيفاش ويصير فيهم ويمرضوا، فما برشا حاجات حكاوا عليها النساء ما تصورتهاش. الحمد لله لباس.
0: الحمد لله لقيت الواقع به مريح. لباس
3: الحمد لله يا ربي لباس.
0: طمنتنا، يعطيك الصحة.
3: اللهم صلي على النبي.
0: إن شاء الله ديما إن شاء الله في عودة.
3: لا ان شاء الله الله يبارك لك ماذا بيا
0: ان شاء الله ماذا بيك
1: هو عواطف حسن نعم. التصرف من الحاج واللي يعرف كيفاش يتاقلم حتى في مساله التواليتات هذه يعني ما يمشيش وقت الصلاه يعني قرب الصلاه يمشي بكري شويه يحضر روحه وهذا اللي نقول لهم يمشي قبل بسويعه وقضي حاجتك وحضر روحك وتوضى على مالك مش يجي وقت الاذان وقت الناس الكل تتقاها قدام وإلا بعد خلي بعد شوية فاللي يعرف كيفاش يتصرف وكيفاش يتأقلم وما يخرجش في الحرارة وما يخرجش في الشمس نعم. احنا كل المناسك نقوم بها في الليل نبعد على حرارة الشمس لأن أخطر شيء بالنسبة للحاج هي ضربات الشمس فإحنا الطواف والسعي رمي الجمال كل نقوم به في الليل باش نبعدوا الحجاج على ضربات على الشمس وذاك علاش بعض الناس قال ايش بيه الحجاج يروح بيض فنقول احنا ما نخرجوش في الشمس يعني في النهار نبقى ملازمين الخيام متاعنا والا في الوتيل في المناسك الكل نقوموا بها في الليل وقت اللي بدنا فما الشمس صحيح الجو سخون شويه لكن مهما كان يعني الانسان ينجم يتحمله وهذا اللي كما قلت لك حسن التصرف حسن والإعداد التصرف. اللي يسبق الحج لهذا نأكد على حجيجنا في المستقبل وفي إنهم يحضروا الدروس التوعوية باش يفهموا شنو هو اللي قادمين عليه لأن نبينوا لهم الحج وكأنهم يعيشوا الحج ونبينوا لهم سواء بالمناسك سواء كان بالديتاشون وريهم أفلام واقعية على الحج فيعيشوا الحج قبل ما يمشيوا غادي هذاك علاش اللي يحضر الدروس التوعوية ويواظب عليها مع الوعاظ المشكورين الكل الإخوة الوعاظ اللي قدموا دروس وهيئوا الحجيج المسألة هذه يعني وقت اللي يمشي للحج يجد نفسه في أريحية
0: وما يتعبش
1: وما تحضر للشيء اللي باش يعيشه غادي
0: يعطيكم الصحة وهذا هو كيف يحسن التصرف في قدرة ربي يتجاوز برشا صعوبات وديما يستحضرك النية متاع أنه ماشي باش ياخذ الأجر كان صحة العبارة باش ربي يتقبل منه فبهيك يصبر شوية زادة ويتعب شوية حاجة برك ديما تقعد وديما ماذا بينا نكروها إن شاء الله يتراجع المبلغ أو الكلفة متاع الحج على خاطر بالحق مش الناس الكل تنجم تدفع المبلغ هذايا بالنسبة للتوانسة نحكي على الأقل وأيضا زيدة حتى بالنسبة لطول انتظار قائمة الانتظار الناس تستنى سنوات الناس تنجم حتى تفرق الحياة وهم معنيها متشوقين ويحبوا يمشي وما يمشي وإن شاء الله ربي يكتبه لهم لكن بالطبيعة ماذا بينا هالزوز نقاط هذوما يقع النظر فيهم وإن شاء الله سنوات القادمة تكون أفضل من هذايا نحن باش نعملوا ترتيحة غنائية قصيرة ثم بعد الترتيحة هذه نرجع نكملوا مع بعضنا إن شاء الله نصيف ساعة اللي مازلت شفتوا الوقت كيفاش يجري في ساعة عدة مرحبا بكم 73-460-800 نجموا زيدا أنتم تقدموا تهانيكم على إذاعة المنستير مرحبا
4: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء
5: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة
4: 97.3

0: جارة الأشواق يا حبيبي. إن شاء الله كل واحد مشتاق يمشي يزور بيت ربي، وربي إن شاء الله يتقبل منا الناس الكل. مواصلين معاكم نصيف ساعة مازالت باش ناخذوا فيها مكالمات هاتفية، ونرجع لضيوفنا الكرام. نعاود نذكركم بهم: سي مراد بوستة وعبديني، سي عمار بوعزيزي، ومدام عايشة بوعزيزي، اللي هما حجاجنا اللي حاضرين بحضينا ومنورينا. مرحبا بهم الكل. هات ناخذ مكالمة هاتفية. ألو، صباح النور، عسلامة.
1: نور، صباح النور اختي، ان شاء الله عامك مبروك، ان شاء الله كل عام حيا بخير،
0: وانت زيد سنين دائما ان شاء الله في صحه جيده،
1: ان شاء الله الاستوديو مبروك عليكم، ان شاء الله بالعين الكل، ان شاء الله اللي ضاعت المسير كل نهدي لهم، ان شاء الله كل عام هما حيين بخير.
0: يعيشك وانتم زيد مستمعين الكل، ان شاء الله مبروك عليكم زيد الاستوديو، كل عام انتم حيين بالف خير. نتعرفوا عليك. نتعرفوا عليك.
1: زهية بدوي من المسير.
0: زهيه، شنو حوالك يا زهيه؟ ان شاء الله يالك زهيه.
1: الحمد لله. عايشك، فضلك، عايش اختي الغاليه،
0: يفضلك. اي لله، حبيت تهنينا تعيد علينا، شكون تحب تهني اخر؟
1: ايه، نعيد عليكم الكل، سمعت لي فاعي كل شيء، ان شاء الله كل عام حينا بخير، ربي يفضلكم.
0: يعيشك.
1: ونهدي الولد محمد صالح المبروك وعائلته، ونهدي لولاد اختي فاطمه، ولاد اختي سهام، ولاد اختي راضيه، الله يبارك عليهم ويرحم مماتهم.
0: ايه،
1: ونجوى اختي زايده وليداتها، ربي يرحمها كل، يا ربي يفضلهم كل، يا ربي يفضلهم، يا ربي يتلقى عليه. ونهدي الخوي أبو بكر البدوي زادة وخياتي الكل، ونهدي الهداء وعائلتها واشتي وزياد ان شاء الله،
0: نسيت حد.
1: كل، ربي يفضلهم لي، ربي يحيهم لي.
0: وانتي ربي يفضلك ليهم زادة ان شاء الله كل عام انتي حية بخير.
1: يعيشك، فضلك، انطلق على ولادك تخشي الكل.
0: امين، ان شاء الله ربي يفضلك انت يا الاولاد والاحفاد ولاد وخياتك الكل، ويعطيك الصحه. يعيشك يا زهيه.
1: يعيشك وعايش المشموم زاد الكل، كي عايش امي يرحمها زاد الكل، زاد نعيد عليهم مناسبه العيد الهجري يا رب.
0: ان شاء الله كل عام وانت
1: زهيه البدوي.
0: هكا هاو الناس كل اللي تحبك، باش ما تنسى حد يتغش عليك حد يا زهي. هكا هاو، ربي يفضلك. عايشك، شكرا ليك، بسلامة. شكرا، بسلامة. خديجة بن ناصر، صباح الخير، كل عام وانتم بألف خير، وكل الفريق اللي معاك يا عواطف، ربي يعيد علينا، يعيدوا علينا بالخير والبركة. عايشك يا خدوج، ربي يفضلك. نحب نهنيكم بالاستوديو الجديد، بالتوفيق ليكم. شكرا ليك. نهني كل عائلتي وكل عائلتك وكل الأصدقاء والأحباء لإذاعة المنستير وكل أفرادها من مذيعين وعملاء وموظفين. عايشك، ربي فضلك يا خدوش، شكرا جزيلا لك. ناخذ مكالمة أخرى. ألو، صباح النور.
2: صباح النور، صباح الفل، إن شاء الله كل عام ثم حين كثير بالسنة الهجرية هذه اللي عندها معنى كبير كبير كبير، إن شاء الله. والله نحب نشكر إذاعة المسير، إذاعة المسير خاطر في كل المحافل الدينية، والله أنا نتبع إذاعات، يعني نلقاكم ديما حاضري،
0: ويجبنا
2: تصدق بكري وانا نبكي، يعني انسان متاثر، ايه لا بتاثر والله العزيز مهما يكون. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وبارك الله في اذاعه المسير، ومرحبا بضيوفك، رحب بيهم انا.
0: يعيشك، ربي فضلك. منين جاتنا التحيه دي المزيانه؟ شكون معنا؟
2: زينب من سوسه.
0: زينب من سوسه، مرحبا يا زينوب، ان شاء الله ربي يفضلك والله لا يبكيك، ان شاء الله ديما فرحانه، ان شاء الله كل عام انت حيه بخير.
2: لا بكيت،
0: بكي تاثر، نعرف كلنا متاثرين، والحمد لله. ان شاء الله ربي، ان شاء الله ربي يعيدوا علينا باليمن والبركات
2: ان شاء الله، ان شاء الله ربي يطعم كل موم، ان شاء الله يدور تلك البقاع يا رب.
0: امين يا زينب. علاش كون حبيت تعيد؟
2: صح، حبيت نعيد عليكم انتوما.
0: يعيشك.
2: نعيد على بناتي اسلام وغفران، نقول لهم كل عام انتم حيين بخير، كل عام انتم ممتيني، وكل اللي يعرف زينب
0: ربي يفضلهم ان شاء الله.
2: اي عايشك الله، وبارك الله فيكم انتوما زاده، والله ان شاء الله ديما متواجدين وديما تقدمونا البرامج هذه.
0: يعيشك، ربي يفضلك، شكرا ليك، تحية ليك. يعيشك إلى اللقاء. يعيشك إلى اللقاء. وسيلة صافي هلولي، صباح الورد، عام هجري مبارك عليكم جميعا، وكل عام أنتم بألف خير. عايشك يا وسيلة، وأنت زيدة كل عام وأنت حية بخير. هدى حمودة، دعوة لدراسة تكاليف الحج، يعطيك صحة يا هدى، حكينا حتى في هذا وعندك حق، إن شاء الله يا ربي يقع مراجعة التكاليف هذه والتخفيض منها. رحاب بستة دمت متألق، عمي مراد، إذا لك أنت تحية سي مراد. رحاب، شكرا لك يا رحاب، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. نرجع لكم إن شاء الله ونزيد نقرأ بعض التعليقات الأخرى، لكن خلينا نكملوا مع الحاج والحاجة، نرجع لهم شوية قبل ما نعطيكم الكلمة. الحاجة عجمية براها متقدم تحية للمرافقة الحاجة سامية الشطي، قلها ساعة أمي عجمية الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. والتحية زادة من عجمية براهم توصل للمرافقة متاحة سامية الشطي، تحية لسامية ولكل المرافقات اللي مشيوا زادة للحج لخاطر قاموا بواجب كبير. هكا ولا أمي عايشة شكون معاك أنت تذكرش؟
3: سامية.
0: سامية هي بيدا
4: سامية.
0: سامية معاك؟
4: اي سامية وعبد الكريم.
0: وكيفاش حسيتها سامية معاك؟ احكي لنا شوية مادام نحن وجهنا لها التحية.
4: اي باهية مش مقصرة معنا، باهية. وسي عبد الكريم الله يفضله ويبارك له ويخليه.
0: سي عبد الكريم الترابلسي وسي لمجد بوسلامة.
4: يصلح حاله يصلح حاله الله يبارك له.
0: اي
4: باهي قام بالواجب معنا بالباهي بالباهي.
0: أيوة إيه. وكل ما تحتاجوا تلقاوه.
4: اللهم صل عليه.
0: ربي يفضلهم إن شاء الله.
4: الله يبارك لك.
0: ربي يفضلهم. أفضل بلاصة ارتحت فيها خاطر ثم نفسك كي تمشي يقول لي في المدينة لقيت راحتي أكثر، في مكة كريت بيت ربي زدا سبحان الله، معنى حسيت بحاجة أخرى سبحان ربي وشعور آخر.
4: ارتحنا أكثر.
0: أنتم كيفاش عشتوها في بيت في بيت ربي غادي هيك في في مكة؟
4: غادي خمس نساء في بيت.
0: أي.
4: ومتفاهمين باهين مع بعضنا، نصلي على النبي راكحين اللهم صل على النبي.
0: تعدت محليها مع بعض.
4: هايله.
0: كيفاش تعديوا نهاركم؟ احكي لي على نهار الصباح.
4: في النهار فما في الشومبر نتاعنا. وبعد تالي هنا نهبطوا لك الحوان فما نقضيو.
0: تعملوا دوره تقضي.
4: دوره في أيوة. النهار ونمشيو
3: تسوق.
4: وفي الليل. أيوة. وفي الليل
0: جبت شويه صباح وبخور وفي الاجواء هذيك.
4: باهي نصلي عن بيت
0: وفي الليل تعبتوا وفي الليل
4: نمشوا نصليو.
0: اي وبطبيعه كل صلاه تمشي وتصلي.
4: نقوم بكري نمشوا نصليو في الحرم.
0: اي
4: ونروح وهذاك هو ماشيين هنا عاملين جو مع بعضنا باهين والحمد لله.
0: عشتها حلمه مزيانه معايا.
4: الليل باهين نصلي عن بيت. اني اول مره نمشي نسافر كيما هكا. اول مره وعجبتني.
0: بطبيعه مليحه ان شاء الله. ان شاء الله ترجع ان شاء الله ترجع تبدا في صحه جيده. سي عمار
4: الحمد لله
0: كيفاش عديت نهاراتك؟ احكي لي على النهار كيفاش.
3: والله انا الحكايه كان عدناها من لباس. نقوم في الصباح بكري نشوف الحرم نصليو غاديك في الصباح بكري نرجعوا خاطر احنا نقوم غادي الصباح نصوموا بكري ما ثلاثه غادي بتوقيت مكه مش بتوقيت تونس. انا بتوقيت تونس ما دي ساعه هنا.
0: ايه
3: نمشيو نصليو
0: هذه تو ما دي ساعه نتاع النهار تحكي لي؟
3: لا لا
0: نتاع الصباح فجر. ليه معناها نجم نقولوا ايه بعد نصلي
3: نقوم بثلاثه نتاع الصباح بتوقيت مكه.
0: ايه
3: فهمت. نمشيو غاديك نقعدوا نصليو غاديك شويه قيام الليل ونقعدوا نستنوا حتى لين الفجر. جدا نصليو ومن بعدين نرجعوا للبيوت خاطر نقصي النوم نرتاحوا شويه في البيوت نرقدوا شويه ثم بعدين نمشيو زاد الظهر والعصر زاد نصليو مع بعضهم نقعدوا غادي في الحرم نصليو نرجعوا فالمغرب مش رد كيف مصليو. التسوق الحقيقه بالنسبه لنا احنا كرجال ما
0: كوش مغرومين
3: ما مش أيوة. مش برشا نمشيو نهبطوا شويه نشوف الحقيقه ثم الامور ثم تبوا ما معناها مش مغروم بالتسوق برشا كما النساء. النساء هما اللي ديما تلقاه يتسوق ويشوفوا الحوانت غاد وكذا. والحمد لله الحقيقه تعدى كل شيء على عسي مورام ثم تفاهم في الغرف مع بعضنا الحقيقه. اللي كنت معهم انا شخصيا ناس واعيين الحقيقه بصراحه.
0: مهمة برشا الكلمة هذه الوعي.
3: صح بصراحة واعيين مع بعضنا احنا أربعة من الناس في غرفة واحدة الحقيقة منظمين متفاهمين واعيين ديما مع بعضنا في الذهاب والإياب.
0: أيوة تمشي مع بعضكم ترجعوا مع بعضكم تفطروا مع بعضكم
3: نفطروا مع بعضنا كل شيء
0: محليها
3: مع بعضنا الحقيقة. أيوة. تفاهم
0: عشرة طيبة
3: عشرة طيبة
0: والكلهم المنستير اللي معاك في الغرفة
3: كلهم مع معايا من غادي من لمطة وبحجر مع بعضنا
0: لمطة وبحجر. أيوة
3: الحقيقة وزاد بعكس زاد ولت ألفة بيناتنا
0: كونتوا صداقات جديدة
3: علاقات جديدة ولت بيناتنا. أيوة. وحتى بينه وبين السنة زاد لخاطر نسكن معاه زاد نساهم مع زوجتي زاد
0: أيوة.
3: مع بعضهم.
0: أيوة.
3: فهمت الحقيقة ما ثمش حتى إشكال أنا واحد من الناس ما كانش حتى إشكال ما كانش حتى حاجة بترد.
0: ومحليها هالعشرة هذه ما بينتكم قد عندكم متزوجين؟
3: ما شاء الله يجي 50 عام احنا انت ولا
0: ما شاء الله 50 عام نصف قرن معناها من الزمان. ما شاء الله ربي يدوم هالعشره هذه وربي متعكم ان شاء الله بالصحه
3: امين رب
0: فضلكم الاولاد
3: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
0: عشره طيبه مع بعضكم ما شاء الله
3: الحمد لله الحمد لله
0: وربي اكرمكم بالحج زيد مع بعضكم
3: ما شاء الله الشكر الحمد لله
0: الحمد لله نعمه كبيره من عند ربي
3: الحمد لله.
0: اعطيونا تو الروسيت اعطيونا معناها الوصفه السحريه معناها نتاع العشره الطيبه ال 50 سنه هذه شنو نجم نقولوا للناس اللي تسمع فينا؟
3: عواطف.
0: أيوة.
3: الإنسان لازم يكون يعرف ما إليه وما عليه. والاحترام هو الكل.
0: أيوة.
3: الاحترام هو الكل. وزاد الزوج المطيع بصراحة زاد والحمد لله
0: حتى زوج مطيع شوية زاد يزمو يكون
3: طبعا طبعا أنا تحكيو فيها كاملة
0: أيوة.
3: وأنا الحمد لله فضل ربي بصراحة دوك هاي تسعة فيها توا
0: نتشاوروا مع بعض
3: بخلاف نتشاوروا ما تماش حتى اشكال وقع بناتنا واجزنا فيه دائما نتشاوروا مع بعضنا نحترم بعضنا امور تم هي تتصرف فيها كما تحب هي صبر تم نتصرف فيها كما نحباني معناها ما تم حتى اشكال ربنا وليداتنا صرنا عليهم بناتهم وربنا من احسن ما يرام نجحناهم كلهم متوظفين مزياخذ بارواحهم صنعنا بيهم متزوجين عندهم صغار
0: الحمد لله
3: ولحد الآن لباس يا رب نعم تفزد
0: ربي بقى الستر إن شاء
3: الله ربي بقى الستر عليك الستر صلى الله يا رب وإن شاء الله نتمنى لكل زوج يكون هكا وكهو
0: أي يعطيك الصحة والكلمة المفتاحية الاحترام
3: احترام
0: نحترمك واحترمني
3: احترم الحمد لله آية تسعى فيها قدام أولى العموم لا استحيل لباش سبعت كلام ولا ضربت ولا حد
4: استحيل
3: الحمد لله
0: كيفاش مدام عايشة نسمعك شوية ترى كيفاش هالعشرة الطيبة هذه وربي يدومها إن شاء الله على شنو تبنيت هو يقول لنا على احترام توا
4: بالنسبة لك أنا ما نعكسوش حتى في شيء
0: حتى كي تبدأ مش راضية تسكت
4: ديما
0: مطوعته زوجة مثالية أنت راه زوجة مثالية أيوة
4: وهو زاد الحقيقة لا يعلي صوته علي لا يسمعني كلام ولا أيوة.
0: محترمك
4: إيه اللهم صلي على النبي الله يبارك له
0: الحمد لله
4: الله يبارك له ربي يطول في أمره ربي
0: خير ومهم برشا الأزواج اللي يسمعوا فينا والناس اللي مازالت في بداية حياتهم يتعلموا منكم
4: الحمد لله والشكر لله
0: العشرة الطيبة راهي لازمها تكون فيها برشا احترام برشا قدر برشا تشاور
4: احترام الحمد لله أيوة. شكر لله
0: ربي ان شاء الله يبقي الستر وربي يفضلكم وان شاء الله تفرحوا بالاحفاد ربي يطول في عمركم ان شاء الله
4: ان شاء الله
0: يعطيكم الصحه فيروز تاج جمعه تقول لنا تحيه لعروس البحر اذاعه المنستير تحيه لسي مراد بوستة سي مراد تحيه لكل وصلتك اليوم باش تخلصني اخر الحصه هذا من حسن اخلاقك اكيد يعطيهم الصحه تحيه لهم الكل هدى هدى للقائده فتحيه والقائد نور الدين بشير بمناسبة الحج المبارك وصل لي هدى فيروس حج مبرور وذنب مغفور ربي يتقبل عيشك سماح بسبيس صباح النور كل عام وانتم بألف خير نعيد على أمي وبابا وأخواتي ونهني ولد خويا عزيز بالتخرج مبروك يا سماح ومبروك العزيز التخرج إن شاء الله هدى حمود الحاجة والله مش واضح بذكدي هكا بنهم يهنم مش عارفة الصوفي حاسيلوا اللقب الحاجة الصوفي وزوجها والحاج يوسف ألف شكر دمت متألقة سيدتي يعطيك صحة يهودية سمحني مش واضح برشا كنت عاود تبعث لي باش نفهم بالكدي الألقاب الحاجة سهام الصوفي به واضح الحاجة سهام الصوفي إن شاء الله ربي يفضلها فوزية مزالي صباح النور والسرور نقدم لكم تحية بمناسبة رأس العام الهجري ليكم ولكل أولادي وبناتي وكناتي وجارتي نجات وأحفادي الكل وإن شاء الله يا ربي نفرح بنجاح حفيدتي هيفا صفتة في الباك إن شاء الله عام مبروك عليها بالنجاح وشكرا إن شاء الله يا فوزية إن شاء الله تفرحوا بالباك منيرة يعود في بربي نحب نهني جاري حبيب الأنصاري وزوجته أمل موسى اليوم زواج بنتهم رؤى وزوجها وسيم رايس هكا مع دعي وتخير ليهم من عند الشيخ الحاضر معك أيوة هاي جيتك توا
5: ربي يصلح حالهم ربي يعطيهم ما يتمنوا
0: جيتك مهنة هو قالوا لك ولا خدمة سمحني قالوا لك هكا لازم تدعينا فربي يهنيهم يسيلش ربي إن شاء الله يوصلهم سالمين وربي يبارك لهم إن شاء الله ادعي لهم دعيوة صغيرة مسيل الشيخ لو كان يخذولها بخاطرها منيرة
5: شنية تحبي يا
0: تحب تدعي الولد جارهم اليوم العرس نتاعه هو هذا رؤى ووسيم ربي يوفقهم
5: ربي يجعل ان شاء الله زواج مبارك وربي الف بينهم في الخير وربي يسر امورهم وربي يصلح حالهم ومآلهم ويعطيهم ما يتمناه وبجاه النبي الكريم
0: يعطيك الصحه
3: وربي يطول معاشر بناتهم
0: امين يا ربي وياخذوا منكم العبره كما كنا نحكيو تو هكا وسيم ورؤى اسمعوا التصريح نتاع
3: القدر والتفاهم والكل
0: يعطيك الصحه القدر والتفاهم هو الكل تو نحكيو شويه ما بعد الحج واحد بعد ما يحج ويرجع نحن قلنا بكري يرجع كأنه ولدته أمه من جديد فنحن نقوله ونرجع توا لسي مراد الوعد الديني نقوله كيفاش واحد يستحفظ على حجته ديما نقولوها إن شاء الله نستحفظوا على الحجة هذيك ولا هيك العمرة ونبدأ من جديد صفحة جديدة بيضة ونبدأوها من جديد فشنو نجم ننصح الحجاج هذوما اللي يمشيوا البيت ربي ونقولوا لهم استحفظوا على حجتكم كيفاش يستحفظوا عليها الحجة هذي
5: الإنسان بعد هالرحلة هذه اللي رحلة شاقة ورحلة فيها مصروف وتعب
0: أي.
5: وفيها بذل وعطاء
0: وسنوات من الانتظار
5: وسنوات طويلة من الانتظار
0: أي.
5: وإن شاء الله مدام ربي يسر له للحج إلا أنه ربي أراد له الخير
0: صحيح.
5: لأنه اللي ربي ما يريد لهش الخير ما يوفقوش بشي حج وراه مسألة الحج والاستيفاء للحج لا هي مسألة مادية، لأنه كثير من الناس عندهم الأموال لكن ربي سبحانه وتعالى ما وفقهمش للحج. ولا هي مسألة صحة بدنية، لأن كثير من الناس الأصحاء نفس الشيء، ربي ما وفقهمش للحج، في حين أننا نلقى ناس عجايز وناس مرضى وناس البعض عنده حتى إعاقة وربي سبحانه وتعالى يسر له للحج. فاللي اصطفاه ربي سبحانه وتعالى لهذا المنسك العظيم ووفقه للطواف بالبيت والسعي وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه ربي أراد له الخير. فيحاول الإنسان في قادم حياته أنه دائما يحاول يصلح العلاقة بينه وبين ربه أول شيء، بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يكون إلا بالحفاظ على الطاعات والعبادات، وأولها الحفاظ على الصلاة وصلة الأرحام، والعلاقة بينه وبين الناس لابد تكون أيضا علاقة جدا طيبة. لابد الحاج يعطي المثال، لأنه أول ما يغلط الإنسان مش يقوله هذا كحاج
0: بالضبط.
5: فإنسان لابد يكون عند المسؤولية هذه وعند الصفة هذه اللي هي الحاج، فيكون تعامله مع الناس تعامل راقي مع ربي أول شيء، ثم مع عباد الله سبحانه وتعالى، وهذا أهم شيء ومش صعيب، هذا شيء يسير اللي يسره الله سبحانه وتعالى له، وصعيب على الإنسان اللي ما يحبش الخير، لأنه اللي يحب الخير ربي يوفقه لكل خير.
0: نعم.
5: واللي ما يحبش الخير عاد هذا مسألة أخرى، إن شاء الله ربي يهديه.
0: آمين يا ربي آمين. يعطيك الصحة كلام من ذهب، وهوك مسؤولية واحد مسؤولية مسؤولية، مش سهل الإنسان يمشي يقوم فريضة من الفرائض هذه، وهي بطبيعة يزم بعد يستحفظ عليها قدر الإمكان. إن شاء الله ربي يقدركم الكل، وإن شاء الله ربي يكتب للي كل مشتاق. نحن توصلنا الختام تقريب، هذا هو إن شاء الله كل اللي تدخلوا معنا وصلوا أصواتهم وتحياتهم وتهانيهم. الناس اللي تبعتنا على صفحة الإذاعة نشكرهم برشا برشا أسماء، ربما ما نجمش نذكر الناس الكل. سي جمال صباح النور، حياة البكور، سنة هجرية مباركة طيبة على كل الأمة الإسلامية، حج مبرور وذنب مغفور للجميع الحجيج، وحج مبارك لخالي المازري فتح الله وزوجته، وإن شاء الله في عودة وربي يتعامل عودة لزيارة النبي وحج عن قريب. تحية ليك حياة، وكل عام وانتي حية بخير، وربي فضلهم نجاح حبيب داودي هكا، حج مبرور وذنب مغفور لأختي سهام حبيب الصوفي ونسيبي سامي الصوفي، تحية ليهم. كيف كيف فوزية تريكي من قليبيا هكا، كل عام هجري وأنتم والعائلة الكريمة بخير وصحة وسعادة، صباح الأنوار والأفراح والمسرات، جعلها الله سنة خير وبركة وأمن وأمان لكم ولكل مسلم ومسلمة في كل مكان في العالم يا رب العالمين. أمين. أفضل ما نختموا به، نشكركم برشا، تحية لكم. نشكر ضيوفي الكرام على الحضور، سي مراد بوستة الواعظ الديني، سي عمار بو عزيزي، مدام عايشة بو عزيزي، نورتوني، أعطيكم الصحة، حضوركم شرفنا ونورنا، بارك الله فيكم، ربي يخليك إن شاء الله، ربي يفضلكم الكل.
5: آمين.
0: آمين.
5: إن شاء الله كل عام أنتم بخير وبلادنا بخير وحجيجنا بخير، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم ويتحم بالصحة والعافية.
0: آمين.
5: ويسر الكل مشتاق حاج بيت الكريم.
0: آمين يا ربي. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم الصحة على الدعوات على الحضور. عندك ما تقول؟
3: تفضل. بالمناسبة نحب حتى نهنئ وزادنا زادنا ذوينا وأقربنا ولادنا. ميلا
0: ميلا.
3: مثل ولدي عماد وزوجته عبير ووليداته. وبنتي وزوجها وبنياتها.
0: أيوة.
3: وخاصة ألا إن شاء الله أتمنى نجاح في الباك
0: المغربية.
3: وأخوي محمد الكبير محمد العوني، وأخوي الحاج رابح، وأخوي محمد العيد، وخاين كتال أهلي وذوية. ونتمنى لهم إن شاء الله كل عام هم بخير، نتمنى لهم الصحة والعافية والسلامة.
0: آمين.
3: ورب وفقنا وفقهم إن شاء الله وجميع رب العالمين.
0: آمين. عندك ما تهجي؟
4: عندي بنتي زادة ولدي.
0: بنتي ولدي شو اسمهم ذكرنا ميسيل.
4: نادي التهاني الولدي عماد.
0: أيوة.
4: مرته عبير.
0: أيوة.
4: بنتي وداد رجلها كريم، وبنتي ألا ربي نجحها
3: إن شاء الله،
4: إسلام ولينا ربي نجحها من الكل، ونهدي لأولاد أختي كلهم
0: لسعد
4: رضا
0: ما ننسيو حاجة الكل
4: كل
0: كل
4: كل خالد فيصل محمد وكل أختي زهرة كناينها كل ما غير ما نسميهم
0: بيسانش. ربي يفضلهم الكل،
4: الله يبارك فيها منك، الله يبارك
0: يا عايشك. سي مراد عندك تحية نختموا بها؟
5: تحية لكل أصحابي وأحبابي كل مرشدين الدينيين، تحية خاصة للسيد وزير الشؤون الدينية الدكتور أحمد البوهالي، والرئيس الديوان دكتورة غفران الساحلي، لكل زملائي الوعاظ المرشدين الدينيين اللي بذلوا جهد كبير لإنجاح موسم الحج، لكل إخوة المرافقين من شركة الخدمات والإقامات، نقول لهم إن شاء الله كل عام أنتم بخير، عائلتي كلهم كل واحد باسمي ورسمه وصيفته.
0: نعم.
5: إن شاء الله ربي يحيينا ويحييكم بخير.
0: آمين يا رب العالمين.
5: قادمة ونشوف بعضنا ونلتقي إن شاء الله في نجاحات أخرى.
0: آمين يا رب إن شاء الله في صحة جيدة. شكرا جزيلا لكم. من نقدم تحية لزملائي نقول لهم كل عام أنتم حيين بخير. نبدأ محمد سيدية قدامي، يعطيك صحة يا محمد، ربي فضلك إن شاء الله سنين دائمة، كل عام أنت حي بخير. علي المنصوري سنين دائمة إن شاء الله كل عام أنت حي بخير. نجل عطية كيف كيف إن شاء الله كل عام أنت حي بخير. كل الزملاء والزميلات والكل اللي عاملين في الإذاعة إن شاء الله ربي يحفظكم الكل وإن شاء الله سنين دائمة. نخليكم مع النغم هذية، تحية لكم الكل اللي تسمعوا فينا، وبعد شيجيكم الأخبار إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: المدير العام لمركزية الألبان بسيدي بوعلية تعهد بإعادة العمال إلى مراكزهم خلال 4 أشهر ويعلن عودة الانتاج منتصف السنة القادمة. وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان تواصل تنفيذ مشاريع تهيئة التجمعات السكنية وبناء المنشآت الرياضية بمختلف معتمديات الولاية. مهرجان النسيج بقصر هلال يستعد لدورته الجديدة بمسرح هواء طلق مؤقت يتسع لأكثر من 2500 متفرج. إلى تفاصيل الأنباء، أفاد محسن جبلة الكاتب العام للنقابة الأساسية لمركزية الألبان بسيدي بوعلية أن بعض التعقيدات الإدارية عرقلت انطلاق عمليات الصيانة بالمصنع، وأضاف على هامش وقفة احتجاجية نظمها عمالة المركزية أن الرئيس المدير العام للشركة تعهد بإعادة العمال إلى مراكزهم خلال 4 أشهر على أن تعود المركزية للإنتاج بين مارس وجوان 2027 كحد أقصى.
1: شركة لشركة تذيع عملت الإطار في ترجيع الخدمة، خطر احنا وقت تشريع المعمل تخطيط الأولاني ما بين جانفي وما بين حتى الجوان باش يتم يقبل الخدمة، لكن في صار الإطار هذاك علاش صارت وقفة احتجاجية، وجاء المدير العام وبين الخدمة اللي كونهم راهو ما بين شهرين ونص واربع شهور تكون الخدمة ديسبونيبل في الشركة انت ولا وثم خدمة وش تجي راس الشر وش يجي ليزانجينيير اللي فون فالوريزي القطايع البيت دي ريشونج ويعملوا الكوماندا نتاعها هي، وبعدها يقبل الخدمة باش يبدا في الانتريتيان تاعه هو. ومن بقدرة ربي حسب ما يحكي هو قال معناتها ما بين وكلوا احنا مارس حتى لجوا اللي هي واش تكون نورمالمون البروديكسيون خاطر انت وال السرعه نتاع الانتريتيان.
0: إلى زغوان، حيث تواصل وكالة التهذيب والتجديد العمراني تنفيذ مشاريع تهيئة التجمعات السكنية وبناء المنشآت الرياضية بمختلف معتمديات الولاية باعتمادات مالية هامة. فيصل بن مدير برامج وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
2: كما تعرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني تقوم بتطبيق سياسة الدولة في ميدان تهذيب الأحياء السكنية عن طريق عدة برامج، أبرزها برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بجيله الأول والثاني. الجيل الأول شمل تهذيب 7 أحياء بكلفة جملية 26 مليون دينار، والجيل الثاني وهو بصدد الإنجاز 3 مشاريع وهي تهذيب حي المنظرة انتهى، وإحنا بصدد تهذيب حي الأمل بلدية الفحص وتهذيب أحياء بلدية صواف بكلفة جملية 16 مليون دينار. المشاريع تشمل عدة عناصر منها تحسين سكن والبنية التحتية بما في ذلك طرقات وأرصفة وتصريف مياه مستعملة، تصريف مياه أمطار وتنوير عمومي وتهيئة مساحات خضراء. والعنصر الثالث اللي هو تجهيزات جماعية، إما أن تكون تجهيزات رياضية مثل قاعة رياضات فردية وتجهيزات منتجة ذات صبغة اقتصادية وتشغيلية. كل هذه المشاريع دورها بخلق بيئة سليمة وموطن شغل.
0: إلى القيروان الآن، حيث تعددت العادات والتقاليد لأن الاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة ارتبط بموروث غذائي متنوع وعادات لا زالت تحرص بعض العائلات القيروانية على الحفاظ عليها وتمريرها من جيل إلى جيل. الزميلة نادرة برجب حاورت السيدة رقية الفيدي.
3: نتلموا العائلة والأم والأخوات الكل، ونعمل نهار الكسكسي بالقديق وفول وحمص، ومنين تغوط نطيب الملوخية ننفخ نشيو الحمص العربي ذاك الخشين وننفخه واللي نطيبه ونحضرهم بكري، والعزاء ولا الصبح بكري يعني يحب يطيب الصبح بكري زاد يطيب عظام عربي كان قبل العربي ما كانش السوري، ويفطروا الصباح الفول والحمص نحطوا على الطاولة وتتلم العيلة.
4: رغم ارتباط هذه المناسبة بعادات غذائية في ولاية القيروان، إلا أن بعض العائلات تستغلها لضمان التواصل بين الأجيال، وهي مناسبة للتزاور والتحابب.
3: مازال ما بطلوش، واللي عنده أمه مازالت حية يشطبوا لعمرها ويجيوها ويجيبوا لها الفول والحمص طيب زيتها والعظام والخيمة الليلة كما الليلة طيب وقديش وكسكسي وفوله وشايبوا العزيزة يقولوا نهلوا ومنين تخصها طيب ملخي نقبل نقديوا الخبز الداء خبز القمح ونعملها في الميدة حضروها ورجل هذيك نفطروا منها ما نشوفها ما كانش خبز هذي متاع الكوش.
4: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: إلى سوسة حيث انعقدت بمقر الولاية جلسة عمل خصصت لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي للمركبات وذلك في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية يامن الشطي أكد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث المرور ناتج أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية معلنا الاتفاق على إعداد روزنامة عمل مشاركة لتنظيم حملات فحص فني عرضي للمركبات بمشاركة مختلف المتداخلين على غرار الحرس الوطني والأمن الوطني والإدارة الجوية للنقل والوكالة الفنية للنقل البري مع أعداد تقارير دورية ومفصلة حول نتائج هذه الحملات.
5: ثم العديد من الضوائح تم رصدها من طرف المرصد خاصة بالنسبة لسيارات التاكسي الجماعي اللي قاعدين يستعملوا في واقي الصدمات الحديدي ولا من شأنه باش يزيد من خطورة الحادث خاصة كيكون الطرف الثاني مترجل وإلا دراجة نارية وإلا دراجة عادية. العديد من العربات الأضواء متاعها تخدمش وخاصة بالنسبة لشاحناتها ثقيلة كيف تكون الأضواء هذه معطلة أو معطبة خاصة الأضواء الخلفية في الليل تنجم تتسبب في العديد من الحوادث اللي سبب متاح المداهمة من الخلف خاصة في الطرقات السيارة. وبالتالي تم الاتفاق مع الوكالة الفنية للنقل البري والإدارة الجهوية للنقل ووحدات حرس وشرطة المرور إلى تنظيم حملات فحص فني عرض بمعدل زوج حملات أسبوعيا طيلة الفترة الصيفية. في نهاية معنى الحملات هذه سيتم استعراض النتائج متاع الحملات ونسبة معناها العربات المخالفة. مع العلم أن في سنة 2024 في ولاية سوسة تمت مراقبة 186 عربة قينا 46% من العربات هذه عندها معناها مخالفات من ناحية معناها سلامة العربة و 28% من العربات لقيناهم غير حاصلين على شهادة البحث الفني وهذه ظاهرة خطيرة قاعدين نسجلوا فيها في طرقات من غير ما يتم مراقبة معناها أجهزة السلامة اللي فيها أجهزة الفرملة والأضواء وغيرها من الأجهزة.
0: حرصا على تقديم صورة مشرفة لمدينة قصر هلال وتاريخها عدت الهيئة المديرة لمهرجان النسيج في دورته 31 برنامج لتهيئة فضاء للعروض يليق بجماهير عاصمة النسيج من خلال إعداد مسرحها وانطلق مؤقت يتسع لأكثر من 2500 متفرج. أحسن بوسلامة رئيس جمعية مهرجان النسيج والثقافة والتراث بقصر هلال والتفاصيل.
6: نحن الآن بصدد تحضير الدورة 31 لمهرجان النسيج بقصر هلال دورة استثنائية بكل المقاييس. الهيئة قبل ما تعمل البرمجة وقبل ما تنظم شنو العروض اللي بتعمل أول شيء خمت فيه هو الجمهور، لابد من فضاء مريح اللي يلقى فيه الجمهور معناها راحته ويتفرج بكل أمان. احنا اليوم صعينا باش نصنعوا مسرح له الطلق لأنه قصر هلال ظروف المعضلة الكبيرة فيها إنه ما عندناش فضاء نجم نعمل فيه المهرجان، لذلك استأذنت الهيئة إني تصنع مسرح وتلقى مؤقت من خلال كراء مدارس ومنصة من أروع ما يكون وكراسي وفرش الأرضية، يعني حش نعمله في الملعب البلدي إن شاء الله يكون فرش الأرضية بالعشب. إذن معناها صناعة مسرح لو تلقى ترفع إلى 2500 متفرج إن شاء الله. إن شاء الله العروض متاعنا متنوعة تستجيب لكل الأذواق، فيها الفن الشعبي، فيها الأطفال، فيها الكرنفال، فيها برمجة كبيرة وكبيرة جدا في جوب أكبر شوارع مدينة قصر هلال في رقم كامل تراب الجمهورية، فيها معناها العربات القديمة، فيها اللباس التقليدي، فيها المجورات، فيها الجمعيات الرياضية، فيها الفروسية. إن شاء الله بتكون كرنفال ممتاز ممتاز جدا.
0: تحت إشراف السيد سلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة تنظم إدارة معرض أفريكا 2026 انطلاقا من اليوم وإلى غاية 19 من جوان الجاري بقصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة الجديدة للتظاهرة. وستجمع هذه التظاهرة أبرز الفاعلين والخبراء في قطاعات الطاقة، الاقتصاد الأخضر، اللوجستيك، البنية التحتية، النقل والمالية ضمن برنامج اقتصادي وعلمي يسلط الضوء على فرص الاستثمار والتنمية في إفريقيا. بسمة الحميدي منظمة المعرض والتفاصيل في ميكروفون الزميل حاتم كريسعان.
7: هذا المعرض بدأ بمعرض واحد والآن صاروا 5 معارض متكاملة، 5 معارض في قطاعات مهمة جدا وثقيلة جدا، وهي النفط والغاز، الطاقات البديلة والمتجددة، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا النقل واللوجستيك، ضف عليهم البنوك والشركات التأمين. المعرض هذا يضم 150 مشارك، فيهم العديد، الحضور مهم جدا من دولة ليبيا والجزائر، أجنحة وطنية من بلدان عربية أيضا شقيقة وصديقة لتونس. الهدف الأساسي هو جلب الاستثمار لتونس والانطلاق من تونس كمنصة لإفريقيا، وأيضا قطاعات ثقيلة جدا خاصة قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقات البديلة والمتجددة والتدوير النفايات والبيئة، هم من المواضيع الأساسية التي سيقع مناقشتها في الملتقى العلمي اللي ينطلق أيضا اليوم، الذي يضم 69 ورقة علمية وأيضا 32 ورقة سيتم نشرها، أغلبهم ودكاترة من ليبيا ومن الجزائر ومن بلدان أخرى.
0: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. المدير العام لمركزية الألبان بسيدي بوعلي يتعهد بإعادة العمال إلى مراكزهم خلال 4 أشهر ويعلن عودة الإنتاج منتصف السنة القادمة. مهرجان النسيج بيقصر هلالي يستعد لدورته الجديدة بمسرحية وانطلق مؤقت يتسع لأكثر من 2500 متفرج. بعد قليل الزميلة سناء برهومي وآخر أخبار الرياضة.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
9: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
10: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال، آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو
11: المونديال. مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبور أنفو. جامعة سيالي كرة القدم أعلنت تعيين المدرب الفرنسي فيرونار مدربا جديدا للمنتخب الوطني التونسي إلى غاية نهاية مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026، مع احتفاظه بنفس الامتيازات المالية المنصوص عليها في العقد. نذكروا أنه الاتفاق ينص أيضا على فتح باب المفاوضات عقب انتهاء نهاية كأس العالم، بهدف دراسة إمكانية إرساء مشروع رياضي طويل المدى وفق أهداف واضحة ومحددة تخدم مستقبل المنتخب التونسي. فيرونار باش يبشر مهمه رسميا بداية من مساء اليوم، وباش تكون فما نقطة إعلامية بملعب التمرين قبل انطلاق الحصة التدريبية بنصف ساعة، وباش تكون فرصة لتقديم المدرب الجديد وخاصة تقديم كامل الإطار الفني اللي باش يدرب المنتخب الوطني للأكابر. ذكروا إيرفي رونار هو يعتبر واحد من أبرز المدربين على الساحة الإفريقية والدولية، صنع اسمه من خلال قيادة منتخب زامبيا للتتويج بكأس أمم أفريقيا سنة 2012، ويعتبر كذلك زادة حقق إنجاز مع المنتخب الإيفواري في سنة 2015 ليصبح أول مدرب يتوج باللقب القاري مع منتخبين مختلفين، كما خاض تجارب ناجحة مع المغرب وقادوا إلى نهائية كأس العالم 2018 بعد غياب 20 عام قبل ما يشرف على تدريب بالمنتخب السعودي ويحقق معها الفوز التاريخي على الأرجنتين 3-1 في مونديال قطر 2022 في واحدة من أبرز مفاجآت تاريخ كأس العالم. نتائج مقابلة البارح منتخب العربية السعودية يتعادل هدف لهدف مع منتخب الأوروغواي. الرأس الأخضر يحقق المفاجأة ويجبر المنتخب الإسباني على التعادل 0-0. بالنسبة للمجموعة السابعة، المجموعة الثامنة إيران تتعادل 2-2 مع منتخب نيوزيلندا، والمنتخب المصري يتعادل هدف لهدف مع بلجيكا. بلجيكا اللي كنا خسرنا معها في مقابلة ودية 5-1. نشوف المنتخب المصري حتى في مجريات المقابلة أخذ الأسبقية بهدف مقابل 0 إمام عاشور دقيقة 21 قبل ما يعاد المنتخب البلجيكي بهدف ضد مرميها. برنامج مقابلة اليوم، السنغال في 8 متاع الليل تواجه المنتخب الفرنسي، العراق في 11 متاع الليل يواجه المنتخب النرويجي، الجزائر مع ماضي ساعتين متاع الصباح تواجه منتخب الأرجنتين، والأردن تواجه منتخب النمسا في 5 متاع الصباح. نقعد مع بعض الهوامش اللي تخص المونديال. إيران تجبر على مغادرة لوس أنجلوس في ظروف مفاجئة بعد نهاية مباراتها البارح اللي كانت تتعادل فيها مع نيوزيلندا 2-2. الحقيقة المنتخب الإيراني تشكى برشا من مشاكل تتعلق بالنظام والبرنامج اللوجستي لأنه كان معقد منذ بداية البطولة. يتمركز خارج الولايات المتحدة في معسكر تدريبي بالمكسيك تحديدا في مدينة تيخوانا، ويضطر إلى السفر المتكرر إلى الأراضي الأمريكية لخوض مبارياته بسبب تغييرات سابقة في مقر الإقامة المرتبط بالتحذيرات. الواقع هذا خلى الإطار الفني يعبر عن استياء واضح من ضغط التنقلات وتأثيرها على عملية الاستشفاء والتحذير، خاصة هذا لاح في المقابلة الأولى ضد نيوزيلندا اللي حقيقة عمل فيها مقابلة محترمة جدا، وكان نيوزيلندا هو اللي يأخذ الأسبقية ومنتخب إيران رجع في المباراة. منتخبنا الوطني التونسي على مستوى تصنيف الفيفا يتراجع من المركز 46 إلى المركز 56 عالميا. الحقيقة تراجع مهم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية النتائج السلبية، لكن على المستوى الإفريقي حافظ على وجوده ضمن قائمة أفضل 10 منتخبات في القارة. يحتل حاليا المركز 10 إفريقيين خلف كل من المغرب والسنغال ونيجيريا ومصر والكوت ديفوار والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومنتخب مالي. في المقابل شهدت المراتب الأولى عالميا بعض التغييرات. المنتخب الفرنسي يصعد إلى المركز الثاني متجاوزا إسبانيا، فيما تقدمت ألمانيا على حساب بلجيكا مستفيدة من نتائجها الأخيرة. على المستوى المحلي، النجم الرياضي الساحلي أعلن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقرة يوم 19 جوان الجاري، وذلك تبقى لأحكام الفصل 24 من نظام الأساسي للفريق. الترجي الرياضي التونسي يعلن بصفة رسمية تعاقد مع المدرب الروماني ريجي كامب. ما تمش الإعلان عن المدة متاع العقد الجديد بالنسبة لريجي كامب اللي سبق ودرب الترجي سابقا من نوفمبر 2024 حتى مارس 2025. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحية كاملة لفريق محمد سيدية، نجل عطية، حسام نوار. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: هنا منكم وإليكم.
1: منكم وإليكم.
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندة، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامج

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة.
0: مدخل الحديقة.
1: من عاش في حدود يومه أصلح عمله وضبط قوله وحسن مظهره ورضي برزقه وحفظ وقته واغتنم ساعات يومه وأسعد نفسه ونفى الهم عنه. لماذا؟ لأنه نسي الماضي بهمومه وغمومه وترك المستقبل بتوقعاته. الحياة إنما هي يومك الذي أنت فيه، فجرب أن تعيش فقط اليوم وحده. تذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره والحزن لمآسيه حمق وجنون وقتل للإرادة وتبديد للحياة الحاضرة. إن ملف الماضي عند العقلاء يطوى ولا يروى، يغلق أبداً في زنزانة النسيان، يقيد بحبال قوية في سجن الإهمال فلا يخرج أبداً، ويوصد عليه فلا يرى النور لأنه مضى وانتهى. لا الحزن يعيده، لا الهم يصلحه، لا الغم يصححه، لا الكدر يحييه، لأنه عدم. ورقة من دفتر قديم. إذا اعتقدت أنك مخلوق للصغير من الأمور لم تبلغ في الحياة إلا الصغير، وإذا اعتقدت أنك مخلوق لعظائم الأمور شعرت بهمة تكسر الحدود والحواجز وتنفذ منها إلى الساحة الفسيحة والغرض الأسمى. ومصداق ذلك حادث في الحياة المادية، فمن دخل مسابقة 100 متر شعر بالتعب إذا هو قطعها، ومن دخل مسابقة 400 متر لم يشعر بالتعب من 100 و200. فالنفس تعطيك من الهمة بقدر ما تحدد من الغرض. حدد غرضك وليكن ساميا صعب المنال، ولكن لا عليك في ذلك ما دمت كل يوم تخطو إليه خطوا جديدا. إنما يصد النفس يا صاحبي ويعبسها ويجعلها في سجن مظلم اليأس. أجل، اليأس وفقدان الأمل والعيشة السيئة برؤية الشرور والبحث عن معايب الناس. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. أنت لم تصنع الحرير الذي تلبسه واللؤلؤ الذي تتقلد، أنت في البردة الموشاة مثلي في كساء القديم تشقى وتسعد. لك في عالم النهار أمان ورؤى، والظلام فوقك ممتد، ولقلبك كما لقلبي أحلام حسان، فإنه غير جلمد. أيها المزدهي، إذا مسك السقم ألا تشتكي؟ ألا تتنهد؟ وإذا راعك الحبيب بهجر ودعتك الذكرى ألا تتوجد؟ أنت مثلي، يبش وجهك للنعمة، وفي حالة المصيبة يكمد. أدمعي خل ودمعك شهد، وبكائي ذل ونوحك سؤدد، وابتسامي السراب لا ري فيه، وابتسامك اللآلئ الخرد. فلك واحد يظل كلينا، حار طرفي به وطرفك أرمد، قمر واحد يطل علينا وعلى الكوخ والبناء الموطد. إيكن مشرقا لعينيك، إني لا أراه من قوة الكوخ أسود. النجوم التي تراها أراها حين تخفى وعندما تتوقد، لست أدنى على غناك إليها، وأنا مع خصاصتي لست أبعد. أنت مثلي من الثرى وإليه، فلماذا يا صاحبي التيه والصد؟ كنت طفلا إذ كنت طفلا، وتغدو حين أغدو شيخا كبيرا أدرد. كلمات لا تموت،
0: كلمات لا تموت.
1: لسان المرء ينبئ عن حجاه، وعي المرء يستره السكوت. وإذا جنايات الجوارح عددت، فأشدها يجني عليك لسان. من كف كف الناس عنه، ومن أبى إلا الخنا، فكما يدين يدان. لسان الفتى عن عقله ترجمانه، متى زل عقل المرء زل لسانه. عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. ودع الكثير من الكلام تجاهلا، إن البلاء موكل بالمنطق. عود لسانك قلة اللفظ، واحفظ لسانك أيما حفظي. من ألق الشعر،
0: من ألق الشعر.
1: إذا ما أطلت عيون القصيدة، وطافت مع الشوق حيرة شريدة، سيأتيك صوتي يشق السكون، وفي كل ذكرى جراح جديدة، وفي كل لحن ستجري دموع وتعصف بي كبرياء عنيدة، وتعبر في الأفق أسراب عمري طيورا من الحلم صارت بعيدة. وإن فرقتنا دروب الأمان فقد نلتقي صدفة في قصيدة. ستعبر يوما على وجنتيك نسائم كالفجر سكرى بريئة، فتبدو لعينيك ذكرى هوانا شموعا على الدرب كانت مضيئة. ويبقى على البعد طيف جميل تودين في كل يوم مجيئة. إذا كان بعدك عني اختيارا فإن لقانا وربي مشيئة. وإن لاح في الأفق طيف الخريف وحامت علينا هموم الصقيع، ولاحت أمامك أيام عمري وحلقك الغيم وجه الربيع، وفي ليلة من ليالي الشتاء سيغفو بصدرك حلم وديع. تعود مع الدفء ذكرى الليالي وتنساب فينا بحار الدموع، ويصرخ في القلب شيء ينادي أما من طريق لنا للرجوع.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: نهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونكسيون ما تقصرش.
1: أريدو طور عالمك. نيوتيك
2: تيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. يعمل تطبيق المراسلة واتساب المملوك لشركة ميتا على ميزة جديدة لنظام الاي او اس تمكن مستخدمي الايفون من معرفة اي من جهات الاتصال لديهم نشط حاليا، ويظهر واتساب حالة متصل الان عندما يكون احد جهات الاتصال يستخدم التطبيق في الوقت الحالي. وللتحقق من هذه المعلومة يحتاج المستخدمين الى فتح المحادثة من جهة الاتصال، حيث تظهر حالة الاتصال في الجزء العلوي من نافذة المحادثة. وقت اللي تكون جهة الاتصال غير متصلة يعرض واتساب معلومات آخر ظهور، وتشير هذه المعلومات إلى آخر توقيت كان فيه المستخدم نشط عبر الواتساب، ولا تظهر هاتين المعلوماتين إلا إذا سمحت إعدادات خصوصية المستخدم بذلك، حيث يمكن ربطهم أو إخفائهم من إعدادات التطبيق. وفي تحديث مستقبلي باش يعالج واتساب هذا القيد بإضافة قسم جديد لجهات الاتصال، باش يعرض جهات الاتصال المتصلة حاليا عبر الإنترنت واللي كانت نشطة مؤخرا، وباش يضيف هذا القسم إلى إعدادات التطبيق أسفل صورة الملف الشخصي مباشرة، وباش يلقى المستخدمين في هذا القسم جهات اتصالهم المفضلة للوصول لها بسرعة، وباش يعرض واتساب ما يصل إلى 4 جهات اتصال مفضلة في هذا القسم، وباش يجعل هذا التصميم التواصل مع جهات الاتصال المفضلة أكثر سهولة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونكسيون ما تقصرش.
1: أريدو طور عالمك.
2: نيوتيك

0: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أثارت التقلبات المناخية الأخيرة في عدد من ولايات الشمال الغربي مخاوف بشأن صابة الحبوب، خاصة مع نزول كميات هامة من الأمطار وتسجيل تساقط للبرد في بعض المناطق، في وقت تشير توقعات إلى أن الموسم الحالي قد يحقق إنتاجا قياسيا من الحبوب ويدعم المخزون الغذائي الوطني. انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري، خصصت لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي للمركبات، وذلك في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. تنطلق اليوم بولاية بن عروس أشغال إزالة وتعويض المنشأة المائية المتضررة بالطريق الوطنية رقم 1، وذلك على إثر الحريق المفاجئ الذي اندلع السبت 13 من جوان الجاري في أنبوب للغاز الطبيعي المحاذي للسكة الحديدية بمنطقة شوشة رادس. دعت حملة ضد تجريم العمل المدني إلى تنفيذ وقفة احتجاجية مساندة للناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح وأعضائها، تزامناً مع جلسة محاكمتها المقررة يوم الجمعة 19 من جوان للمطالبة بالإفراج عنهم. تستضيف مدينة شط مريم بولاية سوسة في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 من جويليا المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الصيفي للتربية والتعليم بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من تونس ومن مختلف الدول العربية الشقيقة. ختاماً، تكون السماء مغشاة ببعض السحب بأغلب المناطق، تتكاثف تدريجياً بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل محلياً الجهة الشرقية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

مستمعينا الأعزاء أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من برنامج دروب نجاح اللي يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الثالثة بعد زوال كالعادة. إن شاء الله من خلال برنامجنا نبعث فيكم الكثير من الموجات الإيجابية والطاقة الراغبة دائما في البحث عن النجاح رغم الصعوبات. اليوم مستمعينا الكرام باش نحكيو على ريادة الأعمال وبعث المشاريع، وباش نحكيو على مقومات نجاح مشروع مهما كان المشروع رغم الصعوبات من خلال استضافة مجموعة من قصص النجاح لصاحبة مشاريع باش نحاولوا معهم نشوفوا كيفاش تولدت فكرة المشروع متاعهم، شنو اللي دفعهم إلى اختيار هذا المجال، باش نحكيوا على أهمية دراسة الجدوى قبل انطلاق المشروع، ثم العقبات اللي ربما تواجه هذه المشاريع خاصة في بدايتها وكيفية تجاوزها. أكثر تفاصيل مع ضيفتنا الكريمات باش تكون بعد قليل. مستمعين الكرام، أجمل تحياتي لمحمد سيدية من أمام الأجهزة الفنية، أحمد رمضان في الستريمينج، هويدا بن ساسي في تنسيق فقرات الحصة، مع أجمل تحيات صديقتكم رفقة زناتي من أمام المزدحم.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج دور بنجاح. كما قلت لكم منذ قليل، اليوم باش نحكيو على بعض المشاريع، ولكن بالاساس مقومات نجاح مشروع. مهما كان المشروع هذايا، كيفاش نجم نضمن نجاح رغم الصعوبات؟ خاطر الانسان ما نجمش يقول اللي تخلى معناتها فضاء والا لي ميدان او مجال رياده الاعمال وبعض المشاريع وما عندوش صعوبات. قل وندر، حتى إذا كان انطلق من لول بسلاسة أو بشي مر بصعوبات، وإذا كان كانت صعوبات في البداية كيفاش ينجم يتجاوز هذه الصعوبات؟ طبعا احنا باش نجمو نحكيو من منطلقات واقعية، استضفنا لكم مجموعة من قصص النجاح، وأرجو أن تكون دائما قصص نجاح، وإن شاء الله قدر الإمكان تحاول إنها تطور في مشاريعها. وأيضا باش تكون حاضرة معنا بعد قليل الأستاذة الجامعية الخبيرة العدلية في مجال المحاسبة والجبية، صديقتنا منال الدوغي. استضيف بكل السعادة، خلينا نقول صديقتنا ابتسام الطوي، نقول لها اهلا وسهلا بك، مرحبا، منورتنا.
1: عايشك مدام رفقة، عايشك،
0: كل عام وانت حيا بخير.
1: عايشك وانت زيدة
0: سنين دايما،
1: عايشك خليك.
0: جبتكم نهار راس عام نورمالمون قاعدين نحتفلوا في الدار، نورمالمون نهار ما نخدموش فيها، ما راهو اصحاب المشاريع يخدموا على طول، كيف كيف بعض القطاعات من الاعلام يخدم. دونك باش نهنيوا العباد، باش نقول لهم كل عام وانتم حيين بخير، وباش نجيو نعيشوا مع بعضنا فرحه افتتاح سنه هجريه ان شاء الله تكون مباركه على الجميع.
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. عايشك مدام رفقه على الاستضافه، ديما عايش كيف تكلمني،
0: فرح قلبك يا عايشك.
1: ان شاء الله عامكم مبروك الناس الكل
0: يا عايشك. تو بعد قليل نبدا ندخل في التفاصيل، وتسمعوا ابتسام طوي شكوني وشنو المشروع نتاعها. وانا بكري على سبيل النكته مع اصحابنا ومع زملائي في الاذاعه، قلت لهم تراكي تغزروا لها البروفيل نتاعها شنو ينجم يكون مشروعها. فبكلهم كي غزروا لها وغزروا الاناقه نتاعها، قالوا لي اسمع، في مجال النسيج تنجم تكون ستيليست موديليست، تنجم تكون اي حاجه في علاقه بالنسيج، اما هتنقولوا شنو بالضبط المشروع نتاعك بعد قليل. بجنبك ولي سعادتي ابتسام، اما ابتسام عمار، نقول لها اهلا وسهلا بك ابتسام، مرحبا بنورتنا.
1: عايش
0: كل عام وانت حيا بخير.
1: عسلامة علينا وعليك وعلى الامه الاسلاميه الكل، ان شاء الله تكونوا ناس كل بخير.
0: يعيشك.
1: نشكرك على الاستضافه الحلوه هذه.
0: يعيشك.
1: بون عندنا برشا نعرفوا بعضنا، اما معناتها تقريبا
0: كان عندنا لقاء قبل،
1: لقاء صافي تقريبا ديزون مع سي كريم فرج، ربي يطول في عمره في الخير،
0: ربي يفضله. اي
1: ان شاء الله، امين يا ربي. دونك ميرسي بيان على الاستضافه هذه الحلوه في راس العام، راس العام اللي هو السنة الهجرية هذه. نهار مقدس بالنسبة لأني على الأخر، مين احنا نخدمه راهو في راس العام نخدمه. دونك فوالا، ان شاء الله عامكم مبروك الناس الكل،
0: ان شاء الله انطلاقة موفقة للجميع يا
1: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله
0: يا عايشك. مع ابتسام وابتسام للحظ ولا للصدفة اللي تحبوا، بسمة الابتسام والبسمة، سبحان الله، بدينا مع بعضنا من خلال هذه السنة الهجرية التي نرجوها مباركة على الجميع، وإن شاء الله تكون ديما هكا فرصة للابتسام والبسمة والحاجات الحلوة الكل. أهلا وسهلا بك، مرحبا منورتنا.
2: خليك يا مدام رفقة، احنا منورين بوجودك.
0: يعيشك ربي فضلك.
2: نحب نقول إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، والأمة الإسلامية وفاميليتنا فاميليتنا هزلي ودارنا
0: مازالش نعيدوا بالضبط، احنا فرصه مو ناسب باش نعيدوا عليهم الكل، باش نقول لهم كل عام وانتم حيين بخير.
2: مناسبه سيرتو اني نعرف اللي حمويه تو قاعد يسمع فيها، دونك نوجه له تحيه ونقول له كل عام وانت حي بخير وربي يفضلك لينا.
0: يعيشك الصحه بارك الله فيك. نوجه له تحيه زاد كيف كيف، ونوجه له تحيه لعائلتكم الكل، وان شاء الله ديما موافقين، وان شاء الله ديما ناجحين ومتميزين. بعد شويه ان شاء الله تلتحق بينا مدام منال الدوغي، خبيرتنا العدليه في مجال المحاسبه والجبايه، وايضا استاذه جامعيه. تحياتي لك هويده بن ساسي، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، ان شاء الله ديما منورتنا ومنور الاستوديو، اهلا وسهلا بك. سي محمد السيدية، كل عام وانت حي بخير، ربي فضلك وربي يخليك، وان شاء الله بحياتك وطول عمرك. تحياتي لك احمد رمضان في الستريمينج، طالب متربص معانا، ان شاء الله يا ربي يراوك في اعلى المراتب، وان شاء الله يكون سنه فيها طابع مميز السنه في احتفالنا بهذه السنه الهجريه، ان شاء الله تكون مباركه على الجميع. باش نبدا معاكم قبل ما تلتحق بنا مدام منال الدوغي، نبدا معاك ابتسام الطوي. قبل كل شيء، ابتسام عمار وبسمة يعقوبي، شنو تتصورها تخدم انت؟ ممكن فهمت ولا ما فهمت شنو تعمل، شنو مشروعها في انا مجال؟
1: بسمة عرفت، بس
0: عرفت به خليونا ما نقولوش. ابتسام حسب رايك في انا مجال،
1: تصور في الكوسميتيك ناتوريل.
0: كوسميتيك ناتوريل اي،
1: ولا في ستيليست موديليست؟
0: والا ستيليست موديليست به. يعني نقرب شويه للميكرو بركه، ما يسالش. اي اي ولا صعيب بس الكرسي هذا صعيب ولا نستلسوا به شويه شويه ايوا
1: فوالا دونك هكا نتصور عندها علاقه بالتوسكي معناتها فاشن سينو في الكوزميتيك
0: باه وانت كي تغزر لها ابتسام حسب رايك شنو المشروع نتاعها فانا مجال
3: تكستيل
0: بسمع كي تغزر الابتسام عمار تقول فانا مجال ايوا
3: حرفية أما مش تكستيل برودوي ناتوريل
0: إيه
1: برودوي ناتوريل صحيح أما شنو البرودوي
0: شنو البرودوي ونقرب شوية الميكرو باش لازم نسمعكم مليحة
3: في مواد غذائية
1: ولا.
0: مواد غذائية به كي نغزروا البسمة أنت عرفت
3: ايه.
0: به كي تغزروا لها ابتسام بسمة تقول شنو تخدم شنو المجال متاع المشروع متاعها
1: حرفية
0: فيش
1: يمكن فك في لي ساكاما
0: اي نجم تكون علاش ليه اي فكره هي اي
3: اي
1: نتصور في ولا في الخزف ولا
0: في الخزف اي اي اي معناها هي افكار راهو احنا خاطر من بعد باش نشوف كيفاش احنا نحدوا المجالات نتاعنا في مشاريع مختلفه ومتنوعه باه
1: دونك في الكوزميتيك ما نتصورش في الكوزميتيك حتى تعرف
0: لا ما شاء الله هي البوم تاعها تنجم تقول اللي هي في الكوزميتيك
1: اي سبحان الله كتحس
0: تغزر معناتها الابتسام تقول في الكوزميتيك بس ما تقول لا
1: هي اصلا ستيلها تحسه نتاع انجينيور هيك
0: بك قال محمد كل شيء طبيعي هذاك علاش تقول ماهوش كوزميتيك بك سينا اخر مجال تنجم تقول بالضبط هي شنو تنجم تقول
1: حقيقة والله بروفيلها ما
3: بروفيل متاع شنو
4: أو حالهاش
0: أي
1: ما نعش ما فهمتوش
0: ما فهمتوش غير مفسر
1: أي ما فهمتوش
0: باهي ميسيرش حتى نبداو مع ابتسام لطوي وباش نرجع بعد قليل البسمة وباش نشوفوا بسمة شنو ينجم يكون بروفيل متاع المشروع متاعها باهي ابتسام طوي قدم روحك للسادة المستمعين والمستمعات
4: عسلامة مدام رفقة مرة أخرى يعني. نوجه تحية للفريق اللي معانا الكل والناس تسمعوا فينا الكل ابتسام التوي من معتمدية الوردانيين صاحبة مشروع نجارة أتولية متاع نجارة قريت في التكوين المهني الخشب في دراسة وتصميم الأثاث
0: شنو رأيك؟ مفاجأة؟
1: الحقيقة ماشي مفاجأة خاطر عنا في جمال اون فام في النجارة وتعرفت وتشهرت وتوا تبارك الله معناتها تعرفها اكيد تعرفها نتصور
0: شنو اسمها ذكرني
1: هي لقبها العيوني لقبها العيوني معروفة في جمال
0: تري بيان لازمنا نعملوا لها استضافة ان شاء الله باذن الله
1: باهي خبيرة ديجا في
0: الخشب
1: اي في الخشب
0: موبيليا باهي خارقة العادة دونك قريت في المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب أي. في المنستير
4: اي
0: قديش من عام قريت؟
4: قريت 5 سنين عملت من الأول عامين بي تي بي انتاج موبيليا يعني تتعلم مع الماكينات كل شيء تفصل وتصنع وتركب وتعملهم الكل ومن بعد كي عادينا كونكور باش نجمو نعملوا البي تي اس اللي هو دراسة وتصميم الأثاث يعني هندسة في الموبيليا
0: أيوة
4: كهو بما أنه الوالد إني عنده أتوليه متاع نجارة كي كملت تخرجت كبرنا شوية المشروع والحمد لله يعني ماشي ما شاء الله الخدمة ولينا طورنا يعني ولينا كي نقبلوا الخدمة ولينا نعملوا البلان للكليون نحكيوا معاه في كل شيء نمشي يقولوا نحكي معها في كل شيء شنو يحب شنو ما يحبش خاصة كي تبدأ مرأة معناها تحب تطلع حاجة مش تقعد هي توصل لراجلها راجلها يقول للنجار فهمت حسيت معناها سهلت برشا للكليونيت معناها كيف كي نمشي مع الوالد مش نحكي مع الكليون نحكي مع الكليون شنو يحب شنو ما يحبش فهمت نركحوا البلان نتفهم شنو في التفاصيل الكل ونبداو نخدموا على رواحنا
0: معناها ان اللي فهمته اللي انت من بدايه عارفه روحك المجال اللي باش تتكون فيه وعارفه المجال اللي باش تخدم فيه
4: اي اني اخترته
0: باختيارك
4: اي باختياري
0: وعارفه روحك ان شاء الله باش توفق فيه وباش تنجح فيه
4: اي يعني وصلت للباك كما برشا عبيد وقررت باش اني نختار حاجه ماني نختار حاجه نجم نقدم بها بالبيه فهمت والنجم نضيف فيها حاجه نحبها اللي هي نجاره خاطر كيف نعدي وقت مع الوالد في الاتوليه نحس روحي فرحانه نحس روحي نحب نقعد اكثر نحب نصنع حاجه نحب ونستفسر برشا في برشا حاجات قلت علاش ما نختارش اني حبيت ملول نعمل دراسه وتصميم الاثاث
5: اي
4: يا اخي لازم بالباك واني الباك قريته وعاودته وما حلفنيش الحظ فيه معناها لازمني نعمل البي تي بي باش نوصل للهدف نتاعي
5: بذبت
4: ضحيت وعملته معناها عملت البي تي بي
5: وبعد دخلت عملت البي تي
4: وبعد كملت البي تي اس اللي اني حبيت عليها من الاول فهمت
5: وعملت اختصاص اللي حبيته انت
4: عملت اختصاص اللي حبيته وين
5: تري بيان وفي ذهنك وفي فكرك اللي انت بقدره ربي وقت تكون امراه
4: أيه؟
5: وفي تصميم الأثاث باش توفقين معناها في أنك تلبي حاجيات المستهلك وخاصة أيه؟ النساء منهن
4: صحيح.
5: خاطر عادة الراجل جيت فيه مع الراجل أما تقعد ديما المرأة عندها هكا حاجات تحبهم أيه؟ يكونوا موجودين ميفهمهمش معناتها الراجل اللهم إذا كان عنده خلطة كبيرة
4: أيه؟
5: ويعرف اجتماعيا معناها عنده علاقات متواصلة ويشاور وكل أما مش كما المرأة كما الراجل
4: ديجا أي كليون يجينا نقعد بعد كده كونتاكتيني والكليانت معناها زوجته فهمت نقعدني وياها كونتاكت ساعات الراجل ما يعرفش حتى شنو شنو مش تعمل بالضبط معناها يعرف مثلا جست مش تعمل دريسينج ولا مش تعمل بيت نوم ولا مش تعمل ما يعرفش التفاصيل جمله شنو الكولور شنو نقعد نتفاهمني وياها في كل شيء فهمت تحس تسهل شويه
5: الموضوع
4: أي.
5: به مازلنا مش نواصل معاك في اكثر تفاصيل مع مشروعك
4: أي.
5: أنا سعيدة جدا بالتحاق صديقتي الأستاذة منال الدوغيو أستاذة الجامعية الخبيرة العدلية في مجال المحاسبة والجبية باش تدخل معنا باش تكمل تسمع معنا قصص النجاح ونحكيه معها وإن شاء الله نأخذ من خبرتها الشيء الكثير حتى نشوفه شنية مقاومة نجاح المشروع رغم الصعوبات
6: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
7: 104.7
6: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار 4 متاع العشية إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية نوتسو ستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار الأحد من ماضي 3-5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
5: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج دروب النجاح نحكي مقومات نجاح المشروع رغم الصعوبات وتلتحق بنا صديقتنا من الدوغي أستاذة الجامعية الخبيرة في مجال الجباية الخبيرة العدلية في مجال الجباية والمحاسبة أهلا وسهلا بك مرحبا منورتنا برشا
8: مرحبا رفقة ومبروك الاستوديو الجديد
5: يبارك فيك يا عايشك
8: ومرحبا بكم البنات
5: يا عايشك كل عام وانت حية بخير ان شاء الله عام سعيد مبارك عليك باذن الله
8: الله
5: وفرحانة برشا بدخلتك علينا توا في الاستوديو الجديد خاطر عنا مدة مع بعضنا كل مرة نجيو نتفقد ونشوف الأشغال وين وصلت
8: صحيح حاجة مزينة برشا فخر الحقيقة مزين برشا الاستوديو
5: نتفقدوا متى زعما خبراء ما نتفرجوا باش نشوفوا حاجة مزينة معناها
8: عطيو
5: راينا عطيو راينا هكا محليه الأزرق هكا ولا والأبيض والألوان المنعشة بتاع صيف
8: اكزاكتومون
5: دونك باش نعاود نقول اللي يحضروا معنا ابتسامة الطوي صاحبة مشروع، ابتسام عمار صاحبة مشروع، وبسمة يعقوبي صاحبة مشروع.
8: أنا بكري عملنا كما
5: شفت سبحان الله معناها أوزار وإحنا نحضره في البرنامج. دونك اللي معناته كنت سعيدة الحقيقة بأنهم يكونوا موجودين، خاطر نوعية المشاريع فالأسامي جت بكلها بسمة وابتسام وسعادة. ما شاء الله. فإن شاء الله نون المراد معك منال
8: إن شاء الله.
5: في أن يكون عنا النجاح. دونك عملنا كما دوفينات صغيرة بكري كما تشنشينا صغيرة، كل واحدة كي نغزروا شنو ينجم يكون البروفيل متاعها متاع مشروع.
8: أي.
5: دونك بعجلة شنو تتصور من ابتسام اللطوي؟ ولو أنه بدأت تحكي لنا بكري بدأت تحكي لنا بدأت تحكي لنا على المشروع متاعها شنو تتصور؟
8: بدي عندها وردة معناها في الكوتور.
5: في الكوتور شفت كوتور بي. ابتسام عمار
8: حرفية.
5: أي
8: أي
5: فانا مجال
1: صعيبة شوي
8: نجمش نتوقع الحق
5: بيه بس ما بجنبك
8: صعيبة رفقة حطيتني فيه
5: والله هو بالحق معناتها صراحة
8: الوحيدة اللي السيني متاع خدمتها فوقها هي معناتها ميسينا على البنات ما عنديش فكرة
5: ما عندكش فكرة بيه جوست احنا باش نرجعوا لها خاطر هي بديت الحديث وتقدم في البرنامج المشروع متاعها حكيت على اختصاصها هي قالت انا باك وما كملتش الباك معناتها عادت الباك وما نجحتش ودخلت لي تكوين في مركز القطاعي للتكوين في مهن
8: الخشب.
5: الخشب
8: نجارة سي بيان هذه سي ان شوا اوزي بور اون فام
5: ايوا باعتبار انه المشروع العائلي الاساسي بذبت المشروع العائلي الاساسي نتاعكم المنطلق هو في مجال النجارة معناتها تربيت جوستومون تربيت في مجال فيه نجارة
8: اختار اختيارك وحده صعيبه شويه
5: بالضبط دونك في مجال النجارة في عملت عامين وعامين عندها البي تي بي وثلاث سنين بي تي بي والبي تي اس في مجال تصميم من بعد معناتها في العام الثاني مع اختصاص الثاني
4: تصميم تصميم الاثاث
5: درست تصميم الاثاث
8: فما جانب فني كمان يستحق اللمسه الانثويه
5: صحيح وكي تتعامل مش كما تتعامل في مجال النجاره والصنايعه بصفه مع امراه كيما مع راجل
8: اكيد اكيد الاثاث معناتها شكون مغروم بالاثاث هما نساء دونك يلقاو شكون يفهمهم شكون يحس بهم
5: تصور
8: تصور فوالا مش حتى يحس بهم على الديزاين حتى على البلاصه وشنو ترفع كوما اول ادابت وكل شيء تصور عندها بوكو دو فالور اجوتي تشرفوا بدا
4: عايشك
5: نسي نحتاجوها
8: اكيد
5: واذا كانت من كانك من عشاق القهوه معناتها باش تلقى اللي هي مشيت في اختصاص من بعد انه كانوا عملت البروجي الخاص بها هي هو شنو المجال نتاعك
4: كوان كافي
5: كوان كافي
8: مانيفيك
5: دي دونك انت دخلت على مشروع بادي ويخدم ولباس ولكن حبيت تزيد اللمسه نتاعك
8: طورت منه فوالا التطوير كما يقولوا التقليدي المتطور وهذا هو المطلوب دايور
5: كمل حكينا على مشروعك
4: بديت نخدم في حاجات حاجات صغار معناها ديكوراتيف وقت كي قاعده نقرا حاجات ميرال ولاو في صحابي للفامي ابتسام عمل لي هيك ناقصتني ديزيتاجير لهني ناقصتني حاجات ولت كني نهبطهم في ريزو سوسيو في فيسبوك متاعي عليهم برشا طلب حاجه نخدمها مره نقا فيها 10 15 حد حتىني ولت نخدم بالبرشا
5: وانت تعمل في التكوين نتاعك
4: اي ولي نقرا ولي نقرا
5: اي
4: وليت نتفنن في حاجات جديده نراه شنو ناقصنا في الدار شنو الحاجه اللي معناها عملتها وسهلت برشا في دارنا مثلا فهمت ديزيتاجير رانجمون مشيت في الحاجات هكوما فهمت وليت نخدم فيهم
5: معناتها تقول كاني اوتيليتير معناتها الحاجه اللي عندها المنفعه
8: هو لهنا رفقه باش نقولوا بلوتو هذاك الفرق ما بين الحرفي اللي يصنع بور لو بوزوان وما بين الكوميرسيال خاطر كي نشوفوا المتعارف عليه تو احنا يقول القائل كان مش نفكروا بالفكر الكلاسيكي باش نقولوا يا اخي ناقصين هما اللي يبيعوا الاثاث زعما انت باش تنجح كان باش تعمل اثاث باركونتر اللي معروفين واللي يبيعوا في حاجات كوميرسيال كي نقولوا كوميرسيال مش في الكاليتي بركة كوميرسيال دون لو سونس انه هو باش يخرج كميات كبيره دونك باش يضمن البيوع يلزم يعمل حاجه توفق ما بين راي الاغلبيه باركونتر اللي تعمل فيه انت سي دو على دوموند وهذاك اللي يخلي الناس معناتها كما يقولوا انت تهبط حاجة خاطر هي فما ديبوزون مشتركين اللي ما يفهموكش معناتها البيوع العادي ما يفهمكش يلقاوك انت جاوبت على
5: الحاجيات
8: نتاعهم دونك يوليو يفرحوا اون بلوس من بعد زيد انت تقول لهم راني نجم نعمل لك اللي تحب عليه معناتها ومن بعد هذا سير البلان بيزنس معناتها سير البلان فلوس باش نسالك عليه اسئله وباش تجاوبني ان شاء الله
5: ان شاء الله
8: خاطر فما خاطر فما زيد فما ان كو وفما ان مونك غانيي اللي اسكو انت قاعده تحسب فيه ولا لا واللي زاد تنجم تتعلم تحسبه تتعلم تقرا الحساب
4: بديت نخدم في توسكي حاجات ديكوراتيف وكل شيء هبط على تيك توك قلت خلينا نجرب يا اخي ما شاء الله لقيت تفاعل كبير كبير كبير على تيك توك ولات تجيني كوماندات العباد يقولوا لي توصل لي لوين توصل لي واني من نوصل كان مثلا الساحل دويرنا هي قلت خليني نشوف شركه نتاع توصيل يعني كي ما شاء الله الخدمه كبرت ووليت فهمت وليت شفت شركه نتاع توصيل وليت توصل لي وليت ما شاء الله نخدم وليت السمينه كي ناخذ الكوماندات نتاعي لازمهم يخرجوا فان سمين ولا الطلب اكثر ولا معايا شكون يعاون فيا وليت في عوض ناخو اول الجمعه كهو الكوماندات وليت ناخو اول الجمعه ووسط الجمعه خاطر هما يتخدموا معناها ديما فما حاجات برشا سير ميزور وكل شيء الاموان هاريا ثالث يوم يتعملوا امبالاج ويخرجوا كل شيء ولينا كل يوم فما شكون ياخو هو الكوماندات ويجاوب لي على الميساجات ويحكي مع الكليونات شنو يحبوا بالضبط وكل شيء ويقيد لي واني نخدم فما شكون معايا اللي يركب ويعمل فما شكون اخر ولا يعمل هو الامبالاج معناها ما شاء الله ولينا
5: كبرت في الكيف نتاعك
4: ولينا كل ارتيكل اون ستوك ولينا نخدموا فيه كلمنا الكليون عندنا ديما السلعه اون ستوك تخرج معناها كي كلمنا الكليون الغدوه سلعته تخرج ولات ما عادش اني الا ما نكمل نخدم والا ما نحضرها
8: بالضبط
4: يقعدوا كان جماعه السير ميزور فهمت هما يقعدوا يستناو كل نهايرين ولا اله الا الله محمد رسول الله على فكرة على موضوع ركن القهوة بحكم إني مغرومة بالقهوة حبيت نعمل ركن معناها بحذا في كوجي انتي وبرا فهمت قلت إني أكتر على الكيسين توا بسم الله ما شاء الله
5: أنواع وشكال
4: ما هوش رخيص حتى تعرف
8: القهوة غرام الناس كلها
4: ما نعملش ركن قهوة نزينهم في الكوجين علاش مخيم مخبين في
5: وساعات الكيس مثل الحسبة معناها
4: ساعات الكيس أغلى من ركن القهوة هو صحيح حسيلو ولا هو الفامي كالعادة عمل لي كالعادة وليت
5: صورت وراك هبطت أكيد
4: وليت الكليونت اللي كوجينتها في اللي في بوا نعملها توشي في بوا اللي كوجينتها في النوار نعملها توش في النوار وليت فيهم دي تيروار هكا صغار ونتحط الكابسيول وين كل حاجة نعمل لها حسابها ولا عنا كوان كافي اللي فيه الاسباس بتاع الماشينة يبدا الكوان كافي فيه سباس الماشينه وسباس الكيسين وحدهم انت يرفع لك كل شيء تمشي تعمل قهوتك تبدا البلاصه فيها الكابسيول فيها الماشينه فيها الكيس تختار الكيس اللي تحب عليه فهمت سيرتو العباد اللي تحب اللي سوري ولا تصاوري فهمت
5: كنتي انستغرام ودنيا
4: معناها انستغرام وكل شيء
5: تقول لك انستغرام
8: وفقت
4: بسم الله ما شاء الله الخدمه معناها طلب كبير لقيته والحمد لله
5: ومواصلة في الإطار هذه تو بعد شوية نشوفوها تعرف تحسب حساباتها وإلى لا خطر ساعات ربما
4: هذا قليل قراية احنا تو في التكوين المهني ما منش نتعلمه وكها وكل شيء عملنا له حساب
8: عندي فضول ما انت تعمل في كرياسيون بيديك من بعد كي انت معناتها كثرت عليك الطلب ووليتي لازمك يعاونوك ناس اخرين كيفاش الناس الاخرين هذوكم انت ضمنت انهم يعملوا نفس الخدمه اللي تخدمها انت بنفس الكاليتي
4: لي الكرياسيون الكل نتاعي اني
8: انت دونك انت تصمم وينفذوا
4: عباره باش يعاونوني
8: شنو لقيت سهوله في التعامل مع الناس اللي تخدم معاك
4: والله يعني خاطر بحكم معناها
8: وديما موجودين وديما متوفرين
4: معناها أخويا
5: مشروع عائلي
4: إني نعمل كرياسيون نفصل حتى التفصيل إني على الماكينة نفصل إني سلعتي الكل كي ويركبوا لي يعملوا لي لومبالاج وإني معاهم زيادة فهمت
8: دونك أنت العبارة الشركة حاضرة من الأول وأنت جبت لها فكرة جديدة تعمل جديد خاطر معناتها كي بدينا نحكيوا على المشروع حكينا كيفاش تخلقوا لي بوست او فيريا ميزور اللي نتاع الامبلاج وانت بوتيتر العكس معناتها بوتيتر فلي نوضحوا انه هما ديجا موجودين وانت بدلت لهم الخدمه نتاعهم هكا صح نتصور
4: ليه جبتهم جدد.
8: علاش
4: خاطر
8: احنا كونتهم
4: كونتهم
8: وهذا هو المهم صحيح. اللي نحبوا نحكيوا عليه
4: اللي كونتهم
8: ايه. كونتهم انت على شنو باش يعملوا بالضبط في مراحل المشروع نتاعك ومن بعد حاليا معناتها عندك في كل بوست واحد برك
4: اي
8: فوالا معناتها بعد بعد فوالا كونتي كيف شو اللي وزوز وثلاثه واربعه في كل بوست
4: معناها لا تولي يخدم
8: يصنع.
4: في الموبل وفي لا موبل وكل شيء
8: استحفظنا على الكلاسيك ودخلنا وعملنا حاجه جديده سي اكسترا اوردينير مش بلاش ملا جايك قصه نجاح انت بالحق قصه نجاح
4: ومن طون نخدم معناها نحضر للولد في البلانيت نتاع
5: بعتبر تخدم على التصميم
8: احنا باش نعملوا لك زياره ينرفق
5: على اكيد
4: نشوفكم نفرح بيكم
5: هو كي تدخل التيك توك
4: تروحوا بوكوان كافيه
5: حاجه كي تدخل التيك توك وتشوف الخدمه نتاعها معناها
4: تقولوا لي الباش خاطر ما عنديش فكره
5: تفهم تفهم اللي هي فما معناتها الكرياتيفيتي معناها الابداع
8: في الوردانيين في الوردانيين
5: كبعثة شابة به حساباتها أمورها مضبوطة نشوفوا بعد شنية الصعوبات وأهم الصعوبات التي قد يمر بها النوعية هذه من المشاريع تنرجعوا لك بعد قليل دونك من ابتسامة طوين مشيوا لابتسامة عمار
8: أي.
5: اللي نقولها مرحبا بكم مجددا متقدم روحك للسادة المستمعين والمستمعات
1: يعيشك مدام رفقة مرحبا بكم الناس الكل دونك ابتسامة عمار بيولوجيست شيف دو بروجي ان فيت جو سوي لا فونداتريس دو لا مارك بيو تيغوار اللي هي مختصة في صناعة الغذائية البيولوجية اختصاصنا تحويل الخروب التين الشوكي والتمور دونك المؤسسة نتاعنا تأسست اون 2016 عن طريق الفلاحة دونك أغريي من وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية عن طريق سي كريم فرج وأغريي من لابي وكالة نهوض بالصناعة وتويكا ديجا معناتها حلينا شركة حرفية سرل شركة متاعنا إكسبورتاتريس هذه معناتها خاصة بالإكسبورة كهو عن طريق الديوان صناعات تقليدية دونك دخلنا تحت سقف الديوان صناعات تقليدية باش يسهل علينا معناتها
5: البارتيسيباسيون
1: متاعنا في المعارض البرة كما تعرف معناتها الشركات الحرفية عندنا سيوبونسيون 70% على المشاركة في المعارض البرة ونرجع للبدايات متاعنا بدايات
8: احكي لنا مسالش باش الناس اللي مازلت ما بداتش تتسجع
1: يمكن هو حظ يعني سوء حظ يمكن ما نعرفش حاصيله بالضبط ابتسام عمار اللي يعرفوني الكل في تونس مش شمال الجنوب انسانه طموحه برشا خدامه برشا عندي لينوفاسيون عندي الكرياسيون الفكره نتاع المشروع هي فكره الوالده الله يرحمها تربينا نحن على نظام غذائي معناتها بدائي نظام صحي على لي برودوي دو تيغوار نتاعنا اللي كانوا ينجوا فيهم جدودنا نحن في جمال تحديدا في مدينه جمال وقت السيزون نتاع الهندي ما ثماش حتى دار ما يعملوش هك شويه رب الهندي هذيك معناتها نفطروا بها الصباح العصيده البيضه ومع شويه زيت زيتونه احنا جمامليه معروفين بانتاج زيت الزيتون وعندنا معناتها تبارك الله برشا خيرات الساحل الكل هو تبارك الله ما احنا في جمال زيت زيتونه هذيك حاجه ما فيهاش نقاش في فطور الصباح وشويه رب الهندي هذيك اوبليغاتوار تلقاها في كل دار دونك قلت بوركو با ابتسام نبداو علاش ما نعملوش معناتها حاجه ننفعوا بها معناتها المستهلك التونسي وبحكم اللي اني بيولوجيست بوركو با معناتها من نحاولوا نمشيو معناتها نبدلوا من نظام الغذائي نتاعنا ونمشيو في الوعي الغذائي خاطر نحن في تونس مالوغوزمون ثم لا وعي كبير نحن معناتها الكونسوماتور يشري برودوي وما يقراش ليتيكيت شنو عليها شنو هما لي زانغريديون شنو هما لي كونسيرفاتور ولي كونسيرفاتور هذاك موضوع معناتها بالحق يستحق معناتها حلقة وحدها فريمون سي كاتاستروفيك دونك مشيت في المنوال هذاك من الاول فكره المشروع نتاعي هي توماس سيشي افغوي سيشي مي الدراسه نتاعي قربت 500 مليون اللي هو البنك التونسي للتضامن رفضوا على خاطر هما يمولوا البلافون نتاعها 150 الف دينار دونك فيت في حبيتك ان بونج هيك جو سوي ديسو وقتها مي بدلت الفكره الوالده هي كانت صاحبه الفكره هذه قالت لي علاش ما تثمنش الرب تبدا برب الهندي ونحن بطبيعه عنا في الساحل رب الخروب ومن بعد تمشيت لرب التمر ومن بعد مشيت لرب العنب ورب الرمان دونك كانت الفكره هي معناتها برشا انواع نتاع رب منتوج هذايا سي تان برودوي دو تيروار تونيزيان معناتها 100% يتخدم باليد 100% منتوج سون سكر اجوتي تنجم تستعمله في السالي والسكري في الباتيسوري في الجاتو في القهوه في غورتا ناتور وهو ما فيش سكر مضاف وما يستحقش الكونسرفاتور وما ينجم يعيش 3 سنين من غير ما نحطوا له معناتها لا اديتيف لا كونسرفاتور لا حتى شيء بون هو ني با كونسايي بور لي ديابيتيك خاطر سي كالوريك ناتورالمون مي pour un sportif, pour les enfants, c'est une source de طاقة طبيعي à 100%. Ou, par exemple, nous parlons de rub-tmar غني بالمعادن, rub-الخروب, c'est un anti-inflammatoire, il est très riche en vitamines, en calcium, سامحني. Rub-الهندي, c'est un antioxydant, ou الهندي معروف توا, معناتها à l'échelle nationale ou حتى internationale. معناتها يقول لك النيتريسيونيست تقول وهكاك معناتها حتى فري مضاد للاكسده بالكدي بالكدي دونك حبينا نمشيو في المنوال هذاك خدمنا على الشين نتاع الرب وزدنا الشين نتاع الفينيغر معناتها خدمنا من الاول في الباز نتاعنا عملنا شين رب وشين فينيغر ولانسينا
5: خل
1: الخل اي لانسينا شين نتاع خل خل هندي خل رمان خل تفاح خل عنب والرب ونخدموا 100% ارتيزانال وباليد بدينا نمشيو مشاركوا في المعارض مشيت اون 2019 شاركت مع سي منير حرز الله مع مركز الاعمال اون 2019 البروجي نتاعي كان في مع جوري طلاين وتوينسا ايتي اون 2019 سيليكسيوني parmi les meilleurs projets innovants en 2019 وخذت بري في 35000 دينار وقتها مشيت هزوني المعرض في أمبريا في بيروجا ومشيت فيزيت الثمانية مشاريع غادي في بيروجا في إيطاليا اللي هما يخدموا 100% باليد معاصر ومعمل متاع شريحة ومعمل متاع لوز يعملوا في اللوز بالشوكولاتة ومعامل متاع حاجات مع توماتس الشيء
5: بالشوكولاتة مع كيما نعملوا الكاكاوية كلي أوروبي
1: بالضبط هذاك هو المشروع اللوز تونسي ويخدموا بالكاكاو و 100% باليد الماكينه باليد كيما ترافيهم في الاسواق ويصدروا فيه لاسبانيا امبلاج اون بلاستيك اليمونتير وتيكي
5: معناها شفت ما تحقر حتى فكره
8: تبع فيها
5: شفت الافكار
8: لا قاعده تولد في مخي
1: يعني شفت الروجي هذاك وقف لي مخي اني وقتها
8: سؤال بربي باش نساله لك معناتها نتصور كيما خاطر الرب ماهيش حاجه موجوده معناتها في الساحل نعرفوه يعني الحقيقه مش برشا ما نعرفوه معناها نعرف جيت مرات وفي دارنا ما عنديش جيت مرات وكليت الرب شنو الفرق بين الرب والمعجون؟
1: فوالا هذا سؤال ديما
8: يتسال معناتها مش معناتها سور بلان نيتيسيونيل اي خاطر كنت قلت سون سكر اجوتي ظهر لي المعجون فيه سكر
1: بيان سور الفرق بيناتهم الرب هو سي لا كونسونطراسيون دو جو دو فروي ناخذ الجو نتاع الغله هندي باغ اكزومبل يترحي يتنحاو لي بيبان ويتنحاو ويقعد يديروا فيبر
8: دكار
1: نحيو الفيبر كومبليتمون نحطوه يتيب على تمبيراتور تكون دو بريفيرونس طونفير 70 اقل من 80 دغري باش القيمه الغذائيه نتاعو ما تتحرقش على قد ما يتبخر الماء على قد ما يكونسونتر على قد ما السكر باش يطلع فيه بالضبط. السكر ناتوريل نتاعو اللي هو باش يخليه يعيش عامين وثلاث سنين من غير ما نزيدو سكر بار كونتر الكونفيتور بحكم اللي هو اللي فيه اللي فيبر معناتها كعبه الغله كامله دونك الفو لاجوت دو سكر ودي بريفيرونس تكون الكونفيتور معناتها تصير المسيره دونك السكر يبات في الغله من الليل باش تصيرك العمليه التجانس يولي معناتها الكونفيتور كيما النسيج ما بين السكر والغله باش ينجم يعيش فهمت
8: ودير ما يعيش الكونفيتور ما تعيشش برشا كيما
1: ما تعيشش برشا كيما بيان سور اي فوالا ما يعيشش على خاطر فيه اللي فيبر بار كونتر الرب يعيش 3 سنين وحتى يعيش أكثر على خاطر ديجا على قد ما بش يقعد على قد المي بش يتبخر بش يولي كيما سوفورم دي كريستو معناتها دي كريستو يحبب من بعد كي يقدام برشا لا يصوف لا يعمل موزيسور ما يعمل حد شيء
5: المعجون بركونتر يقعد فيه الماء دونك هيك علاش معناتها بعد مع لي فيبر يسوف
1: اي بيان سور يعمل موزيسور ويعمل الليفور اي بيان سور دونك هذاك الفرق بيناتهم ولا
5: يقعد برشا تقريبا انت في الطياب نتاعو على
1: اي بيان سور الرب يقعد ما بين الكاتغور حتى للدوزور مي نحنا باش معناتها بحكم تجربتي خلقت عملت تكنيك كرياسيون تاع تكنيك باش نطلع كاليتي باهيه في الرب وما يتحرقش الرب ويكون الكولور نتاع الرب فاتح. باغ اكزومبل اني الرب نتاع التمر نتاعي معروفه في تونس الكل لونه ذهبي مالغري اللي ثم معناتها رجال اعمال كبار يخدموا في الرب. وتو كان تمشيو للجنوب تلقاو البيبز نتاع لا ماركي بيوتغوار موجوده في لي بيرو نتاعهم مستحفظين عليهم يلقاونا معناتها في المعارض على خاطر اني التكنيك نتاعي نخدم الرب دي مرميت الصغار نتاع 20 لتر اكاهو دونك الوقت باش يقعد ساعتين برك يطيب ولا ثلاثه سوايع وهكاك ما يقعدش يطيب برشا خاطر قد ما يقعد يغلي برشا قد ما يكحال الرب والقيمه الغذائيه نتاعو تطيح. دونك نحنا كي نطيبو فوليوم صغير ما يقعدش يطيب برشا وبيقعد التكستور نتاعو معناتها تحسو هكا ليس على الاخر ولونه معناتها بريون باغ اكزومبل التمر تلقاه لونه دوري الخروب يبدا لونه كالشوكولاته الهندي يبدا لونه احمر عاتي على الغوص ساعات يقولوا لي نحنا جمامليه خاطر الرب يبدا اكحل يقولوا لي شبيه ربك
8: اللي عرفت بيت يكحل
1: يقول لك شبيه اكحل شبيه ربك ابتسام هكا معناتها
5: تحسوا عنده مو ناقص شويه
1: كي لا كيف يذوقوه يدوخوا في الجوده اي ولا فوالا. ونحن نخدموا معناتها من الشمال للجنوب نخدموا مع القوره نخدموا في لي زون تورستيك جربه سوسه مستير الحمامات نخدموا مع لي ماغازان نخدموا في تونس العاصمه برشا عندنا دي سوبر ماركت في تونس العاصمه. دونك الكليونات نتاعنا ما يحبوش ربك لانسيان كالكاليتي كالغامق هذاك ميت يقوشي غادي يقول كذايا قويه ذايا. دونك نحاولوا نحن نعملوا حاجه نوصلوا المنتوج هذايا للتونسي وللصغيرات وللكبار وفي نفس الوقت نعطيوهم حاجه اللي هي اكسبتابل اللي نجموا معناتها يقبلوا عليها معناتها نجموا يكونسوميوها في كل شيء. تو عندنا دي كونسوماتور معناتها كوتيديانمون في حياتهم اللي يعملوه فوق الريغوتا اللي يعملوه فوق الياغورت. حاجه اخرى نحب نضيفها اللي نحن خدمنا مع دكتور بشير في الانستيتيو نتاع البيوتكنولوجي نتاع مستير خدمنا 3 بروجي فان دوتود اشرفت عليهم اني عملنا ريغوتا بالياغورت بالرب نتاع الهندي عملنا 3 تيب دو سيرو دو دات بالمعناتها اروماتيزي سيرو دو دات بالقرفه عملناه بالرنج عملناه بالزهر عملناه بالعطرشيه ونجحوا لي بروجي هذوما معناتها بالحق حاجه توب على الاخر. عملنا زاد بروجي فان دوتود بال فينيغر معناتها خدموا على الفينيغر دودات معايا اني بطبيعه. ومن بعد دكتور بشير سافر مشي لسويسرا دونك ما كملناش معناتها في
5: اول مره نسمع الفينيغر بالتمر
1: اي فينيغر دودات ثم الفينيغر دو خروب تويكا اما نخدم على الفينيغر بلزاميك توا قاعدين نخدموا في الفينيغر بلزاميك والفينيغر دودات مي عندهم 3 ans توا قاعدين يتخمروا مازالوا ما حضروش معناتها الفينيغر بلزاميك يقعد حتى 12 عام يتخمر والبري نتاعو معناتها غالي كذهب يتباع معناتها سي ترو شير توا في اوروبا علاش هما عندهم الفينيغر بلزاميك معناتها سي كلكو شوز معناتها برودوي نيش على خاطر هو يقعد يتخمر ما بين 3 ans مينيموم حتى لو 12 ans في لوبسكوريتي في دي كاف دي سيتيرن اون بوا معناتها بالحق معناتها حاجه ثم دي نورم فريمون اكسترا اوردينير ومعناتها اللي هما يلزمهم يمشيوا بيهم هذوما دي نورم ناسيونو وثم معناتها دي كريتير معينين باش نجم انت تعطي في الاخر برودوي معناتها نقولوا نحن معناتها عنده قيمه غذائيه هذيك معناتها مضافه والمنتوج معناتها صار انتاجه حسب المعطيات والقوانين العالميه للصناعات الغذائيه
5: تخيبيا
1: ولا وهذا نحكيه ورانا نحكيه أختيزانا المورا هذا يراو 100% باليد راو مخدوم
8: هذا هو السؤال كي تقول 100% باليد شنو ما لي مويان اللي انت تخدم بهم كي تقول 100% باليد ما عندكش دي ماشين ما عندكش شنو ما الآلات وإلا لي مويان اللي تخدم بهم
1: هو نحن من الأول بدينا عنا دي ماشين جايبينهم من إيطاليا لكن لي ماشين هذوما معناتها كي تراهم كاينها باليد معناتها مثلا الهندي ما ترحيه لكش كيما الماكينه تقعد محافظت لك على القشره نتاع الهندي تقعد محافظت لك على
8: كيكن سبيسيال
1: تقعد محافظت لك على القلب نتاع الهندي مي من الاول بالكل في البدايه وقت اللي بدينا نتستيو نخدموا بالغرابل الهندي نقصوه منه ومنه في ليزكستريميتي نغفسوه باليد ونصفيوه بالغرابل ويعطيك يعطيك كاليتي خير برشا كي تعمل بالماشين
8: نتصور تسكيفي لما
1: دونك حتى كي مشينا في فيزيت معناتها لإيطاليا بالحق معناتها شيء من وراء العقل الحرفيين اللي يخدموا غاديكا كلك سواء نحكيوا على الحلوى بالكاكاو اللوز بالكاكاو ولا نحكيوا على شريحة الكرموس ولا شريحة الطماطم اللي هو نحنا خير منهم برشا عنا الفيتامين دي وعنا ثروات طبيعية اكسترا اوردينير دونك نحن نجم نكونوا الافضل وخير وخير وخير بفضل تونس معناتها والانتاج نتاع الفلاحه نتاعنا اللي هو مش موجود في العالم يتمنوا يكون عندهم المنتوج نتاعنا لكن ما عندهمش وهذا دليل قاطع وقت اللي اني مشيت نلقى اللوز العشاق معناتها الطليان يقول لي يعطيني الهيستوريك نتاع اللوز من بعد يقول لي راه هذا العشاق نتاع تونس وراه هذا ينصدروا فيه لاسبانيا دي كونتينر دي كونتينر
5: معناتها الاصل تونسي
1: الاصل تونسي اي حتى زيت الزيتونه تونسي ويتعلب غادي ويمشي اكسبور للدول الامريكيه ولانجلتير واسبانيا وهلما جر
5: فوالا
8: الانتاج قاعد معناتها انت خلطت تعمل الانتاج اللي يغطي طلبات السوق
1: لا
8: علاش
1: على خطر الانتاج اكثر من على خطر الطلب اكثر من الانتاج
8: أي؟
1: ونحن ثم برشا حاجات مرينا بيهم
8: لي كونترانت
1: نحن الحاجات اللي
5: هو الصعوبات اللي خليها بعد شويه في الصعوبات نتاع المشاريع حتى نشوفوا حتى مع ابتسام شي صعوبات المشاريع خاطر اكيد راح نسمعوا في الموضوع واختيار الفكره وكذا كنجاح ولكن اكيد وراه صعوبات
8: هو نجاح ما شاء الله تبارك الله عليهم الزوز ونجاح كبير معناتها كوسوا حرفي 100% ولا حرفي مع علمي معناتها زوز معناتها الحقيقه حاجه متميزه برشا علاش جاي البالي باش نسالها سؤال اسكو انت قاعده تغطي في طلبات السوق خاطر هي تحكي كيف مشيت لإيطاليا معناتها اللي عنا احنا امكانيات خير ونجم نكونوا خير اما علاش مانيش خير خاطر سوريا دي كونترانت دارير اللي احنا ان شاء الله نشوفوهم مع بعضنا
5: ان شاء الله بعد شويه باذن الله باش نخلينا قصه بسمه بعد شويه باش نعطيها وقتها وحظها اكثر واكبر ان شاء الله اما كي تغزر لها شنو تقول انت مشروعها
8: اكيد مبدعه
5: هي مبدعه
8: تبارك الله مبدعة. مبدعه
5: انا كي شفت الخدمه نتاعها الحقيقه طلبتها
8: اليوم بالحق راه والابداع اليدوي
5: يدوي يدوي
8: في الزوز معناتها امثله وسيسور هي كيفهم ظهر لي
5: ميساج خلينا نعمل توت صغيره وبعد ناخذ التفاصيل
8: بنتور.
5: قدم روحك للساده المستمعين
8: بنتور
5: حاجه اخرى نجم تكون المنطلق
1: هي تضحك برشا سامحني هي تضحك برشا دونك هي انسانه صبوريه
5: ظاهره على الاخ
1: اي ظاهره انسانه صبوريه برشا دونك نتصور تعمل في حاجه معناتها تستحق برشا صبر
5: في علاقه بالعبيد زاد كل ما عنده علاقه بكليون في المباشر ها رغم ساعات الكاركتير المعين نتاع بعض البشر معناه فكي تواجهوا انت بالابتسامه نتاعك وبالضحكه يضر يتنقص من حد التوتر اي
8: بسمه
5: ديجا ما شاء الله
9: اني بسمه يعقوبي تقني في تصميم وتقنيات الملابس
5: خريجة
9: مركز القطاعي في النسيج والاكساء بالمنستير بي دي بي دونك اني قصه نجاحي للاسف بدات من قصه فشل بسيطه غود بلونت ودانكو قررت اني مانيش باش نكمل في القرايه دونك كمان عملنا العامين ليكيفالون تاع الباك معناتها قررت حتى دارنا كل في بالهمش قررت وحدي
5: هو إيه
9: يمكن هذاك اللي خليني ننجح خير ما اللي معناتها حد يفرض عليك انك تمشي في فورماسيون ولا حاجه تكون ما تقبلهاش كيما اي تلميذ توا دونك كان اختيار شخصي
5: مغرومه من قبل بالخياطه والفساله

0: لين قريت لي بروفازيت دونك لي قررت اني نعمل فورماسيون وحسيت انه هيك هي اني نجم نكون كان حرفيه ريت روحي كان كيك دونك مشيت في المشوار هكايا
1: وبدا الغرام
0: بدا الغرام الحقيقه الحقيقه اني وقت مشيت نقرا فما ناس يقراوا معانا قارين مينيموم 3 سنين قبل وديجا عندهم كي كان خياطه في ديارهم اللي اني لا عمري شديت ابره لا عمري ريت ما كنت خياطه في حياتي كانت امي قبل تخيطنا نمشيو للخياطه نقيسوا ونروحوا ما عندنا حتى حد لا فاميل بابا لا امي عنده علاقه بالخياطه دونك اني باش وقتها اكتسبت الثقه في روحي كي عملنا تيست صغرون البروف وقتها ولقيت روحي متميزه على الناس القارين قبلي واللي هم عندهم خبره
1: في أكثر تفاصيل باش نوصل حكايتك مع تجديد شكري لك على باقة الزهور الجميلة والأنيقة جدا
0: أنت أجمل منها الحقيقة
1: عيشك ربي فضلك فرحانة بوجودك وفرحانة باقة الورود شكرا جزيلا ما زلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام نعود بعد الأغنية وموجز الأنباء تبقوا معنا

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. عاد ملف شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي من ولاية سوسة إلى الواجهة بعد تنظيم عدد من العمال تحركا احتجاجيا للمطالبة بالتسريع في إعادة تشغيل المصنع المتوقف منذ سنة 2019 بسبب صعوبات مالية حادة. تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. هذا وشهدت عدة معتمديات بولاية القيروان خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء 15 و16 من جوان الجاري نزول كميات هامة من الأمطار. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج سفير جمهورية باكستان الإسلامية بتونس جواد أحمد عمراني، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. تغطي الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود أمس 101 يوم توريد، حيث بلغت 24,858 مليون دينار وفق معطيات وقتية نشرها البنك المركزي التونسي. في موضوع آخر الآن، أسفر حادث اصطدام بين سيارتين جد ليلة البارحة برقاب من ولاية سيدي بوزيد عن وفاة شخصين اليوم وإصابة 4 آخرين وفق ما أفاد به مصدر طبي بالجهة. انطلقت بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات احتفالية بمناسبة تثمين نتائج التقييم وتجديد الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد. ختاماً، حذر رئيس المجمع المهني للنظاراتيين بمنظمة كونكت بلال فضيلي اليوم من خطورة استعمال النظارات المقلدة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
3: مرحبا بكم، باش نرجع بكم من قبلت نهائي مونديال 1934. موسوليني زعيم الفاشي يوجه الدعوة لكل القيادات باش يحضروا الماتش، وكانت المنصة الشرفية بكلها جنرالات عسكرية فاشية ونازية. ومع ذلك تشيكوسلوفاكيا سجلت هدف قبل دقائق من نهاية المقابلة، وشوية لا أضافت الهدف الثاني في كرة ضربت على القائم، لكن إيطاليا عدت بفضل اللاعب الأرجنتيني اللي تم تجنيسه وسجلوا هدف ثاني في الوقت الإضافي. أغرب حدث في كأس العالم 1934 في إيطاليا هو تجاهل موسوليني الكأس جيرومي اللي كانت تعطى الفائز واللي مفروض باش يقدموا المنتخب بلاده اللي هز كأس العالم، وعمل الكأس خاص به اسمه ديل دوتشي، رفعوا قائد المنتخب الإيطالي.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
2: دروب النجاح، دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، منورين في مواصلة هذا اللقاء من خلال برنامج دروب النجاح. قديش سعيدة بضيفات الكريمات الحاضرات معنا. للي يسأل وين الرجال، راهو أثناء إعداد البرنامج يقع الاتصال بعديد الأسماء، فما برشا يعتذروا، وخاصة المناسبة معناتها احنا وقتها في الشك ندرى راس عام ولا هنا. أفاجأ ديما المفاجأة سارة، اللي سيدات وأنسات معناها يرحبوا بالفكرة رأس عام ولا مش رأس عام، في حين أنه يعتذر البعض من الرجال. عندهم الحق، كل واحد راهو عنده التزاماته. بارك الله في كل من يقبل الدعوة ويحضر ويشاركنا التجربة متاعه، وبارك الله في كل من يرفض كيف كيف زده. المهم أنه تواصل معنا، وعدنا أنه يكون حاضر إن شاء الله في مرات قادمة. دونك التزامات سي التزامات، أما هذا باش نقولوا علاش مهمش رجال،
1: رغم أنه في المناسبة نرمال ما سيداتي
0: طيب نرمال ما
1: كسي بالقديد
0: نرمال ما كل بلاد ورتالها، فما شكون يقفل البارح معناها العام بالكسكسي واليوم يبدا الملوخيه، وفما شكون لا معناها اليوم يعمل الكسكسي وقتاش الملوخيه،
2: نعمل كسكسي
0: كهو كسكسي
3: كهو. احنا البارح كسكسي واليوم ملوخيه،
0: ملوخيه نبداو بالعام الاخضر. وانتوما
2: كسكسي امبارح نقفلوا العام واليوم ملوخيه،
3: ملوخيه
0: معناها
1: احنا في بقالته كسكسي
0: كسكسي اليوم كسكسي.
1: هي فكره جديده معناتها ما نعرفهاش،
2: الملوخيه نفتحوا بها
1: العاده احنا معناها عن طريق معناتها عن طريق الصحاب والوسائل التواصل الاجتماعي، ما احنا ملي صغيره نعرف الراس العام مربوط بالكسكسي بالقديد
0: والعظمه الملونه ولا
3: ولا يكون الزبيب نحطوا من فوق ونعملوا الحلوى ونعملوا
0: العظمه اللي نكسروها على راس الصغير
3: على الراس
1: وكل شيء.
0: يا حسن
1: فما
0: عادة
1: أخرى زي
0: العروسة نابل العروسة بالسكر.
2: فما عادة أخرى نأخذوا البلانت نعناع ولا ريحان واللي هو ونصوروا به مفتاح على مدخل الباب، مفتاح العربي.
0: شنو هو الدليل شنو رمزيته؟
2: ما نعرفش، عام أخضر بلشي وكل عام نعملوها الحقيقة.
1: شكون البلاد؟
2: مسير
0: يزمنا نشوفوا شكون مسير زي أي معتا يعمل العادة هذه. تخيب يا بيه، دونك احنا وصلنا معك انت يا بسمة على المشروع نتاعك وكيفاش انت عملتها الملاحظه منالها، وش نرجعوا نقولوها للساده المستمعين. تقول انت بطلت القرايه، يا اخي ايش قالت لك هي؟
1: اني نخير ديما كي نسمع شكون يقول بطلت القرايه، وهو يكون اختار معناتها طريقه اخرى باش يكمل بها حياته المهنيه اللي هي لا فورماسيون بروفيسيونيل البي تي بي
0: والتكوين المهني.
1: جو بريفير ان نبدلوا هالعقليه هذه، وما عادش نقولوا بطلت القرايه، نقولوا بدلت القرايه. على خاطر
2: بدلنا القرايه نسميه
1: اكزاكتومون، خاطر احنا ما بطلناش القرايه، انت ديجا في القطاع اللي مشيت له. هي شنو هي القرايه؟ هي تلقي وتعلم، وفي الاخر الحاجه اللي باش تتعلمها انت باش تعمل بها فالور اجوتي في حياتك وللبلاد اللي انت عايشه فيها. كيف ما اللي يقرا وكمل معناتها تعليم عالي باش يخرج مثلا معلم ولا استاذ ولا طبيب ولا محامي عنده دور في المجتمع، انت بالقرايه اللي قريتها اللي هي تتطلب مسار تكويني على خاطر فيها تطبيق وفيها معناتها مجال يتطلب بالفعل التكوين المهني، هذيك قرايه زاده مش اسمها بطلت القرايه، هي زاده قرايه.
2: هي على فكره معناتها اللي يقول لك تكوين وفورماسيون في حاجه، راهو احنا تسمى ماتيغ الحاجه هيك،
1: اكزاكتومون نقراو
2: جيستيون نقراو ماركتينغ نقراو فرونسي
1: بالضبط. على خاطر علاش على خاطر علاش على خاطر في دايور هذايا باش نحلوا بارونتيز على التكوين المهني تو نحكيوا عليه بعد. شفتوا انتوما كي تمشيو في السيكل نتاع البي تي بي والبي تي اس تلقاوهم بما انه هو قاعد يعمل في تكوين باش يقوم يعمل نشاط باش من بعد يعرف كي باش يحل المشروع هذاك باش يستحق باش يعمل تسويق باش يستحق باش يعمل جيستيون يقريوهم. بار كونتر فما دي سيكل يونيفرسيتير كبار على الاخر اي دي غراند ايكول يخرجوا ما عندهم حتى تكوين لا على جيستيون ولا على الكونتابيليتي ولا على التسويق اللي هي من مقومات المشاريع غدوة، ولا على جيستيون دو ريسورس هومان. اني قارية معناتها كونتابيليتي من السيكل معناتها الماتريز للماستير ما قراونيش المانجمنت بار اكزومبل، اكتشفناه واحنا نمارسو في العمل نتاعنا. انت تحل يمشي في بالك لو فات ديت اكسبير اون لا ماتير، راك انت تو فا اكسيلي تلقى روحك من بعد توي اوبليجي دو ريكروتي اي بور ريكروتي باش تعملها دو فاسون انتويتيف جيستيون دو جروب بالحكيف. الور كان قريناها معناتها قرينا شويه جيرها شوكاها ومعني، مي كان قرينا لو مانجمنت اون لوي ميم خاطرنا اون سي اتر دي شيف دو بروجي من بعد راو صوري تيب وقومي وبالعكس في التكوين المهني الجانب ذي ما أنت نثمنه على الأخر بالحق حاجة متميزة أنه في التكوين المهني دي ما يقريهم الجوانب. أول حاجة معناتها الصنعة المانويل تتقرا بطريقة علمية بالضبط exactement. ودونك لهنا على العقلية هي تبدلت اليوم الحق ما هي وقت اللي اختارت باش تبدل القراية وباش تمشي للتكوين قالت معناتها العائلة ما وافقتش هي ما وافقتش خاطر ديما العائلة تحب الأحسن لصغارها والأحسن المشهور هو الثنية الأخرى ألوركو نعرفوا اليوم أنه راهو حتى بصفة عالمية ما عادش الشهيد الكلاسيكية الموجودة والطرق التعليمية الموجودة هي اللي تهزك السوق. احنا في الاخر علاش نقراو يا اما بوريتر دي دكتوران اي دي شيرشور هذوك من لازمهم دي سيكل يونيفرسيتير طويل والا باش نتعلموا حاجه باش نحقوا بها ذاتنا باش نخدموا دونك كيت افوار لو مارشي شنو يطلب ونبطلوا القرايه ونمشيو نتكونوا في المجالات اللي اليوم مطلوبه. اليوم فما برشا مجالات علميه باش يعوضها الذكاء الاصطناعي الورك الحرف الذكاء الاصطناعي مش في عوضها. اليوم النجم نلقى معناتها ان دكتوران كيمرون ان سيرفيس وقت اللي الكليماتيزور نتاعي يعدم في الصيف نقعد نستنى نهارين على خاطر هذيك الميسرة نتاع الناس اللي تعمل بالصيانة وكل وما نلقاش شكون يصلح لي الكليماتيزور ويقعد الماء ضايع 4 ايام خاطر ما نلقاش بلومبي. ونحب نخيط حاجة سور ميزور نجم نمشي نشري حاجة بمليون ومانيش مقتنعة بها ب 100% الور كو اليوم ما فماش بالحق ما عادش تلقى الناس اللي تعمل الصنع والهاند ميد. احنا حكينا بكري شوية مع البنات الهاند ميد ما عمره ما بشي واللي معناها ديمودي باش يقعد ديما مطلوب اما وقت اللي يتم تطويره بالطرق التكوينية الجديدة. فلا هذا اللي حبيت نقوله دونك برافو اللي انت حسيت روحك الشمال كلاسيكي ما هوش مش وصلك وين انت تحب وماكش فرحانة وانت تعمل فيه خاطر راني با اوبليجي معناها
2: فرحانة يعني
1: القديم
2: القديم
1: في القراية
2: مي لا لا فرحانين الحقيقة واما ما حلفنيش الحظ دونك حسيت هيك كي خايبة الامل ولا كيفاش
1: ما لقيتش بوتيتر التعطير لازم باش تكمل في ثنيه هذيك اخترت ثنيه اخرى ما قعدتش في بلاصه انت
0: ما خليتش الفرصه هي باش تكون عطرها خاطر لو كان شاورت ولو كان خاطر حتى والدها عرض عليها عرض عليها انه يعاونها وانه يقراها حتى بريفي لكن هي رفضت
1: ما صار حياتها عيط لها
0: صحيح المكتوب معناتها لهنا فانها كي مشات مرافقه مع صاحبتها باش تختار
1: فعود حاجة أخرى
0: صحيت وفهمت
1: هو ظهر لي يعني هو ظهر لي وقتها ستي هروب من وضعية
2: مقلقة من عرش هيك جدي دان كل إني
0: نجم
1: يلا إن شاء الله يكون اختيار
0: إن شاء الله ديما موافق. دونك أنت كي دخلت قلت فما ناس سبقتك بسنين وتعرف وأنت ما تعرفش أما أنت تميزت عليهم من البداية
2: تميزت عليهم خاطر كما كانت تحكي توا المدام فما ساعة ديماتيغ احنا نقراوهم نتسميو احنا فايتينهم مثل في القرايه ماركوتينغ وفرنسي وانجلي وفازيت دونك نتسميو فايتينهم. وفما حاجه اخرى اللي احنا اول ما بدينا نتعلموا في الكوتور نتعلموا على بابيي
0: اي
2: دونك اكل تبدا ريكزا وتخيط غرزه غرزه وكل شيء بالك هذيك تلقاه عند عبد جديد وقاعد يتعلم معناتها ياخذ في الطرق الصحيحه ما تلقاش عند عبد اخر متعلمها ولا
1: حفظها
2: صحيح
0: كما سياقة كما سياقة مش كما تتعلمها عند المونيتور كما تعلمتها انت وحدك معناها بعدي
1: أيوه. تعلم على قاعدة صحيحة
2: مش عارفة كش نعبر عليها مي فما فينا فما هيك بالحق لمسة في الخياطة تلقاها عند حد وما ما هيش عند حد آخر دونك هو صحيح يعرفوا خيطه مي فما لمسة فما توش هيك متاع فينا لقيتها اني عندي دونك وقتها باش كسبت ثقة في روحي ديجا عملتها يعني نجحت برمي 3 الويلة في سنتر ايه حسيت روحي بالحق تميزت فيها وكملت للاخر
0: ومشيت في الاختصاص متاع التصميم
2: تصميم الملابس
0: تصميم الملابس ووقت التخرج متاعك طلبوا منكم انكم تعملوا بروجي علاش ركزت في البروجي متاعك تيم الموضوع
2: تيم هما يعطيونا تيم هو نختاروا احنا لي تيم ونختاروا لي زون كادغ نتاعنا كلهم يبداو برازار معناتها دي بابيي واحنا نختاروا نتفكر كانت لي روبا نتفكر اني ولد كلاسي كانت بريسك نفس الروبا معناتها هو كي شفهمها واني كي شفهمتها هذيك اللي صنع الفارق معناتها لازم بالحق ما نعرفش حتى كي تغزل البوكي معناتها لازمك تنسبيري منه مش لازم معناتها تصوروا كيما هو ممكن هذيك فما كيما نقول ديما فما لمسه فنيه بين عبد وبين آخر. دونك هذيك هي اللي تميزك.
0: تري بيان. باهي كملت الفورماسيون نتاعك انت اوفير ميزور وانت تقرا وانت تتكون بديتي تعمل في دي موديل تلبسهم انت ولا تهبطهم على مواقع التواصل؟
2: اني نقرا كنت خاطر مانيش برو برشا في التصميم ومانيش قادرين بالكدا ان نفصلوا قطعه بريزونتابل. كنا وقتها بالحق ناخذ قطع يعمل فريب ونعملوا لهم ترانسفورماسيون بما فيهم كبابت وبما فيهم ناخذوا حاجات هكاك وديما نعملوا ترانسفورماسيون. وحتى استاجيتنا كي كانوا في المعامل كنا بنفس الطريقه ما نعرفش يعطيونا عادي استاجنا على حاجه دونك احنا نبداو خيطوا دي شوميز فزيت كنا فاشن اكثر خاطر بحكم الوقت واحنا كنا صغار وكل هكاك قعدت نتعلم بشويه بشويه الحقيقه.
0: والفكره انك تنتصب لحسابك الخاص وقتاش بدات تراود فيك باش تعمل مشروعك الخاص بك انت؟
2: الحقيقه اني ما عمري ما كنت نحب نعمل مشروعي الخاص قبل ما نتلقى الخبره الكل الخبره في الخياطه وفي الفصاله وفي كل شيء. كنت ديما نخاف من اني نحط روحي في بروجي وبعد نفشل. ديما خايفه من هيك الفشل وما نحبش نفشل في حياتي نحب ديما ناجحه. كما قلت حتى لو كان اني ما نجحتش في القرايه لي من هيك نصنع حاجه ما اكبر ما تنجحت في حاجه اخرى. ديما نكون خايفه من الفشل الحقيقه. دونك اني مش كيما برشا عبيد كي عادي استاجيت يقولوا يستغلونا اني راه هذاك اني نستغلوا خاطر اكتسبت خبره. كذبت ساعات في معامل قول منعرف نخدم على الماشينه الفلانيه بالعاني باش نقعد عليها ونجرب خاطر ساعات يسالك ساعات يسالك يقولك تعرف تخدم على الماشينه واني الحقيقه ما عمري ما قعدت عليها نقولوا ايه
1: ما تخافش لا تفسدها.
2: لي خاطر كانوا الحقيقه بنات يعاونوك يعطيوك سلعه مخدومه. دونك حابه على الاخر اني نتعلم. دونك خدمت في الكوب في البيرو ديتود في الشين شيف دو شين جربتهم الكل. دونك انك باش تحل وحدك بالحق لازم تتعدى بيهم الكل.
1: ساكي نقولوا تحل وحدك شنو نوع المشروع اللي انت تنجم تحلو وحدك؟
2: باهي نبدا اون طونك خياطه والا مصممه ازياء. هي الخياطه في حد ذاتها هي مصممه ازياء خاطر هي اللي تفصل وتخيط والفينيسيون والكل عليها. دونك الخياطه بالحق هي راهو اون فري فاشن ديزاينر.
1: هما ظهر لي من عرشه معناتها انت بتقدر تعرف خير مني كي نقولوا خاطر كي نقولوا خياطه وحدها باش يجيو عبيد باش يطلبوا منك دي موديل بيان ديتيرميني حاضرين وانت باش تطلعهم معناها إيه؟ كي نقولوا مصمم انت باش تعمل الكرياسيون تاعك داير باش نسالك اني اسكو انت اليوم تعمل دي كرياسيون بروبر ليك انت معناتها؟
2: اني نعمل الحقيقه دي كرياسيون وحتى لو كاين الحقيقه تجيني كليونت وتقول لي نحب نعمل ديما نحب التوش نتاعها ما نحبش تجيب لي تصويره نتاع فلانه وتقول لي قلد لي كيفها خاطر ريالمون تمشي لفلانه هي ديجا عملتها وتنجم تعطيها لك خير باسكو هي خدمتها. ديما نحبك التوش نتاعي حتى لو كان في لي فيتمون سامبل ديما نحب نخرجهم بيان فيني ومنظمين و معناتها فمك
1: الرتبه. نسالك سؤال ما عرفش رفقه ما يسالش ما هو مش مانيش نحكي بزنس قاعده ان
0: شاء الله ما يطلعش السؤال نتاعك.
1: سؤالك السؤال اللي يجي لبالي اليوم انت سور لو مارشي ترا في معناتها السلع متوفره بزيد معناتها كسوة تونسيه ولا البرا شنو تشوف انت حسب دومينك انت شنو هي الفكره اللي اليوم كفاشن ديزاينر ولا كمصممه ازياء شنو هي القطعه اللي اليوم تتخيل روحك نجم تزيدها للمارشي ولا المارشي شنو الحاجه اللي ناقصته في الدومين؟
2: صدقني هذا سؤال اللي كل يوم نخمم فيه كل ما نجي ونعملوا معرض ولا تبع ديوان صناعة تقليدية كي تمشي للفواغ ولا تمشي للسوق ولا كي ترى كمية تدبش ديما تقول معناتها يسيبك نوع من الأحباط خاطر قولوا احنا الشيء مكدس على بعضه وما فيش ما فيش توش ما فيش حد شيء معناتها
1: علاش احباط سي لوكازيون باش انت تو دي مارك معناتها بالعكس خليهم هكاك باش انت تجيب لنا فكره جديده تنجح انت
0: بالضبط
1: خاطر جا نقول لك ديما نرجع للبارتي كوميرسيال كيما حكيت بكري مع ابتسام راهو الغزره اللي تغزر فيها انت وتقول هي احباط راهو لو مارشي كي واحد يبدا يخدم على كونتيتي كبيره وعلى مارشي كبير يلزمو يعمل ان برودوي اللي هو بور مدام مسيو تو الموند اللي هو خاطر يحب يبيع هو دونك ميهموش في التميز ميهموش في الحرفيه ميهموش في الاستيتيك ميهموش في الحاجه سبيسيال خاطر راهو الحاجه سبيسيال لازمها عين سبيسيال ويلزمها معناها كي تعمل انت دراسه باش تخترع انت حاجه باش تعمل لها دراسة مشروع. دراسة المشروع هذيك بارمي لي كريتير اللي فيها انك انت باش تلوجو شكون هو لو كونسوماتور سبيسيال اللي هو باش يصايب الموجود هذاك الكل وباش يجي الى انفستي ويلوج على القطعة اللي باش تعملها انت, واللي هي بار ايفيدونس كي باش تكون مزيانة عادة باش تكون مكلفة, كما تنجم تجيب تعمل حاجات رخيصة ومزيانة وهذاك سي اون كاتيجوري, كيما تنجم تخترع انت حاجه مزيانه برشا وغاليه اللي هي باش يجيوها كعبيت سبيسيال. احنا ساعات انت تشوف دي مارك معناها معروفه اللي هي تبيع على مر العصور, نجم انت تلقى معناتها ساكه ما ب 20000 دينار. سؤال علاش العبيت تشريها لورك المارشي فيه عشرات الاف نتاع لي موديل؟ علاش اليوم قعد الموديل هذاك وجينيرالمون اغلبيتهم تلقاهم سامبل معناتها لكن
0: انت مش عليش
1: لكن
0: عليش غالي لك
1: الدرجة. وهذا اللي نقص اليوم سور لو مارشي, اني نشوف اليوم سور لو مارشي تونيزيان والا البرا انه شنو اللي يمنعنا نعملوا حاجات بسيطه سامبل انديمودابل دو بون كاليتي مي افيك دي بري لوجيك مش لي بري دو غراند مارك. معني مثلا هذه حاجه تجي على ذهني اني مانيش كي كونسوماتور مش كي معناها مصمم.
0: شنو رايك؟
1: شنو مسج صعب؟ شنو انت شنو معناتها هذه فكرتي يعني انت شنو باش تخمم؟ معناتها انت كي تخمم باش تعمل حاجه جديده شنو ولا كي تحس علاش تحس بالاحباط؟
2: لا مش اني نحس بالاحباط, مي الحقيقه انه الناس اللي تخدم بكميات كبيره في نيمبورت كوا وتحط معناتها هذاك الشيء اللي
0: تتاسف له بوتيت يوجع.
1: شنو انت تخير تشوف؟ شنو تخير تشوف سير لو مارشي نتاع الكوتور مثلا؟ شنو تخير تشوف؟ شنو مال الحاجات اللي انت تتمنى تشوفهم؟
2: اني اللي نتمنى نشوفه الحقيقه قاعده نخدم عليه توا, وان شاء الله ان شاء الله باش يكون في البروجي نتاعي ان شاء الله. كيما قلت انت معناتها ساعات نفضل نحكي فيه السوجي ساعات لي دونك
0: لا ما تحكيش الديتاي باش ما تاخذش الفكره.
3: اي بتبيع عميله عميله لي بيان سور بيان سور
0: فاهم. اذا كان الفكره باش تسرق ما تقولش, اما عموما فاهمه اللي فما ان بوزوان حاجيات
1: سبيسيال حاجه جديده
2: معينه وجديده ودو فالور
1: ان شاء الله.
2: مش حتى دو فالور في في الكو نتاعها مي دو فالور حتى كيما قلت ترخيصه
1: ساتيسفاكسيون دو بيزوان في انك باش تجاوب على بيزوان معين
2: انك ترى قطعه تقول يا محليها وبريزونتابل. مش نتصور اني كيفكم انتم كي تعدى ساعات تعمل فيو تتعدى ميم با ما تدخلش حتى تحاول باش تعمل اسياج ولا لك القطعه خاطر تحس انه ما تعجبكش ومش ذوقك
0: مش هذاك.
2: صحيح.
1: حاجه اخرى نحب ديما نتسائل عليها وحدي في دومين الكوتور, علاش القماش دو كاليتي كيما لا مثلا لا لو فري لا ماكش تلقى فيه راهو معناتها برشا ناس تبيع حاجات على اساس هي القمرايه معناتها ولا كيف الحرير اللي هو معناتها منصوح به صحيا للبدن معناتها مانيش قاعدين الركو عنا راهو في تونس احنا معناتها على حسب معناتها ثقافتي البسيطه عنا. في الميدان هذايا عندنا معناها في المهديه وفي برشا بلايص اللي احنا فما معناتها الانتاج نتاع الحرير والصنع نتاع معناتها مش الانتاج بلوتو معناتها مي الصنع نتاع الخيط الحرير وكل موجود في
0: تونس
2: واللي قاعدين دثر خاطر احنا مانيش قاعدين نستعملوا فيه بكميات كبيره دونك الخياطات ولا الكل نستعملوا في البوليستير وفي لي ماتير الاخرين
1: اللي هما بالحق معناها
2: في المستورد وقاعدين نقتلوا في الصناعات نتاعنا
0: التقليديه اللي هي في ما واللي مش قتلها راكو كاليتي بري
2: نقتلوا في اللي يعملوا في الحرير ولا
1: هذاك التربيه الاستهلاكيه اللي هي تو باش تخرج فيها برشا افكار جديده خاطر ساعات الناس تخير تشري حاجه بوتيتر نقولوا رخيصه انت ديما كان فما حاجه تلاحظوها اللي لبس عليه يصرف اقل مش على خاطره مش على خاطره معناتها مش شح كما الناس تستخايل لي على خاطر تنجم انت تلقى روحك في العام شريت 15 حاجه معناتها رخاص وما تكملش بهم العام وتلوحهم ويشري حاجه برك مي دو كاليتي معناتها هذا بوتيتر اللي اليوم ينقص الذوق العام واللي بالحق معناها مستحقين شكون يركز عليه في الانتاج نتاعو.
0: هو هذا من حاجات بوتيتر اللي تعرضك طبعا ندخل بشويه في الصعوبات. المساله في علاقه بالمستهلك معناها انت كانسانه مسمى فنانه مبدعه راهو فرق ما بين انه انسان يجيك ويقول لك خيط لي الحاجه الفلانيه وانت كي تغزر له حتى بالعين المجرده على المورفولوجي نتاعو على بدنه ما تجيش عليه بالكل, وما بين انك انت تنصح وتقول له لا جو فوا اللي عندك ديفو تاعك وما نجم احنا نغطيوهم بالموديل هذا وطول الوقت تدخل انت في حكايه الكرياسيون تاع الموديل نتاعك اللي فيها الكرياتيفيتي اللي فيها نورمالمون فما فلوس باعتبار انت عاطيه فالور اجوتي للقماش اللي جبته لك الكليونت مثلا.
2: والحقيقه اغلبيه حريفات يجيو يستشيروني قبل اللي يشريوا القماش
0: تري بيان
2: وحتى اللي يشريوا القماش بعد يجيو يستشيروك في الفصاله اسكو تجيني لي وما نخدموش معناتها بال عن بعدك هاو مي جيني وناخذ لها لي ميزور وتنصحها هي بيدها ملي تجيك تقول لك انصحني شنو اللي واتيني شنو اللي لا دونك الحقيقه
0: الوان فصاله كل شيء معناتها
2: الوان والفصاله سورتو الفصاله معناتها الالوان جينيرالمون بريسك
0: اي
2: اما الفصاله هي
1: مش نسلك
2: هي اللي نخدم عليها اكثر
1: مش نسلك بس ما اسكو انت على الاقتراح اللي قالت عليه مدام رفقه لو كونساي اون ايماج اليوم معناها نتاع الحاجه اللي تتماشى مع المورفولوجي نتاعنا وكل انت عملت الفورماسيون هذه ولا اسكو هي موجوده في تكوينك؟
2: احنا موجوده في تكوينا الحقيقه
1: بطبيعتها موجوده في تكوينكم اي خاطر فما راهو اليوم ما نعرفش اسكو عندك المعلومه ولا فما دي فورماسيون اون كونساي اون ايماج موجودين اليوم في تونس معناتها في تونس وفي سوسة وموجودين معناتها كان كنت حتى بعد نعطيك لي كوردوني اللي هما بالتنسيق مع خدمتك انت نجموا يزيدوا فالور اجوتي كبيره خاطر زيد سي تون فورماسيون ابروفوندي افير لو كونساي اون ايماج ولي مورفولوجي وكل اللي هي اليوم هي بدها تنجم توسع معناتها فما ناس يعملوا ان بروجي يجيب لو كونساي اون ايماج باش يخرج لي موديل ويجيب لو ستيليست باش يعمل الموديل كو دير كي يولي لو ستيليست هو بدو ان كونساي اون ايماج تولي حاجه مزيانه برشا
0: شنو رايك تكمل هذه للمشروع نتاعك معناها
1: واللي هي فورماسيون ما تطلبش برشا وقت معناتها موجوده وبها ما تطلبش برشا وقت
2: اني الحقيقه ما عملتش فورماسيون ديجا احنا قريناها بنسبه صغيره مي سور انترنت الحقيقه ندخل ونشوف وصحيت باش تعرف حتى تناسق الالوان شنو اللي يجي مع بعضه لي مورفولوجي نتاع البدن معناتها كل بدن وبدنه احنا كل مرا وكيفاش حتى البو تدخل في لي كولور جينيرالمون اما المورفولوجي نتاع بدن الحقيقه في الفصاله شنو اللي ظهرها مزيانه شنو اللي نغطيو به العيوب هما ماهوش عيوب لما حال احنا كلنا نسي مزيانات وكاملات ما شاء الله دونك نحاولوا باش نظهروها في احسن
1: كل الصوره في الحاجه اللي جاتي
0: او مو تركز على نقاط القوه والنحي ونقاط الضعف او مو هكا ولا خاطر انت ساعات كي تتعامل مع انسان معناتها يخيط مراه ولا راجل يقول لك انا مش دوري باش نغطي العيوب هو الدور الاساسي انك انت بالفصاله باش تاخذها وبالديزاين اللي باش تعمله باش تغطي عيوب وتحط اون فالور معناتها المورفولوجي نتاع العبد
2: اني راه هي الحاجه الاساسيه ساعه قبل تبدا تخيط جمله معناتها قبل القماش قبل الخياطه معناتها لازم ترى بالحق البدن هذاك شنو اللي واتيه
0: بالضبط
2: معناتها ماشي حاجه سهله و نعرفش اللي يخدم بفن واللي يخدم بأحساس الحقيقة هو اللي يفهم وإني وكليوناتي الحقيقة صحيبات وحبيبات مع بعضنا الحقيقة ما حليهم يستشيروني وحتى لو كان جيت على موديل ونعملوا لسياج وكل شيء نجمو احنا نبدلوا في الموديل نجمو ترى روحها قدام المراية تحب تزيد فازي تحب تنقص ذيك الكل احنا ناخذه بالخاطر وكله نعملوه خاطر كما قلت نخدمو بفن وبرا ما زلنا ما دخلناش في البروفيسيوناليزم بالكدي
0: من
2: بالغرام وبرا
0: كيفاش تحدد ان الكوم تاعك التكلفه كيفاش تحدد البري نتاعك كيفاش تعمل معناها باش يكون المشروع نتاعك رابح على الاقل شنو كيفاش تعمل حساباتك معناها
2: اني الحقيقه بداياتي بديتهم بدي بري ريزونابل على الاخر على الاخر معناتها وصلت نخيط حتى قفطان ب 50 دينار ونقول اني فورماسيون ليا خاطر بزيد قطعه تخدمها بزيد فورماسيون لي لك انت
0: واضح
2: معناتها اليوم كي تخدم قطعتين راك الثالثه باش تعملها بروفيسيونيل على الاخر دونك خدمت على الحاجه هذيك منو اني نفهم روحي ومنو اني الحقيقه نزيد من الخبره
0: تتدرب.
2: ومنو صحيت ومنو نكسب كليوناتي ونتدرب دونك قسمت وزيد كنت في داري ساعه اول مره ما كانش عندي شارج نتاع كري اللي اخرج باتين داول فاتت كل ما عنديش دونك قعدت في اللي بخي متاع سافا
0: متاع
2: معناتها ما يرضيني فقط والحقيقة لقيت روحي سافا معناتها بروفيسيونيل عبيت حابة على خدمتي ما عادش الخدمة بالكيف أكثر معناتها ناخو قطعة إني حرة وقتش نكملها لقيت روحي مجبورة إني نخدم أكثر العبيت طالبة خدمتي أكثر
0: ولا تحسبها أوتخومون معناها
2: الحقيقة وليت كبرت
0: أي.
2: وخرجت من داري دونك
0: خديت لوكال
2: ولي لي شارج نتاع كري ولا
0: ضو
2: صحيت وضو كل شيء معناتها
0: ووقته
2: سيرتو الوقت الوقت هو ظهر لي اكبر مشكله عندنا خاطر اللي يخدم في سوسيتي عنده توقيت معين ويروح يرتاح عشية يحب يرقد يحب يحاوس يعملها من الكل احنا الحرفيات نتصور كيما ابتسام راك تخدم جوري نوي تقول الفايدة انك ترضي الكليون وتعطيه القطعة في الوقت
0: حتى ابتسام حتى لي كوموند معناتها كلكم معناتها البريفي بصفة عامة مربوط بالكليون نحكيش على ماني
1: كيفاش بلاني لحنا كل يوم
0: كيش على ماني
1: أيوة. مش دخلتوا على الديدلاين
2: وكل دكرة وكيف كيف نصبحوا الحقيقة نصبحوا زيدا للصباح فما برشة تعب الحقيقة نتصور أي حرافية وأي حرافي ضحى باش وصل معناتها الخدمة المتقونة ما جيتش بالسهل ما جيتش من فراغ جيت من جهد كبير ونحب نقول لكل حد يسمع فينا أعطيه حق الحرفي بالحق راهو إبداع راعتها من مخه من وقته من يديته من صحته باش يخرجك القطعة في أحسن حلتها كسوة من اللوح معناتها من كل شيء كل شيء حتى البخدوي كوسميتيك أي حاجة تخدمت بقلب بقوليني
0: ياك صح بارك الله فيك دونك تعرف كيفاش تحدد الكوم تاعك تعرف كيفاش تحدد مرابيحك امورك واضحه
2: شويه شوي.
0: حساباتك
1: اي
2: الحقيقه
0: فما شويه صعوبات في الحكايه هذه
2: فما ديجا احنا مع بيرو الشغل قلنا في جوان ان شاء الله باش نبداو نعملوا حصص تكوينيه نحس روحي ناقصه في المجال هذا ناقصه كنت نظام اني يعني مانيش منظمه برشا كونفينيسيون وخدمة كل شيء الحقيقة ساتيسفيت 100% عندي مع تفيدياتي كما نقولوا شوية ما زلت ما نعرفش نحدد لك وما نعرفش ننظم روحي بالكدي ناخذ برشا بالخاطر مع تعادي كتلقاني شارجي اليوم نهار كامل وتجيني مدام رفقة تضحك لي تقول لي بسو مخدم لي هذية عادي كي نقبلها نقولها ميسالش مدام رفقة ونضحك لك في وجهك ولطول لي أني معناتها من داخل اللي يعلم بيك ربي راني بالحق مغفلقة وباقي نضحك وناخذ بالخاطر وناخذ في برشا ناس باش ما نوجع حد وما رجع حد هذاك الكل خايب يرجع لصحتنا نتصور سيد ابتسامر وعندك نفس المشكلة ناخذه بالخاطر برشا
4: صعيبة برشا باش انك
2: ترجعك
1: لي هو اني دايور معناتها باش نقول كلمة لهنا علاش احنا نرجعوا للكليون علاش ديما هي الخوف هو خوف مش مشعور به راه فما خوف معروف فما خوف داخلي انه الناس كي تبدا مشاريع تبدا بشويه نعرفوا هذه الكل معناتها ابدا بشويه كي يجيو لك ليونيت زيد في دراسه المشروع الحقانيه لازم تعرف في ان استاد انت وحدك ما عادش تكفي ولازمك تجيب معك شكون لكن شكون هذوما وقتاش يتم تكوينهم وكيفاش يتم تكوينهم مزموش يتم اوفيريا مزور هذه النقطه اللي مازالت ناقصه لبريستاتير دو سيرفيس بجميع انواعهم حتى في مجالات اخرى مش كان في المجالات الحرفيه أنه اليوم أنت باش تنجم تقبل الحريف من غير ما تقبله بالسيفن عليك وضغط زوز حاجات أول حاجة تحديد السعر البيع ما يزموش يكون لبري دو مارشي يلزم أنت مازلت ما تعرفش الكو تحدد السوم دونك تجب تطلع تخدم بالخسارة 100% ومن بعد باش تبدأ تعتبر ذيك عبارة الكود دي مراج ميسالش خليني نحصل حرفية ونعمل مارك ولا نعمل اسم ولا نعمل معناتها ناس تولي حاجتها بيع وبعد نزيد مش ديما تنجم تزيد على خاطر خاصة المعاملات إنسانية معناتها اللي بهذاك نعرفه هذاك جاني ريكوموندي وهذاك فرح بيه دونك باش تولي على ذاك محلها كيما الاول انت تحدد اللي لازمك وتبدا به وحتى كي طيح شويه معناتها مراعاه فهمت
0: طريقه ما ضركش
1: وهذو ما علوم تحديد السوم علم تحديد الكو علم الماركتينج علم اللي احنا نعملوا فيه الكل دو فاسون انتويتيف معناها حسب المارشي شنو طالب وراهو لو مارشي وقت يستانس بيك ملول شي يقول من بعد هاي تبدلت
0: اي
1: هاي كبرت تبدلت
0: هاي تنفخت علينا
1: ما يقولش راهي مسيكنا معناتها لوكو كبر عليها والا فهمت احنا نفسروه بالعين في المجتمع التونسي هو راهي جست طرق علميه ماهيش ماخذينها بالصحيح وعلى ذي زمنا ديما معناتها اللي نتمنى نشوفه اني بون اللي نتمنى نشوفه مازال مش موجود هو في الواقع انه بارمي خاصة المهن الحرفية معناتها وإلا البرستاتير دو سيرفيس أنه في المعامل الكبار نشريه المكاكر وأنه في الخدمات اليدوية رانا باش نخدمه معانا عباد اللي هم باش يكونوا مش ينجم يكونوا شركاء يا حبذا معناتها على خاطر اليوم الشريك انت وياه فرد مصلحه في كل شيء. دونك كيما بعضكم الزوز عندكم نفس المصلحه من الخدمه اللي تخدموا فيها، باش تكونوا الزوز عندكم نفس، نصلحوا شويه الافكار نتاع الشريك صاحب صنعتك عدوك والشريك
0: وشركه
1: تركه وذوكم الافكار هذيك اللي اليوم اسجور لا ما عادش تعيش معناها. دونك كي يبدا المشروع باش تحل انت، باش تبدا انت نجحت في خدمتك وبدات الناس تطلب، ما دام هي طلبت راهي باش تقعد تطلب الناس باش انت تنجم تتواصل من غير ما تخسر وقتك وصحتك. لازمك ملول تعلم زوز ثلاثه وتدخلهم معاك صعيب كي تغزر
2: انك ما تلقاش
1: تلقى
2: حاولنا
1: لازمك تلقى. هذا نلتجئوا
0: لمركز التكوين المهني،
1: مركز التكوين المهني ونحطوا له بزوان. كان كل واحد فينا من خلال مشروعه يتصل بمركز تكوين مهني ويحط له بزوان، واني توا اليوم داير باش نخدم عليها الحكايه هذه. اون فا ايسيي دو برودوير دي دو برو دي بيان دو برودوير خاطر معناتها خاطر كو سوا في لي ميتي دو بريستاتير دو سيرفيس اللي يستحقوا لي ديبلوم والا الحرفيين دو برودوير دي اسيستون ولا دي كولابوراتور والا دي هكا معناها معناتها عبيد حرفيين في كل مجال. كان كل مجال يتصل بال، وعلاش ليه ما تكونش انت في الحلقة متاع الوركشوب متاع البراتيك معناها وتكون، ومن الناس اللي تتكون هذيك تاخذ منهم انت وياخذ منهم غيرك اللي في نفس المشاريع.
0: أما أستاذة ما تنساش احنا عملنا حصة قبل على المسألة متاع الناس اللي تحب تخدم والناس اللي ما تحبش تخدم.
1: Exactly.
0: فاحنا اليوم في وضعية متاع ناس ما تحبش تخدم
1: بالضبط.
0: ناس باللي باش تعطيها فلوس تقول لك شوية
2: بشوية
0: مش هذاك المطلوب
1: صحيح.
0: وفي الاخر وقت اللي يغزر لك مشروع ماشي ما يحسب لكش الكوم تاعك قداش، مش يحسب لك انت فاش قاعده تدخل بروت كما هو
1: موجود.
0: يعتبرك انت تاكله في عرق
1: صحيح.
0: وهذا اللي صاير مثلا في المشاريع الخاصه بالناس اللي عندهم معامل الخياطه واللي وحالهم براتيك موقف صحيح. كيف بالناس بالنسبه للناس اللي زارتيزون ولا الناس اللي عندها مشاريع صغرى سواء في النجاره ولا في الخياطه ولا حتى كما ابتسام معناتها في مجال تحويل الثمار وغيرها، اي انسان يقول لك راني اني الخلاص اللي باش تعطيهولي شويه، علاش هو يربط الخلاص هذاك بتكاليف الحياة
1: بالضبط.
0: معناه عنده هو 500 متزازي و 600 متزازي والمليون متزازي والزوز ملايين متزازي بقطع النظر شنو نوعية الخدمة اللي قاعد يقدم فيها
1: بالضبط.
0: دونك انا كده باش نضطر باش نجيب عندي سمحني عبد باش يخدم معايا مليون، شو دخلت انا باش ندخل معايا
1: بالضبط على هذا هذا يلزم تتبدل هذا الكل. وهي راهو حتى في التكوين اللي معناتها يلزمه يتعمل الخدام لازمه يثقف على المشروع قبل ويعرف روحه ملول باش يدخلوا. لكن شنو يربحنا التكوين؟ على خاطر انت تنجم تدخل عبد تقبل انك تخدمه معناتها تصبر عليه باش تعلمه باش تضيع برشا وقت راك باش تضيع عام وانت تصنع فيه باش يولي هو البرودوي نقولوا 80% ملي اللي هو اللي سونسي معناتها البرودوي. كي انت تكونوا برا في مراكز تكوين وتاخذوا حاضر الوقت اللي باش تضيعه في التكوين نتاعو والروندمون ما يصيرش تعطيه شهريه اعلى من الاول، اما يخدم على تاش معناتها وقت اللي يجي يقول نعرف نعمل حاجه يلزم يوري اللي هو يعرفها وما يخلص كان ما يولي يعرف. وقتها انت ما يصيرش بتبيعتك باش تخلصوا اكثر تو برودوير اكثر وباش تنجح اكثر. معناتها نحلوا خبزه الكاتو الكبيره اللي ديما نحكيوا عليها لازمنا نتحولوا لها.
0: بس ما ملاحظتك ونمشي لبقيه الصعوبات في بقيه المشاريع، ملاحظتك بخصوص الانتدابات هذه وطلبات
2: احنا حاولنا ننتدبوا ومشيت المركز الاكسي والنسيج في بالمونستير وجاوني معناتها بنيت اول حاجه ما يقعدوا لكش ما يحبوش معناتها المجال هذا والا ما يحبوش يتكونوا. وكتجيب زاد عبيد اخرين تقعد في بيج انه تصلح من وراها معناتها تخدم لك وانت تخلصها وراو انت ماكش ساتيسفيت بالخدمه نتاعها.
0: ولكن عندك دوبل تاش تقول انت الله بني نخدمها ملون نخدمها صحيحه
2: نخدم
0: نقعد نصلح في حاجه ساعات
2: نقعد نصلح وراها خاطر ما ترضاش تعطي لك اليوم معناتها حاجه مشوهه نقوليني ماشي بيان فيني.
0: فهذه من الصعوبات الكبيره اللي تنجم تراها. ابتسام عمار انت بكري اشرت لي بعض الصعوبات اللي لقيتها في المشروع نتاعك تقريبا من بين الصعوبات اللي قاعده تتعرض لها.
3: والله من بين الصعوبات اللي تعرضت لها ومازلت نتعرض لها بون هو يمكن من الاول المجال في البيولوجي في الصناعات الغذائيه انه هو المنتوج هذاك اون 2016 ما كانش معروف والناس ما كانتش معناتها تقولك شنو بيو يا اخي، هو ثم ثم هو هندي مش بيو في تونس
0: بالضبط،
3: ثم خروب هو مش بيو. تاني كليون جاوري فرنساوي يمشي ويجي عليا عام كامل، اخي قال لي توا باني ما حشش به سيرتيفيكا اخي، هو ثم منتوج، هو ثم خروب مش بيولوجي، الخروب في تونس كله يطلع في الجبل دونك اوتوماتيكمون مش يكون بيو. بار كونتر هي كلمه بيو عندها دي نورم كبار على الاخر، معناتها ينجم يكون فلاح اني عندي بارسيل نتاع خروب ولا نتاع هندي، يجيب جنبي قد قد واحد يعمل معناتها طماطم وفلفل سقوي دونك قاعد يداوي دونك اوتوماتيكمون اني باش نكون مشني بيولوجي
0: بالضبط،
3: ورغم اللي اني لا نداوي لا نعمل في حد شيء. دونك ثم في النورم انترناسيونال في البيو اورجانيك نحكيو على لي زورغانيزم دو سيرتيفيكاسيون، يلزم يكون اللي بجنبك يعمل سقوي يكون بار اكزومبل بعيد عليك، نقولوا نحن بار اكزومبل جدي نيمبورت كوا 40 كيلومتر ولا 4 كيلومتر باش انت معناتها تتمتع بالشهاده نتاع البيو هذيك. وفي التحويل ثم نورم في التحويل اللي المنتوج نتاعك باش يخضع للشهاده هذه نتاع البيو يلزم يخضع المراقبه معينه، وثم بروسيس معين باش انت تكون معناتها بيولوجي، نحكيو على اغريكولتور ونحكيو على الترانسفورماسيون. هذايا نحكيو لهنا على العقليه من برمي لي زوبستاكل، هي العقليه نتاع الكونسوماتور التونسي مازال مش قابل وما يفهمش معناتها بيولوجي. ساعه على ساعه يقول لي بلي نحبوا مدام بيو ما فيش سكر، ما عندهمش حتى علاقه ببعضهم جمله
0: هي.
3: ما فيش سكر، سي تام برودوي سون سكر اجوتي، سي تام برودوي 100% ناتوريل، ما فيش اديتيف، ما فيش سكر، ما فيش دي كونسرفاتور، ملونات، منكهات. كي نحكيو على بيولوجيك ان برودوي اورغانيك معناتها شنو، يلزمنا نحكيو على اغريكولتور بيولوجيك والترانسفورماسيون بيولوجيك، ويلزم يكون تقاك انت ديجا لاغريكولتور بيو وترانسفورماسيون ماهيش بيو، دونك انت ما تتمتعش، ما تنجمش تقول على المنتوج نتاعك بيولوجي. نجم يكون الفلاح هو عنده سيرتيفيكا بيو وانت عندك ترانسفورماسيون بيو، ولكن انت مازلت ما خذيتش السيرتيفيكا اللي انت معناتها تحول بيو، ما تنجمش تحكي عليه بيو، معناتها قانونيا ممنوع. لكن مالوغوزمون نحن في تونس تويكا الله هذا يخدم ويهندس ويلصق بيو ويتعدى، فهمت؟
0: حتى ما يراقب المساله، معناتها اسكو هو بيو ولا حتى التيكيت وما يهموش،
3: يحط التيكيت وما ثمش مراقبة ما ثم حتى مراقبة. الحاجة اللي هي توا معناتها البلوس توا ولات في تونس، ثم الهيئة الوطنية لسلامة وجودة الأغذية هذه عملتها وزارة الصحة، معناتها يراقبوا نقولوا نحن السكتور سانيتير، معناتها المصانع اللي تخدم في أي معناتها في أي منتوج في الصناعات الغذائية راهم ولاو مراقبين، نحكيو حتى على رواحنا، معناتها ضربة ضربتين يدق عليك الباب يقولك حش نعملوا كونترول، فهمت؟ بالنسبه للبيو، بالنسبه للي خاضعين للشهاده نتاع البيولوجي معناتها ما يراقبوهم، مش ما نعرفش توا عندهم الحق يراقبوا ولا ما عنديش حتى فكره. هذه برمي الصعوبات. بالنسبه للصعوبات في التمويل، التمويل مازال ما ثماش، معناتها حتى كي نجم نذكر اسم البنك، البنك التونسي للتضامن كيف يمول، ما يمولش معناتها 100% يعطيك تقريب 7% ليكيد والباقي يمول ماتريال، يقول لك خذ ماتريال، ماتريال اني شو نعمل بيه، اني يلزمني
1: فوندرولمون
3: باش نجم اني نحكي على روحي. ابتسام عمر اون 2016 تخرجت اون 2015، اون 2016 حليت البروجي راني زيرو اكسبيريونس، جوست اني خدمت تقريب عمل تطوعي في لوبيتال نيفرسير فاطمه بورقيبه بحكم اني بيولوجيست اكا هو، ما عندي حتى اكسبيريونس، دخلت ديريكت لا عندي لا فون لا عندي فلوس ما عندي حتى شيء، بديت المشروع هكاك داخل عليه والعباد تضحك على عقلي
1: من البيولوجيست جديد اللي يضحك
0: بعد نعملوا كوبي كولي
1: نضحك نلوحوا كي ننجحوا
0: نعملوا كوبي كولي،
3: الناس كل تضحك عليا حتى من الوالد اني مش راضي عليا سوا يسمع
1: الوالدات الكل ما مش مسكين على اي حاجه جديده،
3: هو يسمع فيا ان شاء الله
0: حي وتحيه كبيره، ربي يطول ربي
3: يخليه يفضل بالك على الليلي بنتي بعدي دونك بالحق معناتها عايشك، دونك بالحق معناتها قال لي شنو فاش تعمل بابا حلمه معناتها لونسينيمون سوبيريور باش نمشي نقرا برا والكل،
0: وانت
3: جاي تعمل في مشروع وتتحرض له في حاجة هذه اللي حاجة بيزار. توا من بعد ما عرست ومريت بك المشاكل ذيك الكل وقتها ولا واقفة معايا ويساند فيا، خاطر عارفني أني قاعدة نمشي في ثنية أني نحبها أني معناتها جسوزي الحاجة هذيك.
1: وما شاء الله حاجة بيها برسة نعمل فيها مع إني أول مرة راني نسمع ونكتشف معاك معني ما عنديش حتى فكرة على المشروع ولا حتى على الإنتاج كيفاش يصير. أما أنت بلحكيت وعلى تحكي على دي مارشي انترناسيونو ما فما كان ما
3: فما مارشي كان انترناسيونو لجرت في جروتهم
1: جيوك
3: جوني واحد كيف إني قعدت بعد ما صارت لي برشا مشاكل. نحن اكثر اكبر مشكله صارت لنا في البروجي لوبستاكل الكبير وقت اللي البروجي اون 2019 بدا يكبر وبدا يتعرف وخذيت منحه اني مع وكاله النهوض بالاستثمار بتاع الفلاحه مع سي كريم فرج خذينا منحه معناتها على على على الكريدي اللي خذيناه من عند وزاره الفلاحه وبدا سي البروجي ياخذ طريقه وبدينا نتعرفوا. اني وقت في البريود هذيك عرست ماما توفات في عرسي ولحقت الكورونا رحمة. وقت اللي لحقت الكورونا لورلا هدت الدنيا الكل ومشاكل تراكمت واني اوفيريا ميزور وقت اللي مازلت كي بدات معناتها الكورونا اني عديت تروازيام كريدي مع البنك التونسي للتضامن اللي هو ميان دو ترانسبور مع سي بشير شبين قدم له تحيه كبيره. شخص هذاك بالحق معناتها مش اي انسان نجم نقول عليه في مقام الوالد بشير شبيل تحيه كبيره
0: عليه
3: وبالحق معناتها نعزه برشا. وحتى
0: سمح لي هو ما بين قوسين انت اللي ما تجبتهم تقريبا في علاقه بالمشروع نتاعك معناتها تحسوا عباره على ولات عائله
3: ايه؟
0: سي بشير شبيل سي كاظم المصمودي
3: ايه؟ وسي كريم مفرش كبيره كبيره كبيره سي كاظم المصمودي على مجهوده اللي يعمل فيه مع اللي حرفيين الور لا بالحق الشخص هذاك معناتها اني نشوف فيها على ارض الواقع كيفاش يكدري في لي جون في الحرفيين كيفاش يهبط لك سور لو شون كيفاش يحاول يلقى لك مخرج وقت الضيق كيفاش يحاول معناتها اني ديرير مو معناتها مع سي اسمه نتاع الاذاعه الوطنيه لهناك اللي بحثك سي زهير جاي عدى باساج معانا في في في الشركه نتاعي غديك باش يحاول يظهرك تكون انت موجوده
0: اون
3: فالور بالحق معناتها نقدم له تحيه كبيره سي كاظم سي بشير شبيل سي كريم فرج توا المدير الجديد نتاع البنك التونسي للتضامن سي
0: رضوان جكروا
3: الاسم والله الاسم غاب عليا الاسم غاب عليا نقدم له تحيه زيدة بالحق معناتها هذوما ناس بالحق تعرف قيمه لونتربرونور وتعرف هو فاش قاعد يعاني على ارض الواقع دونك يعطيهم الصحه على المجهود اللي يبذلوا فيه. نرجعوا للنقطه نتاع الكورونا هي اللي هدت الدنيا كلها هذيك واني وقتها اوفيغيا ميزور شو عملت دراسه نتاع باش نزيد مويان دو ترانسبور وقت اللي اني زدت المويان دو ترانسبور وقتها هي جات الكورونا وبعدها بسبعة شهور بالضبط المويان دو ترانسبور هذاك عملت اكسيدون ايباف
1: لطيف
3: معناتها المشاكل الكل جات مع بعضها وقعدت ابتسام عمار تعاني حتى 2025 وقت اللي عاودت نوقف على ساقية تبدل القانون المالية اون 2025 فيفريي سبع عدول منافذين جوني فرد نهار
1: يا لطيف
3: اي مالغري تو سا واقفة
1: ونحكيو على المؤسسات اللي تمر بصعوبات
3: اقتصادية نضحك بابا قال لي اني في بلاستك ما نعرفش نجم نعمل قال لي انت مازلت تضحك مازلت واقفة على ساقيك قلت له اني متأكدة من روحي باش نوصل وباش نقف على ساقية وهذا كله راهو عادي معناتها ما يعني لي حاجه
0: بالحق منافنا ان شاء
3: الله وتوا اون 2026 معناتها سبحان الله برشا حاجات تبدلت وملغري اللي اني مدام رفقه تعرف حاجات معناتها تبدلت في مشروعي لكن المشكل اللي صارت لي كانت لي مخرج باش اني معناتها ننتقل للانترناسيونال.
0: يعطيك الصحه برافو برافو, برافو على صبرك برافو. وعلى نضالك خاطر انا كي حكيت معها قالت لي راني معناتها نعامل مستحيل باش نخلص جوني ونعاود ننطلق من الصفر وباش تنجح
1: ان شاء الله
0: وباش تتميز وان شاء الله يا ربي المره الجايه في استضافه اخرى تقول المارشيات اللي في بالك يكونوا إن شاء الله وصلوا في دقيقة. أعطينا بعض الصعوبات اللي يعانيها المشروع متاعك خطر الوقت.
4: والله الصعوبات
0: قولي لاباس حمد الله بالمقارنة مع ابتسام حمد الله
4: الحمد لله
1: ابتسام جست بعض.

0: للتعريف كي تبدأ أنت عندك خبرة وعندك المعرفة والدراية الكافية بديفينيسيون معينة متاع حاجة كيما البيو، ونحكيه على عقلية اللي متميز. شان نرى اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وليت معناتها بلاتفورم محلولة للجميع، ما عليكم كان انتم أهل الاختصاص تخرجوا وتفسروا لنا وتفيقونا وتعرفونا، خطر اليوم الناس راهي وليت تاخو في المعلومات من أنت يخوذ حتى مرأة كبيرة عمرها 80 العام عام اليوم حالة البلاتفورم وتبعوا قالوا سمعوا. ما علينا كان احنا نغيروا المعتقدات الغالطة بالمعتقدات الصحيحة، والصحيح راهو يوصل اليوم راهو
1: ولو بعد حين
0: السمع ولا يغرب معناتها. دونك انت معناتها اعمل دي كابسول دي بودكاست عرف بيهم البيو باش اللي يقدم مش بيو يظهر اللي هو مش بيو. هذه ادو بارابور للمشروع متاعك اللي هو ما شاء الله معناها البوتنسيال متاعو كبير، كسوا مر بصعوبات ولا ما مرش. ما نعرفش اسكو اليوم عندك فكرة على لي لوفي دو فون على الناس اللي زانفستيسور الكبار اللي هما عندهم لي فون دانفستيسمون واللي عندهم فلوس لازمهم يستثمروها في مشاريع، واذا مشروعك ناجح تنجم تتعرف على انفستيسور يدخل معاك. فما دايور حتى في ما نعرفش في الباك جراوند ستارت اب الكل فما تلقى معناتها لي زادريس، فما الفون جرين كريمون معناتها اللي هو يمول المشاريع هذه ويحب هذا مشروع عنده دي مارشي. إل سوفي انت وريت اللي مشروعك معناتها فالابل ناجح عندك ام مارشي، هما ينفستي ويعطيوك الفلوس مش يعطيوك الات كيما البنوك كيما القروض، ويكون معناتها الكونتر بارتي هي بريز دو بارتيسيباسيون في الكابيتال نتاعك، وربما يتحلك ببين نتاع نجاح اكثر برشا ما دام المشروع ناجح وعنده بوتنسيال.
1: إن شاء الله بإذن الله الحديث البقية في الموضوع هذايا إن شاء الله تعطيها الفكرة مباشرة، وإن شاء الله نرجع له في حصص أخرى. تحية الجميع لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: 95.7
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

نفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة.

0: المنستير تتجدد من أجلكم. تمام 3:01 عبر موجات إذاعتنا، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في وقفتنا الموجزة، أثارت التقلبات المناخية الأخيرة في عدد من ولايات الشمال الغربي مخاوف بشأن إصابة الحبوب، خاصة مع نزول كميات هامة من الأمطار وتسجيل تساقط للبرد في بعض المناطق في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن الموسم الحالي قد يحقق إنتاجا قياسيا من الحبوب ويدعم المخزون الغذائي الوطني. انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري، خصصت لإعداد برنامج حملات الفحص الفني والعرضي للمركبات وللمركبات عفوا، وذلك في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. تحصلت الشركة التونسية الناشئة باكو موتورز على شهادة مطابقة أوروبية SOE اللجنة الاقتصادية لأوروبا، لتصبح بذلك أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية ينال هذا الاعتراف الدولي. وتؤكد هذه المطابقة وفق ما أفادت به الشركة امتثال سيارات العلامة التجارية للمواصفات الدولية الأكثر صرامة في مجال السلامة والجودة والأداء. وفي موضوع وطني آخر، أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل بتونس معز الشريف اليوم عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الأطفال كمبادرة قارية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدول من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة السمراء. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أخبر الكيان المحتل أن هجومه على بيروت لا يروق له، وأن على نتنياهو الآن أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان. ومن جهتها، أعلنت الخارجية السويسرية أن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيوقع يوم الجمعة المقبل في منتجع بورشنرتوك بوسط سويسرا. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 4. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: أسرع هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم سجله اللاعب التركي هاكان سوكر بعد 11 ثانية من بداية المباراة بين تركيا وكوريا الجنوبية في المباراة الترتيبية للمركز الثالث في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. ثم يجي في المرتبة الثانية هدف فاكلاف ماسيك بعد 15 ثانية عام 1962. المرتبة الثالثة هدف إرنست لينر بعد 25 ثانية في كأس العالم عام 1934، في حين في المرتبة الرابعة من بين الأسرع في تاريخ المونديال هو هدف براين روبسون بعد 28 ثانية في كأس العالم 1982، في حين المرتبة الخامسة هو هدف كلينت ديمسي بعد 30 ثانية في كأس العالم عام 2014. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: مونديال أرقام في البال مع شوقي أجندة.
2: أجندة
1: أجندة مع ألفة الجمالي.
3: مرحبا وأهلا بكم مستمعينا الكل وين ما اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير في الوقت هذا والأجندة. أجندة 3/16/2026 ميلادي اللي وافق أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448. اليوم هو الفاتح من محرم من سنة 1448 هجري. كل عام وأمة محمد بألف خير، إن شاء الله كل عام وتوانسة بصحة وخير وين ما كانوا داخل تونس وخارجها، إن شاء الله بالسلامة والصحة والأمان، وإن شاء الله عام يهل علينا بالخير والبركة ويحمل معاه كل ما يسر البال والخاطر، وربي إن شاء الله يبارك لكم في العزيز عليكم الكل. جزء ثاني من لقاء الأجندة إن شاء الله يكون فيه جزء خاص تزامنا مع استقبال السنة الهجرية، ومع هذا كيف ما العادة لقاءات الأجندة وأغاني الأجندة اللي اليوم بنكهة صوفية 100%، وإن شاء الله ساعتين من الوقت يتعدي وخفيف وفيهم ما يأنسكم وما يفيدكم. كل عام وتم بخير. تحياتي لك حسام قدرية اليوم في الجانب تقني، هويدا بن ساسي في التنسيق. تنجموا تابعونا صوتا، الصورة اليوم تغيب عبر صفحتنا على الفيسبوك. ألفة جمالي ترافقكم في الأعداد والتقديم.
1: أجندة.
4: عامنا مبروك وإن شاء الله يتعدى لنا عام سلامات وربي يسترنا،
5: إن شاء الله نكونوا في خير ونعم، إن شاء الله
6: إن شاء الله عام الهجري هذا إن شاء الله مبروك على تونس،
7: إن شاء الله كل عام حي بخير،
8: إن شاء الله كل عام حيين بخير، تونس لباس ربي يسترنا بالله من هالدنيا هذه، إن شاء الله كل واحد يخمم في بلادنا وصغارنا يعيشوا في أمان.
1: سنة هجرية

0: ربي يبارك لكم مستمعينا، عامكم مبروك السعيد، ويا ربي ليك الحمد. هانا من أمس استقبلنا العام الجديد ببشائر الخير، وراهو ديما هكا في مخيالنا احنا كتوينسا نستفيلوا برشا حاجات، نحب نكونوا هكا في العادة متفائلين، نعرفوا كل شيء بكتبة ربي سبحانه وما يقدر كين هو، وربي إن شاء الله ديما نقولوا يقدر لنا الخير، ما ساعات النفسية تتأثر وتستمد الأمل من برشا حاجات، كيف مثلا مطر أمس، إن شاء الله ربي يرحم في كل وقت بخير وبرحمته. امس تقول خريف، معناها بدا بالغط نهار كامل، وفي الليل ربي عطا خيره والحمد لله يا ربي. ان شاء الله بعد شويه تكون لنا وقفه مع توقعات الطقس باش نعرفوا الوضع الجوي كيفاش باش يكون الايامات الجايه. هو اليوم رجعت ارتفعت درجات الحراره، الايامات الجايه كيفاش باش تكون الجو، بتاخذوه ان شاء الله بعد قليل. كيف ما قلنا جزء ثاني من لقائنا باش يكون على ايقاع صوفي، باعتبار باش نعديو برشا من الاجواء الصوفيه في ساعتنا الثانية، هذا إن شاء الله حتى للخمسة متاع العشية. وبعد شوية أول لقاءاتنا لقاء خاص، ربما الإشكال اللي باش نطرحوه فيه إشكال ما نسمعوش به رغم الأهمية متاعه في علاقة بالقطاع، لكن زاد بأهل القطاع. أكثر تفاصيل بعد قليل مع أول لقاءاتنا. أنتم تسمعونا من إذاعة المنستير، مرحبا بكم على فريكونس المتنوعة لها كيف كيف على غاديو منستير بنتين. أجندا
1: سنة هجرية مباركة،
2: إن شاء الله نكون في خير ونعم، إن شاء الله
3: إن شاء الله العام الهجري هذا إن شاء الله مبروك على تونس،
4: إن شاء الله كل عام حيين بخير، إن شاء الله

0: أحوال الطقس.
1: اليوم مازال متواصل كذلك مع النشاط الخلية الرعدية، لكن بصفة أقل من يوم أمس، مع تبقى متمركزة أكثر خاصة اليوم العشية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا بقية الجهات إلى حدود ولايتي القروان وزغوات، مع إمكانية كذلك لتساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي اليوم بالشمال ومن القطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب، وهي شوية خاصة بالجنوب مع دوائر رملية محلية، وتبقى ضعيفة على معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. انخفاض طفيف اليوم في درجة الحرارة مقارنة باليوم أمس، قصوى بين 26 و31 درجة في المناطق الساحلية وأيضا المرتفعات، بين 32 و38 درجة ببقية الجهات، أقصاها تكون في حدود 40 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب. يوم غد إن شاء الله استقرار ظرفي في حالة الطقس، عامة سحب قليلة على أغلب المناطق اللي بتتكاتف محليا خاصة في فترة من بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط، مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خاصة على مناطق الشمال الوسط، وتبقى في نفس المعادلات بمناطق الجنوب. الريح من القطاع الشرقي بتقوى شوية خاصة بالجنوب، تكون مصحوبة بدوير رملية محلية، والبحر اللي غدوة بيكون متموج بخليج جابس وقليل اضطراب ببقية السواحل. الأيامات القادمة إن شاء الله يوم الخميس بتواصل الاستقرار في حالة الطقس، مع أيضا استقرار في درجة الحرارة، وبداية من يوم الجمعة نشهد ارتفاع في درجة الحرارة اللي بيكون ملحوظ أكثر خاصة في نهاية الأسبوع.

0: كل عام وانتم حيين بخير.
1: كل عام وانتم حيين بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير في الوقت هذا. تحية ليكم تويكا ما 23 دقيقة. ضيوفنا تباعا إن شاء الله في لقاء اليوم في الأجندة, وضيفنا توا يشرفنا في الوقت هذا وحديثنا معاه خاص حول إشكال مطروح وفي علاقة بقطاع الحقيقة ما يتحكيش عليه برشا, ممكن برشا ما يعرفوش أنه هو قطاع صحي ولا شبه صحي. هذا وبعد شوية يحكي لنا عليه بطبيعة ضيفنا. قطاع يشغل عائلات وقطاع خاصة استثماري مهم برشا. ضيفنا هو صاحب مشروع حسب نعلم المشروع هذا خاص جدا, ما منوش برشا, ما مكنش الوحيدة, التفاصيل ناخذوها بعد شوية. نحكيو على صناعة لساك أيورين. صاحب مشروع من عام 94 يقوم بتزويد المستشفيات اليوم باللساك هذوما اللي لا غنى عنهم في السبيطارات في الكلينيك وغيره. اليوم القطاع على مستوى التصنيع والتزويد قاعد يلقى برشا برشا صعوبات, وحكينا برشا لما حالة في وقت سابق على المشاكل في علاقة بالصيدلة بالكنام بالفارماسي سنترال بالمستشفيات, لكن القطاع هذية ما حكي عليه حد بالإشكاليات اللي فيه. واليوم حبينا نحكيه على هذا الكل مع سي مجدي عمار كممثل. قول إنا لهذا مرحبا, أهلا وسهلا سي مجدي, شنحويلك؟ إن شاء الله كل عام تحي بخير.
2: إن شاء الله سيدي كل عام أنتم حيين بخير والأمة الإسلامية كلها بخير.
1: يعيشك يا سيدي. بداية قبل ما ندخلوا في تفاصيل الإشكال معاك سي مجدي, هات نحكيه على المشروع. معناه نحكيه وشنو الخصوصية متاعه, وشو معناه صناعة لساك أيورين, الأهمية التعامل متاعكم مع شكون.
2: دينا سنة 1993 كانت تونس تورد في الأكياس, أنواع الأكياس هذه أيوة. من الدنمارك من الخارج. عملنا دراسة في المعارض في إيطاليا وقينا واتفقنا مع شركة وجهات عملت لنا انستالاسيون, يعني وضعت مصنع صغير في تونس كيف يغطي كافة المستشفيات. وكنا نخدمه في الأول مع الصيدلية المركزية.
1: أيوة.
2: ما كانش تم حتى إشكال, كانت تعطينا الطلبية يعني البوند كوموند متاعها لمدة سنة كاملة, وتقصتهم لنا على 3 أشهر, 4 يعني 4 ليفريزون, 4 توزيعات نعملوه. وكنا وكانت تعطينا كمبيالة نخلص, وكنا ماشيين يعني كما يلزم عادي.
1: حتى العام؟
2: حتى 2010 قبل الثورة بعام. صارت المستشفيات عندهم ميزانية خاصة, ولات EPS Etablissement Privé de Santé, كل مستشفى ولات عنده ميزانية خاصة. باش الصيدلية
1: كل واحد يولي بتالي يعمل لابيل دوفر متاعه,
2: ولاو يعملوا لزابيل دوفر متاعه, ولينا نشاركوا في لزابيل دوفر عن طريق تونيبس. كل مناقصة ما ناخذوها مع مستشفى إلا عن طريق تونيبس, إلا ما تكون موافقة من عندهم هما, ويطيح عليك العرض وأحيانا ما يطيحش علينا. وهنالك ثم شكون اللي قاعد يورد لليوم, مازالوا يوردوا من نوعية متاع الأكياس هذه, ونحن صناعة وطنية.
1: أنتم من أنا بلدين توردوا أساسا؟ خلنا نعرف
2: المواد الأولية.
1: المواد الأولية بتبيع,
2: نوردوا من إيطاليا ونورد من مصر ونورد من الصين. وحاولنا مرة باش نوردوا من الجزائر, البضاعة معناها ما قبلوهاش لهنا, كانت نون كونفورم نحن نقولوا, غير مطابقة للمواصفات.
1: مسألة التوريد يشملها الإشكال اليوم؟
2: والله هما يشملهم, لكن مش كيفنا نحن, نحن عنا عمال.
1: لا في علاقة بكم انتوما تو, ثماش زاد إشكاليات مرتبطة بالتوريد اليوم؟
2: كانوا للتو لليوم كانوا يضايقوا فينا ويكسروا في الأسعار, وخاصة اللي يجي من مصر. رام يجيبوا من الصين ويهبطوا في مصر ويجمعوا ولا يعلبوا تعليبهم بلاش ويجيبوهم لنا. وما يدفعوش معنا لا أداء جمركي ولا أي حاجة.
1: به من الثورة لليوم الإشكال لو كان نلخصه في شنو يتمثل؟
2: نلخصه في عدم خلاص المستشفيات في الأوقات اللي ناصص عليها عقد الصفقة. كيف يا شيخ؟ عقد الصفقة, أو ناخذ لك على سبيل المثال هنالك عدة صفقات, مثلا ناخذ مستشفى مستير ولا مستشفى فرحات حشاد ولا سهلول ولا حبيب
1: بورقيبة. تقريبا مع كل مستشفيات
2: نفس تونيبس, عن طريق تونيبس نفس الوثيقة, معناها الوثائق اللي موجودة نحن في العقود في كراس الشروط, يقول لك نخلصك في ظرف 30 يوم ونضيف لهم 15 يوم يعني 45 يوم تاخذ الثمن متاع البضاعة اللي سلمتها لهم. اليوم ولينا نقعد بالسبعة وبالثمانية شهور إلى سنة كاملة. سنة كاملة ما يخلصوناش.
1: وخلي نفكر يظل تاخذوا معنا بينتكم أنت والسبيتارات دي بونت كومون تاخذوا معهم عام كاملة.
2: عنا عام كامل. عام كامل ناخذوا فيه وما تنجم نوريك مدام راهو ثم معنا موجودين دي بونت كومون. هاي سيدي مش خلصين معنا ويبعثوا لي في لي بونت كومون. فضل هذه نوريك على سبيل المثال ناخذ مستشفى هذا مستشفى فاطمة بورقيبة مستي طالبني في 20,000 وأنا عندي معهم 6 فاتورات مش خالصة من سنة معناها من سنة 2025.
1: كي تتواصل اليوم مع المستشفيات وتقول لهم خلصوني شنو الجواب اللي يجيك؟
2: الجواب والله هو سؤال في محله هذا. ثم اللي كش علينا وثم اللي طرد المرأة اللي تخدم في الريكوفرمو اللي تغطية متاع الفواتير سكروا في وجه الباب طلعت تبكي وجينا باش نمشيو وقصينا عليهم التوزيع ولات رئيسة القسم اتصلت بينا في الفارماسي وقالت شنية المشكلة قلنا لهم ما عدناش نجمو نتعاملوا معكم إلا ما تخلصوا متاع أكتوبر تصور في شهر أكتوبر 2025 خلصونا فيها ليامات كي قصينا عليهم البضاعة كي ولينا ما عدناش نهزولهم ولو خلصونا معناها باش تولي سياسة بتاع لا يذرع معناها ما يش معقولة
1: ولو كيك. أنه
2: ونحن نشجع
1: بالقانون بالقانون
2: إيه بالقانون
1: أنت قلت لي معناها هددنيهم عاش نجيبوا لهم
2: إيه بالطبيعة
1: لكن أنت راهو تعرف أنه الحكاية هذه تنجم تصير عليها نقول وإحنا كيفاش نسميوها البيناليتي
2: بيناليتي
1: بالقانون ولا ليك ترفض القانون. أنت باش تزودهم بالإستقالة
2: عمل لي شرط متاع عقاب وعملها لنا في مستشفى فرحات حشاد السنة اللي فاتت عملها لنا تو انت انا نجيب لك في الموعد نهارت اللي وخرت عليك حكايه معناها 3-4 ايام عملت لي معناها خطيه ماليه ب 2400 دينار به انت اليوم نجي ونقراو العقد اللي بيني وبينك تجي تقول لي ما عنديش فلوس كلام مشينا يقولون لا الكنام الكنام لا ما صبتش لا عندها كي مشينا اتصلت
1: معناها انت سبيطار يقول لك راهو المشكله خطيتني راهي تابعه الكنام
2: بالضبط
1: هذه الاجابه اللي تجيك
2: كان كي مشينا اتصلنا بخويان من الكنام قالوا لي لا شوف العقد اللي ممضيه انت واللي مصادق عليه ومسجله في القباضه تو تلقاه بين المستشفى اسمه كذا كذا المستشفى وشركه بلاستيفار دونك انا نطالب المستشفى ما عادش ما عنديش حق شكون اللي طالب الكنام صندوق الضمان الضايع الاجتماعي ولا صندوق الحيطة الاجتماعية
1: المرض تأمين على المرض
2: هم الصيادلة الخواص ولا الأطباء لأن عندهم كونسيد لورد دي فارماسيان وهي عمادة الأطباء هذوكم هانو مولاوي معناها قاو حلول لكن بالنسبة لنا نحن الخواص اللي نزودوا في المستشفيات والله ما قينا حتى حل معهم
1: تواصلتوا مع وزارة الصحة
2: مشيت لوزارة الصحة قدمت مطلب السيد
1: ولو أنه أنتم كقطاع ما كمش تبعين وزارة الصحة
2: لا تبعين وزارة الصحة
1: تبعين وزارة الصحة قطاع شبه طبي أنتم ما تتسميوا
2: طبي وشبه طبي
1: شبه طبي قد سألتك في الكواليس قلت لي ليه مش تبعين وزارة الصحة هذاك علاش
2: تبعين وزارة الصحة ونحن حتى من الكياس طبية تتسمي
1: واضح
2: دي درناج ولا ساكايورين دونك مشينا عملت مطلب السيد الوزير على باش يخلصونا في بعض فاتورات كيما مستشفى الرابطه ولا مستشفى الهادي شاكر بصفاقس ما كانوش من العكسين بعثوا مراسله للمستشفيات هذه بعد قداش بعد 5 شهور فرج بعد 5 شهور يعملوا المراسله كيف مشينا رجعنا المستشفيات عام الفواتير غلقت عام 17 جوان 2025 اليوم نحن في قداش اليوم يوم 15 جوان 2006 ولا اليوم 16 جوان 2026 هكا قريب باش نمشي وناخذ شمعة ونعملوا عيد ميلاد نتاع الفاتورات اش عملوا
1: ولو انه شي ما يفرحش معايا
2: ما يفرح والله شي
1: مشروع وعائلات معاك
2: نحن نحبوا المنظومه الصحيه تكون متقدمه ومتطوره وخاصه المواطنين والناس اللي ما في حالهمش لكن الاكياس الطبيه والله اللي يعمل عمليه ما ينجم يتحرك الا ما يركبوا له الكيس الطبي هذاك اليوم ولاو ما عدناش نلحقوا باش نخلصوا الخدامة متاعنا ما عدناش نلحقوا باش نجيبوا مواد أولية ما عدناش نلحقوا باش نخلصوا حتى ضمان المصنع وللعمال صندوق الضمان الاجتماعي CNSS أو نوريك بعثونا تنبيه ولا تعدوا المنفذة جاي شركة الكهرباء والغاز، استيك، فاتورة يزم تخلصها ما كانش يقص عليك الضوء، مواد دولية نشريوها الكل مسبقا payment in advance
1: content
2: content وقبل ما يحطها على ظهر الباخرة سواء من برا من الخارج ولا في تونس يقول لك payment 100% in advance بالمسبق.
1: البنك والبنوك
2: مشات معنا البنك
1: مشات معها.
2: لا خذينا قروض مشات معنا رانا فتنا 50 مليون. ما عادش في الاخر البنك ولا تبعث لي في خطابات هاو نوريهم لك حاضرين إيجا غطي الحساب نتاعك راهم دون الخمسين مليون عندي براسك 160 مليون ولا 150 مليون مع المستشفيات مفرطة عند المستشفيات اللي يعطيناهم من سبتمبر ومن أكتوبر ومن نوفمبر وفي ديسمبر كل في 2025 راني نحن تو في 2026 هي أنا أخويا مشيت وقلنا نعاون وقداش باش نعاون يا أخويا أنا عندي معك ستة ولا سبعة فواتير خلصني على الأقل في ثلاثة.
1: هو صحيح قطاع في جانب إنساني
2: صحيح
1: لكن فما لكن فلوس وفما ناس باش تخلص وثم
2: حتى أنا عندي عمال
1: بتبيع.
2: عندي عمال هربوا ثم عمال بعض عاملات هربوا قال لك أخويا تخلصوا مخر ياسر وتمرجونا ولا يهربوا المصانع أخرى. بعد ما كنا في العشرينات اليوم ولينا نخدموا بثمانية وبتسعة عمال والعاملات مش معقول. هي قداش باش نستنى يعني استنينا وكل مستشفى يبدأ عنده ستة سبعة معناها فاتورات. إذا تعرف تقريبا عندي تسعة ولا عشرة مستشفيات اللي نتعامل معهم إذا هذا سبعة وهذا خمسة وهذا ستة ولات تراكم كبير متاع فواتير وحتى كي يجي يخلصك ومعناها نكثر عليه بالمشي والجي لا خلصني لا معناها يعدي لي فاتورة يا سيدي عداوا لي نص فاتورة
1: بكشي خط الميزانية نقصت متاع المستشفى.
2: والله إيش باش نقولك ناخذوا مي على سبيل المثال سبيتر الرابطة فاتورة فيها 10,000 دينار راهو الفاتورات مش كبار متاع 10 ملايين 9 ملايين 7 ملايين ما هونيش حاجة كبيرة. أنا جي نكلمه خلصني يقول لي الشركة الفلانية تساني 800 و700 مليون. إيش دخلي أنا في الحكاية هذه يسالك 700 800. أنا عندي اتفاقية معاك وعندي عقد امضيناه تقول لي نخلصك في ظرف 45 يوم. وين 45 يوم؟ شهر وشهرين وثلاث وست وسبعة وعام وين مش نمشي أنا؟ والله وقفنا والله هاو نوريك هاو عندي بضاعة
1: كمبيالة. أنت قبيلة شوية قلت لي والله نحب نوريها لكم.
2: والله ها هي الكمبيالة باش نوريها لكم وشي أسف
1: ما فيش
2: لا عندي كمبيالة فيها تاريخ وفيها كل شيء هاي تفضل مدام هذه كمبيالة من عند مستشفى الهادي شاكر تفضل.
1: توتال قديش
2: هذه نص الفواتير
1: نص هذه
2: هذايا نص الفواتير مبلغ 9 ملايين و48 دينار وقت اللي رسلتهم وزارة الصحة بعد عام شنو يعملوا يعطيونا كمبيالة ومأجلة لثلاثة شهور دون العام. بعد كي جينا مسينا سيبناها اللي عملنا ليني اسكونت للبنك متاعنا ترجعنا بعد حكاية ثلاثة شهور ترجعنا MPA. ولليوم نطلبوا في السيدة اللي لاهية بالخلاص لا ترد علينا بالتليفون ولا تهز وكل ما نطلبوا سكرتيرة سيد المدير تقول لي في اجتماع أودي يهديكم يا ودي في طولكم يا ودي في عوضكم ما يجيش راهو عيب. زادوا معناها ورطونا مع البنكة في ليزاجيو وفكرة عدم خلاص حتى معناها باش يوليو يمنع علينا حكاية هذه كمبيالات ما عندناش نجمو ناخذو.
1: وضعية صعيبة.
2: شو وضعية صعيبة
1: من بعد هذا الكل اللي صار لكم شو الخطوة الجاية؟
2: تو الخطوة الجاية جاتنا هاي وصلت لي واحدة من كما نقولوا نحن من المواد الأولية والله موجودة هي في البورد باش نخرجها أعجزنا نستناو.
1: قداش عندها توا؟
2: توا عندها تقريبا حكاية متاع جمعة وصلت ونجري من سبيتر.
1: نحكي واك البلاستيك وكل شيء ماني هاي
2: بلاستيك بي في سيفي واكسسوار وروبيني وكونكتور وحاجات كيما هكا وبي في سي غرانيلي حبوب بي في سي حبوبيبي معناها ناخذوا فيه. والله شيء أسف والديوانة ما تسيب لك الحاجة إلا ما تكون خالص
1: والميل ما ثميش
2: نمشي للسبيترات المستشفيات من مستشفى المستشفى وليت نطلب كأني يا كريم التعالى
1: في حين أنه حق كذا.
2: ثم بعض مديرين ما ينكرش ثم مديرين استقبلونا وقالونا عندكم حق وراهو كما قال تطلبوا في حق وما كومش قاعدين وهاو كما مدير مستشفى فاطمة برقيبة. والله نشكره ويعطيه الصح واستقبلنا استقبال سي لطفي أبو بكر، استقبلنا استقبال وضغط على السيد اللي اللي اللي خلص في الوعد، قالوا تعدي له زوز فاتورات
1: وخلصت
2: خلصت فيهم هذوكم قبل العيد باش تنفسنا للخدامة معناها للعمال
1: اللي ما يصبروش معناها كل واحد التزامات.
2: العمال ما تصبرش عندهم ارتباطات مدام، اللي عنده واخد قرض واللي عنده كريدا واللي عنده ولاده يقراو واللي عنده راهم ما يستناوش يوليو يمشيو ولاو يبطلوا يوقفوا يوقفوا الخدمة أصلا يمشيو يشكيو بي المعتمد ولا السيد المعتمد ولا للوالي وتولين إشكالية وبربي وبالحباب والقراقة يهزوا رواحهم ويهربوا المصانع أخرى. لا أخوي أنتم جماعة الصحة اللي تصنعوا فلكياس طبية ذي ما تخلصوناش بكري وتخير
1: هذه صورة المستثمر اليوم وللأسف
2: والله إيش بش نقول لك شيء أسف
1: شيء أسف يويلكم بنوك يويلكم قباضة
2: القباضة تجبد. أنا مازلت ما خلصونيش المستشفيات ريتني على سورس تجبدوا نهار اليوم سلمت البضاعة للمستشفى آخر الشهر كي نعمل الديكلاراسيون مونسيال تجبدهم الفلوسك الان بورسون ولا بالريسال بورسون تقول تجبدوا ما تستناش وين مازلت نخلص بعد 7 ولا 8 شهور فيهم. أشكون مثلا ناخذوا ستيك شركة الكهرباء ما تستناش، صندوق الضمان الاجتماعي متاع العمال ما يستناش يقول لك يبعث لك عدد المنفذ.
1: الخطوة الجاية شنو هو سي مجدي؟
2: والله الخطوة الجاية
1: تخلص في فلوسك
2: احنا ناجدوا السيد
1: معناها وزير. الإشكال هذي يتنحى معناها فبختوت
2: الإشكال هذا راهو موجود مع هما معمينه نورمال مو نطلبوا من سيد وزير الصحة يتدخل بالنسبة للمؤسسات الصغرى الصناعية نعاودها الصناعية راهو مش كيف صناعي عندي عمال وعندي مصاريف متاع مصنع كيما مورد موردش عنده عنده ليفرور واحد يوزع موزع وعنده كاتبة في المكتب عنده أنا عندي ناس تخدم وتستنى وعندك كونتابيليتي وعندك حتى متاع المحروقات اللي باش نوزع للمستشفيات والله ليس يبنى إلا بالمسبق هاي
1: ما يتحرك إلا بالخلاص
2: يا ما يعطينا إلا ما نخلصوه مسبق استاك كيف كيف جات الفاتورة في ذك كما نقولوا نحن جمعة أسبوع ما خلصتش يجي يقص عليك كهرباء
1: بيه مش خلي لك أنا كلمة الختام خاطر مش سهل اللي قاعدين
2: كلمة الختام والله أش باش نقول لك والله نحن مضى بينا بلادنا تكون مزدهرة ومتطورة وحبينا نتبع بعض الدول المتقدمة ولينا نصنع ولهنا ما عدناش نوردوه اليوم أكل الزوالي وكل المريض والصحة العمومية نحافظوا عليها اليوم مش يوليه وكين قص على المستشفيات يوليه ويمشي ويشريهم البرة بعد ما كان يشريها ب900 فرنك ولا ب850 فرنك يمشي يأخذها ب3000 فرنك وب3500
1: شوفوا المرحلة هذه حتى اللي ساكا يغين بش نقطعوا معنا دويت مقطوعة
2: والله أنا واحد
1: مشاكل بالجملة
2: ما كانتش عنا الإشكالية راي ذي جديدة طوانا قاعدين نقاسيوا فيها مدة 7 سنين ولا 6 سنين ما ناش عارفين ناجدوا سيد وزير الصحة باش يتدخل ويراسل المستشفيات ويقول لهم بالنسبة للمؤسسات الصغرى المصنعة رانا عنا ارتباطات كبيرة مصاريف كبيرة ما نجموش نستناو بس بالعام وبالسبعة شهور كما الموردين مورد يستنى ما يقلقوش بالنسبة لنا نحن لا.
1: سي مجدي وصلت صوتك وباش نكونوا في المتابعه راهو بعد اللقاء هذا
2: ماشي حاجه ان شاء الله يفهمونا ان شاء الله الاخيان في المؤسسات العموميه الصحيه يفهمونا ويفهموا الوضعيه اللي مصنع ماهوش كيما مورد ما تقارنيش بمورد راهو مورد هو يصبر حتى كيما نقولوا عام ما يقلقوش نحن لا قلت لك في جرتي راهو مصاريف خاصه العمال العمال ما يستناوش الرواتب نتاعهم نهار 30 اي صبحنا نهار 1 نبداو كلهم يتشكاو ويشكيو ويوقفوا العمل وما يخدموش وتولي لنا اشكاليه كبيره.
1: ان شاء الله الاشكال هذايا يحل بيناتنا تليفون راه باش تقول لنا مائل الاشكال هذايا والتراكمات خضره تراكمات راهو في نهايه الامر معني مش اليوم راهو الاشكال هذا مطروح راهو من الثوره معني من الثوره
2: اي من الثوره من الثوره بدي هو شنو بدي بشويه بشويه
1: ما عندكمش هكا هيكل اللي
2: والله يا ليك الاشكاليه تو حكينا الصيادله عندهم هيئه
1: نقابتها
2: نقابه نتاعهم كونسي دي لوردر دي فارماسيان الاطباء عندهم عماده الاطباء اكم يتفقوا ويتفاهموا بالنسبة لنا نحن والله رسلتها وحتى اتحاد الصناعة والتجارة في مستير مشيت له سعادة لطقية وكان نشكره معناها بعث مكتوب لسيد الوزير وزير الصحة.
1: هاي والجواب شنو كان فيه؟
2: ما ردوليش لا ثم جواب ولا ثم قال لي راني رسلتهم والله رسلتهم وحتى وراني السيد اللي يخدم معاه في الاتحاد الصناعة والتجارة قال لي بعثنا لهم راه بعثنا لسيد الوزير مباشرة كيف كيف مشيت بيدي للوزارة وهك شفت ايش عمل معانا مستشفى الهادي شاكر اليوم ولات معناها بعد عام يقول لي هاو كمبيالة ويزيد يورطنا مع البنك وتولينا معناها ديزاجيو وخطايا ولليوم نكلموا فيها على أساس باش تجاوبنا تعمل بونا بي والله لا بد تتكلمنا ولا بد ترد علينا نقعدوش كل يوم ماشيين جايين لصفاقس ونتعاركوا ولا وكيفاش ولا طوى بشيوح لمستشفى كامل واحد معناها في هالتسعة ملايين ولا تسعة ملايين وثمانية مئة شغل
1: شيء أسف للموضوع متابع معك سي مجدي عمار وإن شاء الله إشكال يلقى الحلول قريبا يا سيدي
2: إن شاء الله أنا واحد من الناس
1: والله مش متفائل راهو
2: أنا واحد من الناس مظبية بلادي تكون خير من هكا
1: كي كلنا
2: ونحب أولاد بلادي كما قالوا خاصة المنظومة الصحية
1: صحيح
2: شاك الناس كلها راهو نوصلوا باش نتعدوا على هالمرحلة هذه تصور أنت أنا والله ساعات في المصنع كي يبدأ مثلا واحد يبدأ يخدم وموش ما تقول وحسب هذيك البوك ولا أمك ولا أخوك ترضى أنت باش تعمل هكا وكا يولي يرجع وشكون احنا نشجع ونصبر ونقول مستشفيات متاعنا كيما سبيطار مستير قريب ليا مستير مستشفى فرحات حشاد متاعنا شنو كاو ولا غالب
1: نتواصل معك خلاص نتمنى وحتى نرجو خاطر التمني من باب المستحيل راه خنقوله نرجو ماشي من الاشكال هذه
2: شوف القائمه نتاع المستشفيات
1: شفت نشوفوها في الكواليس
2: شفت
1: ونشوف هاني
2: كلهم عدم خلاص
1: في اللي
2: فات هاو نسميهم لك المستشفيات الكل
1: لا ما نسميوش سي مجدي فضلك الموضوع وصل يخليك وإن شاء الله أكيد للموضوع متابعة معاك وإن شاء الله الإشكال هذي يتنفذ في القريب
2: هذا وصول البضاعة الأولية معناها المواد الأولية
1: واضح ما غير ما نسميه للهياكل للأشخاص يفضلك يا سيدي صوتك وصل وإن شاء الله يكون لنا لقاء باش نحكيه على حلول إن شاء الله معاك خليكم معنا في الاستماع
2: إن شاء الله
1: ما 53 دقيقة في إذاعة
2: المناسبة نتمنى
1: لك عام مبروك إن شاء الله يجي لك مبروك
2: وعليكم وعلى كافة الأمة الإسلامية
1: بالخلاصات إن شاء الله
2: وإن شاء الله على دولتنا
1: إن شاء الله آمين يا ربي شكرا لك سي مجدي عمار إلى اللقاء يعيشك
2: ميرسي بوكو إذاعة المنصير ساكن عن موجة 95.7 99 104.7 إذاعة المنصير من خريطة وطن إلى عين على الجهات من خارج النص إلى تحت المجهر في بواكير نكتشف الجديد ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى سنة هجرية مباركة

0: احنا وانتوما
1: وكل اللي يسمع فينا
0: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من العشرة لنصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية. الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
1: تتعدى صبحيتنا عالكيف
0: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: إذاعة المنستير 95.7.

0: الرابعة عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: موجز الأخبار. أفاد محسن جاب الله الكاتب العام للنقابة الأساسية لمركزية الألبان بسيدي بوعلي أن بعض التعقيدات الإدارية عرقلت انطلاق عمليات الصيانة بالمصنع، وأضاف على هامش وقفة احتجاجية نظمها عمال المركزية. أضاف أن الرئيس المدير العام للشركة تعهد بإعادة العمال إلى مراكزهم خلال الأربع أشهر القادمة على أن تعود مركزية الألبان للإنتاج بين مارس وجوان 2027 كحد أقصى. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة شبكة دولية تتكون من 4 أشخاص مختصين في تهريب مخدر الكوكايين عبر الطرود البريدية، حيث قضت ب 18 سنة سجن في حق متهم موقوف و 30 سنة سجن مع النفاذ العاجل في حق 3 أشخاص محالين بحالة فرار. وقضت الدائرة أيضا بإصدار خطايا مالية في حق كل واحد من المتهمين فاقت 100,000 دينار.

0: شارك فلاحو الحبوب المستفيدين من برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري التقليدي بتونس أدابت في لقاء نظمه المعهد الوطني للزراعات الكبرى بزغوان، وتابع المشاركون في اللقاء ميدانيا تجارب أداء بعض الأصناف المحلية للقمح الصلب على غرار البسكري والشيلي والمحمودي التي تم بذرها بطريقة مختلطة ومقارنتها بالأصناف المحسنة. انعقد اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي والمكلف بتأمين الحدود المشتركة، وذلك لبحث آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. أعلنت الخارجية السويسرية أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيوقع يوم الجمعة المقبل في منتجع بورغنشتوك بوسط سويسرا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، لأننا كنا معكم دائماً في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطوراً.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتاً وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
4: دائما.
6: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
7: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
8: 8 غربة في بشائر الصباح
7: بعد نشرة نصف النهار،
8: 4 متاع العشية.
7: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية.
9: Notre studio mondial, nous t'aimera les mouquables de l'équipe nationale.
7: ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
10: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7.
11: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
12: في شتى المجالات.
11: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
12: سياسيا،
11: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم
12: ومعانا
11: ما يفوتكم شيء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أجندة.
3: أجندة.
2: أجندة مع ألفة الجمالي. أجندة.
4: انتم معنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مساء النور.
2: أجندة.
5: أجندة.
6: لقد وقفت ببابك وقفة سائل.
7: نتمنى ان شاء الله نعيش في خير وفي سعادة، الواحد يجي يحب كان صحة البدن، تم صحته لاباس هو عائلته، معناه اهم حاجة هي صحة البدن، راه اهم حاجة.
8: عامنا مبروك، اللهم صل على النبي، وان شاء الله يتعدى لنا عام سلامات وربي يسترنا.

0: من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا رافقونا في برامج متنوعة
1: تبع الموجة
0: تهني أسابيعكم بالأفكار والفنون
1: تبع الموجة تبع الموجة اسمع اسمع إذا عتلموا المستير
0: الاثنين لقاء مفتوح نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة الثلاثاء فارس الكلمة وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر الأربعاء من الأرشيف رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي الخميس مشاغل جامعية أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة الجمعة يسمعين الشعر والغناية لقاء مع الغناء البدوي

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا موجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: من إذاعة المنستير نسلم عليكم الناس الكل ونرجعو لكم في جزء ثاني من اللي قانا معكم في الأجندة. تسمعونا إن شاء الله متونسين معكم، ورجعني لكم بالأجواء اللي كنت قبل السبوت. بطبيعة أجواء نحبوها الكلنا في مثل المناسبات هذية، وإحنا نستقبلوا في سنة هجرية جديدة إن شاء الله يا ربي مباركة عليكم الكل. عام الصحة، عام الخير، عام الوفرة، عام السعادة ليلكم ولحبيبكم إن شاء الله. أجواء عوامرية المقدم هي اللي سمعتوها قبيلة شوية، هالمدرسة الصوفية العريقة اللي خرجت أجيال وأجيال، أخذت المشعل على الكبار، واليوم أسماء من الشباب هي امتداد جميل جدا ومأمن خاصة بقيمة هالرسالة هذية. جيل جديد مواصل وماخذ المشعل كأحسن ما يكون، والدليل أنه اليوم يجيونا بالجديد متاحهم. هذاك علاش خلينا نسمع شوية ساعة من جديد عوامرية المقدم بسيدي عامر.

باش نحكيه على جديد عمرية المقدم بسيدي عامر كمجموعة زيدة تربيت عليها أسماعنا والحقيقة نحبوا المجموعة هذه من أولها من الأجيل اللي تعديت بها وحبينا كل ما قدمته من الجديد الأغنية هذه اللي أكيد تربينا على الاستماع لها في أفراحنا يا مدي بويا سيدو. باش نحكيه على المجموعة لكن باش نحكيه زيدة على صوت على حدة من المجموعة هو زيدة يهدينا وردة فنية تعمل 66 كيف

0: مرحبا بالمجموعة ككل، مرحبا بعمرية المقدم بسيدي عامر، الفنانين بالفم والملاء حمدي الشلغمي، سهيل بالحاج سالم، علي القربي، نصيرة بالحاج سالم. أهلا وسهلا، كل عام وانتم حيين بألف خير، شرفتونا نورتونا.
1: ينور خليك والله يخليك، وان شاء الله كل عام واحنا وانتم بألف خير.
0: امين يا ربي.
1: راديو مونستير
0: جايتكم عزيزة في مناسبة عزيزة علينا الكل. سهيل مرحبا، كل عام وانتم بخير.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين، إن شاء الله عامكم مبروك، عام الهجري مبروك على كافة التوانسة والأمة الإسلامية. شكرا أختنا ولفة،
0: يعيشك مرحبا،
2: ديما على الدعم والمواصلة.
0: هذا واجب، هذا واجب وتستحقوه، خاطر أما أنكم جيل ماخذين مسؤولية.
2: الحمد لله، إن شاء الله نكونوا قد المسؤولية.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: بالمناسبة هذه مبروك استوديو جديد.
0: فضلك فضلك،
2: والله يفرحنا.
0: نورتو نورتو.
2: أي جينا اليوم احنا حاجة وحويجة كما نقولوا. احنا جينا باش نحكيوا على البرودوي
0: جديد
2: معناها، وباش نباركوا
0: كله جديد في جديد،
2: باش ندشنولكم الاستوديو.
0: أي يظهر لي أول مجموعة موسيقية تجي للاستوديو هذا، هو جيتونا الحقيقة قلوا احنا بالمينيموم، خاطر مش ساهل باش نستضيفوا فقط أربعة من مجموعة العوامرية، المينيموم يظل لي خمسة.
2: لا المينيموم هم
0: مينيموم مينيموم راهو
2: مينيموم تاع المينيموم كما نقول، أما نظرا للالتزامات معناها الغالب.
0: أي إن شاء الله إن شاء الله مرة جاية تجيونا المجموعة الكل، خلينا ناخذ وعد في المباشر.
2: أكيد إن شاء الله، إن شاء الله. أنا بحذيك سنسيرة المشرف.
0: أي سنسيرة، أنت شيخ جديد نتاع عوامرية المقدم هكا، شيخ جديد.
3: شيخ بمصطلح الطرق الصوفية مش مصطلح الديني.
0: لا لا نعرف.
3: شيخ مصطلح الطرق الصوفية. ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير، وان شاء الله من حسن لأحسن. واحنا كي ندخلوا ديما في طريقتنا في سيدي عامر ولا في الساحل بصفة عامة، كي ندخلوا البلاصة مش عندنا شنو، عندنا ديما غنية سبيسيال تدشين البلاصة هذه تسمى تحسين.
0: هي تسمعنا تحسين
3: ان شاء الله، مش نسمعوكم شوية من التحسين. سي حمدي سمعوهم شويه تو،
2: نستغل الحاجه، حضوري باش يكون اكثر من موسيقي معاك اليوم. أي. انه كوني فما الرساله اللي لازمها تستمر اختي ولفة،
0: مهم برشا. الله يرحم عليا ويرحم السابقين. اكيد
2: نحب نستغل ديما اي حضور، خاطر والله بالحق بار انه خالي وانه المدرسه اللي تربينا عليها راهو عزيز على برشا احنا الى حد اليوم. والله لي ميساج اللي يجيونا نتاع العباد معناها اللي يترحموا معناها على الحاجات اللي عملها وعلى المواقف نتاعه والشهمه وكل.
0: صحيح صحيح، الله يرحمه
2: والله. هذاك حقا معناها
3: حتى احنا البدايه نتاعنا كانت بدينا في التعليله مدي بويا سيدو وين وقف هو. وين وقفت الغنية؟ احنا دوش نبداو المسيرة وين وقفوا باش نكملوا اللي كان اللي حب يكملوا. الموت هذيك حاجة ربي ان شاء الله،
0: الله يرحمه،
3: الله يرحمه، الله يرحمه،
0: ان شاء الله تكونوا انتم خير خلف الحقيقة ان شاء الله،
2: وان شاء الله نجلبوا له الرحمة، خاطر اي حاجة باش نعملوها اي حاجة جنسيس حتى ريتش من لبستنا طريقة كلامنا راهو بالحق نقوله شيخ، هو هذا اسلوب الشيخ. انا ما كناش معنا علاقه نتاع هنا عمل مثلا ولا نخدموا
0: عائله،
2: ابار العائله كان مؤثر كبير، كان حريص على هندامنا على اسلوبنا في الحديث على معاملاتنا على توقيت الحضور على الخاطر الجروب اللي كانت الجروب معناها عوامية المقدم معناها الشيخ علي المقدم الله يرحمه، معناها ماهيش الغايه نتاعها كانت ربحيه ولا انا جوست نخدموا في العريس، احنا نخدموا العريس ونفرحوا العباد، اما غايه الاولى والاخرى راهي حبا للطريقه هذيك اللي تربينا عليها،
0: تكوين مدرسه
2: فما رساله تكوين. رساله أي. سلام، رساله حب معناها في الطريقه هذيك، ماهيش حاجه سهله جمله، مسؤوليه ان شاء الله كونوا قدها معنا
0: قدها.
2: الله يرحمه وينعمه الشيخ علي المقدم، ان شاء الله ديما حي بيناتنا بروحه وبالحب اللي خليها ان شاء الله.
1: ان شاء الله باش نكمل على اخويا نصيرة، كلمته صحيحه كونه مندي بويا سيدو اول غنايه نحفظها، خاطر هي اول كاسيت وقتها سجلوها الشيخ الله يرحمه وخالي صابر التومي، نوجه له تحيه.
0: عام قديش؟
1: عام 95.
0: 95 يعني التسجيل الاول معنا.
1: التسجيل الاول وقتها بديت نفهم شنو الحضره، وبعدها عملوا نوبه وبعد تعليله اخرى بصوت خالي خالي صابر، دونك الكاسات هذيك هي اللي غرمتنا بالحضره، ومن بعد بشويه بشويه بدينا نفهم شنو هو كي كبرنا. بيان سور
0: اليوم اول مسؤوليه خذيتوها من الشيخ علي. قبل ما نرجعوا باش نسمعك في الحويجه فتاكا اي هذا هو شنو هو تونتي الشيخ معناه بالمفهوم الموسيقي، راه خلينا نرجعوا نفكروا المفهوم الصوفي الموسيقي. الشيخ علي المقدم، وانت اليوم الشيخ شنو خديت منه ولا شنو حريص عليه معني
3: الله
0: مع
3: يرحمه
0: الله يرحمه وينعمه.
3: نجيو نحكيو احنا على العوامرية. العوامرية فيها ركائز اللي هي فيها رئيس بندير، فيها عازف زكرة، فيها قلفة أول قلفة ثاني، فيها منشط أول، فيها شيخ القوالة، فيها شيخ العمل، وفيها الباش علام. هذوما الأسس متاع الفرق. عندنا رئيس البندير هو اللي شاد الفرقة الكل، الشيخ القوالة هو اللي يعطي رأس البيت، المنشط هذاك هو العصفور متاع الفرقة
0: اللي هو حمدي
3: وحاتم.
2: حمدي
3: سي حاتم، سي حاتم الزوز الحقيقه. احنا
2: اللي بالمناسبه نوجه لهم تحيه فردا فردا، راهو اسطول عندنا
0: اكيد. اسمع رانا نحكيو على
2: لازمنا حصه ما شاء الله.
0: عوامريه المقدم الاصل، انا باش نقول هالكلمه هذيا مش التقليد.
2: الناس كل ربي عين
0: فهمتوني شنو نقصد؟
3: فاهمين شنو تقصد؟
0: خاطر برشا راهم متسمين مع الاساس انهم عن
3: احنا وقت اللي نقولوا سيدي عامر نتمناو الخير للفرق.
0: ربي يوفقك
2: برشا فيهم سيدي عامر، وعندنا ناس محترفين نوجه لهم تحيه الناس كل. اما كيما نقولوا راهي عوامريه المقدم الكل يعترفوا اللي هي المدرسه والكل تكونوا على معناها يدين شيخ علي وعلى يدين اجداد الشيخ علي الله يرحمهم اللي هما اجدادنا زادة معناها مشايخ الطريقه. ونعرج على كلام سنسيرة زادة اضافه بسيطه معناها انها راهي العوامريه ما تقتصرش فقط عليك الحلقه كلي مش تعزف شويه ساعات، راهي طريقه، راهي طريقه كبيره تعيش بها في حياتك، تتعامل بها مع
0: هي
2: العباد.
0: اسمها طريقه معناها طريقة حياة، طريقة موسيقية،
2: هذا هو في الحياة فيش ما متغيرش العباد. وإن شاء الله هذيك اللي يستمر، ما هيش مجرد أنها خدمة مثلا كالساعتين مش نعرف ولا هذا هو.
3: وهي راي مجموعة، ما هيش ترتكز على نصير بارك ولا على سهي البارك ولا علي. احنا كنا اللي عبارة اخذيه الصباح اخذيه ليد الكل، ما هوش عنصر بهذا هيك. دونك وقت اللي نجيو احنا دوا نحكيه الحاجة اللي قعدنا نمتازوا به، اني من الزكار عنا من احسن الزكار. كي تغزل العمر ومعناها كان تغزل تسمع عمره وتصدق.
0: قديش عمره؟
3: قديش عم قل؟
4: عمري
3: 25.
0: انا قلت لك رام اجيل في المدرسة هذه بالمنجد معناها
3: عنا زوز منجدين من احسن المنجدين ولله الحمد. خرجنا سي سهيل ما هو زعما تعرف انت شنو يعمل وفاش يقرا
0: اكاديمي.
2: العفو كلنا مازلنا نتعلم
3: معناها
1: فن حرر وديما نتعلم وديما
3: كيما نقول لك ديما نتعلم. وقاعدين الحقيقه فما نوبات قديمه اللي ما تخدمتش،
2: هذا هو الاساس،
3: وما لحقناش باش نخدموهم. توا قاعدين نحاولوا باش نجدوهم بطريقه سلسه واللي يسمعهم كيما يسمعهم الفنان، كيما يسمعهم اي انسان تكون تطربوا. هذه الحاجة اللي قاعدين نلعبوا عليه. دونك الميساج قاعدين نوصلوا فيه بطريقة كيما توا مثال خذينا مدي بو ياسيد، كان تسمعها بالطريقة القديمة تمس ناس معينة.
0: صحيح، ليه تقش على البدن راه النسخة الأصلينية راه
2: لازم
0: نحكيو عليها الفطورات والأفراح
2: نحكيو عليها شوية. الحقيقة مدي بو ياسيد كيما قالك حمدي تربينا على الكاسيت هيكي. احنا بالمناسبة معناها نقدم تحية لأهالينا في سيدي عامر وفي الساحل الكل. الحقيقة مدي بو ياسيد وراهي لازمك تعيشها الغناية. احنا حاولنا نقربوا شوية الأحداث بالكليب انا باش نوصلوا الرسالة. اما راهي كل حرف معناها كل جملة راهي مقصودة فيها سيناريو عظيم جدا،
0: سيناريو حياة
2: كيفاش
0: وعليش يتأثر خاطر لمي ما تشوف ولدها يكبر بشوية
2: شوفي ولدها معناها تحية لأمهاتنا الكل،
0: ربي
2: يفضلهم وربي يرحم كل أم متوفية. معناها الأم معناها ما فماش إنسان يحب قد أمك مش يكون الحقيقة تبدأ حريصة على ولدها، تحلم أنه تراه في أعلى المراتب وخطوة بخطوة هي معاه معناها في الديتاي الكل. كانت ترى معناها حكايتها مدي بو ياسيدو كيفاش الشيخ الله يرحمه يؤدي فيها اللحن وطريقة نطق الحروف معناها مع السيناريو راهو رهيب. في كل فترة هيك نجح إلى يومنا هذا ناجح معناها احنا ساعات
1: متطرف
2: وصلوا في حنا متاع عروسة جيت امراه للشيخ الله يرحمه قالت له غنينا مدي بو يا سيدي. انا قلت راه متاع عروسة
0: متاع
2: عروسة متاع راجل معناته غنى. قالت لي حنب نغنيو هالي والتعليله بصفه عامه معناها ابار انه الشيخ علي الله يرحمه في العوامريه كان حريص على المحافظه على النوبات الأصيلة. احنا توا ديما اللي باساج هذوما للاسف ضيق الوقت معناها يكون تاع ساعه ما نجموش نعملوا نوبه. احنا عندنا نوبات طويله
0: جيونا
2: تمتد حتى تقعد ساعه ونص النوبه
0: معناها نسجلوها في الاذاعه
2: ان شاء الله نسجلوها في الاذاعه تقعد حتى كيك معناها فهمت. كان حريص هو الله يرحمه ان ما نسلموش في هذيك رغم التطورات اللي صارت في في المجال الفني الصوفي معناها قد ما رينا عروض طلعت وقد ما كان معناها ديما ولينا نمشيو الاكثر والاسهل والماده الدسمه اللي نعديوها فيسا ساندويتش في حتى في الموسيقى هو الله يرحمه كان حريص معناها رغم كل شيء ديما اي فرصه تتاح انه نعملوا نوبه باش نحافظ على الطريقه هذاك هو
0: هذه من المميزات خاطر انت كي تعاودوا اكثر يورث اكثر وتحفظ اكثر هو
2: بين قوسين شفوي وعنا المكتوب الحقيقه معناها فما
0: مكتوبين الكل
2: فما النوبات اللي هي عندنا سفينه مكتوب فيها النوبات الكل
0: مش حاجات ما نعرفوهمش احنا وتخمموا تخدموهم تقدموهم للناس ان شاء الله لا لا ما تبيع سكوبات انا فاش لا
3: الطريقه العموميه الحاجات اللي مش معروفه اكثر من الحاجات المعروفه
2: حتى معناها نحب نكمل لك اختي الف معناها انه قد ما كان حريص على انه معناها العوامريه معناها تكون ديما موجوده كالنوبات الرزان نقولوا احنا والحاجات اللي لحد الان عندنا ناس احنا في بلادنا تحفظ معك كلمه بكلمه معناها فما نوبات بالحق تتخمر العباد بين قوسين تتخمر اما معناها رحله تحس روحك في الفضاء والله معناها من غير حتى مبالغه معناها ان شاء الله تحضر ليله تحضر ليله كما نقولوا في عرس ولا في مناسبه قايمه في سيدي عامر ونعملوا نوبه طويله تشوف العباد معناها يبدا عندنا صف رجال يبداوا قاعدين معناها يسمعوا معك يسرحوا في خيال اخر على قد ما كان الشيخ الله يرحمه حريص ان معناها العوامريه ديما موجوده كانت عنده ميزه معينه في جيله هو بريف معناها على طريقه هو وصلت لنا العوامريه وفي جيله معناها صار تلاشي في البريود هيك ما عادش يخدموا العوامريه هو واصل المسيره لين وصلها البر الامان كون اجيال جديده لحد هذا الجيل معناها كي نشوفوا اليوم معناها انه ممتاز بالحاجه هذيك حاجه اخرى ممتاز بها اللي هي في المناسبات اللي نتاع الافراح ولا الاعراس كل شيء اللي هي التعليله الله يرحمه معناها فما عباد تقول لك ما الشيخ نحبه موجود حتى للتعليله معناها نحبه يكمل لي
0: صغير
2: نقول من الاول للاخر كان التعليله تقعد معناها بالساعه
0: هو القواله نتاعو مزيانه
2: القواله
0: وريت حتى في التو في العمل الجديد الدخله نتاعو أيوة. انا خل نوصف لك معناها شعوري
2: اعطيني
0: شعورك يا ألفة
2: يلا
0: بالحق معناها الدخله بصوته في الكليب ياسر مؤثرة هي الأغنية بطبيعتها كما قلت في نسختها اللي نعرفوها الناس الكل وتأثر أيه. بطريقة أداء الشيخ علي المقدم وصابر التومي معناه فما هكا حس مرهف كمل الصورة السيناريو نتاع الكليب وتحية لكل القائمين الحقيقة على الكليب هذا وخلي نقول أنه سهيل وسع العقل المدبر نتاع الفكرة كلها بداية خرجت حاجة معناها هي بالحق تمس القلب وحاجة صادقة بسيطة
1: لكن المخرج أي صحة فهمه
2: قدموا تحية للمخرج اللي فهمنا سي مهدي بن يزة وزيدة التوزيع اللي كنا نحاول نخليه سلس من مسوش من القديم قد ما أننا نحاول نوصل الرسالة لجيل جديد
0: حتى تعرف رأو إعادة التوزيع ونحيو خالد الكلبوسي برشا في نوعية الأغاني هذي نقول وإحنا من الموروث أغنية من الموروث هذي ومن التراث راهو ساعات تصدق كيدخل عليها توزيعات جديدة أنا ما حسيتش بالصدمة وأنا نسمع معناها في الأغنية هذي حاجة سوفت
2: خلينا حبينا
1: قوة الموزع قوة الموزع اللي يعني في المكان
0: المناسب
1: المناسب
0: الموزع المناسب في المكان بالحق عمل متكامل
2: نزيدك طرفة صغيرة الله يرحمه الشيخ معناها كان معناها يذن في جامع في جامع في سيدي عامر خاصة نهار الجمعة معناها عنده أذان معناها في طباعة معناها الحسين نورمال مو هكا الحمد لله عاد في البريود اللي تشهر بها يعني في التعليلة والتعليلة ناجحة على الاخر مرة مروحين من الجامع متعدي وقفته ومرأة تناديله هي عندنا مرأة كبيرة معناها تناديله لين معناها يس علي يس علي جاها قلت له ما شاء الله الأذان متاعك تقول تعليلة ليه ما طرايف اللي صارت معناها
0: الله يرحمه الله يرحمه ونعمه بالحق وتحية لمجهودكم اللي قاعد يخلد في اسمه احنا حكينا خلنا نسمع حويجة من عندكم الساعة استفتاح للفرق الموسيقية في استوديو جديد ونحب نسمع من عندك يا حمدي يا شلغمي زيدا يا مد بو يا سيدو حتى شوية بصوتك انت زيدا بهي وبعد شوية اكيد شو اسمه زيدا تحية مع مجموعة عوامريت المقدم بسيدي عامر ان شاء الله زيدا تحية في إذاعة المنستير قولوا تراح
2: شكرا تحتيم عليه
3: باهي نعمل شويه تحسين
0: يلا انتم مع اذاعه المنستير ان شاء الله في الاجندا حتى للخمسه متاع العشيه ضيوفنا فرقه عوامريه المقدم

0: هو انا نسمع وتاثرت قديش من واحد جيكم قالك ما عطيكم الف صحه واثرتوا فيا برشا وحركتوا فيا ذكريات باهية بكيتوني
1: ميساج كبار كبار برشا والله
0: الكونتيتين تاع ردت الفعاله
1: والله فرحان الحقيقه استنيتها خاطر اللي من اللي بديت نخدم في الحاجه هذه ونعرف شنو تعني للعباد كما قلت لك خاصه في جهتنا معناها نعرفها الاغنيه هذه شنو احنا الوالده تبدا معناها نقدم لها تحيه والامهاتنا الكل اللي يسمعوا فينا معناها دقها مثلا تعمل في المعون وتغني ميدي بو يا سيدو
0: هي تعليل ما تعرف شنو فما نوع انت في الموسيقى سهيل اللي بيرسوس كل اغاني اللي بنوا بها الصغار
1: اي
0: هذه راهو جيل كامل تبنن بها الاغنيه هذه من جد
1: صحيح معناها
2: احنا بينا نتبنن
0: بها
2: اي الطرفه معناها باش نحكي
0: قول قول
2: خلانا البارح برك بالحقيقه هبطنا الساتوي على الباج نتاعنا نشكر خاطر في العباد الحقيقه برشا ناس تفاعلت معنا اما مجلب انتباهي حاجه واحده ليله اللي هبطنا الفيديو فما شكون الحقيقه طلبني في التليفون صايبو مشي وافق على السلامه مرحبا قال لي فرقه فلان قلت له مرحبا بك فرقه الشيخ عليا وكل قال لي بربي شنو اللي عملت لك قلت له شنو سيري عملنا لك صايبو معناها مش يشكرني مش قال لي الحقيقه اني راني مسكر البيت على روحي حاط الكاسك شيخ عامل كيف جي قدامي الفيديو حطيت وقال لي مسني برشا قال لي معناها ما روش كان الامهات تمسك تغزل الكبيره
0: روح
2: حتى العباد يتفكر امه قالوا يعني هو تربى يتيم وامه تهز فيه للمدرسه وام سيناريو الكل عباره قال لي اخي تحكيوا عليا قلت له مناش نحكيوا عليك رانا نحكيوا على تعليل قعدت نفسر له ونبسط له كل
0: خاطر صادقه صادقه الاغنيه هي بطبيعتها صادقه
2: قلت اخي انت طلبني مش تسالني مش تشري لي مشكل ولا قال لي حيرتني رجعتني 20 عام و25 عام لتالي
1: اي حاجه تبدا خارجه من القلب الحقيقه تخص توصل مهما كانت معناها في الصوره ولا في الصوت ولا حتى بسكوت ساعات فما احساس يبدا خارج من القلب يوصل
0: حتى سكوت هو موسيقى راه في حد
1: ذاته
0: ابلغ من الكلام
1: ابلغ من الكلام في الموسيقى
0: ابلغ من الكلام تقول لها انا ما نعرفش علاش ديما نشر نسمع هالحاجات هذوما اكابيلا بصوتك حمدي الشلغمي قبل ما نحكي على جديدك
1: ورده هذيك هي هو حتى راهو كي قمنا بتجديد الاغنيه هي القديمه فيها صوت الشيخ علي وصابر فقط معناها صابر نقدموا له تحيه صابر التومي
3: يعني قوال وردد
1: احنا واحد كيما نقولوا كيستيون ريبونس معناها خادمينها القديمه
0: خادمينها مع بعضهم هما الزوز
1: هما الزوز
0: هما الزوز
1: فرقه المقدمه
0: ما صارش عليه تركيب صوت على صوت ولا حاجه
1: خادمينها هما اصلا لي كونديسيون اللي خادمينها هو القوة شنو معناها انه لي كونديسيون نتاع الاستوديو قبل مثلا تو باش ندخل بك شويه في التقنيات سامحني معناها فما كليك نصبوا عليه الاغنيه باش من بعد تتخدم عليه الخدمه الكل الاغنيه هذه قبل معناها مسجله
0: مترونوم هذايا
1: مترونوم احنا كليك الاغنيه مسجله هذه كونديسيون لايف لا مترونوم معناها هذايا كي جينا نعاودوا راه من بعد صار لنا ومجموعة صبيتاني وحمدي معناها حمدي الشلغمي وإيقاع معناها عودنا من الأول جديد الحقيقة كل شيء هذا هو
3: يعني التكنيك اللي مثال
1: اللي
3: يقول به صابر خالي تومي
1: تاع المجموعة
3: ماهيش سهلة والله نقول له خلينا نعاود خاطر كل بيت يعاودها
1: كل بيت طريقة يعاود طريقة يتغير
3: وانت هو ماشي في باله نفس الطريقة أما الروح والتكنيك اللي عنده
1: في النطق
3: ستركتور وكل
0: خاصين ما خولتش في التكنيك نتاعو فيها مدي
3: خولت
1: ما خولتش ما تمش انتداب ولا عمليه المقدمه
0: قول شويه قبل ما نحكيو على الورده
3: يلا

0: الله الله الله الله الله الله علاش هكا علاش هكا
1: جميل جدا ظرفية زيد اختي يلفى ننساوش البريود هذه راه اكسبري اخترنا الموعد هذا
0: علاش
1: علاش خاطر عندنا الباك عندنا
0: افراح ومسرات
1: الناس كلنا فماش ام تو ماهيش تستنى اسمع
0: ربي اكثر من ولاد وربي يدخل الفرحه للعائلات التونسيه بمناسبه النجاحات والافراح والمسرات
1: امين امين
0: قادمين على برشا خدمه ربي يوفقكم زيد انتوما
1: الخدمه امور الخدمه عند سنسيرا نوجه له تحيه بربي والله بالمناسبه مش في وجهه انه راهي المسؤوليه ماهيش سهله حتى تعرف انك معناها تواصل المهمه بعد خاصه بعد الشيء الظرفيه اللي تعدينا بها الكل راهي صعيبه اما هو يعطيه الصحه معناها تقوى شويه كما نقولوا وواصل الحكايه انك باش تنقدري والمسؤوليات معناها نتاع العلاقه مع العباد اللي تحب على عمليه المقدم في الصيف باش ترضيهم راهو حاجه صعيبه ياسر
0: ان شاء الله ديما عند المستوى في الكارنيه نتاعك اللي احنا عندنا حصه قريبه ان شاء الله بالمجموعه الكل ان شاء الله حمدي مبروك جديد حتى انت كلكم ناشطين مجموعه ولا
1: أكيد
0: ولي سوليست
2: مبارك فيك
0: وردة ياسر مزيانة زادة على مستوى الصورة الكلمات بطبيعة نحكيه على أستاذ المولدي حسين على الدكتور خالد سليمة وتوليفة تبارك الله بينتكم عندها مديدة الحقيقة عاتشة أكلها
2: أني توا انتاجات اللي بديت بهم ديما معناها سي المولدي وسي خالد وخالد كلبوسي هما اللي مصاحبيني معناها جروبي وخدمت كليب زوز كليبات توا مع خويا مهدي بن يزة ما شاء الله عليه
0: اللي يعني هو عملت... نفسه مخرج الكليب متاع يا مهدي بوياسيد
2: يعني عملت جروب متاع انتاج وربي وفقنا كيما تعرف الانتاج ما هو سهل ولا
0: تو
2: نشكر
0: أكيد.
2: نشكر خويا سهيل اللي زاد على الانتاج هذا متاع مهدي بوياسيد وراه
0: انتاج خاص خاص خاص, خاص, خاص معناها قداش تكلف
1: بعد انا في الحلقه الجايه نحكي
2: يعني ماهيش حاجه سهله الانتاج ولكن نخدمه وان شاء الله ربي يوفق كل ما يخدم على روحه
0: ان شاء الله يا ربي مازلت انتاجات اخرين ان شاء الله في ثنيه
2: ان شاء الله
0: وديما مع المولدي حسين دكتور خالد سليمه
2: اي عندي معاهم اغاني قدره ربي على قريب وهنا ندرسوا في الموضوع خاطر كيما تعرف مش بالسهل ولكن نحاولوا باش حاجه ما حاجات تتكلف وحاجات ما تتكلفش ولكن كي نخرجوها في ابهى حله
0: في الوقت المناسب زاده حتى
2: اكيد
0: زاده كيما قلت لي يدرس الحضور نتاعه ويدرس انتاجه وقت ايش يخرج كل شيء معناها هذاك اللي نقولوا احنا الاحتراف فكره الاحتراف فما حويجه في المهرجانات الصيفيه
2: إن شاء الله عندي افتتاح مهرجان سيدي الظاهر مع بالشراكة مع رشيدية سوسة والسيمفونية متاع سوسة مع العالي
1: الموسيقى
2: بسوسة إن شاء الله بشكون نهار 17 جويلية ذاك افتتاح وان شاء الله كان فما حاجه تنقول لك
0: ان شاء الله انتم العوامريه بخل في المناسبات الخاصه
1: المناسبات الخاصه بخل في المناسبات الخاصه احنا الحقيقه نتاع ربي سنه اخترنا انه معناها كما نقولوا مش استراحه محارب قد ما انها معناها تدارك باش ندرسوا المراحل الجايه والله كما حكيت لك في الخاص اختي يلفى معناها راهو بالحق ظهورنا قاعد مدروس نوعا ما ما نحبوش نكونوا انا جست مستهلكين في كل الحضور
0: وذي حاجه باهيه راهو تحسب لكم
1: لذا معناها ما احترمتنا لكل الفرص اللي تجي اما ديما نختاروا الكادر المناسب اللي باش نكونوا فيه ما نحبوش نكونوا جست هكا املى الوقت في المهرجان في اي مهرجان معين معناها الحضور كي باش يكون نحبوا ناس تسمعنا بالحق وتحب الطريقه ان شاء الله المراحل الجايه تعطيكم السنسيره فما سنه صيف السنه فما معناها ان شاء الله فما اما كيما تعرف البرمجات تاع المهرجانات مازالوا ما هبطوش ما نحبوش توا نلحقوا المراحل
0: على الخبيه باش نتبعوا باش نتبعوا ان شاء الله كل التوفيق لكم في الخاص وفي العروض على اختلافها
1: انت اختنا
0: ان شاء الله ديما موفقين وذا وقت قصير مع المجموعه معناها العدد الحقيقه ماهوش كبير برشا ان شاء الله يا ربي في فرص اخرى نتلقاو بكم كمجموعه كامله ومتكامله انا ديما نحب صوتك باش نخلي لك دقيقه اكابيلا شويه من الورده اسمعوها اغنيه ياسر مزيانه شوفوها حاجه تعمل 66 كيف نشموا
2: خلينا نخدموا الحضره
0: كي نسمعوها لا لا شويه دقيقه دقيقه
1: مش نجم عليك قصيده في الحضره راهي رهيبه المراوي
0: راه قول شويه من الورده

0: الله الله
1: عليك. فما فما انسي فما لهنا مساهمة عملية المقدمة راهو الكليب تحل تلقاها لكل جماعة المقدمة والإيقاع صبيناه مجموعة
2: عملية المقدمة منتج إلى المستهلك
1: منكم وإليكم
2: يا ربي شاء الله ديما موافقين. ما نجمش نفوت لقاء اليوم غير ما نسمع منكم حويجة أخرى وشرفتوني وإن شاء الله يا ربي المجموعة بالأفراد الكل اللي فيها المجلهم تحية يكونوا حاضرين في مناسبة
1: نشكروك أنت قبل ما نكمل
2: فرحان تلكم من قلبي
1: الله يخليك والله حتى احنا معناها نحبوك برشا اخنا العزيزه وان شاء الله معناها ديما ملمومين في الخير. نقدموا تحيه لكافه مستمعينا ورانا متواصلين ان شاء الله ومواصلين المسيره بقدره ربي ان شاء الله ديما فرحانين احبابنا وناسنا والله يرحم الشيخ علي المقدم يا ربي بجاه الايام المباركه ترحموا عليه ناس كل
0: الله يرحمه
1: وربي يخليكم ومبروك مره اخرى استديو وراجعين بحذاكم
2: باذن الله باذن الله واللي كون ما مات
1: ان شاء الله
2: وان شاء الله كل التوفيق لكم. قولوا الكلمه ليكم فرحانه بضيافتكم اليوم وان شاء الله في لقاءات قادمه عمريه المقدم بسيدي عامر. شكرا لكم على الحضور في لقانا اليوم سهيل بالحاج سالم حمدي الشلغمي علي القربي نصيرة الشيخ نصيرة بالحاج سالم توعدنا بلقاء قريب إن شاء الله. يلا مسك الختام معكم مع تحياتي الفريق العمل في لقاء اليوم في الأجندة حسين قدرية شكرا لك هويدا بن ساسي بعد شوية الأخبار مع محمد بشير الشكيكو.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين عودة عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولية، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 الآخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة على كامل اليوم. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العماد حسام الدين جبابلي أنه بالتوازي مع عملية الترحيل تجري عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع نحو مخيم معتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. وأشار العميد جبابلي لأن عمليات التجميع والتحويل إلى ولاية صفاقس تتم بنسق يتراوح بين رحلتين إلى 4 رحلات أسبوعيا بناء على قائمة الراغبين في الانخراط في برنامج العودة الطوعية. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة شبكة دولية تتكون من 4 أشخاص مختصين في تهريب مخدر الكوكايين عبر الطرود البريدية، حيث قضت ب18 سنة سجنا في حق منهم موقوف و30 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق 3 متهمين محالين بحالة فرارة. وقضت الدائرة أيضا بإصدار خطايا مالية في حق كل واحد منهم من المتهمين فاقت 100,000 دينار. انعقد اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وذلك لبحث آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

0: في أخبار العالم، وزارة خارجية سويسرا تقول أن الاتفاق بين أمريكا وإيران سيوقع يوم الجمعة القادمة في مندجع ريفي في وسط الدولة السويسرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو أن إسرائيل غير راضي على إيقاف الحرب على إيران، لكنه يرد دائما بطريقة لاذعة، حيث أنه أخبر إسرائيل أن هجومها على بيروت لا يروق له، وأن على نتنياهو الآن أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان، حيث ترفض إسرائيل إيقاف الحرب على لبنان، بينما يقول ترامب أنه لولا وجوده لما كان هناك إسرائيل. الآن الكيان الصهيوني أيضا طلب من الولايات المتحدة الأمريكية الاطلاع على نص الاتفاق، وهو ما رفضته الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت أن الاتفاق سيعلن للعموم يوم الجمعة القادم. انتهى الموجز. يأتيكم الآن برنامج الزميلة حياة الكونية، وهي حصة خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية مباشرة من مدينة نابل.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عندما تكون شاعراً ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم. اليوم نعيش مع مونديال 1998 في فرنسا، النسخة اللي اعتبرها برشا فنيين من أجمل نسخ كأس العالم في التاريخ. المونديال هذا كان خاص برشا، خاطر لأول مرة يشاركوا فيه 32 منتخب، وهو محاول بطولة لمهرجان كروي عالمي كبير في 8 مجموعات، منافسة شرسة من البداية. الكبار الكل كانوا حاضرين: البرازيل حاملة اللقب، فرنسا صاحبة الأرض، الأرجنتين، ألمانيا، إيطاليا، هولندا. أما زاد مفاجآت قوية كما كرواتيا اللي دخلت لأول مرة في تاريخها. كرواتيا كانت من أجمل قصص البطولة، وصلت نصف النهائي في أول مشاركة لها، وخلت العالم الكل يتفرج فيها بإعجاب. البلد المنظم المنتخب الفرنسي بدأ يقوى تدريجيا، واختف الأدوار الصعبة حتى وصل للنصف النهائي. تألق المدافع تورام اللي سجل أهداف تاريخية ضد كرواتيا، وقاد بلاده لأول نهائي في تاريخها. من جهة أخرى، البرازيل كانت تمشي بثبات، وصلت النصف النهائي قبل ما تتجاوز هولندا بضربة جزاء وتضمن مكانها في النهائي في 12 جويلية 1998 في ملعب فرنسا بساندوني. العالم الكل كان يترقب النهائي الكبير بين فرنسا والبرازيل، زيدان ضد رونالدو. المفاجأة بدأت في الشوط الأول، زيدان يسجل 2 أهداف بالرأس ويضرب البرازيل بقوة ويصدم العالم. في وقت بدل الضيع يكون الهدف الثالث، وتحسم فرنسا النهائي 3-0. فرنسا توجت بأول كأس عالم في تاريخها في ليلة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه. أما البرازيل خرجت بخيبة أمل، خاصة بعد الجدال اللي دار حول جاهزية رونالدو قبل النهائي. وهكا كان مونديال 1998، بطولة السحر، النجوم والمفاجآت الكبرى، وبداية عصر جديد كرة قدم. نتلقاه في مونديال 2002. إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.

0: حسام. وي مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحيه لكم وين ما كنتم من مدينه نابل الجميله. نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير، ان شاء الله عام مبروك على التوانسه الكل، على مسلمي العالم الكل، ان شاء الله عام فيه برشا نجاحات باذن الله، فيه برشا صحه، برشا خير، برشا رزق لكم الناس الكل، برشا صحه، برشا ستر وراحه بال باذن الله لكم الكل. انتم مستمعينا جينا باش نعيشوا معاكم اجواء الاحتفال، احتفال استثنائي في مدينة استثنائية في فضاء استثنائي، مدينة تعرف كيفاش من تاريخها تصنع محطات كبيرة لحضرها اليوم هذا الفضاء الجميل الأنيق، فضاء جمعية صيانة مدينة نابل اللي توسط المدينة العتيقة، الفضاء هذايا اللي صراحة يشع بعبق التاريخ، كل ما فيه، كل نقشة فيه، كل العرسة فيه، كل حاجة فيه، فيها ألف حكاية تحكي على تاريخ هذه المدينة الجميلة. الشكر موصول لجمعية صيانة مدينة نابل اللي نحن في ضيافتها اليوم باش نحكيه على مهرجان عرائس السكر. عرائس السكر عادة جميلة في ولاية نابل إلى جانب عادات أخرى، أما عرائس السكر هذا استثناء موجود كان في مدينة نابل. إن شاء الله تعيشوا تفاصيل الاحتفال اللي صار اليوم، تعيشوا نبذة من تاريخ مدينة نابل، تعيشوا على إيقاع الاحتفال بأول يوم في السنة الهجرية الجديدة. إن شاء الله تكون عام خير، عام فرحة على تونس الكل. تحية كل الفريق اللي باش يأمن هذا اللقاء من نابل، شوقي الأحمدي، حمدي النقبي، حمدي مكادة، حياة الكوني باش يكون معكم حتى لسبعة، زملائنا في استديوهاتنا المركزية حسام قدرية، هويدا بن ساسي، كل عام وانتم حيين بألف خير. أول نغم ونعود بتفاصيل لعرائس السكر في نابل.
1: إشهار
2: 90 دقيقة قرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طايرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440 بي. الانترنت معنا خير.

0: السلام على سيدنا محمد. مستمعينا الكرام اهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحيه لكم من جمعيه صيانه مدينه نابل. موجودين نعيشوا على ايقاع مهرجان على رأس السكر، هذا المهرجان والاحتفال بمناسبة دخول السنة الهجرية الجديدة، سنة مباركة على الجميع. هذا الاستثناء من نجم يكون موجود كان في نابل، استثناء فريد ومتفرد. نحن لهنا موجودين باش تعيشوا بعض خصوصيات هذه العادات الجميلة اللي تحولت من عادات جميلة إلى معطى ثقافي، معطى تاريخي مهم لهذه المدينة. معنا سي زهير بلامين، رئيس جمعية صيانة مدينة نابل. سي زهير مساء الخير، كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله، كل عام والعرايس حفلة في نابل، كل عام والسكر وحلاوة السكر نبدأ بها عام إن شاء الله حلاوته تفوق المذاق بإذن الله.
1: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي ومتابعي إذاعة المنستير، مرحبا بكم في نابل. إن شاء الله رأس عام مبروك على التوانس الكل وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. احنا سعداء باستقبالكم اليوم بحضرنا في دار نابل مقر جمعية سيانة، وين تمت اليوم الصباح فعاليات مهرجان عرائس السكر. مهرجان عرائس السكر هذه هو مدينة نابل تحتفل كل عام برأس العام الهجري طريقتها الخاصة، وعلى الألفة ما معناتها زوز حاجات مميزين لمدينة نابل اللي تختلف بهم على باقي مدن الجمهورية، هما العروسة هذه والمثرد، ثنائية متاع العروسة والمثرد، وكذلك كسكسي رأس العام النابلي. بالنسبة للعروسة والمثرد اللي صار اليوم مثلا في المهرجان، أول حاجة هي كما كل مرة نعمل ورشات حية لإبراز طريقة صنع وإعداد العروسة هذه. احنا الناس جي تشري حاجات ما تعرفش كيفاش وصلت قدام الطاولة بتاعها، ما تعرفش كيفاش وصلت لها. من باب المحافظة على التقليد هذا وعلى التراث وعلى معناها نحبوا الناس الكل اللي يجيوا يزوروا مدينة نابل، وين يجي يشري حاجة ولا يجي ياخو حاجة يعرف كافة مراحل الإعدام بتاعها والإنتاج بتاعها. العروس هذه هي عروس من السكر، تتصب في قوالب من الجبس ولا من الخشب. تنشوفوا شوية آخر مع الحرفي يحكينا
0: أي توحرفي يعطينا أكثر تفاصيل،
1: يعطينا أكثر تفاصيل
0: على طريقة الصنع، وخاصة زادة المحافظة على الصحة زادة مهم جدا. نتعاملوا مع مادة حساسة، مادة السكر في طقس أو ماشين والطقس معناه يسخن. خليني في المعطى الاحتفالي التاريخي، كي نقول عرائس السكر اللي موجودة يظهر لي كم في نابل، وانتم أذرى قمتوا بالأبحاث باش تتأكدوا أن الخصوصية هذه موجودة كم في نابل.
1: بالنسبة لعروسة السكر اللي في الجمهورية التونسية هي احتفال خاص بمدينة نابل ويتم الاحتفال بها ديما في رأس السنة الهجرية. بالنسبة لأماكن أخرى في العالم موجودة العروسة، مثلا في مصر عروسة بيضة يعملوها في المولد، ولكن احنا جبنا حتى أخوة من مصر في مرة دورة من الدورات اللي تنظموا معناتها المهرجان تنظموا الجمعية، ورينا أن العروسة هذه يلبسوها حوايج من الورق الملون.
0: بعيد على عرايسنا، نحن
1: عرايسنا احنا يزينوها كما نزينوا قطعة الفخار. نابل هي مدينة وعاصمة من عواصم متاع العالم في صناعة الفخار، ومعناتها الصنع متاع العروسة فما التقارب هو وفما ديسيميليتود حاجات اللي الحرفي اللي يبدا صناعي في الفخار ينجم يعمل اضافه بالنسبه للعروسه اللي هي مصنوعه من السكر. الحرفي الاولاني مش يعطينا عروسه بيضاء خاطر السكر ابيض، مش يعطينا عروسه ما فيهاش حتى الوان، تتحط تجفف وبعكش مش نتولاو مرحله التزيين. التزيين عن الحرفي الاولاني هو مش يعمل ملامح الوجه نتاع العروسه، ومن بعد الاخرين مش يكملوا يزينوها بالالوان باش تطلع لنا حاجه متناسقه. اش عملنا اليوم احنا في المهرجان؟ حرفي صبنا العرايس، العرايس هذوما يلزمهم وقت باش يجفوا، واحنا عندنا ضيوف من اطفال ومن مسنين كانوا معانا، وعندنا ضيوف من اللي معناتها جاوا مغرومين بالتراث النابلي يحبوا يشوفوا، حضرنا لهم عرايس شايحين مقبل ولكن البيض باش هما تولوا مباشره التزيين نتاعهم. وكلنا حريصين كجمعيه على معناتها يكون التزيين بالوان قابله للاستهلاك صالحه للاكل. بالنسبه انت حكيت قبيله على الجوانب الصحيه، انا ما نجمش نضمن العرايس اللي موجودين في السوق ولا اللي تباعوا صالحين للأكل ولا لا؟ خاطر راهو مش نعطيك حاجة. اليوم الناس ما تحب الألوان الغذائية الصحية، ديما تبدأ فاد دهشة. الألوانك المشعشعة وكالبريونتين اليوم الناس
0: الجذابة اللي تجذب
1: اليوم
0: الصغير
1: الناس والصغار يحب الألوان الجذابة. الألوان الجذابة في أكثر الوقت ما هيشي صحي، وسيرتو وكالليبايات وكالبريونتين وكل اش ولينا نقولوا له محن يا اخوي استعملها للزينة وحافظ على العادة، وإذا لقيت فيها كل الإضافات ولا ألوان جذابة برشا هذيك راهي غير صالحة للأكل. واحنا في الاخر بكل الصغير هو مش يفرح بالعروسه ويفرح بالمثرد، اول ما يبدا ساعه يبدا باللي داير
0: يبدا بالفاكهه ساعه
1: الفاكهه الحلو كل معناتها العروسه
0: ربما كانت تغري صغار بكري ما صغار تو توفرت الحلويات بشكل كبير يمكن يخليها
1: ولا يخليها رمز
0: رمز مزيانه
1: وحاجه مزيانه خير معناتها
0: قدام سي زهير. هذا الزحف الكبير لل الكل ما هو جديد، كيفاش حافظت العروسه؟ ما زلت نشوف عروسه والفارس والوديك تقريبا هذوما ثلاثة اللي من صغرتي نعرفهم تلقاهم موجودين وقت اللي فما برشا مش صغار كان نسألهم طوي يحكي لك على سبايدر مان، يحكي لك على شخصيات أخرى تخلقوا في عالمه هذايا، كيفاش حفظتوا على أنه ما يدخلوش على رأس السكر رغم أنه جيل توا ما هو جيلي وجيلك وجيل اللي سبق؟
1: بيه. احنا عملنا عديد الدورات، في كل مره نعمل مسابقه انا وعملنا اكبر عروسه اجمل عروسه اجمل مثرد الابتكار مع المحافظه على الاصاله. ما نخبيش عليك في المسابقه نتاع مناول كنا مش نحسبوا الجائزه جمله واحده، علاش؟ على خاطر مو بدينا احنا باتريمون ريفيزيتي ريفيزيتي حتى لين خرجنا من الباتريمون، معناتها بدينا في بشويه بشويه في الأشكال وفي الألوان وفي الترصيف متاع المثرد
0: لين خرجناها من الروح متاعها.
1: عملنا مثرد آيتاج فيه طبقات وليت
0: مش هذاك
1: وزيد باش ما يتيحش وما يميلش ولينا ملصقينه حتى بالسيليكون. هيا قلنا تعرف كيفاش مش هذا المطلوب، خلينا سنان عاود ونرجع للأصل، وتوليت وخذت الجمعية على عطاها باش تعمل المثرد الأصليين اللي من حين احنا صغار اللي كانوا باتنا وجدودنا يهديوهم لنا.
0: هذا دوركم في المحافظة على الخصوصية.
1: هذاك علاش تشوفوا راك في الصورة عن المثرد متاع العروسة ومثرد ولدي ومثرد بنتي. مثرد العروسة أنه في نابل العادة أعطات كونه المخطوبين الخطيب يزمو يهز
0: الموسم في رأس العام،
1: يهز موسم متاع الخطيبة متاعه في رأس العام، دونك يزمو يختار لها عروسة مزيانة كيفها ومثرد حلو ومزين ومعبي بكل ما لذ وطاب، معناتها معبي بالقدا بالقدا
0: هدية معتبرة. هدية معتبرة
1: هدية معتبرة ولا مش معناتها حاجة هكيك وبرا. وبالنسبة للوليد ديما معناتها يختاروا له يا فارس وإلا ديك سردوك
0: صحيح.
1: في مثرد ينجم يكون صغير ينجم يكون كبير كل واحد حسب
0: كل قدير وقدره، خاطر الفاكهة مكلفة راهي فاكهة مش شوية راه.
1: والمفرد نتاع البنيه ديما مش اكثر الاحوال مش او فيه عروسه يعني انت هاك قدامك تو المفرد اللي هو فارق
0: ومن بعد هذايا معروف اللي هو
1: هذاك الاصلي
0: هذه اصلي هذه خصوصيه مدينه نابل الشطر الاخضر الشطر الاصفر
1: هذا الشطر الاخضر والشطر الاصفر
0: خصوصيه
1: المفرد الاصلي
0: قاعدوا محافظين عليه الى حد الان ولا
1: كذلك المفرد هذا ولا مشرشف ولا بالالوان مختلفه وساعات الوان جذابه كما كنا نحكيو حبينا نرجعوهم حتى كيف نعملوا بالالوان راهم مش الوان بصفه اعتباطيه الشكل هو بيده تجي تشوف المفرد وكذا ولكن فما موتيف فما رشمه عملنا ذكرنا بالقطاع الفخارية والأواني الفخارية التونسية اللي فيهم الزينة التونسية الحلوة متاعنا ما هيش
0: مش بالحق مش سهل المحافظة على الخصوصية في زمن التجارة
1: هذاك علاش
0: هو باهي سي زهير انه الناس الكل تشري على رأس السكر حاجة مزيانة حتى اللي يجي يزور مدينة نابل يعني فما شكون قال لي البارح كنت في نابل حافلة بشكل كبير ما شاء الله والناس تفرجت على عرائس السكر في حاجة باهي أنها تولي تجارة أما زادة تحافظ على الخصوصية زادة هذه مسؤولية كبيرة
1: احنا شنو الإطار الكل هو كونوا أعيادنا الدينية ما تمرش مرور الكرام لا تمر كسائر الأيام نحبوا نعملوا المظهر الاحتفالي وفي الأخر بكل الوالدين اللي هم يكونوا واعيين والمربين اللي يكونوا واعيين وكل مش يفكرون في الاخر بكل هالمفرد هذا علاش معمول هو والاحتفال هذا كله علاش معمول. راهو واحد محرم هو راس السنه الهجريه، راهي هجره الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. راهو احنا نحتفلوا بانبعاث الدوله الاسلاميه الاولانيه، راهو نحتفلوا كيفاش معناتها في الاخر بكل
0: تكون
1: فرصه لترسيخ الانتماء والوجود الاسلامي
0: والايديولوجي الصغيرات
1: من خلال حاجه يعني الوعي يزم تكون متكامل. راهي العروسه دي مثلا في العاده وفي التقليد في نابل كون نهار عاشوره نكسروها، وذيك جوست للمظهر الاحتفالي وللزينه.
0: صح،
1: نحبوا نفرحوا بالعام الجديد، نستباختوا به، نستفيلوا، نبداو العام بحاجه حلوه.
0: اكيد.
1: معناتها وهذا من بعد شقاوه كذلك في الاكله، الاكله النابليه، أتو بعد يحكيوا لك النساء والوقيين على خصوصيات الكسكسي النابلي.
0: لو انه التوانسه الكل يطيبوا كسكسي بالقديد، والتوانسه اغلبيه التوانسه باش ما نقولوش
1: يطيبوا الملوخيه، يعملوا كسكسي اخضر
0: استبشارا وباب لونها والملوخيه نقعدوا حتى لنهارين ناكلوا فيها حاجه.
1: احنا في نابل تو يحكيوا لك من بعد ولا تو نعطيك نبذه تو نعملوا كسكسي اخضر، كسكسي اخضر جديد معناتها ما ناخذوش من الكسكسي الشايح الحاضر قبل، حضروا في نهاره باش نقولوا كسكسي اخضر. يحضر في نهاره وفي الملح والحلو، الملح والحلو كيما معناتها يزم يكون فيه ومفوح عاد متعرف نابل الزهر.
0: اكيد.
1: يلزمنا الزهر ويلزمنا الزعفران، ما فيش طماطم ما فيش فلفل، يعني كسكسي نتاع راس العام وحده.
0: ما يحلى الا نهار حتى كون طيب وفي سير ليب مش كيما اللي هو
1: كسكسي راس العام. هو المظهر الاحتفالي، احنا كيما قلنا الاحتفال للصغار بك المثرد والخطيبه بك المثرد المزيان، ولكن ديما احنا الاحتفال ديما معانا مرتبط بالاكل، وين نستدعاه واحد باش نفرحوا به في عرس ولا في مناسبه لازم باش نضيفوه. دونك احنا الضيافه البلا برانسيبال نتاع الضيافه نتاعنا نهار راس العام هو الكسكسي نتاع راس العام اللي معناها مزين بما لذ وطاب. هذاك علاش اليوم حبينا نشاركوا معانا وشارك معانا في الصباح اطفال من ذوي الهمم شاركوا في التزيين وفي الحضور، وكذلك ابائنا المسنين اللي موجودين في دار المسنين في غرومباليا. كانت لنا فرصه حلوه باش جاوا بحذانا
0: تقريبا الاجيال الكل
1: واكبوا معانا الاحتفال،
0: احتفلت
1: وزينوا اللي حب يزين وخرجوا من الاطار نتاعهم، وكنا سعداء بتواجدهم معانا. وما دابوا الحكايه فيها ماكله نتاع كسكسي راس العام وفيه مالح وفيه شويه شحم وفيه كذا، خويا شفنا من وجبنا باش عيطنا معانا اخصائيه في التغذيه وطبيبه للاطباء معناتها باجي خويا ياخذوا حذرهم ما لهم وما عليهم ما ينفيوش ياكلوا بزيد ولا ياكلوا مالح. معناتها
0: خذيتوا احتياطاتكم الكل باش يكون بالحق نهار حفله هو
1: حكاوا معاهم
0: غير مضاعفات
1: حكاوا معاهم باش معناتها كيفاش، خاطر انت تعرف الاكله التقليديه نتاعنا فما برشا اللي يحبوا يحملوها ما لا تتحمل من عيوب وشحومات وعذاء وكيفاء. لا يا خويا الاكله اليوم عندنا كل شيء باعتدال ممتاز، وكيف تاكل انت شنو قلنا هذه ماكله نتاع مناسبه معناها كيف ناكلوها في مناسبتها وفي وقتها وبدون افراط ما فما حتى خطر على حد شيء. وكليناها في الايل النهار قدامنا مازال عندنا الوقت للحركه مازال عندنا الوقت للمشي
0: باش يحرق الانسان.
1: معناتها احنا كلنا
0: سعداء الحمد لله على هالثراء الموجود في بلادنا، راهو عندنا ثراء وعندنا موروث غذائي كبير، هذا كيفاش نخدموا عليه. عندنا برشا خصوصيات، هذا يرانا يبين لنا انه نحن شعب عنده تاريخ الحمد لله، ما جيناش امس ومناش ناخذوا في عادات ناس اخرى، هذه حاجات توارثناها وباش نحافظوا عليها. عرائس السكر نحكيوا عليها كل عام خاطر خصوصيه ما تلقاهاش في دوله اخرى. نتمنى انه راس العام يعني الهجري اللي يقول نحن راس العام العربي انه تكون فما موعد سياحي سياحه داخليه والا سياح اجانب باش يعيشوا ويشوفوا عرائس السكر تصير مره في السنه، يعني اللي فاتوا الايامات هذه ما عادش باش يلقى عرائس السكر في نابل، ما عادش يشوف الاحتفال هذايا الا العام الجاي. شكرا لك، موافقين اكيد التاريخ امانه وعنده ناس اللي تحفظوا، وهنيئا لنابل بهذه الجمعيه اللي تحفظ تاريخها. مازلنا باش نحكيوا على تاريخ العروسه، تاريخ هذه العرس اكيد راهي عندها بعد ثقافي في الجهه مع الدكتور انور المرزوقي ان شاء الله بعد شويه معنا في المباشر. نرجع لاستديوهاتنا المركزيه نسمع اغنيه مكملين معاكم من مهرجان عرائس السكر في دار نابل.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائماً.
6: نحن معاكم مستمعين، أهلا وسهلا، تهانينا لكم بمناسبة رأس السنة الهجرية. كل عام أنتم بألف خير موجودين في دار نابل، ما زلنا نواكبوا معاكم احتفالات نابل برأس السنة الهجرية، احتفالات استثنائية نظرا لتاريخ هذه المدينة العريقة. اليوم مهرجان على رأس السكر اللي احتفلوا به صباحا، وتقريبا عندهم أكثر من أسبوع والمدينة على إيقاع الفرحة، على إيقاع الاحتفال بعرأس السكر، هذه العادة الجميلة. أكيد هذه العادات لم تخلق من فراغ، أكيد عندها تاريخ، أكيد عندها ولو بعض الإشارات رم بحثوا فيها الدكاترة وبحثوا فيها الناس المختصين. سعيدة باش يكون بحثنا الدكتور أيمن أنور المرزوقي. أهلا وسهلا دكتور.
7: أهلا وسهلا،
6: نحب أن نقدمك بالقبعة السياسية.
7: والله يقدمني كما تحب،
6: قدمني رئيس مجلس النواب
7: نائب الرئيس، نائب الرئيس،
6: نائب الرئيس
7: ونائب على معتمدية نابل،
6: نائب على معتمدية نابل.
7: وعضو
6: ومهم جدا
7: بجمعية سيادة مدينة نابل،
6: مهم جدا أن النخبة المثقفة تكون موجودة مع مجموعة ليصنعوا القرار السياسي، مهم جدا.
7: خليني نرحب بيك وبالخيين كل، مرحبا بيك ونورتونا وشرفتونا.
6: شكرا، منورة بيكم البلاد.
7: السنة الهجرية جديدة إن شاء الله، كل عام أنتم بخير
6: إن شاء الله، تونس الكل بخير
7: وأجمل أماني إن شاء الله.
6: إن شاء الله
7: كل عام وكل السادة المستمعين الإذاعة العريقة، الإذاعة المحبوبة، إذاعة منستير بخير إن شاء الله. ديما نشوفوكم في
6: إن شاء الله
7: ناجحين متألقين.
6: أمين يا ربي، إن شاء الله يا ربي التوانسة الكل، إن شاء الله لبلادنا الكل، إن شاء الله يا ربي، ربي إن شاء الله يدوم عليها نعمة الستر. نحكي ودكتور أنور المرزوقي على عرأس السكر، هالعادة هذه لأنها حقبة تاريخية تعود، ولماذا استأصلت في هذه المدينة؟ شنو خلى سكان المدينة يحافظوا على هذه الخصوصية؟
7: قبل كل شيء هي بتعرف الاحتفال بال رأس السنة الهجرية في نابل عنده نكهة خاصة، والنكهة هذه تمثل فيها رأس السكر. احتفلوا بها، هي خاصة بمدينة نابل
6: فقط.
7: كيف جات هي الحقيقة؟ هي قبل كل شيء هي رمز الأصالة، رمز الهوية، ورمز التجذر كذلك. عادة قديمة تعود بالتحديد إلى العصر الوسيط. العصر الوسيط تعرف نابل بصفة خاصة والوطن القبلي بصفة عامة أرض لقاح والتلاقح للحضارات، تعرف بحكم الموقع الجغرافي في قلب المتوسط والقرب من أوروبا من صقلية أساسا. الثابت والأكيد أن هذه العادة قدمت من جزيرة صقلية، قادمة من صقلية، هي في الحقيقة هي عادة أو تقليد فاطمي، والفاطميين كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف بعرايس السكر، هي عادة فاطمية.
6: شنو خليها تتغير
7: من مصر ثم إلى صقلية؟ وفي القرن العاشر في صقلية يعني كان الاحتفال بعيد الأموات لفيت ديمار عندهم، كانوا عن طريق عرق السكر، لأنه السكر هو يعني يعطي مذاق السكر يعني، وشو علاقته بالعيد الأموات باش ينقص من مرارة
6: الفقد،
7: الفقد بالضبط، خاصة فقد شخص عزيز ينقص من
6: سيمبوليك، رمزية،
7: عندها رمزية بالطبيعة،
6: رمزية بالأساس
7: لفيت ديمار. ثم تواصلت هذه العادة في صقلية مع المسيحيين ولات في الجود توسا هذه يعني عيد الأموات كانوا يحتفلون أيضا وصلت يعني في صقلية. قدمت هذه العادة الأكيد والثابت أن قدمت إلينا من جزيرة صقلية بحكم القرب. به شكون جابنا؟ جابوا هنا الجالية الصقلية بنابل بالوطن القبلي بصفة عامة. بمدينة نابل كان عندنا جالية
6: يعني كاستقروا في نابل أكيد جابوا معهم عاداتهم وجابوا معهم تقاليدهم.
7: تعرف في الإيطاليين كانوا موجودين في تونس، كانوا لليفورني من ليفورنا في تونس وفي نابل وفي نابل الوطن القبلي خاصة الصقليين. تعرف في قليبيا شفت برشا يعني وقع تصاهر حتى مع الصقليين القليبية. في نابل كان عندنا أيضا جالية لا بأس بها، كان عندنا اليهود، كان عندنا النصارى والصقليين كانوا هم اللي أتوا بهذه
6: الحضارة.
7: هم اللي أتوا بهذه العادة.
6: الحضارة عاشت مع بعضها.
7: ثابت والأكيد. دونك هذه نحب نأكدوا أنه هذه العادة لا علاقة لها بتاتا بالوثنية. الدليل على ذلك أنه 10 أيام بعد الاحتفال برأس السنة الهجرية يعني يوم عاشوراء يقع تحطيم هذه، وهذا دليل على أن ما عنده حتى علاقة بالوثنية، يقع تحطيم هذه العرائس السكر.
6: هي عرائس السكر وين نحب نوجهها كي نقراوها في تاريخنا للناس اللي تعتز بالتفاصيل الدقيقة تقول حاجة جميلة نحافظوا عليها لأولادنا. نحن رانا ما جيناش أمس، راهو شعب عنده تاريخه وشعب متجذر، وبلادنا رغم صغر المساحة اللي فيها إلا أنه في كل مدينة عنا تنوع، عنا الثراء كبير. يحبوا يهزوها أنه مش نقلهوا على رأس السكر وأصنام وكذا، فنمشيوا الحاجة أخرى ما عندها حتى علاقة بروح التونسي المحب للاحتفال، التونسي اللي يحب يفرح بالضبط. اللي يحب كل حاجة يعطيها قيمتها،
7: خاصة احتفال بطعم السكر،
6: بطعم السكر عرقس راي هدايا للأطفال، هدايا. وكانت المخطوبين كانوا صغار توا كبروا بحكم ما تعرف، واللي نخطبوا يتخطبوا هما كبار خاطر ظروف الحياة. وعلى قبل كانوا أطفال راه 16 سنة يتخطبوا 15 سنة وتتهدين تقريبا في عمر الأطفال كانوا. فعلاش يقع معناها ما نقولش تشويها، أما نهزوها المآلات أخرى.
7: هو الحقيقة مش تشويه لكن عدم فهم لأصل يعني تعرف عندما تغيب الحقيقة التاريخية عن المقتدي ما نعرفوش حقيقة تاريخية تكثر الأساطير والخرافات وهذا الوثنية ونكسروهم ونحطموهم وأوثان. هذه عندما تغيب الحقيقة التاريخية الآن المؤرخين نحن خدمنا على أصل هذه العادة وتأكد لدينا من خلال النصوص أنه هي عادة أتت من صقلية عادة فاطمية، لكن اليوم أخذت قالب آخر تجذرت وأخذت قالب يعني النابلي، قالب يعني شفت اللي تشوفه فيه
6: أخذت خصوصية الفخار وأخذت خصوصية الروح النابلية. دكتور رغم برشا عادات موجودة في نابل متاع رأس العام أكيد برشا عادات وخصوصيات، إلا أنه العرائس تتصدر المشهد.
7: بالضبط هذا قلت لك، يعني هذه هي اللي يعطي نكهة للاحتفال بهذا الحدث اللي هو بطعم السكر، سي تان ايفينمون سوكري. وبتعرف احنا تو في ثقافتنا عندنا ما هو المقدس الذي يعني المقدس يسميه لو ساكري ساكري، المقدس المقدس يعني الطقوس الدينية هذيك. وعندنا خاصة يعني عندنا اللي يسميه المقدس الشعبي، المقدس الشعبي اللي هو اللي يعيشوا فيه اليوم، اللي تجذر هذوما الاحتفال
6: بعاداتنا وتقاليدنا اللي هي
7: تدخل في ثقافتنا،
6: اللي هي حاجات من ركائز حياتنا ما نسلموش فيها ونعطيوها لاولادنا ونحافظوا عليها.
7: ثقافي قلت لك يعني اهم شيء لازم نحطوه بعين الاعتبار انه المدينه هذه والجهه هذه بحكم موقعها الجغرافي يعني عندها مخزون ثقافي كبير جدا. ومن بين مظاهر هذا المخزون الثقافي هي الاحتفال بعرائس السكر، باش نعطيه طعم للسنه الهجريه الجديده، نعطيه طعم السكر باش يكون عند العام حلو.
6: هو
7: تعرف
6: يقول تفاؤلي
7: نقفل بالمقفول، نقفل بالمقفول ونحلي نهار يعني باش يكون العام حلو. هذا هو المغزى، هذا هو المعنى، هذه هي الرمزيه الاساسيه للاحتفال برأس السنه عن طريق عرائس السكر.
6: رأس السكر باش تكتفيوا بها كاحتفال يومي في رأس السنة، وإلا نجم تمشي المهرجان ثقافي كبير، تكون فيه ندوة علمية، تكون فيه طرق صوفية، يكون فيه مهرجان للإنشاد، يكون مهرجان على امتداد 3-4 أيام احتفالا بالسنة الهجرية تبرز فيها خصوصية هذه المدينة الجميلة. وجمعية الصيانة قادرة على هذا.
7: جمعية الصيانة يعطيهم صحة قبل كل شيء، راهو بفضل جمعية صيانة مدينة نابل حافظنا على هذا التراث. تعرف في مجال التراث لله أنا نحب نقول لك فما ثلاثة أشياء أساسية. أول شيء هو التعريف بالتراث، وجمعية صيانة مدينة ساهمت في التعريف بهذا التراث بهذا المخزون، عرفنا للعبيد ورفعنا اللبس بخصوص يعني عرايس السكر. الحاجة الثانية الأساسية هي المحافظة على هذا التراث، وعن طريق هذه الاحتفالات السنوية حافظنا على التراث. والحاجة الثالثة واللي لا تقل أهمية يظل نعتبرها أساسية هو توظيف هذا التراث. توظيف التراث يعني باش يبقى هذا الاحتفال يكون عنده الإشعاع السنوي كل عام، تكون نابل قبلة الزوار. شفته السيد بحذانة يحكي لك من بعد كيفاش الدكاكين تحولت كلها اليوم تحولت إلى المتاجر، تحولت إلى أماكن اللي يبيع هذا عرايس السكر. واليوم مثل ما عاش فما حتى عرايس نفذت كلها كل عرايس، مش وريك أنه مازال هذا الاحتفال مازال عنده قيمة، مازال عنده يعني إشعاع.
6: ومش حتى كان عند النوابلية، حتى زوار المدينة الناس تحكي توا، حتى نشوفوهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فما شكون جا زار نابل أمس ولا يمات الأخرى واليوم وياخذ المسرد والعروسة وزينة، حاجة معناها نابلية صميمة فيها برشا روح، فيها برشا زينة، فيها برشا محبة، فيها برشا تفاؤل أنه غدوة خير بإذن الله. ونحن قادمين على سنة جديدة. شكرا لك الدكتور أنور المرزوقي، إن شاء الله بالتوفيق.
7: شكرا، مرحبا.
6: وإن شاء الله نشوفوا مهرجان كبير
7: إن شاء الله. إن شاء الله
6: طلعتنا كبيرة أن يكون مهرجان كبير، هو مهرجان عرأس السكر في نابل. شكرا لك،
7: وانتم ان شاء الله ديما منورينا
6: باذن الله. اعطيتم ما عليكم كان في التظاهرات ونحن نجيو
7: ان شاء الله. مرحبا،
6: نظموا التظاهرات ونحن نجيو به، نجيو لصناع راس السكر. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
8: مرحبا بك
6: الحيره في سي
8: اسمي هيكل حمزه.
6: سي هيكل حمزه، مرحبا سي هيكل. الحكاية وقتش بديت مع العرايس مع القوالب هذية؟
8: القوالب هذوما
6: قداش عندك ساعة في
8: قديم؟ عندي قديم مالي صغير،
6: مالي صغير
8: طبيت مع بابا، نخدم مع بابا، قعدت نخدم فيها.
6: ورثوها في العائلة؟
8: ورثتها على بابا، قعدت نخدم فيها الخدمة هذية.
6: شنو اللي تبدل في المسار هذايا الكل يعني من اللي بديتها وانت صغير لتو؟ شنو اللي تبدل؟
8: تبدل فما نوعية. شنو النوعية اللي تبدلت فيها؟ اللي احنا زدنا طورنا في الموديلات، جبنا موديلات اخرى جدد طورنا فيها، فهمتيش؟ وزيد صيانه مدينه نابل هي اللي زاد شجعتنا،
6: او خاصه الموديلات تو قبل نعرف العروسه
8: كان العروسه الفارس والسردوب والفارس
6: تو شنو اللي تو؟
8: تو فما برشا حاجات اللعاب الصغار نتاع الصغار اللي يحبوهم الزانيمين اللي يحبوهم الصغار الكل قاعدين نصنعوا فيهم، نعاودوا نشريوهم احنا عروسه من البيع جوي ونعاودوا نقديوا نصنعوا عليها قالب.
6: هذه القوالب هذه قوالب اللوحة
8: هذه قوالب لوحة قديمة مش قديمة. متاعنا احنا
6: هذه باش تقعد في التاريخ.
8: تقعد في التاريخ،
6: تقعد به في تاريخ عرأس السكر. توا شنو هي القوالب اللي تخدموا بها؟
8: قوالب الزبس.
6: قوالب الزبس
8: صحية؟ صحية صحية
6: 100%.
8: 100% 100%.
6: من وقتاش تقريبا نبداو نحكيو على الميسرة نتاع رأس السكر؟
8: الميسرة نتاع رأس السكر هذه نبداوها احنا من قبل بشهرين ثلاثة شهور، خاطر انا واحد من الناس نصب ونبيع. أنا نحضر السلع للعباد، فما برشا عندهم نصب ويشري ويجي ويشري من عندي،
6: خاطر مش كلهم يصنعوها، مش كل مش يحسقوها للحرفة هذه.
8: فما أربع ديار اللي هنا في نابل
6: فقط
8: اللي يخدموا فيها الخدمة هذه، منهم أنا فهمني، وفما واحد يقول له القلال هذا زاد حرفي كبير، واللونيس زاد اللونيس هذا راجل كبير زاد حرفي كبير،
6: ومع تو الكل علموا ناس اخرى وراها. ما
8: هي علموا، انا ديجا عندي ولدي وعندي زوز اولاد اخرى علمتهم انا،
6: علمتهم
8: انا وقاعدين يخدموا ويعاودوا زادوا اللي يطوروا في الانتاج.
6: ما عادش كيف هو كل جيل عنده افكار،
8: كل جيل عنده افكار، كل جيل عنده افكار. يراس صغير علاش
6: شنو يحب،
8: شنو يحب واحنا العريس السكر دوما نخدموا فيهم علاش؟ نخدموا باش نفرحوا بهم الاولاد الصغار.
6: من اجل الصغار.
8: على جال الصغار مش على
6: جال. شنو هي المكونات الاساسيه؟
8: المكونات الاساسيه السكر.
6: سكر؟
8: سكر هذا وماء وروح القارص.
6: باهي سكر وماء وروح القارص يتخلط؟
8: سكر وماء وروح القارص يتخلطوا في بانو ويتحطوا فوق الغاز ويقعدوا يطيبوا. يقعدوا مع ماركة ساعة ساعة غير باع والنار تاكل فيه باش
6: هم يتبدلش لونه ويقعد أبيض.
8: لا طيبون طيبوه أبيض احنا أبيض وبعد احنا نزينوه نحطوا العروسة قدامنا ونزينوها نعملوا لها العينين.
6: تاخذ برشا وقتها.
8: تاخذ وقت.
6: كل عروسة وحدها وكل
8: كل موديل
6: خدمة يد هذه ما فيها حد شيء.
8: ما فيها حد شيء خدمة يد خدمة يد كلها باليدين. نحطوا كوليرات كوليرات معناتها ألمونتير.
6: غذائية
8: غذائية ذوما الكوليرات ذوما ما
6: ربي تتراقبوا صحيا معنا يدقوا عليكم الباب المراقبة الصحية.
8: يجيو فما شكون ديما يجيك يقعد يغافلك مش معناتك اللي يجي يقول لك اني جاي يغافلك طول ويدق عليك الباب وعندك ما تقولوش تقولوش لا تفضل مرحبا بك. وديجا احنا مصورين حتى جيونا الاذاعه زاد للدار وحنا تلقانا نصبوا فهمني يجيو ويصوروا على عينيهم كل شيء على عينيهم.
6: العروسه غلات؟
8: العروسه غلات غلات مناش غلات غلات من السكر.
6: السكر
8: خاطر احنا السكر تو نمشيو الكرامه ما يبيعوناش نوليو نشريوه ماشينوار. سكر السكر نشريو فيها 150 160 170.
6: سالت على السكر كماده اوليه لانه سابقا السي زهير دنقير يعرف كي مشينا المهرجان دوز مهرجان دوز تقريبا اغلبيه في دوز غادي يطيبوا المطبقه فلدار الجهوية للتجاره غادي في في في قبلي يعني عندهم كميات معروفه للمهرجان كميات هذه كم ستوك حاضر للمهرجان مهما كان معناها نحن شنو عندنا في في في تونس. علاش؟ لانهم هما يعتبروا رواحهم المهرجان يلزموا ينجح والخصوصيه نتاع المطبقه اللي عندهم يلزمها تكون موجوده متوفره للسائح فما فماش هكا معناها كوتا معينه عن طريق الإدارة الجهوية للتجارة باش عرائس السكر تستمر.
8: السكر ديما ساعات يتبقى الدواء
6: وفي برشا حالات مفقود
8: ديما مفقود وانت تويك تمشي تلوج السكر ما تلقاهش. احنا تقنا السكر من قبل بشهر وبشهرين نبداو نلمو
6: لانه انت في نهاية الامر حرفي تحيي الحرفة هذه تعيش بها جمعة
8: برشا باسيريات يخلو زادة بالسكر هذا لابد باش يقل السكر مش وليو نعملوا احنا وليو نشريو من قبل
6: تعمل استوكاج من قبل
8: نحضر استوكاج نتاعي نحضر ماكل الماركت زوز ثلاثة طرامط سكر ونصبهم ومن بعد نزينوهم ونغلفوهم بالسلوفان واللي نوصل الحريف اللي مش يشري وباش يعمل نصبه باش يعمل السوق في السوق باش يعمل نصبه وليهم بيعوا له احنا بالميزان زاد
6: ما نحبش ندخل في باب الربح والخساره باش نقول لك فيها مربوح والا لا لانه انتم تحيوا في عاده اما نحسها ماهيش سريعه التكسير والا لا ولا
8: ما سريعه التكسير
6: خاصه باش نحولها مثلا من نابل باش تمشي تتحول للمقر
8: تتحول تجم من هنا من نابل توصل تنزل حتى للجزائر. ديجا عندي كليون برشا كليونات من فرنسا من برا يطلبوا بالتليفون يطلبوني ونحضر لهم سلعتهم وتوصل لفرنسا وتوصل انا وصلت لبلجيكا قطايا وصلوا لبلجيكا
6: عرائس السكر
8: عرائس السكر هما نوابليه يحتفلوا بالشيء هذا
6: في الصيف كي يجوا المهاجرين يحبوا يشوفوا الحاجات هذه اللي ما عاشوش راس السنه الهجريه فيه
8: برشا برشا برشا يجيو اش بيكم ما تعاودوش تصبوا ما نجموش نعاودوا نصبوا زوج كعبات ولا ثلاثه كعبات ما نجموش لازم كونتيتي
6: كونتيتي كبيره
8: كونتيتي نخدموها كبيره كعبه وزوز وثلاثه ما نجموش كيف خاطر اللي نطيبوا فيها تهز برشا سكر فوق ما فوق العشرين فوق العشرين طاسه تتحط فهمتش ما نجموش نطيبوا بالشوي
6: ما تطيبوش بكميات صغيره
8: ما نجموش نطيبوا كميه صغيره نطيبوا كان كميه كبيره.
6: كيفاش كانت الاجواء دائما هذه نفذ
8: نفذ المنتوج كل
6: ربي يجيب لكم القسم ان شاء الله.
8: سيره مدينه نابل هي اللي
6: المهرجان
8: مدينه نابل هو اللي شجعنا ناش هو شجعنا خاطر يصور ويهبط في الباجيات
6: عرف بشكل كبير صراحه
8: يعرف برشا وديجا عنده برشا كيما نقولوا لذا عادي تصور بحذا والتلفزه تشهر هذيك مناش قاعده الانتاج يوفى
6: قاعدة موجودة بين الناس، قاعدة حية عند العائلة النابلية، عند في ذهن التونسي تقريبا، في وسائل الإعلام، على مواقع التواصل الاجتماعي، كل يحكي على عرائس السكر، يحبوا يعرفوا خصوصيات هذه العروسة في نابل.
8: هذه علاش يقعدوا يحكيوا فهمني، خاطر هي مناسبة تجي مرة في العام، مرة في العام فرحة، هذه مرة في العام ونقعدوا نخدموا فيها باش نفرحوا الولاد الصغار.
6: ان شاء الله ديما فرحانين
8: ان شاء الله،
6: ربي يعطيكم الصحه. شكرا لك، كل عام وانتم بالف خير. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا. في نابل ما فماش كان عرائس السكر، فما عادات اخرى زاده موجوده تو نحكيوا عليها، برشا عادات. تو شفطرت اليوم في نابل الميكرو
9: كسكسي، كسكسي بالقديد،
6: كسكسكي بالقديد،
9: كسكسي بالقديد،
6: ما فيش طماطم وفلفل،
9: لا لا لا، كسكسي ابيض،
6: كسكسي ابيض،
9: فيه اللوز، فيه الحمص، فيه الحلوة، فيه العظم، فيه القديد، فيه الأنواع الحلويات كل محطوطة فيه.
6: وبعد العشية تزيدوا تاكلوا العرايس هذه ولا
9: لا؟ آه لا لا ما ناكلوهاش،
6: تاكلوهاش دكتور؟
7: ما تنساش المثرد عندنا، واحنا عندنا سيد بركله شفته هو شو اللي خلى، سامحني مثال
6: تقول كلمة،
7: هو شو اللي خلى هالعادة ذي تتجذر في نابل؟ هو اللي نشوف فيه هذا أخونا هيكل، يعني هو نموذج للحذق الحرفيين النوبلية لهذه
6: اللي خلية السنة على والده، ما اندثرتش الحمد لله،
7: اللي خاصة ما نساوش زاد هو توفي مختص في عرايس في صنع عرايس السكر، فما الألوان اللون الأبيض تعرف، لون السلام، لون الأمل، لون خاصة المثرد اللي جاي من هذا، هو أهم شيء، ما نخليوش ما نحطوش العروسة في اي مكان، حطوه في مثل باش بور لا متر اون فالور، كما
6: تقول
7: كلمه مثل جاي من الثريد، والثريد العصيده اللي كان لو بلا بريفيري تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعني يحب العصيده، يقول دونك المثرد من الثريد،
6: واللي والفخار النابلي الاصيل زاده،
7: وهذا اللي خلى العاده دي، انه هذا الحذق يعني لو سافوار فير تاع النوبليه في كل ما هو مصنوع بالايدي.
6: أي جمع الحاجات هذه الكل خرجت في تشكيلة جميلة، المثرد، العروسة، الفاكية، خلى نابل بالحق معناه عروس الوطن القبلي في الاحتفالات، وعندهم يعني احتفالات مزيانة برشا،
7: كل حاجة
6: خاصة بالسنة الهجرية،
7: كل حاجة عندها رمزية. القديد هو رمز للنعمة الدائمة، خبي القديد
6: كيفاش الادخار، كيفاش
7: الحلوة والفاكهة اللي حكينا عليها سي هيكل، هذيك يعني ثراء الطبيعة، الطبيعة تعطي خيرة يقول لك، يعني كل العظم ما نحطوه في الكسكسي كيف هذاك، يعني رمز للخصوبة، في كونديتي كل حاجة عندها رمزية،
6: عندها رمزية، عندها رمزية،
7: لو بلا هذاك هو مزيج، هو سي اون سانتيز، نقول لك هو النتاج لكل
6: توليفة
7: يعطيك صحة بالكلمة،
6: توليفة نتاع شعب عنده ثقافة وعنده موروث غذائي كبير صراحة. هذا هو، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. حاجة تبقى معنا سيان وكل أعضاء جمعية صيانة مدينة نابل، مازلنا نحكيه على مهرجان عرائس السكر، نحكيه على احتفالات خصوصية في مدينة نابل بعد نشرة السادسة لنا عودة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. في نشرتنا مواكبة لاحتفالات نابل برأس السنة الهجرية، رئيس جمعية تونس للسلام بإيطاليا يوجه من أجل التدخل لإعادة الخط الرابط بين مطار لحبيب بورقيبة الدولي بالمنستيرة مع مطار مدينة بولونيا الإيطالية. رحلات العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء مستمرة، وارتفاع عدد المنتفعين بالبرنامج إلى 5000. مرحبا بكم، اليوم هو مفتتح الفاتح من محرم، مفتتح السنة الهجرية الجديدة 1448، واليوم تعم الاحتفالات بهذا العيد رأس العام العربي في مختلف مناطق الجمهورية التونسية، ولكل جهة خصوصياتها. فمدينة نابل عاصمة الوطن القبلي تحتفل بعروس السكر بمناسبة حلول رأس العام العربي، احتفالات تكتسي ميزة الفرحة والاختلاف، والاحتفال بمثرد الكسكسي المزين بالفواكه الجافة والحلوى. المتابعة من نابل مع الزميلة فاطمة بن عثمان.
1: تحتفل مدينة نابل برأس السنة الهجرية بطريقة مميزة ومختلفة، وذلك من خلال أعداد الكسكسي وتزيين المثرد بالحلوى وعروس السكر. عن عادات المدينة تتحدث عدد من ربات البيوت.
2: طيب وأزعر منعنوا بالزعفران، زعفران والزهر والعصبين ذاك والقديد نبيتوه في الليلة باش يتحملوا لمنتنفخوه معناتها، والفول اللي فما الناس تعملوا بالفول وفما الناس ما تعملوش بالحمص نصمتوا العظم والزهر زبيب ذاك الأصفر بلاش يقلو، ولا العصبه ونطيبوه في الأزعر نحطوش طماطم بكل، واللي يحب يحط الحلوى، اللي يحب يحط الزبيب، اللي يحب يحط اللوز، لكن نحطوه الشقالة تقام زينة في كل شيء يطلع العام حلو، ونحطوا العروسة ذي للصغيرات وعلم واللي يحبها وينو. فما ناس تكسر العروسة ذي وتعد تأكل بها الكسكسي.
3: نشريوا للصغار مثرد ودير فيه وسط الحلوى واللوز والبفريوة والزوزة والعظم مصموت، والعروسة في وسط المثرد ودير بها الحلوى باللوز والزوزة كشيخوا
1: على. الأهالي حافظوا على عادات الأجداد وخلقوا منها أجواء فرحة وبهجة من خلال مهرجان عروس السكر الذي ينتظم سنويا بمقر جمعية صيانة مدينة نابل. مزيد من التفاصيل حول خصوصية المهرجان وفينا به رئيس الجمعية السيد زهير باللامين.
4: عروس رأس العام في نابل هي عروس من السكر، عدادها في قوالب من الخشب ولا من الجص، ثم تزينها تتهدى للولاد الكبار من الصغار للكبار للبنات للولاد، وخصوصا المخطوبين الجدد لازم يهز الموسم يهز مثرد كبير فيها عروسة سمحة مزيانة ومعبي بالفاكهة معبي بالحلويات. الرمزية كونوا هذين نبدأوا العام بالاحتفال، نبدأوا العام بالحلو. الماكلة في نابل هي كسكسي رأس العام، كسكسي رأس العام اللي هو

0: لا طماطم لا فلفل، ونحطوا الدجله، نحطوا الزبيب، نحطوا الفاكهه، نحطوا الحلوى، ونحطوا العظم، وهذا الكل مفوح بماء الزهر عاد كما تعرفوا.
1: وجه خير الدين الهداجي رئيس جمعية تونس للسلام بإيطاليا نداء إلى السلطات الجهوية والمركزية من أجل التدخل لإعادة الخط الرابط بين مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستيرة مع مطار مدينة بولونيا الإيطالية، نظرا للمزايا التي يوفرها للعائدين إلى أرض الوطن، خاصة فيما يتعلق بالقرب من عديد الولايات.
2: خيرا كانوا ينجموا يسمعونا وعلى طيارة معناها من بولونيا في إيطاليا اللي حبوه يروح المستير، معناها شنية مستير، خطر عندنا برشا عائلات صيفية ويبعثوا صغارهم والرجل يبقى يخدم لهنية يلحق يخر الوقت، معناها يلحق في الشهر، ماذا بينا يعملون لك الخط كان يخدم قبل الخط بين مطار بولونيا مطار مستير، ينجموش معناها يسمعونا ووسط الخط، خطر عليش المرأة تهبط في الليل تهبط عشية تهبط المغرب بصغارة تجي روح مشي سويع، لا ماشي إمكانية ينجموا يرجعون الخط.
1: قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين العملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 الآخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة على كامل النهار. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه بالتوازي مع عملية الترحيل هذه تجري عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع نحو مخيم معتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. انطلقت اليوم بقصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة 11 من تظاهرة أفريكا بيج فايف، والتي هي أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الإفريقية. مديرة المعرض بسمة الحميدية اعتبرت في أن أهم أهداف هذه الدورة جلب الاستثمار إلى تونس وتشبيك العلاقات بين المؤسسات التونسية والدولية.
3: هذا المعرض بدأ بمعرض واحد والآن صاروا 5 معارض متكاملة في قطاعات مهمة جدا، النفط والغاز، الطاقات البديلة والمتجددة، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا النقل واللوجستيك، البنوك والشركات التأمين. المعرض هذا يضم 150 مشارك، حضور مهم جدا من دولة ليبيا والجزائر، بلدان عربية. الهدف الأساسي هو جلب الاستثمار لتونس والانطلاق من تونس كمنصة لإفريقيا، وأيضا قطاعات ثقيلة جدا خاصة قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقات البديلة والمتجددة والتدوير النفايات والبيئة، التي سيقع مناقشتها في الملتقى العلمي اللي ينطلق أيضا اليوم. المعرض هو منصة مهمة جدا لجلب الاستثمار وتشبيك العلاقات بين المستثمرين، خاصة أنه لما شركة تجي عندها هدف أساسي هو الانتصاب في السوق التونسي أو خدمة الأسواق المجاورة من خلال تونس. في الدورات السابقة وقعت العديد من العقود بين شركات تونسية وشركات أجنبية، وصار أيضا فتح شركات ما كانتش موجودة في تونس وصارت موجودة من خلال المعرض.
1: التظاهرات تتواصل إلى 19 من هذا الشهر، وتجمع عددا من المعارض الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها معرض بيترو أفريكا 2026 المتعلق بقطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة، والذي يشهد مشاركة ليبيا. مدير إدارة البترو كيميائيات والغاز بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا محبوب الدريدر:
4: هي مشاركة فعالة بكل معنى الكلمة في الأجنحة وفي المؤتمر. المؤتمر يعد حدود أكثر من 70% من الورقات العلمية هي مشاركات ليبية، وهذا يدل على اهتمامنا بالبحث والتطوير والرفع من إمكانياتنا الفنية لمواكبة التقنيات المتقدمة في صناعة النفط والغاز بما يواكب الذكاء الاصطناعي. ما فيش شك الهدف الرئيسي من المؤتمرات هذه والمعارض هذه هي لقاء الخبراء لتدارس واستعراض التقنيات المتقدمة وفتح المجال لأفاق التعاون المشترك، وهذا واضح في مؤتمراتنا السابقة. كان هناك تعاون كبير ما بين الشركات وما بين المؤسسات في الدولة التونسية وليبيا والجزائر والسعودية، وبالتالي الهدف الرئيسي هو بث روح الطاقات المتجددة في العالم، لأن هي هذه لغة العصر.
1: وحصلت شركة تونسية الناشئة باكو موتورز على شهادة المطابقة الأوروبية للجنة الاقتصادية لأوروبا، ولتكون بذلك أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية ينال هذا الاعتراف الدولي. وتؤكد هذه المطابقة وفق ما أفادت به الشركة امتثال سيارات العلامة التجارية للمواصفات الدولية الأكثر صرامة في مجالات السلامة والجودة والأداء. وتمنح شهادة المطابقة الأوروبية وفق لوائح لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وهي تثبت مطابقة السيارة لمتطلبات تقنية موحدة تتعلق بالسلامة والأداء. في أخبار العالم، أعلنت كل من سلطنة عمان وجمهورية إيران اليوم التزامهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بضمان أمن وحرية حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك في ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخرا. وكانت سفن حربية وزوارق سريعة إيرانية تغلق هذا المضيق وتستعمل عددا كبيرا من الألغام البحرية، والآن سيقع فتح المضيق لحركة الملاحة الدولية. المضيق الذي من جهة فيه إيران ومن جهة أخرى فيه سلطنة عمان، لكن مياهه هي مياه دولية ولا يحق للدولتين فرض أي رسوم على السفن التي تمر من هناك، وبذلك إذن سيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل بداية هذه الحرب، حيث أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا لكل سفن العالم دون تمييز. أذكركم بأبرز العناوين. تابعنا في النشرة مواكبة لاحتفالات نابل برأس السنة الهجرية، ورئيس جمعية تونس للسلام بإيطاليا يطلب إعادة خط الرابط بين مطار المونستير ومطار بولونيا في إيطاليا، ورحلات العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء إلى بلادهم الأصلية مستمرة، وارتفاع عدد المنتفعين بالبرنامج إلى 5000. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، وموعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 7 مع موجز جديد للأنباء. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: العذراء.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. ما زلنا مواصلين معكم من دارنا بالاجواء الاحتفال باول يوم في السنه الهجريه الجديده. ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. في اول يوم في السنه الهجريه تكون نابن على موعد مع مهرجان عرائس السكر اللي صار الاحتفال لهنا في جمعيه صيانه مدينه نابن. ما زلنا مواصلين لانه نقولوا نابن غنيه جدا، عندها تراث كبير، عندها موروث حضاري ثقافي، موروث غذائي كبير. حراير نابل توا معايا، مرحبا بالشابة محلى روحها، ضحكتها الدائمة، ابتسامتها الدائمة، ملامحها نابلية 100%، حتى كان نعرضها في ولاية أخرى
2: نابلية
1: 100%. مرحبا بحراير نابل، شو يقولوا لك لهنا في نابل؟
2: يقولوا لي شنو يقولوا لي؟
1: لا سمعتهم
2: يعيطوا يا نانا
1: يا نانا
2: يا نانا
1: يا نانا.
2: عايشك
1: هذه يقولوها للمرأة البحلاها القلبها بيه، هي اللي تستقبل الناس الكل، أم الناس الكل، الحافقة، هذه اللي يقولوا لها يا نانا. هكا ولا
2: يقولوا لي يا نانا؟
1: قل لي في صغرك شنو تتذكروا على عرائس السكر؟
2: أنا في صغري عمري مثلا 7 سنين مماتي تهزني مش نشري مثلا عروسة، تمشي تهزني مثلا سخاق النورية. عن سخاق النورية فما راجل يقولوا له محمد الشلي، هذاك أول واحد في نابل نعرفه يعمل عرايس، أول واحد، ما عندناش حد آخر.
1: وكان في السنة الهجرية، كان في أول نهار، مش ديما موجودة.
2: لا لا، في السنة الهجرية هو مش ديما موجودة،
1: في راس العام،
2: في راس قبل بشهر ولا قبل بشهرين يبدأ يعذر، يحضر راهو، خلي كان عزينة يحضر، خاطر التجار تجي تشري من عنده اللي مشي يعملوا نصب يجيو يشرو من عنده. انا ديريكت نمشي للدار انا وماماتي ونشري كل العروسه.
1: ما سالتوش على جذوره اول من نعمل الشلي هذا؟ يلا يا
2: رحمه، من هذاك وقت اللي سهلناه.
1: من اخذها الصنعه؟
2: من ايطاليا.
1: من ايطاليا جاي.
2: من ايطاليا اخذها هكا يحكي مرته وبناته كل شيء، يقول لي ما وقت اللي مشي ايطاليا جابها من ايطاليا. انا صغيره نصنت يعني جي 7 ولا 8 مانيش كلي كبيره برشا،
1: اما يعرف
2: ما نعرف اللي نقعد نسمع اي نسمع.
1: ومن مش اللي انطلقت ولا برشا عائلات في نابل يعملوا العرايس؟
2: والله انا من ما نعرفهمش برشا عائلات اللي يعملوا العرايس، نعرف كان الشلي، بقيت ما نعرفش حتى حد اخر الحق.
1: لا نحكي توا بعده، هو
2: برشا تعملوا برشا تعلموا برشا ولاو يقديوا برشا. الخويا اللي كان هنا بحذاكم زاد قالوا عنده 8 سنين ولا قداش يقدي في العرايس، يعني برشا ولاو تبارك الله. احنا نوبلي حذاق يعني تعطيهم خدمه برك بسبب يصوروا الفرنك،
1: يصوروا الفرنك،
2: ينطروا الفرنك من كل الحي ينطروا.
1: مفرد فيكيا عروسه سكر حلوى، هذا هو
2: هذاك هو
1: العام الهجري
2: عرس العام. وعندنا العروسه كيف مثلا في هي خاطبه اللي فيها فيونسي
1: اي المخطوبه
2: هذيك، وكان ما يجيبلهاش الراجل يجيب لها الموسم الدنيا تتقلب،
1: معناها الموسم يجيب لها المفرد، مش يجيب
2: لها مفرد
1: اللي ورانا ذاك الكبير،
2: ذاك الكبير هذاك كبير، ويجيب لها عروسه كبيره
1: كبيره
2: ومليانه بالفاكهه وبالكليكه، وفاكهه اخرى معها كي قفه مع فيها الزوزه والبفريوه وفيها اللوز كل بقشوره، ما يجيبوش بلي شقشور، والبونبون على كل لون وكليكه، يعني ما يجيبوش بلي شقشور.
1: مازلت العاده توا
2: يهديو توا
1: يهديو
2: في وسط البلاد؟ لا مازلت، منا في بيرشلوف، في وسط سحير، مثلا في المجدوب، الكل مازال وكيه، منا في وسط البلاد ما نظنش يعني ما عادوش
1: قلت شويه
2: ما عادوش يعني ولا
1: عرايس السكر حكاية أما زادة، فما برشا حاجة مزيانة تتعمل نهار رأس العام في
2: بيسيغ عن الكسكسي رأس العام. احنا كيف نذبحوا العلوش ناخذوا الكتف اليمين مثلا، لا يا سخفر الله يا ربي، الكتف اليمين نصدقوه، وكتف اليسار نعملوا قديد.
1: الكتف اليسار
2: نعملوا قديد، هذاك نتاع رأس العام خاص من رأس العام، قدوه ورقلوه ونقديوه ويشيح شاحشي نهار رأس العام مثلا، ليلة رأس العام في الليل نهبطوا كل القديد هذا كنقصوه ونريقلوه ونحطوه، اللي مش نحطوه مثلا نفوحوا به نحطوه في دبوسه ولا مخفيه ولا شنو وين الناس تعول، والشطه والشطر نتاعو نطيبوه باش نطيبوه كسكسي فطورنا تاع راس العام، نفخوا هذاك نفخوا من الليل ونقوموا في الصباح نسريوا كل ما هذاك نمشلوه نحطوا له ماء جديد ونحطوا له الزيت ونحطوا له نفوحوه بالكركم وزعفران وزهر وتريفونا في الفلك هذا نحطوه يطي
1: فقط لا عندنا لا طماطم لا فلفل
2: لا شيء شيء
1: شيء كسكسي ازعر
2: كسكسي نتاع الزمان نتاع القرون
1: كسكسي عوله والا لا
2: لا لا ناخذوا مثلا كيلو سميد ناخذوا غربال الوجه غربال الدابك نحطوا القصعه قدامنا نحطوا كسميدة ذا كان بخطخوا بطريف ماء نكسكسوا نعملوا نهبطوا بالوجه مرتين ومن بعد نعملوا بالدابك نهبطوا يولي كسكسي ذا تنفوروه مرتين.
1: قولوا نحن كسكسي أخذ
2: كسكسي أخذ
1: في وقته وتكسكس في وقته.
2: عندنا العولة ما نعملوش متاع العولة متاع رأس العام أخضر يجي أخضر متاع رأس العام نحطوه كالقصعة ونريقلوه ما يتفور مرتي
1: أكيد
2: اللون مرة نفوروه ونبخبخوله عليه الماء ونفرفروه هكا
1: ونعاودوا
2: نفوروه نعاودوا نفوروه أو كنذوقوا الملح متاع القديد خاطر نغسلوه مرة يطلع من السوس مرة ساعات يطلع من السوس
1: نزيدوه شوي
2: ما نزيدوهش معني مع الواحد وكشي يطلع
1: يزي في البركة
2: أي
1: مش به الملح
2: اي مش به نسقي وفميك هون عندنا مثلا
1: وباش يتزين
2: دقره بالدقله
1: اي
2: دقره باللوز الابيض ليلى محمد صلى الله دقره بالبك الفاكهه باللوبيا ولا شيء ياكل الدراجي والحلوى وكل
1: ودقره برشا حلوى برشا فاكهه برشا زبيب
2: برشا هذاك الكل يعني بلاش يقشور نتاع الكسكسي كل بلاش يقشور هذاك نتاع
1: يتسقى مع بعضه ولا كل حد وحده ولا بتهدي منه ولا كيفاش
2: احنا تو كيف ولينا العوله مثلا سقي الكل مع بعضه ونزينوه يجيو الاولاد اللي مش يجبد يجبد على روحه يجبد صحنه وياخذ ياكل راس العام ما نعملوش كل حد وحده نحطوا فرد الشقاله بس نزينوه ونقعدوا نعشقوا فيه وقت اللي نعملوا المفارد احنا صغار نعملوا المفارد مثلاً أنا عندي ثلاثة أخوات ثلاثة فارد زوز ثكورة فيهم سردوق ولا حصان ولا شيء والبنات عروسة نطلعوا مثلاً الزنقة ومماتي تجيبك الدربوكة وتقعد تغني فاش تغني
1: هاي قل لي وتغني وزاد بالغناء زاد
2: هاي فاش تغني
1: قلت لكم راهو فينا بالاحتفالات بشكل خاص معناه
2: فاش تغني مثلا على راس العام
1: ايش تقول
2: يا راس العام يا نبارك يا ميمون على الزرا وعلى الزيتون وعلى الرجال اللي خرجوا اليوم خرجوا يزوروا المصطفى جد الحسن جد الحسنين سلم عليهم تسليمتين جد الحسن جد الحسين سلم عليهم تسليمتين جد الحسن جد الحسين سلم عليهم تسليمتين يا راس العام يا مبارك يا ميمون على الزرا وعلى الزيتون
1: صحة ربي يبارك لك إن شاء الله إن شاء الله يا ربي عام مبروك على الزرع وعلى زيتون والبارح صبت برشا مطر الحمد لله إن شاء الله في تونس الكل الحمد لله بدينا رسل عام هكا بالمطر إن شاء الله ربي يغيثنا وربي يرحمنا إن شاء الله الأجواء في رسل عام فيها الخصوصية متاع الماكلة إيه أما فيها زادة صلة الرحم فيها تهادي فيها الناس تهدي لبعضها الناس تحب بعضها الناس تذوق لبعضها زيادة تذوق بعضها
2: جارتك ما ذبحش تعطيها طريف قديد يعني نعطيه مش نسقيه الطايب نعطيه الني
1: الني بشي طيب ولا
2: سبي يعني. طيب ولا روحه موزغ لا نعطيه فما سنة الرحم بالحق احنا في زنقتنا عندنا سنة الرحم
1: الحمد لله
2: الحمد لله زنق أخرى ما نعرش اللي رافي هنا عندي أنا
1: عرائس السكر ما زالت كيما في صغرك ولا تبدلت شوية توا
2: والله ظهرت لي تبدلت شوية كانوا كيف تزين العروسة لكن الرش متاحها توا الرش أنا ما رأيتوش الرش فماش رش كانت العروسة بالرش شكا أكا تعمل أكا تلقى فيها الرش شكا الحصان تلقى فيه الرش العروسة تلقى فيه الرش الأرنب تلقى فيه الرش كل تو أنا ما رأيتش الرش رأيت الدهينة وكهو ما رأيتش الرش
1: قالك سي زهير اليوم مش صحي الرش ذاك علاش حاولوا برشا
2: يبعدوا
1: عليه
2: الأشكال
1: والقوالب أنت مع أنها نحافظوا على الخصوصية تقعد أرنب سردوك حاجات وإلا نمشي ولا هذا اللي شي يحبوا الصغيرات
2: لا القوالب اللي مول هذوك فيهم العروسة وفيهم الأرنب وفيهم الحصان وركب عليه حصان وركب عليه
1: فارس
2: يعني وفما العروسة وفما العروسة شادة مرأة شادة بنتها وفما برشا حاجات
1: أما نقعدوا في خصوصياتنا ما هيش شخصيات كرتونية متاع ألعاب أطفال هكا نولوا
2: هذوك القوالب خصوصية مش بال
1: باش ما توليش تجارة
2: مش تختار هوني فما سراقد فما كل شيء تختار تحب ارنب تحب سردوك تحب عروسه اللي تحبي تشري مانا مش ما مش ما يعملوا على جال انت تحبوه لا لا هذيك هما القوالب هذاك هو الديكور هذاك هو
1: هذاك الموجود
2: هذاك هو الموجود
1: نانا ربي يبارك في صحتك
2: عيشك
1: ان شاء الله كل عام نجي نابل نلقاك موجوده تغني لنا الاغنيه
2: ربي يعيشكم
1: ومحلاها محراير نابل والحافلين
2: ان شاء الله كل عام وانتم بخير
1: امين يا ربي ان شاء الله وتونس الكل
2: اللقاء
1: الف خير شكرا ليك سيده هنده بن خضير مرحبا بك كل عام وانت حي بخير
0: يعيشك شكرا شكرا على هذه الفرصه
1: عيشك نابل خصوصيه اخرى صراحه راس السنه ربما في الاعياد والمناسبات ربما نشوفوا يعني برشا حاجات نشبه فيهم لبعضنا في العيد الصغير كنا نعملوا الحلو وفي تونس في العيد الكبير نعيدوا في العيد في العيد الصغير نلبسوا جديد عن في المواسم كما هذه تحس فما بلاد عندها خصوصيه تفرق هذه كيفاش تعيشوها انتم في
0: احنا فما مثل يقول لك كل بلاد وارطالها نواصل من حين كانت تتكلم نانا على العادات والتقاليد في نابل هي هديه معناها الوحيده في الوطن القبلي حتى توا مثلا القليب يا ما يعملوش
1: ايه ويقول لي في الجمهوريه زاده ما فماش على راس السكر كلني حتى كان حتى كان لقيتوها تتباع في بلاصه اخرى راهي جايبينها منك
0: لا لا ما مستحيل انا انا خدمت في زغوين ما فماش
1: مش موجود
0: مش موجوده
1: رغم قربهم من بعضهم جغرافيا
0: وهذه هي معناها عاده باهية برشا فيها ابار اهداف هي الاكل والشرب ولمة العائلة فيها أهداف بعيدة اللي هي يتخلط الحلو والمالح كيما الحياة
1: كيما الدنيا
0: فيها معناها الباهي والخايب الدنيا معناها مرة تجيك معاك ومرة تجي ضدك معناها هذه أهداف سونس فيغوري معنى مجازي ممكن ما احنا يزرعوها في الصغار وبشوية بشوية معناها تكبر مع الأم الفتاة اللي باش تولي أم تسربها لصغارها
1: ومهم زادة باش نعديو الميساج هذا القوي الرسالة القوية للصغيرات رانا نحتفلوا بالسنة الهجرية خاطر عندها يعني اليوم هذا عنده دلالات تاريخية وعنده حضور في وجدان المسلم وفي وجدان العربي هذا ربما باش نعديوه لصغارنا من خلال هذه التفاصيل البسيطه
0: لانه
1: يعني مش كلامك باش تقول له كلمتين ويمشي يلعب ما كيحس العروسه وكذا يقول لك راس العام العربيه
0: اي معناها حتى نفسيا نتحضر الصغير حتى في حتى مثلا توا الايامات هذوما الباك ينجم ينجح ينجم ما ينجحش يلزم تقبل
1: تقبل
0: تقبل حلو
1: هذيك الدنيا
0: وهذيك الدنيا
1: هذيك الدنيا
0: ونواصل على كلام نانا زاد موجود وين نعملوا الكسكسي بعد نعملوا الملوخيه
1: ايه الملوخيه
0: نعملوا الكسكسي بعد نعملوا الملوخيه اللي نقفلوا العام ونستقبلوا العام بالاخضر الملوخيه
1: حاجه مزيانه ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله ديما تعيشوا الافراح هذه ديما مكرسين له العادات الجميله ديما نقولوا راهي صحيح هي تفاصيل اما راهي تقعد في ذاكره الصغار راهو الصغير اليوم في نابل يشوف على راس السكر يقول اليوم راس السنه الهجريه
0: اي
1: وعندها ابعادها والهجره النبويه وينجم يعرف من خلال الباب هذاك يعرف تاريخنا ويقرا
0: متوارثه معناها حاجه عاديه الصغير أبي معناها رأس السنة الهجرية مفرد وعروسته وحلوته وكل شيء شكرا على الاستضافة
1: دائما الخير في بلاد الخير شكرا لك سيدة هندة
0: شكرا عايشك شكرا بك لو
1: خير سيدتي مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بينا نحن الكل بحذاكم النوابلية شنو أحوالك كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله كيفاش عشت تقاليدك اليوم وعيشتها لعائلتك
3: نورمال أهلا في نابل عندنا زاد الملوخيه ان شاء الله نمشي عليها الجمعه قبل بالنهار احنا نعملوها الملوخيه طيب الملوخيه قبل بالنهار ونهار راس العام من غدوه من غدوه طيب الكسكسي نحضروا كما قالت نانا
1: قديدنا وفاكهتنا
3: ونحضروا الحمص ومعناتها من غدوه اي من غدوه نقوموا صباح نزيدوا نتفقدوا القديد مالح ولا لا ونحطوا نبداو نطيبوا الترتيب نتاعنا وزيد قبل مع تشيح العسبان انا جيت باش نكمل على نانا شنو اللي قال باش نشيحوا الخلف خلف القديد نعملوا العسبان الشايح العسبان الشايح نحضروه
1: ويطيب نهار راس العام ولا يتعمل في الكسكسي الخضره
3: ناخذوا شويه نحضروه من الدواره نتاع العلوش نعملوا شويه اخضر وشويه شايح وشيء هذاك يتعمل بالتابل فيه برشا فحات فيه
1: برشا نكهة فحات. نكهة نعرفوا يطيبوه بالكسكسي بالخضرة في الشتاء كي تبدا فما شيء زهوم يخوفوا بيه
3: الخضرة الكل اللي تتحط فيه ما ايه. هو كي يطيب في رأس ايه. العام مع الكسكسي يبدأ أخضر معناها هو مازال جديد مازال التابل فيه جديد ومازال
1: يبدأ فاحو وبني فاحو معناه جديد
3: وكيكا معناتها بعد نتلموا العائلة ونسقيوا الكسكسي بتاعنا ونحطوا له ونحطوا الدقلة زادة والزبيب خلف معناتها الزبيب والحلوى نزيدوا معها الدقلة وذاك هو هذيك هي العادة
1: هذيك الاحتفال اليوم المهرجان كيفاش عشتوه
3: العائلة ايه.
1: مهرجان على رأس السكر كيفاش عشتوه اليوم شنو الأجواء اللي كانت
3: اليوم والله بالحق أجواء على الأخر حلو باهية استدعينا جماعة المسنين جاءوا من قرنبالية ناس محلاهم طيبة فرحنا بيهم فطروا بحذانا طيبنا لهم الكسكسي جات جمعية أخرى عند ديزانديكابي
1: هاي ذوي الإعاقة ايه. ولا اخترت وجود شرائح من
3: أما بالحق وكان حضرت صباح جو حلو وفرحنا بيهم
1: ترى ديما فرحانين ودياركم عامرة بالخير وتجي هكا الناس وتحتفل معاكم
3: هي عادة ملي احنا صغار
1: باش تحافظوا عليها
3: لان جمنا نبطلوا شريا العروسة انا كبرنا احنا
1: كبرتوا
3: ولا نجمنا
1: وما زال المفرد موجود حاج بيه يقولي المفرد مش كل عام يتشرى هذا المفرد يتخبى توا ونجبدوا بعد اما الفاكهة والحلوة دي ما تتشرى
3: انا خسارة ولا في بليس انا رجب لك المفرد داعي انا صغيرة
1: ويستحفظوا بيهم معناه يبدو بسميهم الصغار وكل حاجة مزيانة برشا
3: شكرا
1: شكرا اي نان قل قل الملاحظة
2: في العادة
1: في بالي مش تزيد تغني لي
2: نغني لك في العادة اللي احنا قبل فطور الصباح متاعنا في نهار الراس العام نستقبله مش تو نستقبل عن المرقيز والشرايح الشريحة اللي الفخذ متاع العلوش نشرحوه يولي كل قديدة هكا وفي الصباح صباح متاع نهار الراس العام لنطيبوا قهوة لنحطوا زبدة لنحطوا معجون لنحطوا حتى شيء نحطوا المشوى نحطوا المرقيز اشتر شيحة مش شيح برشا دمي شيح وناخذوا الشريح هذاك كل صحن فيه أربع كبات مرقيز وطرف شريحة
1: هذاك فطور الصباح
2: هذاك فطور الصباح تحب فلفل مشوي تحب هريسة اللي مش تحب تحط في صحنك هذاك فطور الصباح نتاع راس العام نتاع نس قبل نتاع نس قبل نتاع نابل نتاع نس قبل نتاع نابل هذاك فطورنا
1: توا قلت شوية إذا كان
2: لا والله أنا عملنا على مازال
1: مازال الحمد لله مازال
2: خاطر نعملوا المرقيز ونعملوا برشا حاجات والعثماني اللي قالت لك عليه
1: اي العثماني الشيع
2: مش نحكي لك انا كيف الشيع مثلا احنا كي ناخذوا الدواره تاع العلوش ناخذوا شطرها شطرها نعصبنوا شطرها اش معناتها مثلا شراك كبده وشطر الريا وشطر العين هذوك الكل نغسلو نعملوه نملحوهم مع القديد نملحوهم في وعدهم هذوك نشيحوهم ونشيحوا الليا ونشيحوا شراك مثلا من الفخذ العم هذاك نتاع الدواره خاص
1: وراهو زاد حتى التشيح راهو متعب مش ساهل تقعد لاهيه بيه وتقعد
2: نتاع راس هذاك ما يحطوش في العصبان نحكي في العصبان
1: تقعد لاهيه بيه معناها مش ساهل راهو
2: ايه في بعد ثلاثة ايام في الملح وكل شيء تشلو وتحطو على الحبل الشيء يجرى له يشيح يولي يهبل يولي يشيح شيح شيح شيح نقصوه بالمقصه كطريفات طريفات طريفات طريفات الكبده والريه والعين والليه ونحطوا شراك الحم معاه وكل هيك هذاك يتفوح كي اللحم تفوح بالفلفل بالهريسه بالفلكحه الكركب زهر زعفران ونحطيه له مثلا انا نكيله بالطاسه زوز طاسات عليهم رطل هريسه وعليهم كيلو تابل هذه زوز طاسات الحم كيلتهم بالطاسه الربعيه يعني كيلو تابل مرحي وزوز طاسات الحم نفوحوا كما قلت لك بالهريسه وكل شيء وبعد نجيبوا مثلا نشروا المصران تاع البقري نحضروه هذاك نحضروه ونقصوه وننظفوه ونريقلوه نمدوه بالكونجيلاتور وناخذوا مثلا نخلطوا كل بالزيت تابل وكل الحم اللي قلت لك عليه الكل يتخلط بالزيت تخلط بالزيت وتريف مثلا زهر وبعد تاخذ لكمته تاخذ تعملوا كعبر كعبر هكا ما تنوري كيف تمشي كعبروه تحطوا كعبر كعبر كل جلده تخيط كي واحده تكعبر وتلف والاخرى تخيط واحده الكعبر كل انا ما جبتش الشك كنت باش نجيبه في يدي الشك ما جبتوش كل 10 كعبات نحطوهم في شك كل 10 كعبات في شك كل 10 كعبات في شك حتى يوفك الدواره هذوك الكل تقعد من الحبل من الذيل للذيل يهبلك البل القد يدوبك الدوارة وبل تشتي ربي تغزلوك الحبل ذاك.
1: ذاك الكل نستعملوه نهار رأس العام.
2: نهار رأس العام. نأخذ القد يدو نأخذك العصبانية اللي حكيتك عليه الدوار ذاك. ذاك نأخذ مثلاً شراك. وقصور كعبة كعبة كعبة كعبة. أنا من طيبوش مع القديد. تعرفش علاش ما عش نطيبو مع القديد؟ خاطر فيه لريسة. نطيبو وحده في كسرونة. طيب وحده في كسرونة. وحده وذاك. يطيب حتى ليني واللي يعني خلي ساعتين يطيب بس بيطيب خاطر في جلد وفي الداخل الحم يعني كبدة وكبدة لازم يطيب الداخل وتابل كي تخص ترفع صبان سي تخي تخي بون بنينة بنينة.
1: تعرف كيفاش متأكدة اللي هو بنينة سنة فات العام الجاي حنا ربي بخير باش نجيب علوشي ونجي
2: يجي مرحبا يجي بحذايا
1: نخلي باش نخليه يتقدد خليه لهنا بحذانا انا واللي باش نشويته حتى في سنين نشوي مش مشكل
2: مرحبا
1: ربي فضلك ربي يطول في عمرك محلاها المراه الحاذقه المجديه هذا اللي نعرفوه على حرير نابل شكرا ليك ربي يطول عمركم في الخير دياركم عامره بالخير كل عام وانتم بالف خير باش نرجعوا لاستديوهاتنا نسمعوا اغنيه وبعد باش نكملوا مع الجمعيه والاجواء المزيانه هذه الجمعيه لاجواءها الحافله محلاها حتى ديكورها جوها بالحق دار نابل دار نجم هي تختصر هي أصلها مدرسة كانت ما تختصر برشة تاريخ والنوابلية اللي يحبوا البلاصة هذه اللي يتعز عليهم واللي فيها أفراحهم وملتقياتهم ومهرجاناتهم إن شاء الله هي كانت مدرسة الأداب مدرسة الأداب وتو جمعية الصيانة ما زلنا مواصلين معكم مستمعين حتى للسبعة بإذن الله.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مستمعينا الكرام مرحبا بكم، مازلنا مواصلين معكم من دار نابل احتفالات مدينة نابل بقدوم السنة الهجرية بخصوصية هي على رأس السكر في مدينة نابل. حكيوا عليها تقريبا عنا من 5 متاع العشية، نجموا ترجعوا الموقعنا على الفيسبوك وتشاهدونا بأكثر تفاصيل. حبت السيدة تقوى الأسود حبت هكا بتستقبلنا بكلماتها هي المعبرة جميلة نمقتها من روحها، حبت تسلم على كل مستمعي إذاعة المنستير، كل متابعينا على صفحة الفيسبوك. إذاعة المنستير
1: نحبوها برشا ونسمعوها برشا، ديما كي نمشي المستير ونحكي على المستير نقول يشبو برشا للنوبلية.
0: فيش
1: على برشا حاجات أنكما
0: أنكما حاجات تشبو فيها لبعضكم. مدن ساحلية، مدن كبيرة، مدن عندها تاريخ تاريخ كبير.
1: هاي في مطلع عام هجري جديد نفتح قلوبنا قبل أبوابنا ونستقبل الزمان بالدعاء والعمل والأمل. ومن مدينة العطر والفخار والياسمين نابل نلتقي اليوم لنحتفل بعرائس ليست من خشب ولا من قماش، بل من ذاكرة الأجداد ومن حكايات الجدات ومن روح هذا التراث الذي ما زال ينبض في الأزقة والبيوت والقلوب. كل عروس تحكي قصة، وكل لون يحفظ بصمة يد صنعت الجمال بمحبة وصبر. في رأس السنة الهجرية نتذكر أن الهجرة كانت انتقالا نحو النور، وأن الأمم تحفظ مستقبلها حين تحفظ ذاكرتها. لذلك فإن صون تراثنا ليس حنينا إلى الماضي، بل غرس جذور تمتد لتمنح الأجيال القادمة هوية وانتماء.
0: وهو كذلك، هذا هو اللي يخليني باش نتعدى للجمعية من جديد. كنا نحكي قلنا
1: نسأل الله
0: نحبوها تكبر التظاهرة، ما تقعدش احتفالية بسيطة.
1: نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام خير وسلام وبركة، وأن يحفظ تونس ونابل وأهلها، وأن يبارك في كل يد تبدع وكل قلب زرع الجمال وكل روح تحمل رسالة المحبة والتراث. وكل عام وأنتم بخير، وتراثنا حي فينا يضيء الدروب كما يضيء الجذور طريق الشجرة نحو السماء. نابل الأصالة والإبداع.
0: وهو كذلك، شكرا لك، يعطيك الصحة. جذورنا أصالتنا. تفضل سي زهاية. سي رشيد الخياتي مرحبا بك، عضو الجمعية سيانة مدينة نابل.
2: وبيك مرحبا بك في نابل وفي رحاب دار نابل.
0: يعيشك، كل عام وانتم بخير.
2: أمين يا رب العالمين.
0: كل عام وانتم ناشطين محافظين على هذا التراث الكبير.
2: أجمعين
0: أمانة مسؤولية كبيرة للأجيال القادمة. اليوم نقولوا طموحاتنا كبيرة أنه مهرجان عرائس السكر يتحول إلى مهرجان ثقافي، إلى عنده بعد اقتصادي، يكون عنده خصوصية يعني حتى دولية لملأ،
2: وعنده حتى بعد اجتماعي يعيش عائلات.
0: أكيد تسترزق تحكين على دورة اقتصادية.
2: مهرجان يرتاحوا شوية ويرجعوا يصبوا في العرائس للسنة المقبلة، يبدأوا يحضروا فيهم. وبرغم ساعات جي صعوبات متاع انقطاع مادة السكر
0: حكينا عليها،
2: لكن باقي يختموا ما يقفوش. وهنا تحدوا الصعاب حتى باش نحافظوا عليه الموروث على اصله. انت تحط فيها امبارح انا وبركة انا وسي زهير، فهمتني؟ هذه شكون حاول يعمل بالشوكولاته يغير الماده، شكون حب يعني المثل اللي عملوه بالبلاستيك. احنا دورنا كجمعيه
0: هو انكم تحسوا للحاجات هذه.
2: احنا كي نحيوا المهرجان ونحيوا معنا العاده هذه ونحافظوا عليها على اصلها،
0: اكيد
2: وقتها احنا التفاداو ازمه الهويه اللي عايشينها اليوم في بالهذوما سكنابيلي شوز غوفيزيتي. احنا نحبوهم يقعدوا على اصلهم،
0: اكيد المحافظه على الخصوصيه. قلنا به انه الاجيال تتوارثها، وصحيح كل جيل عنده خصوصيه. اللي عشناه نحن مش يعيشوها اولادنا، اما بطبع. لكن فما حاجات ما تتمسش، حاجات ترتقي للقدوسيه، عاداتنا تقاليدنا لا نلمس بها. معناها تصور الحلوه هذه تجي شوكولاته، لا ما تجيش، ما تجي كان عرق السكر، لانك مسيت من الخصوصيه نتاعها.
2: عرق السكر ما كان في صقليه بوبي ديتشان، حتى في مصر وفي الأردن هي خاطر هي عادة شيعية فاطمية في الأصل.
0: نحب أنه المهرجان يكبر.
2: امبارح كان جيت معنا في نابل تحت الأمطار الغزيرة والضوء يشعل وحركة كبيرة
0: وصلنا الصدى
2: والناس
0: بيع
2: وتشري
0: وناس شراء تاع رأس السكر
2: والألوان الزاهية هنا في البلاد والكبار والصغار مع بعضهم
0: حفلة
2: حفلة
0: الحق ناس عاشوا حفلة
2: أي حفلة وكبرنا بها احنا نحب أولادنا يكبروا بها ويوريوها لأولادهم
0: ونحافظوا على خصوصيتها
2: هذيك هي
0: ما كنتش ناويين على مسابقة مثلا هكا بين مصنعي و شكون يحافظ أكثر على الخصوصية
2: عملنا أول مرة جينا راهو كان أكبر من هكا أنت قلت تحبوا يكبر عملنا ثلاثة أيام عملنا أربع أيام
0: شنو المشكل؟
2: احنا عشنا في تجربة نقول مساحة زمنية أوسع فهمتني وفي الأخر فيني باغسي سوفلي الناس تتعب نهارين ثلاثة ما أكثرش
0: أي نهارين ثلاثة كما قلنا يكون عندها بعد اقتصادي في الجهة بعد احتفالي وتولي مهرجان كامل
2: البعد الديني البعد الاحتفالي بتاع الفرحة وهذا يعيد الأطفال لو أكثر منه الأطفال دو سنوا فيه حتى فما يكبروا حتى عروسها كي تعرس مراه كي تعرس بعد تمشي البوها تقول له هي في دار رجلها
0: تقول له وين عروستي
2: وين عروستي
0: هذه حاجات
2: تقعد حتى لدارها
0: أي حاجات تقعد في الذاكرة كما كانوا يحكيون نسانابل راي حاجات تقعد في الذاكرة ما تتنساش معناها مثرد البو ما يتنساش وهدية الخو ما يتنساش
2: وعندنا عائلات اختصوا أنا ماذا بيا توا مادام احنا هوني مش سمي العائلات هذوما خاطر مش سمي كل كان مش سمي شويه باش يغضبوا الاخرين فهمتي صعيب تسميهم الكل
0: ما تسمي الناس كل عندي شخص للجميع واحد
2: عندي شخص واحد الله يرحمه الحبل ترحم عليه
0: لا يرحمه
2: عم علي منديده اللي هو كان مختص في السبان العرايس وتعرف في نبي كامله وكان صديق الولد والله يرحمه عم علي او كان خلنا صنعته ما ماتتش
0: في نبي الحمد لله شكرا لك يعطيك الصحة بتو نرجو نختموا معك سي زهير شفت برشا حركية برشا صغيرات برشا جو في جمعية الصيانة فما ورشة للفسيفساء هكا ولا أهلا وسهلا مرحبا بك
2: سي
0: لطفي بالطيب
2: مرحبا بك ومرحبا بالجميع المستمعين والمشاهدين
0: كل عام وانت بألف خير إن شاء الله
2: كل عام وانت بألف خير ولكامل الشعب التونسي
0: إن شاء الله
2: هذا نادي والحق نادي الفسيفساء والخط العربي
0: ايه؟
2: وقع تأسيسه مؤخرا تابع بالطبيعة من تنظيم جمعية صيانة مدينة نابل واخترنا مش نبدأ فيه بالصائفة في مقام الولي قبة سيدي المحرسي بنابل دونك على شاطئ البحر من 5 إلى 7 كل يوم ثلاثاء ويوم خميس يعني متواصل حتى صيف كامل
0: بيه؟
2: والمشاركة معناتها اللي مش يحب يشارك معناتها بون يسجل دافونس باش انا نجم
0: باش نجموا ننظموا الفرق بالتأكيد
2: انا مثلا جاوني اكثر من كنت نتصور دونك جيتي ان بو
0: والاقبال اكثر على الفسيفساء والا على الخط صراحه
2: بصراحة الفسيفساء
0: أكثر أي حتى الخط وليداتنا تعبين شوية
2: حتى
0: في الخطوط
2: حتى توا كي جا سيرادي تبارك الله تموا به فما برشا سألوني عليه والحق هما حتى متكاملين ولينا احنا نعملوا حتى دي تابلو الخط العربي الكوفي وغيره ونخدموا زاد بالفسيفساء خاطر الفن هذايا فن الفسيفساء مش معروف برشا صغار ما يعرفوش وإن فوا اكتشفوه يعني عندي أنا تو صغيرات حتى 4 أو 5 وحلو كيف أقول معناتها عملوا الضربة الأولى شاخوا دونك اليوم احنا خيرنا نكون الحصة لنا في دار نابل بمناسبة معناتها المولد
0: المهرجان
3: التام اللي اختاروه
2: هو العروسة التام هو عرايس السكر دونك خدموا وشوف راهو
0: خدموا عرايس السكر بالفسيفساء
2: وهذا بالكارلاج معناتها بالخدمة بالفايونس نابلي فوالا دونك حاجة نتاع ريسيكلاج معناتها هو ديشي وبعض مرات زاد نجموا نشريوا كل الفاضل اللي في المعامل ناخذوه من عندهم انا نعاونهم سيرتو صغار في القصان ونخليهم نعطيهم الدساء والعملية كيفاش تتم معناتها تكون فما ملوطة فما سكر وبعد تحط الصورة وبعد فوقها بلاستيك وبعدك الموستيكير هذا ولصقوا بالكول بلانش فهمت كي يكمل الدساء يتمرق بالسيمان الأبيض يولي معناتها أنت بلو معناتها ينجم
0: وديما نقولوا رانا نتعاملوا مع صغيرات مازالوا هكا مازالوا معناها صغار يتعلموا معناها فما تحسيس زيادة للبعد البيئي مهم جدا، فيها برشا أبعاد، اللوحة هذه بعد بيئي تاريخي تراث، فيها كل شيء. متمانين على الصغيرات وهما معاك سي لطفي بالطيب، شكرا لك، يعطيك الصحة. مهم جدا استثمار وقت صغارنا في في العطلة، ومشكورة جمعية سيانا انها خمت في الموضوع هذا. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. شكرا لك سيدي، شكرا على حفاوة الاستقبال، شكرا على الجو هذا اللي لقيناه في دار نابل بمناسبة احتفال مدينة نابل بمهرجان عرائس السكر. ضيف القبل الأخير، مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
0: مرحبا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدتي.
0: شكرا.
3: أنا لأن في ضمن جمعية صيانة مدينة نابل كمتطوع لتعريب الخط العربي. اسمي راضي بن طار القلال.
0: مرحبا سي راضي.
3: ترشيح المعلمين السنوات الستينات، ومباشر كالعملية تعليم الخط العربي، وإلى هذا اليوم قاعدين نكتشف ونتعلم.
0: فن فيه مجالات كبيرة. الخط العربي مجالاته كبيرة جدا.
3: الخط طبعا الخط يتماشى مع نوع كل ما هو فنون، وكل ما هو أنا أراه كما يقولون السادة علم وفن. علم على أساس فيه قواعد
0: أكيد،
3: فيه ضوابط لابد من اتباعها إن كنت تريد أن تتعلم كما ينبغي، وتصل باستخراج لوحات فنية مكتوب بها القرآن الكريم ولا أحاديث شريفة ولا أمثلة
0: ولا
3: إن شاء الله
0: مقولات مأثورة.
3: وإحنا واجبنا مع أطفالنا ومع حتى الكبار نعرفوهم، اللي قيتهم أنا بالممارسة وقيتهم بالناس عطشة بالكدا ما عندهم حتى فكرة،
0: حتى
3: على
0: معلومة على الخط العربي،
3: على الخط العربي كفن، وهو يترجم الهوية الإسلامية أكيد.
0: وحمال معاني، حمال معاني الخط العربي. شكرا لك، ربي يبارك لك. وبالحق متمنين على صغيراتنا انهم يعديوا عطله طيبه يتعلموا فيها برشا حاجات. زهير بن لمين، كل المجموعه في جمعيه صيانه مدينه نابل، ان شاء الله ديما هكا، لما تخير، لما تبدع، لما فيها برشا محبه المدينه نابل. اليوم نسخه هذية اكيد للتقييم، وباش تبنيوا عليها باذن الله في مهرجان عرائس السكر.
4: ان شاء الله تكونوا عديتوا معناتها عشويه باهيه بحدنا.
0: اكيد ان شاء الله مستمعينا هكذا،
4: ان شاء الله نكونوا خفيفين الظل على المستمعين متاعنا. احنا سعداء نقول مره اخرى بتواجد ومواكبه اذاعه المنستير بما تقوم به جمعيه صيانه المدينه. من المؤكد كونه الجمعية ديما تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللي تقدموا لها من عند الزوار ومن عند الصحفيين، خصوصا خاطر الصحفيين هم اللي عندهم نبض الشارع ورجع الصدى متاع الناس الكل. من الحاجات اللي كما كنت سيادتك المسابقات وتحفيزها للحرفيين، احنا ان شاء الله العام الجاي من الحاجات اللي مش نحرصوا عليهم هو معناتها التام تاع المسابقة، وكذلك مش نكون إن شاء الله حريصين برشا على الجانب الصحي، لأنه رغم اللي نقولوا للعباد العروسة أكثر حاجة هي للزينة ديما، أو الصغار في الأخر بكل لازم يأكلوا منها شوي،
0: لازم يأكلوا منها لازم.
4: ولهذا معناتها الحرص على الجانب الصحي في إعداد العروسة وفي تزيينها وفي استعمال الملونات الطبيعية إن شاء الله مش يكون معناتها حاجات من اللي مش نخدموا عليهم بالقداء قبل انطلاق الموسم. كذلك من تو ان شاء الله نكونوا نحضروا روحنا باش نعملوا كما كنت تحكي قبليك التجذر والاصاله، ما يمنعش التنوع، ما يمنعش التجديد، نحبوا يكون فما تجديد في اطار المحافظه على التقليد هذا، وذاك اللي هو يضمن لنا الديمومه والاشعاع.
0: هذا هو.
4: معناتها يعطيك صحة مره
0: إن
4: اخرى
0: ان شاء الله،
4: مبروك على بلادنا
0: ان شاء الله يا رب،
4: وعلى المستمعين بتاعنا الكل وعلى الامه الاسلاميه في كل مكان.
0: شكرا لك سي زهير بلامين، شكرا لجمعيه صيانه مدينه نابل، شكرا لكل زملائنا اللي رافقونا، شكرا لمستمعينا، شكرا لك صديقي زهير دنقير، نفرح كي نجي نابل ونلقاك موجود معنا. شكرا حمدي النقبي، حمدي مكاده، شكرا حسام قدرية، هويدا بن ساسي، شوقي الأحمادي، تحياتي لكم، حياة الكون. إن شاء الله نهار الخميس عنا موعد آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. انطلقت اليوم عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي مناظرة النوفيا أما إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18-19 جوان وفق ما أفادت به وزارة التربية. وقد ترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,024 تلميذ أي ما يعادل تقريبا 18% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة، فيما ترشح 5381 تلميذ لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية القادم. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه من المنتظر تسجيل اضطرابات في توزيع المياه الصالح للشرب في ولاية الساحل خاصة بالمناطق العليا، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية منتصف يوم الغد الأربعاء. وأضافت الشركة أن ذلك يأتي تبعا للتوقف الوقتي لإيرادات المياه الخام المتأتية من سد نبهان نظرا لارتفاع نسبة تعكرها بعد الأمطار الأخيرة، وذلك للحفاظ على المنشآت المائية. أفاد البريد التونسي أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ محولاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم في اجتماع افتراضي رفيع المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا في إفريقيا والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. وأكد وزير الصحة خلال هذا الاجتماع على أن تونس منخرطة في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك مع تسخير كل الخبرات والكفاءات الوطنية، مشددا على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر وعلى ضرورة جاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. انتهى الموجز، أترككم الآن مع أخبار الرياضة مع زميلي الهذيلي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربا في مشاعر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار لحد من ماضي 3 للـ 5

كشف في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للخمسة، وفيه تابعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين مسكم صوتنا عبر مختلف موجات اذاعه منستير. تحيه كيف للناس تتبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي منستير بونتيان في سبور المونديال. حصه بنصيف ساعه نرجع من خلال اخر المستجدات الوطنيه والعالميه بطبيعه لكل ما يهم منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم خلال مشاركته السابعه في كاس العالم في هذه النسخه عددها 23. وسعيد جدا في التحليل الفني، حاضر معنا المدرب انيس بن حسن. مساء النور انيس.
2: مساء النور ديلي، ومساء النور لجميع مستمعي ذات منستير.
1: نورمال ما تبدا المعنويات مرتفعه شوي بعد قرار مكتب الجامعه التونسيه لكره القدم، ما نعرفوش بالاجماع او لا. الحاصل لقينا كبش فداء للهزيمه المذله ضد منتخب السويد واللي يتحملها الناخب الوطني صبري اللموشي اللي عنده فيها نسبه كبيره الحقيقه بعد تلك النتيجه الكارثيه واسوا نتيجه لمنتخبنا طيله مشاركته في كاس العالم. لكن ماهوش وحده. ممكن باش نبدا معاك تعيين ايرفي رونار، سؤال مباشر، هل هي النجم نقول و حربوش باش نسكتوا بها الشارع الرياضي والا نحاولوا من خلالها ان نبيضوا المكتب الجامعي لكرة القدم؟
2: والله يشوف ممكن فيها برشا حاجات. تعيين هذا اول حاجه الاقاله نتاع صبري الناموشي اقاله في وقتها، ولو انه ديما نعاود نقول من اتى بصبري الناموشي على ام اساس جي صبري الناموشي كان على مشاركته السابقه على ممكن الفرق اللي دربها، خاطر ممكن السيفيرا هو قارينه بالغلط. راهو كي نشوفوا صبري الناموشي فما برشا مدربين توانسة افضل منه بالكثير والكثير. حتى على المستوى الخليجي راهو، حتى كي يدرب في الخليج راهو يدرب فرق عاديه ومنجحش، اخذهم فريق الدرعيه
1: في الدرجه الثانيه السعوديه.
2: شوف بعد خذيه الدرعيه شكون خذيه بلاصه صبري الناموشي؟ دول محمد العيار. محمد العياري مشكل اسم كبير في تونس نحبوا نكره، ولكن عمل نتائج افضل بكثير ومنع الدرعيه. باش يوريك المستوى نتاعه مستوى متوسط. تقول لي درب منتخب الكوت ديفوار، صحيح اول تجربه، واول تجربه وقتها ترسانه نتاع نجوم، نحكيو على دروكبا ويحكيو على يايا توري وكولي توري ومعناها وجيرفيني ومعناها اسامي تلعب. منتخب الكوت ديفوار ممكن من احسن النسخ وقتها منتخب الكوت ديفوار على اعلى مستوى، وما لازمش يترشح له من الدوره الثانيه. جبنا مدرب، معناها هل انه عاد انت جيب مدرب تونسي تقول لي تونسي ما تونسي، الجنسيه الرياضيه ماهيش تونسي.
1: لان فما اشكال كبير راه باش نكونوا واضحين، كان هناك ممكن قرار من وزاره الاشراف عدم التعويل على مدرب اجنبي، وكانت النيه بالنسبه للمكتب الجامعي بعد اقاله سامي طرابلسي هو مدرب اجنبي، وكانت فما مفاوضات كبيره. ونحكيوا لنا على البرتغالي كارلوس كيروش وصل لتونس راه وعمل تنازلات ماديه وماليه كبيره برشا من اجل تدريب المنتخب. نحكيوا على فرانك هاينز المدرب الفرنسي اللي كان عنده سلسله نتاع نجاحات كبيره برشا في نادي ليل، في ران، في لونس.
2: شكون خير هذو مزوز ولا
1: صبري لاموش؟ لكن فما هناك قرار، قلنا هناك قرار التزمت به المكتب الجامعي. اليوم فما إرادة، حسينا فما إرادة وفما الفلوس الضخت وتمدد، رغم أنه هيرفي رينار حسب الصحافة أنه سيتقاضى نفس الأجر بالنسبة للمدرب السابق. نحكيه على صبري لاموشي، نحكيه 30,000 يورو في الشهر. لنا فما نقطة مهمة باش نرجعوا لها من خلال أول فقراتنا باش نرجعوا معها اللي هي فقرة الجورنال. الجورنال. باهي خلينا نبداو الساعة احنا ايرفي رونار، نطويو صفحة صبري الناموشي وتو التقييم يصير من بعد. نبداو مع المدرب هذا، المدرب هذا اللي باش يوصل المكسيك معناتها وباش يبدا أول حصة تدريبية في فجر الغد، معناتها ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. باش تكون اول مصافحه ليه مع العناصر الوطنيه واول حصه تدريبيه باش يشرف عليها مع طاقم فني نجم نقولوا جديد، مساعد مدرب وهبي الخزري، مدرب حراس جيل لوفليك، معد بدني دافيد فارياك، ومحلل اداء نيكولا بوداو، معاهم بطبيعه المنظر الكبير. معناتها باش يكون قريب، ممكن ما عندوش صلاحيات باش يتداخل على مستوى اختيارات المدرب، لكن
2: يعاون خاصه بريود هذه، خاطر ابريتوت صحيح تقول لي ايرفي رونار قاعد يتبع في اللاعبين التوانسة، ولكن ما عندوش فكرة كبيرة، ما كانش في باله، ما عندوش معناها كونتاكت كبير باللاعبين. دونك راهو منا خذيه ممكن علم ووافق على المجيء باش يدرب منتخب التونسي، راهو في مرحلة متاع تعرف توا من خلال المقابلات الأخيرة على الرصيد البشري الموجود، على اللاعبين، حتى للخصائص متاع اللاعبين، حتى طريقة اللعب باش تناسب المنتخب في مقابلة مهمة ومصيرية نعتبرها. دونك وخاصة بعد نتيجة الكارثية متاع السياد، مقابلة أعتبرها مقابلة إرجاع الثقة للشعب التونسي، إرجاع الثقة للاعبين بحد ذاتهم. راهو مقابلة قبل ما نحكيه حتى إيرفي رينار هذيلي نحكيه على اللاعبين، إذا ما يعملوش مقابلة ما يعملوش رياكسيون راهم لا يمهمهم مش باهي، راهو باش تقعد في التاريخ المقابلة متاع السياد، باش تقعد في التاريخ. دونك إذا يحبوا باش يرجعوا على الأقل القيمة متاعهم والنظرة اللي كانوا معناها شوف الشعب التونسي شنو ينظر لهم، هذه مقابلة وهذا الموعد هو مقابلة اليابان، ما فماش حاجة أخرى. بالنسبة للمدرب بصراحه السي في نتاعو ما غير ما نحكيوا عليه، مدرب
1: وكنا نتمناه وهو كان مدرب
2: اي، وبصراحه اي منتخب افريقي ولا عربي يتمنى يكون إيرفي رينار.
1: لان فما سؤال مطروح، لان زاد حتى إيرفي رينار من مصلحته انه يشارك في ثالث نسخه في كاس العالم. نحكيوا إيرفي رينار شارك مع 2018 مع المغرب، 2022 مع المملكه العربيه السعوديه وما تزوجش الدور الاول، ثالث كوب دي موند باش يلعبها مع منتخب التونسي، وشهرين التالي الأجرة متاعه كانت في المملكة العربية السعودية نحكيه على 400,000 أورو، معناتها 1,200,000 في الشهر. إنه يغضى ب100 مليون في الشهر في تونس، معناتها حتى مش كالتضحيات كبيرة على أساس إنه زيد يقوي السي في متاعه وعنده مشاركة أخرى في كأس العالم.
2: والله يشوف ممكن، ولكن أنا ما نمشي لهاش أكثر هيك. واش نقول لك؟
1: علاش نأكد هذا الكل؟ على خاطر إلى حدود هذه الساعة لم تتوفر المعلومة حول مدة عقد إيرفي رينار. فما مصادر تقول حتى لجوان 2028، وفما مصادر تأكد إلى غاية المونديال، معناتها السيد باش يجي يدرب المنتخب على زوز مقابلات، مقابلة اليابان ومقابلة هولندا، وفما مصادر أخرى فرنسية تقول إلى غاية جوان 2028، وفما كلام يأكد إنه ما تنجمش الجامعة التونسية تلتزم معاه بعقد حتى 2028، نظرا انهم ما همش ضامنين بقائهم بعد نهايه مشاركه المنتخب التونسي لكرة القدم، خاطر ما نعرفوش شنو يستنى لهذا المكتب الجامعي بعد السخط الجماهيري الكبير في الشارع الرياضي على دور الجامعه التونسيه لكرة القدم وطريقه تسييرها وتحضيرها لكاس العالم.
2: شوف هذه لي بالنسبه لي، اول حاجه هو كي يجي لتونس 100,000 دينار تونسي، معناها إذا باش نحكيو كيما لموش معناها 100,000 دولار دينار تونسي، معناها بصراحة الأمور مالية فتنه. معناها ما نتصورش مدرب هذا يخدم في أي منتخب ولا جمعية بالمقدار هذا. أول حاجة نتصور مش على خاطر المشاركة في المونديال، خاطر إذا يقول لك تمشي تشارك وتعمل مشاركة خايبة نجم ترجع لك بالمضرة أكثر من النفع. فما ناس شاركت في المونديال وخاطر مش أول مرة يشارك في المونديال، معناها شارك زوز مرات وعمل انتصار تاريخي راهو مع السعودية ضد الأرجنتين في المقابلة الافتتاحية كنت تذكر. ولكن أنك بتشارك لمجرد المشاركة مع مدرب بالصيت هذا ومدرب بالسي في هذا، مش قاعد هو بالسي في متاعه يحب يطور في السي في باش ياخو فريق ولا منتخب. يعني منت ما نقول لك المنتخب الإماراتي في تفاوض كبير مع إيرفي رينار، ولكن في نفس الوقت أني ما نتصورهاش باش يكون الجوا 2028 باش يكون زوز مقابلات. هذه بدنا نحكيو على الشهريه الموجوده والاجر الشهري للزوز مقابلات هذو، ثم باش يكون فما حديث اخر خاطر بعد. وايضا مجيء إيرفي رينار باش نعطيك واضحين كيما اني كنت متشائم مقابله الاولى، ليه كنت متشائم هذيلي؟ على خاطر نسمع في ناس تحكي على باش يلعب ثلاثه في المحور اللي هو ما حضرهاش
1: في حتى مقابله وديه،
2: مقابله وديه لموشي حتى التركيبه ما فماش عمق، معناها عمل فما ناس يعمل اخطاء مده موسم، هذا عملهم الاخطاء الكل متاع مدرب عملهم في مقابله برك، باش تعرف قيمه الاخطاء اللي قام بهم حتى التمركز. دونك إيرفي رينار نتصوروا عنده فكره على كره القدم التونسيه، على الاقل عنده فكره على اللاعبين، يعرف الياس الصخيري، نعطيك شكون يعرف يعرف علي العابدي في البطوله الفرنسيه، يعرف الطالبي في البطوله الفرنسيه، يعرف اللاعب يان فاليري ويعرف بلقدي يان فاليري، يعرف راني خضيره، يعرف حنا بعد المجبري، من عنده فكره، يعرف اسماعيل الغربي، من عنده فكره على اللاعبين. وصل جيل تونس بالمقدار هذاك الا انه عنده يصير ولا ما يصيرش حاجه اخرى، عنده حاجه ورغبه انه باش يعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله مع المنتخب في زوج مقابلات هذو. ونحكيو على مقابله اليابان تحديدا، معناها يعرف الا فما رياكسيون بتصير من اللاعبين، يعرف الا هو جاي في وضعيه مش خاسر شيء، خاطر بريتو واخو الفريق في مده زمنيه وجيزه، في نفس الوقت اذا يعمل حاجه باش تكون عنده افونتاج كبير، باش يكون مش يكون حديث العالم الكل،
1: باش يرفع من الاسهم نتاعو.
2: يعطيك الصحه. دونك هذا الا حسب نظري. بون قلت لك العقد ما ينجمش يكون 28 اي يكون 2028، وهذا من باب المستحيل، حتى ما تصورش مدرب يدرب معناها في السعوديه وحتى في المغرب اسوام خياليه ثم يجي لتونس. مش هو اخي هو تونسي ما نتصورش، هذه انا حسب نظري مستحيله الفتره هذه صحيح، ولكن بعدها باش يكون فما تفاهم اخر، ولو اني مستبعد جدا انه يبقى مع المنتخب التونسي حسب نظري. هي مقابله نتصور مقابله باش تكون مقابله كبيره.
1: معناتها نفهم من كلامك الاخص هو قدوم إيرفي رونار لتدريب المنتخب الوطني التونسي بتكون على زوز مقابلات، وهو بمثابه مسكن للجماهير الرياضيه في تونس. وطوق نجاه للمكتب الجامعي.
2: هو على الاقل رينا بصراحه رياكسون، فما على الاقل فرهدوا الناس كي سمعوا إيرفي رونار بداوا ينساوا في النتيجه صحيح، ما ولكن فما تحس الناس فرحانه قدومه، على الاقل يقول لك فما خطر. بصراحه اذا كمل المدرب صبري لموش
1: اللي كان فما معناتها تضارب على مستوى الاقوال، وحتى على مستوى انه فما برشا مؤيدين ليه من داخل مكتب الجامعي اللي هما الزوز نجم نقول المؤثرين، رئيس نائب رئيس الجامعه ورئيس الجامعه، كانوا معناتها متشبثين انه يواصل. وكيف كيف صارت كما نقولوا بعض اللاعبين حسب ما صدر من مقال في صحيفة ليكيب اليوم، حكى الحقيقة مقال نتصور برشا ناس تبعوه وانت خذيت عليه برشا تفاصيل نيس، الساعات الأخيرة وإلى 24 ساعة اللي عاش المنتخبنا الوطني التونسي في مقر طرابلس، إن كان اللاعبين اللي قالوا إنهم شي غادروا المنتخب ومركز التربص للمنتخب ومقر الإقامة في صورة إقالة صبري اللموشي. بعدها صبري اللموشي تم التواصل معه وقال بحصة تدريبية لإزالة الإرهاق، رجع للوتيل يلقى أنه معز الناصري حكى معه فرانشمون معناتها بكل صراحة، قال له تلزيت باش نلغي العقد على خاطر فما تململ داخل المكتب الجامعي في صورة باش نقعد نساند فيك فإنه باش يتم الإطاحة به حفاظا على منصبه. هذا معناتها حسب ما قالت ليكيب. كيف كيف فما ثمانية لاعبين ذوما معناتها من بعد نجم نقولوا بلغتنا احنا ما شدوش في صبري اللموشي، وكل واحد معناتها قالوا انه مصلحه المنتخب هي اولى. ممكن بعد على اساس تم تطمينه من قبل طرف في المكتب الجامعي، قال لهم راهو مش منظر الكبير هو باش يكون باش يشرف على تدريب المنتخب، كان فما رفض قاطع لتولي منظر الكبير تدريب المنتخب. هذا حسب الكواليس وهذا حسب ما نجم نقراه على صحيفه ليكيب، كي تم التأكيد أنه باش يكون اسم أوروبي كبير نحكيه لنا على إيرفي رونار، فإنه اللاعبين معناتها تواصلوا مع المكتب الجامعي وقالوا ما همش باش يخرجوا من المنتخب. معناتها وصلنا لي ذراع، وصلنا معناتها كلام وما خافي كان أعظم
2: هو كي يبدأ فما مقال رأو إلا ما تقالش أكثر من اللي تقال. هذا ما ولا نتصور يعني معناه شوف هو هذا الكلام هذا بصراحة ما يفرحش وما يبشرش، خاطر أبريتو منتخب وتحس نحبوا نكرهه مهما كانت النتيجة اللي بتصير. فما برشا لاعبين تحس أقوى من المنتخب ولا، وبرشا لاعبين يحكموا، وبرشا لاعبين عندهم ممكن يفعلوا في المنتخب في الوقت الحاضر، وهذا حاجة
1: نرجع معك المقابلة السويت. هو نحكيه على مستقبل المنتخب، ونحكيه على لاعب عنده مقومات متاع نجم عالمي، نحكيه على خليل عياري، خلينا نسميه خليل عياري اللي هو مستقبله متكون في نادي باريس سان جيرمان، مقابلة السويد وشفناه الكلام البذيء اللي يقول فيه وانه ماهوش شادد بلاستو في الماء، ونشوفه في التسيب كبير برشا من عدة عناصر، ملاعبي كيما ذاك معاملين عليه انه يكون منضبط اكثر، ما نلزموش يقوم بتلك التصرفات على بنك احتياط المنتخب الوطني التونسي كرة القدم، وحتى حد من المسؤولين ما كلموا وما خلاه وما فهموا انه اللي يعمل فيه ما يليقش. راهو الناس تتفرج في التلفزه والناس تتبع وتفهم راهو فاش قاعد يتقال، معناتها لازم فما معناتها احاطه كبيره عنا تبارك الله، معناتها عنا زوز لاعبين دوليين لاهين بالمنتخب
2: ولكن مش على البنك احتياط ما ريتهمش معناتها ما نعرفش يعني
1: معناتها التسيب
2: مريتهمش
1: انا ما شفتهمش
2: حتى اللي مسف...
1: شفت حاجة. شفت خليل. النائب خليل شمام مساعد زياد الجزيري
2: خاطر زياد الجزيري ما ريتوش في المقابله
1: خليل بوه. شمام موجود شفت
2: شوف راهو هذه حلقه والحلقه تحب تنجح في حاجه في اي ميدان راهو وحتى بطبيعه منه كره قدم اذا ما فماش انضباط اذا ما فماش طريقه عمل واضحه اذا ما فماش ناس كل تمشي على نفس الخط راهم ينجحوش وهذا اللي صاير في المنتخب تحس فما حلقه مفقود تحس فما بصراحه سواء المدرب ولا ما نعرفش ثاني اللي موجود راهو يلزم يكون فما برشا انضباط يلزم فما عقليه انك تجي المنتخب التونسي راك ماكش عامل مزيه راك هذاك واجب اول حاجه اذا انت ما عندكش الرغبه ما كتشوف انت تو تتفرج في المغرب تتفرج في مصر البارح انا ناس
1: صراحه
2: اما هذيلي راهو ونقول لك حاجه تقول لي انت هو المغرب في بطولات كبار انت هو مصر في بطوله المصريه انت هو يلعبوا في الاهلي المصري والترجي ربحت الاهلي المصري في مصر انت نحكيوا احنا معناها راكم راهو كره القدم صحيح امكانيات فنيه ولكن حتى فما شويه عزيمه فما رغبه في اللعب راهو فما رغبه في تمثيل البلاد نتاعك راهو التريكو لابس تلبسه راهو غالي برشا راهو ناس تبدا راهو فما ناس راهو شوف والله بالحق راهو هذه المره دي بالحق ريت قمه غضب كبيره واستياء كبير من الناس كل حتى اللي ما فهمش كوره حس فما كانوا شكون خذلوا واذا راهو مش معقول راهو يلزم ملواني قلت لك رياكسون نستنى فيها من لاعبين كبيره برشا
1: وك علاش الشعبويه بعد من نهايه مقابله السويد ما نحبوش نشوفوها باش تمشي تعتذر للجماهير والسق لا لا
2: تعتذر في الميدان
1: لا لا. تعتذر في مقابله يوم الاحد ضد المنتخب الياباني اللي هي مقابله صعبه واليابان افضل بكثير زاد من المنتخب الهولندي امل تعتذر من غادي بالمريول وجيب نتيجه ايجابيه وخلي طموحك مازالت قائمه في كاس العالم هذه الحقيقه شفنا مردود مخيب للامال في المقابله الاولى به هذا بالنسبة لمنتخبنا غدوة باش تكون الندوة الصحفية بنص ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية باش نفهموا من خلالها ممكن واقع المدرب خاصة طموحه في زوز مقابلات هذم وهل هناك عقد وإلا لا وحسب آخر الأخبار معناتها باش يكون زوز مقابلات فقط معناتها وانت تأكد لي أنيس معناتها حتى القراءة هذه به نمشيو لفقرتنا الموالية باش نرجعوا لمقابلات البارح ما دامنا نحكيوا على المونديال ونتائج إيجابية إن كان للدول الإفريقية أو العربية الحقيقة قاعدين يعديوا في مردود كبير برشا من خلال جولة في أرقام
3: جولة في أرقام
4: جولة في أرقام
1: نبدأ مع المنتخب السعودي نتيجة إيجابية ضد منتخب الأوروغواي
2: نتيجة إيجابية ومردود ممتاز خاصة الشوط الأول صحيح الشوط الثاني كان سيطرة كلية للأوروغواي ولكن الفريق المنتخب السعودي برغم المنتخب هذا في برشا كلام معناها خاطر برشا لاعبين مش اساسيين في الفرق نتاعهم
1: والنواه اللي اسسها وحضرها ايرفي رونار مدربنا الجديد
2: مدرب المنتخب الجديد الفريق السعودي على المستوى المنظومه الدفاعيه كانت ممتازه صبر ما خلاش المساحات للفريق الاوروغواي بالرغم قلت لك الفريق الاوروغواي ضاع العديد من الفرص خاصه في الفتره الاخيره من المقابله ولكن اعتبروا تعادل مستحق وتعادل ايجابي جدا في بدايه الدوره
1: مجموعه كلها تعادلات اسبانيا راس الاخضر يتحقق مفاجاه كبيره بالتعادل مع المنتخب الاسباني 0-0 وتالق كبير للحارس منتخب الراس الاخضر 9 تصديات مؤثرة فسخ 9 أهداف حارس المنتخب الإسباني في عمر 40 عام معناتها شوفوا معناتها الحفاوة الكبيرة اللي لقاها على مستوى العالم احتفاء كبير بالمردود نتاعو رجل المقابلة البارح وخاصة بعد المقابلة معناتها فما على مستوى الصحافة الإسبانية فما نقد كبير برشا على هذه النتيجة وأنه راوا أن المنتخب الإسباني تساهل مع المقابلة
2: هو صحيح ساعة بالنسبة للمنتخب رأس الأخضر مقابلة امتياز كبير طريقة اللعب نظام كبير صحيح المنتخب الإسباني كان بإمكانه يسجل أهداف والحارس كان سد منيع ولو أنه الحارس هذا هو كانت معنا الدورة هذه المقابلة الأولى كانت بمثابة الحلم معناه فوائد كبيرة. صحيح المقابلة بقول في هذا أنه من 400 متابع ولا 4 ملايين متابع. أنا
1: لا لا هو كان بالضبط هون أعطيك الرقم هو كان 50,000 متابع على انستغرام بعد الماتش ولا زوز ملايين معناته نجم يبطل كورة ويخدم على روح
2: صحيح
1: يبيع الفيجدارات يبيع
2: زوز ملايين حصيله معنا ولات معنا شوف مباراة كرة قدم تلجم تبدل معنا
1: بوزينة الحارس بوزينة
2: بوزينة وبرغم كبر سنه معناه خلط في الاخر هو معناه بون الفريق فنيا فريق محترم من منتخب الراس الاخضر فريق الاسباني شوف ساعه فما نقص على مستوى التشكيله ولكن الا ممكن العكس نتاع المنتخب الاسباني نعرفوه رينا بطل كبير في تحضير الهجمه صحيح التيكي تاكا والكوره والاستحواذ ولكن الاستحواذ السلبي ذكرنا في مواسم في برشلونة وقتها فما برشا استحواذ سلبي مدينة برشلونة تلعب برشا على العرض نقوله تحضر برشا للهجمة هذاك راهو ما يخليكش خاصة كيف بدا دفاع منظم تحملك برشا وتتعب برشا باش توصل وتعمل فرص وتوجع نقوله المنافس دونك حسب نظري ممكن الغيابات خلاو الفريق مش في أفضل حالة وأيضا فما شوية فلسفة من المدرب الإسباني ممكن استسهل المقابلة خاطر كي لا حتى اللاعبين اللعب خاصة
1: هو معقول ميدال. تفكيره معناته هو كي يقول لك راهو كأس العالم باش توصل لها ثمانية مقابلات يقول لك فما مقابلات النجم ندور فيهم المجموعة ونعطي حظ لبعض اللاعبين اللي ما همش راهم أساسيين أما هذه مقابلة مفتاح بداية كأس العالم
2: وبصراحة وتصعب الأمور على روحك معناته تولي المقابلة الثانية يزمك فما الأوبليغاسيون باش تربح هذا معناه يزيد صعب لك يزيد شوية ضغط على المجموعة ما نحبوا نكره ولكن بالرغم هذا المنتخب الإسباني راه عنده الإمكانيات منتخب بصراحة فيه برشا لاعبين ممتازين ولكن وسط خاصة تركيب نحكي وسط الميدان للمراجعة معناها بصراحة صحيح. للمراجعة وتلزم تكون أفضل بكثير
1: نرجع لمقابلة المنتخب المصري البارح تعادل إيجابي بطعم الانتصار نجم نقوله ضد المنتخب البلجيكي هدف لهدف منتخب المصري ورا معناتها منظومة دفاعية متميزة
2: والله يشوف من المقابلة تحس أن المدرب حسام حسن حضر المقابلة بصفة كبيرة وشنوها ممكن مقابلة تونس عاونته بارش الحاجة الثانية اللي عاونته أيضا درجة الحرارة درجة الحرارة البارحة كبيرة برشا رينا اللاعبين البلجيكيين فما ممكن بون كيما دي براون يتنفس بالسيف حتى في الكاميرات بالسيف ما يتنفس مش معناه اللي بكورة معناه بالسيف ما يتنفس اثنين أنه المنتخب بون البلجيكي ممكن رينا المنتخب التونسي معناه يقول لك نفس قريبة من مصر لتونس لعب نفس الطريقة انت مع مصر معنا حاول انه يعتمد برشا على ديكو شو عمل حسام حسن لاعب اللي هو زيكو مش مستنس اساسي لعبه اساسي
1: باش يعاون محمد هاني
2: محمد هاني في التغطية عكس المنتخب التونسي كان ريت مقابلة بلجيكا وقتها خليل عياري على الجهة اليمنى
1: ومع قدام وراها ادم عروس
2: وراها ادم عروس الا هو في كل الحالات كان واحد ضد واحد ديكو وكان يمر بسهولة ومعاه مدافع اصله مش مدافع محوري المنتخب المصري حسام حسن قاري درسه لاعب محمد هاني كظهير أيمن التخته الأولى تجي من لاعب لاعب قلنا زيكو ثم تختي الثانية تجي من حمدي فتحي
1: على ديكو
2: معناها خلاله المساحات قليلة برشا كيف وسط الميدان بالرغم دي براون بالرغم إمكانيات كبيرة ولكن كل ما تكون كرة في وسط الميدان فما خط دفاع يتقدم ثم لاعبين الارتكاز نحكيه على مرون عطية نحكيه على حمدي فتحي نحكيه على إمام عاشور يرجع نحكيه معناها اللاعبين الكل كيف زيكو الكل في خدمة المجموعة الفريق المصري ما عندوش إمكانيات كبيرة بخلف عمر المرموش اللي بصراحة لاعب ممتاز في كل كورة في الظهر كان محمد صلاح أفضل من قبل نحكيه في المنتخب المصري
1: هاي.
2: قاعد يعاون أكثر ولكن عنده حلول أخرى راهو كنا تريزيجي كنا نجم نشوفوه زيزو تخل في معناها في الأخر معناها فما حلول عجبني خط الدفاع كيف شوبير قام مقابلة ممتازة خاصة فما تصدي كان
1: في الأخير
2: ممتاز
1: أيه.
2: في الأخير وكان خلى الفريق المصري في اللعبة على الأقل المنتخب المصري عرف في دافع راهو كي تعرف دافع وتعمل ترانزيسيون صحيحة وذاك اللي صار استغلوا سرعة اللاعبين متاعه بصراحة تعادل ممتاز في مقابلة تحصل فيها نقطة مع منتخب كبير.
1: أما لازم المنتخب المصري نشوفه طريقة هجومية ضد نيوزيلندا وإيران اللي تعادلوا البارح, خاطر الإعلام المصري ما كما تعرف إنجاز ضخمه ولا ويحلموا بالمرتبة الأولى كيفاش يكملوا في صدارة المجموعة, لازمهم يحطوا سقيهم على القاع.
2: هذيك قوة العالم المصري,
1: هذيك قوة العالم المصري, معناتها الحقيقة لازم تحطوا سقيهم على القاع. رأي كاس عالم, نتمنى المنتخب المصري يتأهل وإن شاء الله يشرف الكرة العربية. أما ما تعملوش ضغط ومعناتها كبير على
2: هو كي ينتصروا يردوها انتصار, وحتى كي ينهزموا يهولوها برشا, معناها من هنا ومن هنا رغم الإعلام المصري غير عادي. انت ماذا بك ينتصر المنتخب المصري وريع مقابلة كبيرة ما تفرجش على القنوات المصرية؟
1: لا لا, أنا نتفرج خاطر نشوف تحاليل عجيبة وغريب. بقى نمشيوا لآخر فقرة معانا في حديثنا لليوم في سبور المونديال, هي فقرة التوقعات بمقابلات اليوم, وبرشا مقابلات اليوم مميزة. أهمها نحكيه على اللقاء المنتخب الجزائري ضد الأرجنتين, واللعبة سخنت من البارح, شفنا معناتها أحداث عنف سبقت المقابلة بين جماهير الجزائرية وجماهير الأرجنتينية في مدينة نيويورك, وصل حتى تدخل أمني كبير وفما اعتقالات نظرا على الأجواء السخونة في المقابلة.
2: بون قمة
1: ماضي ساعتين, نذكر ماضي ساعتين متاع الصباح, إن شاء الله غدوة مقابلة كبيرة ومقابلة مميزة إن شاء الله.
2: هو مقابلة كبيرة, منتخب عربي مع بطل العالم, منتخب الأرجنتيني إلا في المقابلة الودية الأخيرة قاعد يقوم بصراحة مردود ممتاز. تحضيرات المنتخب الأرجنتيني أفضل من تحضيراته في 2022 اللي تحصل فيها على لقب كأس العالم. بصراحة المرة ذي فريق حاضر, لاعبين البارزين في أفضل حالاتهم, نحكيش على مسيرة ونحكيه على أوتار ونحكيه على نيفيز
1: ألفيريز,
2: نحكيه معناها لاعبين
1: كان ماكاليستير على... يخوف راه بالحقيقة, خاطر نتفرج فيه في ليفربول ماكاليستير ممكن تتبدل معناتها
2: الحال البدني كأس العالم حاجة أخرى. ما أنت راو في إيزاك في ليفربول, شوف ليفربول مصاب وملعبش وكذا, رينا البراءة مقابلة المنتخب التونسي أفضل لاعب.
1: أي أرجع كان... أرجع خطر في آخر الموسم أرجع حضر روح ولقى قدام الطالبي, معناتها في الطالبي الحقيقة اللي ما كانش قوي برشا في التدخلات معاه للأسف, معناتها البونتو الهدف الثاني اللي سجل المنتخب السويدي راو كنت معناتها طالبي عامل تالي كان ياكلوا بلغتنا احنا, ما يخليش كيلومتر وكيلومتر ونص قدام معناتها المنطقه ومع غلطة حارس مرمى
2: فما تقنية الدفاع راهو بعد ساعات تشوف المنتخب التونسي.
1: فما نقاط استفهام كبيره في المردود نتاع مقابله السويد, معناتها الطالبي مستحيل يخلي معناتها مهاجم متر ومتر ونص قدامه ويدور بيه ويكروشي ومن بعد يشوط مع كره كانت ممكن الحارس يمنع فيها الحقيقه الله غالب, هذيك هي
2: حبه
1: الكره معناتها وشفنا التنقيب ما نحبوش نزيدوا, هذيك هي نحفزوا نكونوا ايجابيين ان شاء الله المقابله الجايه, وهذا ما نتمناه الحقيقه. عندنا مقابله كبيره برشا بعد شويه اقل من نص ساعه تفصلنا عن انطلاقها, مقابله المنتخب الفرنسي ومنتخب السنغال. باش تعطيني قبل ما نمشيو البرونوستيك نتاعك بالنسبه للقاء الجزائر والارجنتين, شكون تقول يفوز؟
2: الارجنتين
1: فوز المنتخب الأرجنتيني.
2: يعني نتمنى بطبيعة المنتخب الجزائري, ولكن حسب مريت المقابلة الودية الأرجنتين عنده أفضلية صغيرة.
1: نحكيو على مقابلة كبيرة ما بين فرنسا وما بين السنغال, مقابلة الحقيقة كثر عليها الكلام حتى على مستوى الإعلامية, نحكيو على أفضل لاعب في العالم والكرة الذهبية, نحكيو على عثمان ديمبيلي اللي في فرنسا فما مطلب نتاع صحفيين يقولوا كيفاش أحسن لاعب في العالم ما يلعبش في المركز نتاعه, ما يلعبش في المركز نتاعهم في المنتخب الفرنسي, خاطر مركزه في المنتخب الفرنسي يتعارض مع تواجد كيليان مبابي. كيليان مبابي يحب يكون هو المهاجم رقم 9 في وكقلب هجوم في التشكيل الأساسي. بالنسبة اليوم كيليان مبابي لازم يلعب في على الجهة اليسرى.
2: صحيح,
1: تراكك ولا
2: وين راكك لويش خاطر سني
1: أوليزي هذاك على اليمين,
2: أوليزي ما نحكيش عليه
1: متفقين عليه
2: وهذيك ممكن المفاجأة نتاع المنتخب المنتخب الفرنسي. أوليزي مع بايرن سني عمل الموسم خرافي.
1: صحيح,
2: ما نحكيوش على أوليزي بصراحة, أنا أفضل لاعب حسب نظري له ديمبيلي ولا هو مبابي, أحسن لاعب أوليزي ولا يعمل أخطر. أنا الرا الثلاثي الموجود اسمه أوليزي ديمبيلي ومبابي, هذا متفاهمين فيه. ولكن فما على الأقل على الأقل كي تلعب أنت مبابي كقلب هجوم وديمبيلي على الجهة اليسرى على الأقل أعمل فترة بفترة, نجم أن يكون نبدل في فترة من ما يكون ديمبيلي على اليسار ومبابي قلب هجوم، فترة ما أخرى نكون العكس، مبابي على اليسار وديمبلي مهاجم. وحتى في تغيير المراكز راهو يكون فما للفريق المنافس يكون أكثر معناها مشكل. دونك المنتخب الفرنسي ديما عنده الإمكانيات وعنده لاعبين بصراحة، مصنع متاع لاعبين أكثر منتخب حسب نظرية، عنده لاعبين في كل المراكز. معناها كي تشوف حتى اللاعبين اللي ممشاوش راهو معناها عنده لاعبين من أعلى طراز منتخب الفرنسي وفي كل مكان وفي كل دولة. معناه
1: ديدي ديشان يصر على تمشي التكتيكي متاعه، نلقى كيليان مبابي هو في قلب هجوم وراه كصانع ألعاب عثمان ديمبيلي، دوي نقاو على اليسار وأوليزي على اليمين، تشاوميني في خط الوسط إلى جانب أندري إلى جانب رابيو، على اليمين كونتي في قلب الدفاع سليبا أوباميكانو، وعلى الجهة اليسرى تيو أورلانديز وحارس مرمى مايك مينيون. بالنسبة لتشكيلة المنتخب السنغالي نقاو مندي في حارس المرمى، ضيوف على اليسار نكاتي وكوليبالي في محور الدفاع، دياتا على اليمين في خط الوسط نقاو جاي كامارا وباب جاي، وفي الهجوم ساديو ماني جاكسون ونقاو اسماعيل سار. هذوما 4-3-3 نفس الطريقة اللي يلعب بها المنتخب السنغالي، مقابلة هجومية بامتياز، مقابلة الحقيقة كبيرة وكبيرة برشا. النتيجة شكون تقول؟
2: منتخب الفرنسي أفضلية من السؤالي ماذا بيه رأو كيف كيف المنتخب السنغالي بشي عمل مقابلة كبيرة
1: ما يفرقوش على بعضهم رأو جزء منتخبات فرقية رأو ما يفرقوش
2: ومنتخب فريقي بامتياز
1: أي ما شفت ما معناتها بخلف رابيو الباقي الكل متاعنا منتخب الفرنسي. زوز مقابلات الأخرين اللي تلعبوا اليوم عن المنتخب العراقي ضد منتخب النرويجي في الأحداث متاع الليل،
2: مقابلة كبيرة كيف كيف. النرويج اللي عملت تصفيات كاس عالم خيالية، تصفيات كبيرة، أهداف النرويج راهو في كل مقابلة سجل أهداف، ممكن في الفترة الأخيرة مقابلة الودية شوية تراجع
1: مع أوديغارد وعندك إيرلينغ هالاند،
2: أي عنده فريق كبير وهالاند من أحسن المهاجمين. دونك نتصور مقابلة كيف كيف. العراق عمل مقابلة كبيرة في التحضيرات مع منتخب إسبانيا وتعادل مع دونك نتصور اني مقابلة كبيرة، ولكن ديما نقول اني النجوم تاع النرويج اللي يستناو فيهم نسكن النرويج البطولة هذه يقول لك ليش بيكون هو الحصان الأسود، نتصور عنده شوية أفضلية على المنتخب العراقي.
1: هذوما مقابلتنا لليوم في 5 متاع صباح، النمسا ضد الأردن، مقابلة هذه بعجالة نيس النمسا أردن.
2: والله يشوف نمسا أردن، أردن في أول مشاركة تاريخية، رينا الأردن في النسخة متاع كاس العربية ريناها فريق ممتاز مع جمال السلامي يلعب 3 في المحور، واضح المدرب واضح من قبل يلعب 3 في المحور، محضر 3 في المحور، جيب له حتى شكون ديما لا معناها كيبدا مدرب على الأقل عنده استراتيجية ويحضر في استراتيجية متاعه ويلعب مقابلة المودية، ولكن جي مدرب معناها في نهارين والله هذيلي
1: نمسى ولا الأردن
2: نمس
1: نمس. وصلنا الختام هذا الموعد من حديث المونديال، تحيات أيمن الشابي في الإخراج التقني، روف غدير على مستوى ديجيتال. نتمنى لكم مستمعين الكرام متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنسية، لكم زينة بسمعة.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تم اليوم تأمين عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس نحو بلدانهم الأصلية، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 الآخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة على كامل النهار. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه بالتوازي مع عملية الترحيل هذه تجرى عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع نحو مخيم معتمدية العامرة من ولاية صفاقس عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. وأشار إلى أن عمليات التجميع والتحويل إلى صفاقس تتم بنسق يتراوح بين رحلتين إلى 4 رحلات أسبوعيا بناء على قائمة الراغبين في الانخراط في برنامج العودة الطوعية. انطلقت اليوم عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من شهر جوان الجاري وفقا لما أفادت به وزارة التربية. وقد ترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,024 تلميذ، وهو ما يمثل 18% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة، فيما ترشح 5381 تلميذا لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني وفق معطيات إحصائية للوزارة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 من شهر جويلية القادم. أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، والذي شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنه من المنتظر تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بولايات سوسة والمنستير والمهدية، خاصة بالمناطق العليا منها، بداية من منتصف نهار الثلاثاء إلى غاية منتصف يوم غد الأربعاء. أفاد البريد التونسي بأنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم انطلاقا من الساعة 2 بعد الزوال. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: سمر ومؤنسة ومؤنسة
4: سهرات إذاعة المنستير.
3: سمر ومؤنسة
4: يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
3: فن
4: موسيقى، والكل أذواقكم
3: محطة
4: من محطات السهر.
3: عناوين
4: حل السهرية في إذاعة المنستير.
2: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة

0: فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
1: مساء الخير كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. مسابقة فارس الكلمة مسابقة دولية للكتابة الشعرية على موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. سلام الشعر عليكم وعليكم سلام القصيد، وأيضا بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة نرجو لكم سنة هجرية مكللة بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله تكون مناسبة للخير واليمن والبركة على تونس وعلى الجميع. هذه التحية تأتيكم من فريق التنظيم والأعداد وأيضا فريق التنفيذ. أجمل تحيات الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، أيضا تحية نوجهها للجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضوية الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضج. فريق التنفيذ تحيات زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، أيضا تحية نوجهها لزميلنا أيمن الشابي في الإخراج التقني للحصة، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي للحصة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، نذكره بالموقع راديو منستير إذاعة المنستير برنامج مسابقة فارس الكلمة. زميلنا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارشي. اليوم سيكون السباق مع المجموعة الثانية للدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة، حظ موفق للجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. بعد قليل نمر مباشرة إلى ركن قصائد في السباق، ونذكر أن الليلة قصائد المجموعة الثانية من الدور الثالث من برنامج مسابقة فارس الكلمة. إذن ننطلق في استقبال أعضاء لجنة التحكيم، وبدءا بالدكتور خميس الورتاني. مساء الخير، كل عام وأنتم بخير دكتور خميس.
1: مساء النور والسرور، مساء الجمال في وطننا الحبيب. تحياتي لك أستاذ لف العياري، تحياتي للجنة التنظيم جلال بن سعد صبع السلامي، تحياتي للفرقة التقنية التي تؤمن هذا البرنامج على رأس وليد بخريس. كل التحية لزملائي في لجنة التحكيم سلوى رابحي وأحمد شيكة بن ضيا. ونحن في نهاية هذا الموسم المرهق بطبيعته، ومع ذلك لولا هذه المتعة بمقدار، ويبدو أن ثمة تناسبا عكسيا بين الشعور بالإرهاق من ناحية، ولكن متانة النصوص التي أصبحنا بإزائها التي تقتضي تدبرا وتفكيرا وربما تفرغا، خاصة بمعاد المثل مثل متعة فحسب، وأنما أصبحت تقتضي أن نتعامل بتدقيق وبحرفية كبرى مع نصوص أصحابها أجهدوا أنفسهم حتى يصوغوها على نحو يجعلها قمينة بأن تكون نصوصا شعرية مهمة. أقول أرجو التوفيق لنا جميعا في ما نحن بصدده.
0: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الشاهرة سلوى الرابحي، مساء الخير، كل عام وأنت بخير.
2: أهلا وسهلا دكتور أسعد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، لكل من تابع هذا البرنامج الذي الممتد زمنيا تقريبا أكثر حوالي 10 أشهر أو 9 أشهر أسعد الآن. وشكرا لكل، دائما أقول لكل من ساهم ولو بأمر بسيط في نجاح هذا البرنامج. شكرا لرحابة صدري شعرائنا، شكرا لكل شاعر انسحب من هذا البرنامج ولن نقول يعني خرج منه، شكرا لكل منظم ولكل متابع ولكل من هيئ وكل من أعد. تحية لزميلي طبعا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا والدكتور خميس الوسان.
0: شكرا جزيلا. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيا. مساء الخير، كل عام وأنتم بخير.
3: مساء نور، سنة هجرية إن شاء الله تكون سعيدة وكلها خير وصحة وسلامة لكل المستمعين، ولكم دكتور الأسعد ولكافة فريق التنظيم، وأيضا لكافة الفريق التقني فريق الإعداد، ولكافة أعضاء لجنة التحكيم أيضا زميلي العزيزين الدكتور خميس والشاعرة الرابحي.
0: إذن حصة الليلة والأكيد بحلة جديدة وجميلة تماشيا مع هذا الإنجاز المتميز، الاستوديو الجديد لإذاعة المنستير، إن شاء الله يكون مبارك على الجميع وهنيئا للمستمعين بهذا الرقي في الصورة وأيضا الرقي في الشكل والمضمون. أيضا قبل أن ننطلق، ونذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين أن الليلة مع قصائد في السباق مع المجموعة الثانية للدور الثالث من المسابقة. إذن بقيت الدور الثالث فيه 3 مجموعات، اليوم المجموعة الثانية، الأسبوع القادم المجموعة الثالثة، والأخيرة الأسبوع الموالي وهي الحصة الأخيرة يوم 30 جوان ستكون حصة الإعلان عن النتائج النهائية، وحظ موفق للجميع. لكن فما ملاحظة أسوقها، سجلنا انسحاب الشاعر محمد الخامس بن الطيف. الشاعر محمد أو المشارك والشاعر محمد الخامس بن الطيف انسحب من المسابقة دون إعطاء أي تبرير أو تفسير لهذا الانسحاب، نحن نحترم هذا الاختيار. شكرا جزيلا على المشاركة. إذن ننطلق في البداية مع المجموعة الثانية، قلت للدور الثالث من المسابقة، وهذه المجموعة تتضمن 4 مشاركين. المشاركة الأولى للشاعرة عبير الكوكي، عنوان القصيدة كيف تحولت جدتي إلى كرسي. الشاعر عبير الكوكي من تونس.
4: فارس الكلمة.
5: نص بعنوان كيف تحولت جدتي إلى كرسي. على العرش العظيم تجلس القبيلة الأم، وكوارثات للفيلة ورثت نساء العائلة حوافر غليظة تخول لهن تحمل المشقة. إنهن مثل الفيلة تماما، يعرفن خرائط العطش، وعليهن أن يحملن القطيع، كل القطيع إلى خرائط الماء. الأمهات في هذه العائلة يحملن جينات العطش الذي ورثنه من مواسم الجفاف الطويلة. وجدتي، جدتي الفيلة الأم، بهذه الحوافر الغليظة جلست طويلا على هذا العرش إلى أن تحولت إلى كرسي، وتحلق حولها القطيع ليودعها. ومثل الفيلة رشحنني لأكون وريثة لقبائل العطش، علي أن أقود هذا القطيع حيث الينابيع. لكنني حين يخدش جلدي هذا الهواء الجاف، أشم رائحة قبائل العطش التي تركتها جدتي على كرسي العرش، وأخاف أن أخبر القبيلة أنني لا أحمل في دمي سوى المذابح.
4: فارس الكلمة.
0: كانت هذه مشاركة الشاعرة عبير الكوكي، عنوان القصيدة كيف تحولت جدتي إلى كرسي. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
1: شكرا مجددا، شكرا لعبير الكوكي على هذا النص. تعقيبي سيكون مطولا بعض الشيء، لكنني أسمح حتى زملائي على لجنة التحكيم أن تكون لكلمة مطولة نسبيا في النص الأول وفي النص الأخير عندما أفتتح كذلك التعقيب، على أن تكون موجزا في النصين الآخرين بحسب مقتضيات الوقت.
0: طيب اتفقنا دكتور، تفضل.
1: هذا النص كيف تحول جدتي لكرسي هو نص ذو نفس قصير وأقرب إلى المقطوعة منه إلى المطولة. نص بنية مثل ما أرسلته على 9 مقاطع موزعة على 33 سطرا، وكل مقطع يتطابق مع مفهوم الجملة. إن مقطعين تضمن كل منهما جملتين نحويتين، والعلاقة بين مكوناتها هي علاقة استرسال وتأكيد الجملة اللاحقة للسابقة والمقطع اللاحق للسابق. إذن نحن أمام نص يتكون من 11 جملة، وهذا في حد ذاته أمارة تكثيفا واقتدارا على قول الفكرة أو الصورة دون زوائد. وهذه في حد ذاتها هي إحدى سمات قصيدة النصر مثل ما طمح إليها كبار الشعراء وكذلك كبار المنظرين. العنوان سأبدأ أقسم مداخلتي قسمين، الأول يتعلق بالعنوان وما يتضمنه من مقدرات، وأثني بالتوقف عند المتن. العنوان غريب من جهة صياغته ومن جهة بنيته التركيبية وكذلك من جهة بنيته الدلالية. تركيبيا العنوان ورد جملة مستقلة واتخذ شكل الإنشاء والاستفهام. في العادة العناوين لا ترد إلا في شكل لفظ مفرد أو ما يوازي مقام اللفظ المفرد. وله في البناء العميق للجملة لا هو ضعية المبتدأ الذي يكون المثل هو إخبار عليه. لكن نحن هنا أمام جملة كاملة وأمام جملة إنشائية، وبهذا الاعتبار فكأن المتن الشعري لا يزيد عن كونه إجابة عن ممكنات هذا العنوان. هذا العنوان كذلك مهم دلاليا من جهة أنه يقيم علاقة إسناد لا إسناد بين أمرين لا تقرها ذاكرة اللغة والاستخدام، ولا تقرها كذلك معرفتنا الكوسمولوجية. لماذا؟ لأن هذا العنوان يدك الحواجز بين المراتب الوجودية للأشياء، بين الإنسان الكائن الحي العاقل والكرسي الموجود الجامد وغير العاقل. إذ وقع في هذا العنوان ادعاء مفاده أن الجدة استحالت كرسيا. هنا انطلاقا من هذه العتبة الافتتاحية نحن في حضرة خطاب تخيلي لا يكتفي بوصف العالم وإنما بإعادة سهره عبر دك الحواجز التي علمنا إياها العقل.
0: لا.
1: بيد أنه لما كان العنوان على الصيغة الإنشائية أو الإسفانية تلك فإنه كذلك يقيم علاقة مع المتن جماعها أن الأخير سيكون تعليلا لغرابة العنوان ولسحرية الوقائع التي جعلت الجدة تستحيل الكرسي. إذن ما ننتظره هو سرد عجائبي لاستحالة الجدة كرسيا، قصة ذات طبيعة خرافية تعلق بالجدة أو تعلق بالكرسي. فهل جسد متن النص ما وعد به العنوان؟
0: لا.
1: متن القصيدة يعمق الشعور بأننا بإزاء عوالم غريبة منقطعة عن العالم الذي نعيش بتنظيماته الاجتماعية والسياسية. هي عوالم أدخلوا في المجتمعات البدائية الأولى حيث الأمومة هي الأصل والمعيار في مقابل المجتمع الذكوري الذي قام على أنقاضها. فالوحدة الاجتماعية السياسية والروحية الكبرى هي القبيلة، والنظام الاقتصادي هو المشاعر البدائية، والنظام الفكري الفلسفي أمومي، والقائد أنثى هي أم القبيلة بما هي أصلها والمتحكمة فيها وصاحبة الحكمة والمقرر مصيرها، بل هي إلهها ولها مثل ما ذكرت عبد الكوكي عرش عظيم.
0: نعم.
1: في الجملة الثانية ننتقل من القبيلة إلى الفيلة عبر الجناس تعميقا للنفس الخرافي الإحيائي، وبمقتضاه نساء القبيلة هن فيلة، والفيل في رمزيته هو رمز للحياة الأمومية للحياة الاجتماعية وكذلك رمز للذكاء الكبير بين الحيوانات. حتى البيولوجيين بالإمكان الاستدلال لهذا على نسبة وزن المخ قياسا إلى النسبة العامة لوزن الجسد. الفيلة مجتمع منظم وهرم ومتضامن، قادته معنيون بإثار النفس إنقاذا للجماعة وخدمتهم. استعار في الشعر الحوافر الغليدة مجازا مرسلا للجزء المحرر كل. تؤكد الشعر في لاحق القصيدة، يعني في الحقيقة أنا عجب النص وذهبت معه مقطعا مقطعا وسطرا سطرا. إذن تؤكد التشابه دون تناهي بين نساء الفيلة ونساء القبيلة، بين العفو الفيلة ونساء القبيلة، من جهة أن عليهن في الوضعيتين قيادة القبيلة أو القطيع إلى خرائط الماء، وتنزلق من الجمع بين الفئلة والقبيلة إلى الحديث عن العائلة في تأكيد أن أمهات العائلة يحملن جينات العطش الذي ورثناه من مواسم الجفاف. وبهذا الاعتبار ننتقل لنجد تفسيرا للعنوان بمقتضاه طول مكوث الجدة الفيلة الأم على هذا العرش حولها إلى كرسي، حولها إلى مقام اعتباري رمزي معه، أضحت متلبسة وملتبسة بالقداسة. المتلفظة هذا كله وكأننا كان ثمة سردا خارجيا يعلق بوقائع مغاير للذات المتلفظة. الشاعرة عبير إذا تجد الذات المتلفظة نفسها مرشحة لتنهض بما نهضت به جدتها من مهام وظائف، وهي وإن كانت الذات المتلفظة تحمل خبرات الجدة فإنها خارجة عن القطيع من جهة أنها كافرة بالتقليد الذي يستحيل عبئا، فهي لا تحمل في روحها غير التمرد ورفض السير في المسالك المعبدة رغم إتقانها لها. وأن تغامر فمعنى ذلك بالنسبة إلى القطيع المذبحة. أنتهي كيف نقرأ النص ووفق أي نسق نقدي؟ هل بالاحتكام إلى الإنشائية المحايدة التي لا ترى جميلا إلا في التطابق مع مقولات العدول الكم والنوع وبالزيادة وبالنقصان وبالإيقاع وأشكال تصريفه والتخييل يطرق بنا المعنى، أم للشاعر لها نصيب منه غير قليل، أم إن المنهج الأمثل للمقاربة يكمن في المنهج الثقافي من خلال إسهامات النقد الأنجلوساكسوني الذي يعقد أمر الإبداع على قدرة النص على قول تمثلات الجماعات الفرعية داخل الجماعة الهوية الكبرى، الجماعات المقموعة في إطار التمثل التسلطي، وهنا الجماعة النسوية الأمومية بإزاء تمثل المركز الذكوري. ألا يكون الأخاذ في هذا النص دعوة إلى استئناف التفكير في العالم بمراجعة بداءة ليست في حقيقتها سوى فرديات؟ إن تمثلة لذات وللآخر ليست حقائق، وإنما هي ممكن من ممكنات شتى. ولو أنصتنا إلى سردية العائلة والقبيلة والمجتمع من وجهة نظر أنثوية فيمكننا أن نستحصل على سردية مغايرة لذاتنا ولإقامتنا. في تقديري أني بهذا نص لطيف ناطق عن اقتدار وناطق عن ذكاء وناطق عن محاولة لتوظيف الإرث الإنساني وليس العربي فقط. الإرث الإنساني هو إرث كان قد خلق القصة المثلية سبيلا إلى إنشاء معان رمزية إيحائية وأن يخلق الفلسفي في لطف الجمال. أشكر الشاعرة عبير الكوكي على هذا.
0: واضح. شكرا دكتور خميس الورثاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
7: تحية مرة ثانية، أشكر الدكتور الورتاني على هذه المداخلة. لن أضيف كثيرا لأنه توسع في هذا النص، ولكن لي بعض الإشارات. هو قد استفاد الحديث عن العنوان، لهذا سأدخل في صميم النص. تحدثنا الشاعرة عبير الكوكي في نص نثري عن وريثات الفيلة، فالإناث يقودن القطيع، وهنا إشارة طبعا إلى المجتمع الأمومي، المجتمع الذي تكون فيه المرأة قائدة، وإن لم تكن تشير إلى المجتمع الأمومي فهي تشير إلى تلك السلطة المخفية الغير محسوسة، تلك التي لا نراها وإنما تمرر في الهامشي.
0: نعم.
7: ورثات الفيلة لهن حوافر غليظة طبعا إشارة إلى ما تتحمله النساء من مشقة، وطبعا للفيلة ذاكرة استثنائية كما أنها تشم الماء من مسافات بعيدة، وهذا موجود طبعا في هذا النص بما يحمل من رمزية. فطبعا الفيلة يعرفنا تماما خرائط العطش، وتقول وعليهن أن يحملن القطيعة إلى خرائط الماء. هن إذن إنها كما أنها تشم الماء قلنا من مسافات بعيدة. ورثات الفيلة هن الصابرات، القائدات، الكادحات. وطبعا هنا إشارة إلى هذه المرأة المناضلة، هذه المرأة أيضا السلطة، هذه المرأة التي إذا تتحول إلى كرسي، وتحول الجدة إلى كرسي له طبعا معنى رمزي. فطبعا تحول الجدة إلى هنا رمز للسلطة والمسؤولية. ولو عدنا أيضا إلى معنى الكرسي فإننا سنجد أيضا من معانيها أنه ليس هنا بالمعنى الخشبي هذا الكرسي الذي نجلس عليه، وإنما هو أيضا له تاريخية. فالكرسي أيضا إضافة إلى ما يحمله من معنى السلطة فهو إشارة يشير إلى القبر، ويشير إلى الذاكرة، ويشير طبعا إلى تاريخ، تاريخ هذه الأمة، هذه المجتمع الذي حملته النساء على أكتافهن. إذن الشاعرة رشحت من قبل الجدة الأم لأن تكون قائدة القطيع إلى الماء. نص رمزي، قبائل عطشة للماء تقودهم إلى النبع، لكن في هذا الزمن لم تعد وريثة الفيلة قادرة على قيادة القطيع إلى الماء. خوف القائدة لأنها مسكونة بذاكرة الدم. ذاكرة القتل والظلم والقهر، فالخطر الداهم إذن في دمها. هي تقول في نهاية النص، إذن تقول عفوا: أخاف أن أخبر القبيلة أنني لا أحمل في دمي سوى المذابح. هنا خوف مزدوج، خوف من مواجهة القبيلة ومواجهة القوم ومواجهة العائلة، وربما أيضا بالمعنى الكبير إذا البلد. فهذا الخوف قلنا هو مزدوج، خوف من المواجهة، وأيضا خوف إذا من هذه الذاكرة، خوف لأن هذه الذاكرة مسكونة بذاكرة الدم، ذاكرة القتل، قلنا الظلم، قلنا القهر. إذن دم القبيلة ينبذ بأولئك الذين إذا تعرضوا لمذبحة أو إبادة. طبعا هنا إشارة إلى ما يعانيه الوطن العربي ونساء الوطن العربي في غزة وغيرها، إذن من قتل وتشريد وجوع. لكن هن النساء الكادحات، هن المناضلات، هن اللاتي يأخذن المقود في رغم هذا الدم ورغم هذا الألم. إذن رائحة، أيضا هنا رائحة الخوف تغلب على رائحة الحياة في نهاية النص، وهذا خوف الشاعرة أيضا قلنا هو مزدوج، رائحة الخوف تغلب على رائحة الحياة باعتبار أنها لم تحمل، إذا لم تحمل القبيلة إلى إلى إلى إلى إلى, إلى الماء، وإنما هي تخاف إلى الماء سر الحياة موجودها، ولكنها تحمل في دمها المذابح، تحمل في دمها هذا الألم، رائحة الدم، ما يشير إلى هؤلاء، إلى كل من ظلم وقهر. وإذا عموما نص جيد يرشح رمزا وعمق فكرة، وهنئها على هذا النص.
0: شكرا جزيلا للشاعر سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بنضية، تفضل.
3: جزيل الشكر دكتور لسعد، طبعا هنيئا لعبير الكوكي بمداخلة الدكتور خميس الوقتاني وقراءة الشعر سلوى الرابحي. تقريبا عبير خذت جائزتها, نعتبرها تو تحصلت على جائزتها. النص حقيقة كل الملاحظات التي قيلت يعني جيدة, وتقاسم هذه الملاحظات معظمها يعني نتقاسمها مع الدكتور خميس ومع الشاعر سلوى. لن أطيل فقط لأنه لم يبقى لي ما أقول في هذا النص سوى بعض الملاحظات البسيطة. يعني النص يدل على أنه عبير ما زالت ماشية في نفس الخط, والخط اللي ماشية فيه عبير هو خط التجريب والمحاولة, وهذا النص في تقديري هو محاولة جيدة والتمرين جيد في كتابة قصيدة النثر, وهذا جيد جدا إلى حد الآن. ولكن بعض الملاحظات التي سيقت لعبير في السابق ما زالت مطروحة إلى حد الآن وفي هذا النص أيضا. يعني على جمال ما تقترحه عبير من مستوى جمالي في كتابة قصيدة النثر ويدل ذلك على تمكنها من هذا الشكل, إلا أن ثمة شيء ما, أنا أقول مثلا نحس لفم خلل ما في هندسة النص. عبير تحب تبني نص, تحب تطرز وتاخذ عوالم تشتغل عليها, ولكن في تقديري لا تذهب بعيدا وتبقى على شاطئ هذه العوالم, تبقى على سطحها, تبقى على قشرتها. فاللعبة لهنا لربما ما زالت تبحث عن يعني امتلاكها عبير هو أنها تستطيع أن تنفذ إلى العمق مع قدرتها على المحافظة على البساطة. أنه نستعمل كلمات كما وريثة ورثت وورثنه ووريثة وميراث ونكررها أكثر من مرة, لم يعد هذا يخدم الإيقاع الداخلي للنص. راه ولا في تكرار. كذلك أن نتذبذب بين خراءة العطش وخراءة الماء رغم ما يدل عليه ذلك أو ما يوحي به من محاولة للمقابلة, ثم جينات العطش ثم العطش ثم قبائل العطش وكرسي, يعني ثم كيف أقول ذلك, يعني فهم مبالغة في استعمال بعض الألفاظ, ويجعلني ذلك أنصح عبير بأنها تحاول التنويع ثم تذهب يعني أعمق, لأنه النص النثري على بساطته لأنه يحفر في عمق. الاشتغال على الفيلة كان يمكن أن يكون أكثر ثراء لأنه العلاقة الوطيدة بين الفيلة وبين العوالم التي أرادت أن تقترحها أو الموضوع الذي أرادت أن تقترحه ثم ترابط انتبهت إليه, يعني رابط وطيد, إلا أن هذا الرابط بقي ضعيفا في النص, في نص عبير ربما هو في ذهنها وطيد لكنها لم تعبر عنه بالشكل الكافي. على كل هذا النص حتى لا أطيل, مثال الثلاثة تبرعنا بالوقت لما
0: سيبات المهوس ضد الوقت. نعم تفضل.
3: لا فما حتى مشكل. المهم أن ما كان يجب أن يقال في هذا النص قد قيل. عبير عبير تستحق كل التشجيع. شكرا لها على هذا النص ومزيد من التوفيق.
0: شكرا جزيلا.
8: يا حامل الحرف, إن الشعر مملكة تهدي القلوب ضياء ما له أفل. الشاعر الحر إن غنى تزلزلت الأرواح وانكشف المستور والوجل, يبقي على الدهر معنى لا يزول له.
9: فارس الكلمة
8: كالنجوم في الأفق العالي إذا اكتملوا.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريت.
1: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، ونذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين والمبدعين بأننا الليلة مع قصائد في السباق، قصائد المجموعة الثانية من الدور الثالث من المسابقة. المشاركة الثانية قصيدة للشاعر ناجي النصري، عنوان القصيدة باريدوليا، والشاعر ناجي النصري من تونس.
0: فارس الكلمة.
2: باريدوليا، ضمن معاركك الكبرى وأنت تقاتل كي تنسى تتذكر، وتجيء نوارس تعرفها بالاسم، وتعرف ما يمكن أن ينجر عليه مجيء نوارس في الليل، وما يمكن أن يحدث من دلق للمنفى في الوطن الأم. والذاكرة الآن خيال خصب، الجدران على طرفي الشارع تبتسم، والأشجار تغني تهتز مع الريح كلوحة بالي. كل عناصر هذا الفجر لها معنى. لا يوجد شيء عبثا، الضحكة في الإسفلت، الضحكة في الجو العابق بغبار أثقل من أيام السجن الأولى، سلمها الموسيقي، ترجيع الوتر المشدود على الوتر الحر، نفس الضحكة، نفس الشبق الدافئ فيها. وأنا أهرب فكرت، ماذا لو كان بوسع المرء أن يتغير، أقصد يتغير بالمعنى الحرفي، قطع غيار يعني. يا سيدو امسح ذاكرتي هذه أرجوك، حمل لي ذاكرة أخرى تتلائم مع مقتنياتي، قلب آخر مستعمل لا غير، رئة أخرى يستحسن غير ملوثة بالتبغي، بشعار المصنع لو أمكن، لا تبغى ولا أتربة ولا رب. أهمس في أذن البائع خجلا من بعض زبائنه، جسم إسفنجي فارع في كيس أسود يسترك الله، وكتيب تركيب أحتال عليه في بعض لوازم أخرى وأغادر. لا تأكلني الحسرة أني ما زلت بوجهي المتجعد، وجميع زبائن هذا الدكان بوجوه قابلة للشعر. أنا لا أتخلى عن وجهي أبدا، أموت ولا أتخلى عن وجهي. وأنا أهرب أدركت هذا المهرب في شكل كمين، لا فرصة كي أنجو، والأمر برمته يتخذ شكل بدايات ثانية.
0: فارس الكلمة.
1: فارس الكلمة مع مشاركة الشاعر ناجي النصري، وعنوان القصيدة أذكر باريدوليا. شكرا للشاعر ناجي النصري. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
1: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
4: مرحبا بكم مرة أخرى. قبل أن أخوض في نص طبعا شاعرنا ناجي النصري باريدوليا، أردت فقط أن أحيي الشاعر محمد خامس بالطيف، و هذا الذي انسحب ولا وأرجو أن يكون طبعا سبب انسحابه يعني يليق بنصوصه الرائعة. لأن نص محمد خامس بالطيف يعني يمكن له فعلا أن يكون نصا يصل النهايات، ويمكن أن يكون من النصوص الفصوص، مع الشكر. إذن أعود إلى باريدوليا، وطبعا للشاعر ناجي النصري، وهو نص ورد طبعا نص تفعيلة. وهنا من مفهوم الباريدوليا هذا المصطلح، إذن الباريدوليا عرفتها إذن مصطلح إذن ظاهرة نفسية يستجيب فيها العقل لمحفز عشوائي عادة ما يكون صورة أو صوتا بإدراك نمط مألوف، بالرغم من أنه لا يوجد شيء مثل تخيل الثور في الصحبي وغيرها. وفي تعريف آخر هي نوع من الإيهام البصري. وسأذهب هنا في هذا النص إلى أن الباريدوليا هي إبداع، لأنها قائم هذا الإبداع على طبعا الإيهام البصري، ولكنه في الآن ذاته قائم على إشراقات لحظية. هذه الإشراقات التي تجعل البصر يتوهم شيئا وصورة صورة، ولو كانت هذه الصورة في الصخر، فكيف رأى الشاعر هذه الصورة؟ أتحدث أولا طبعا الباريدوليا، إذا هي مستخدمة طبعا هنا في الشعر في فني عموما. وهنا سأتحدث عن باريدوليا الذاكرة. في محاولة إذن لنسيان الغدر تتجلى الأوجه على شاكلة نوار، والنورس عادة مرتبط بالنهار والشواطئ، فإن ظهر ليلا هناك رمزية الخطر والوقوع في الخطر، هناك خروج عن المألوف وانتقال إلى عالم غريب عنه. الباريدوليا أيضا تتجلى في الجدران المبتسمة، وهنا الوهم البصري والإسفلت الذي يضحك، وتتجلى أيضا في السخرية، فهناك من المضحكات المبكيات في هذا النص. الباريدوليا تعكس ألم الشاعر أمام ما يحدث، ألم جعله يطلب تغيير الذاكرة والقلب والرئة تغييرا كليا، إذن إشارة إلى ما يحدث من تشييء للكائن البشري. فالكائن البشري أصبح يعامل معاملة الآلة، يمكن تغيير قطع غيارها فانتزع منه الإحساس وانتزع منه الشعور، وأصبح شيئا شبيها بالآلة. لكن الشاعر وإن طلب تغيير القلب، وحتى هذا القلب هو مصدر الحياة، وإن طلب تغيير الرئة مصدر الأنفاس وأيضا مصدر الحياة، فإن الشاعر ما زال متمسكا بملامح وجهه بتجاعيده. هل يمكن أن يصمد؟ هل يمكن أن يرحل الجسد ويعود في شكل آخر كبداية؟ أعود إلى الشعر وأسأله، ما البداية أصلا؟ أليست هي في حد ذاتها إذن باريدوليا؟ باريدوليا البداية، وكأن لأن المكينة تعيد نفسها. هل هي فرصة أخرى للحياة؟ هل هي إعادة لتشكل المعنى أم تكرار لمأساة الكائن الأول؟ هامش على هذا النوع الباريدوليا أرى حياة أخرى لهذا النص، صورا تأخذنا، وهنا أخذنا الشاعر طبعا إلى خيال خصبا وإلى باريدوليا ذاكرته وجسده ورؤاه وبصر. ولكنني أرى الآن بهذه الباريدوليا أرى نهاية نص لم يكتمل بعد، أرى صورا أخرى لم تكتمل بعد وتنتظر أن يكملها الشاعر.
1: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الربح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيا، تفضل.
5: شكرا جزيلا، شكرا للشاعر ناجي النصري. الحقيقة أنا سعيد، لأنه أعتقد في تقديري أنه هذا النص فيه يعني انتقال مقارنة بالنص الفارط. باريدوليا اختيار ناجي عادة العناوين يعني طريفة، وأنا أعتقد أن الشعر برمته هو نوع من الباريدوليا في النهاية، لأنه الشعراء ينظرون إلى الأشياء من زاوية نظر أخرى، يحولونها إلى صور أخرى، يعني وكأنه هذا الشعر هو نوع من المرض ما يصيب الخيال حتى يجعل هذا الشعر ربما له نظرة مغايرة أو ربما له نظرة دقيقة، ينفذ إلى حقيقة الأشياء فيراها في صور أخرى أدق، أو أنه تتهيأ له صور تتلبس بالأشياء. على كل الفكرة عموما جميلة التي اشتغل عليها ناجي، فكرة جميلة جدا في تقديري، النص جيد حتى لا أطيل، يعني أحاول أن ألخص. فقط أعتقد أن الناجي لم يكثف كل طاقته في التعبير عن هذا النص، عن هذه الفكرة. نص ثري فيه فكرة طريفة مبنية لها النص، ثم ما نتج عنها من أفكار، لأن الأفكار أصبحت عنقودية تتوالى من بعضها تقريبا في نفس الجو العام لهذه الفكرة، وذهب بها إلى هذا الإنسان الذي يعيش رغبة في تهيئ ذاته، هذا الإنسان الذي أصبح مسلعنا مشيئا، وربما يذهب أذهب بقراءة بعيدا إلى إشارته إلى هذا الإنسان الذي سيصبح ممكننا أو جزءا منه روبوتيا في يوم ما. فالفكرة جميلة، فيها موقف من العالم، موقف من هذا العصر، لكن التنفيذ أجد فيه ضعفا في مواطن ما. أجد أن ناجي ربما في على خلاف بعض النصوص الأخرى، وهذا نص طبعا نص تفعيلة، نجح ناجي في أن يختار أيضا تفعيلته، يعني هذه التفعيلة التي تجعل النص منسابا والكلام منساب، اختار يعني تفعيلة المتدارك المحدث، وطبعا نجح في أن يذوب هذه التفعيلة في هذا السرد الساحر، ولكن كان بودي أن يكون، أو ربما أعتقد أن هذا النص يحتاج إلى يعني مساحة أكبر، ربما يكون أطول، ربما يكون أكثر تفصيل، لأن الطريف فيه يمكن الاشتغال عليه ويمكن التوليد منه. النهاية متاعه الحقيقة ما كانتش مدهشة بقدر الإدهاش اللي في الفكرة وبقدر الإدهاش الموجود في اختيار العنوان وتناسق التام، يعني نادرا نلقى عناوين متناسقة بشكل تام مع النصوص، ولكن أيضا نجح هذا النص في أن يحين إلى يعني مراجع فنية أخرى. الحقيقة أنا ما نعرفش ليش ذكرني بفيلم أمريكي عنوانه Eternal Sunshine of the Spotless Mind للفنان الكبير الأمريكي من أنا نحبه ياسر، يعني فنان ممتاز جيم كاري، وهو يعني يتحدث، وهذا الفيلم تقريبا تعريبه يكون الإشراقة الأبدية للعقل النظيف أو العقل الطاهر، يتحدث عن رغبة حبيبين في فسخ ذاكرتيهما حتى يخفف من ألم هذا الحب الذي آل إلى الانفصال. وكان فيه جو متاع خيال علمي واستبدال ذاكرة ومسحها بتقنيات حديثة، ويعني تقريبا في العوالم التي يتحدث فيها ناجي، وهذا جميل أن يحيلنا الناس إلى أو يستثمر الناس فنون أخرى ويستحضرها. على كل عموما حتى لا أطيل، هذا النص قصيدة تفعيلة جيدة كان يمكن الاشتغال عليها بشكل أكثر يعني جودة، ولكن ما وصلنا من ناجي مقبول ومحمود، جزيل الشكر له وتمنياتنا له بالتوفيق.
1: واضح، شكرا شاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
6: شكرا لك سيادة مجددا، أشكر زميلي زميلتي سلوى زميلي أحمد ما تفضل به من إضاءات. ماذا سأقول؟ يعني سأحاول أن أكون موجزا ما أمكن. ما أقول، ناجي النصري توسل بالشعر الحر إطارا لصياغة قول شعري مداره الذات في أعماقها الحميمية هواجس وطموحات وانكسارات.
1: نعم.
6: وهذا في حد ذاته ممكن تبيحه هذه التجربة، وأنجزت فيه تجارب ونصوص، لكن في الحقيقة لم تكن سمتها المائزة، بل إن المميز في الشعر الحر اقتداره على صياغة الهم الإنساني من منظور الجموع والجماهير والأمة في صراعها مع العدو الداخلي والخارجي. اختار ناجي النصري الهامشي غرضا أو معنى شعريا ليصوغ خطابه الذي يصدمنا منذ البداية بطبيعة العنوان الناطقة عن السلاح ينتمي إلى المعجم الطبي العصبي الإدراكي. بالعادة الشعر يستنكف من المصطلحات الناطقة عن المثلين، بل إن الشعر جوهري هو نقيض هذا، هو يعبر عن المفاهيم وعن المجردات بشكل حسي. ما نجده أن الشعر في الحقيقة توسل واستدعى المصطلحة الناطقة عن مفهوم علمي طبي دقيق جدا ووضعه عنوانا. وتأكد ذلك، تفصيل ذلك، أن الباريدوليا هذه هي ظاهرة نفسية عصبية جماعها إعطاء معنى أو إعطاء شكل أو نظام تحفز لأمر هو عميق، هو عميقا لا يمتلك ذلك. يعني هذه ظاهرة باريدوليا هو تأويل للمجهول غير القابل للفهم بالمعلوم المأنوس. في الحقيقة هذه حاجة بشرية عشناها ولا نزال أفرادا وشعوبا نعيشها في فنجان القهوة وقارئة الفنجان وفي رؤية القمر وفي رحلة. هذا الأمر يفتح الشهية على الفضوء على مجموعة من الأسئلة. هل النص خطاب حول هذه الظاهرة أم هو وسم حيوي وجودي لما عاشه الشاعر ويعيشه؟ فإن كان الأمر الثاني وهو كذلك، فهل هي البارودية المعممة التي تعيشها الثقافات والشعوب عموما من هوس جماعي إسناد معنى مأسوس مأنوس لا معنى له بالنسبة للجماعة، أم تراها باريدوليا خاصة جدا ترتبط بالذات الشاعرة في حساسية إدراك العالم والآخر الآن وهنا؟ أرجو أن لا أكون قد تجاوز الوقت يعني.
1: بضع ثواني دكتور تفضل إن كان لك.
6: يعني أنا أفضل أن تعود بعد نشرة بعد
1: بعد الموجز هكذا.
6: أخذ دقيقتين أو ثلاثة. نعم أفضل من أن ربما أشوه تعليقي حول هذا النص الذي فيه مجهود جيد ولكن فيه موجز بعض الأخذ.
1: طيب لك ذلك دكتور. إذا نذكر أصدقائنا المستمعين بأن الجزء الثاني نواصل فيه قصائد في السباق مع المجموعة الثانية من الدور الثالث من برنامج مسابقة فارس الكلمة. نعود بعد الموجز، كونوا معنا.
7: انفيذار بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7. صوت أوضح، صورة أجمل،

0: قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة شبكة دولية تتكون من 4 أشخاص مختصين في تهريب المخدرات عبر الطرود البريدية، حيث قضت 18 سنة سجن في حق أحدهم و30 سنة سجن مع النفاذ العاجل في حق 3 آخرين محالين بحالة فرار، كما قضت بإصدار خطايا مالية في حق كل واحد من المتهمين فاقت 100,000 دينار. تم اليوم تأمين العودة الطوعية ل 91 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس نحو بلدانهم الأصلية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني بأنه بالتوازي مع عملية الترحيل تجرى عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع نحو مخيم معتمدية العامرة، وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. وأشار إلى أن عملية التجميع والتحويل إلى صفاقس ستتم بنسق يتراوح بين 2 إلى 4 رحلات أسبوعيا بناء على قائمة الراغبين في الانخراط في برنامج العودة الطوعية. انعقد بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الاجتماع الثاني لفريق العمل التونسي الليبي الجزائري المكلف بتأمين الحدود المشتركة في إطار تعزيز التعاون الأمني بين البلدان. وذكرت وزارة الداخلية الليبية أن الاجتماع تناول آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول 3 في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لخطر الإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة لشعوب البلدان 3. انطلقت اليوم سفينة طانيت التابعة للشركة التونسية للملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مرسيليا إذانا بانطلاق الموسم الصيفي المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وكشف المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة أن الشركة برمجت خلال هذا الموسم 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج، وأشار إلى أن عدد الحجوزات المسجلة إلى حد الآن بلغ نحو 150,000 مع توقعات بتجاوز حاجز 200,000 حاجز مع نهاية الموسم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: احنا وانتوما
1: وكل اللي يسمع فينا
0: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية. الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
1: تتعدى صبحيتنا عالكيف
0: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.

مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. قصة اليوم عن اللاعب كل من عاصره وشاهده قال عليه إنه كان يستحق مسيرة أفضل بكثير. فلتة معجون بموهبة كبيرة. برشا من الناس ما تصدقش إنه في عمر 12 عام كان يتدرب مع الأكابر وكان يلعب في الفريق الأول في عمر 16 عام. هو صاحب مرونة وسرعة تخليه يراوغ أحداث اللاعب ما غير مجهود. في عمر 19 عام التحق بالمنتخب الأول. الملك بيلي قال عليه إذا كان جاي يلعب للبرازيل راهو هز معانا كأس العالم مرتين عام 82 وعام 86. الموهبة هذه رفضت الاحتراف في نادي جوفانتس الإيطالي لأنه حب يقعد بحذا عائلته. كيف برشلونة كان قريب يمضي معاه لكن قانون بلاده منعه من إتمام الصفقة. كل من عاصره أكد أنه كان لاعب بفنيات برازيلية وهو أفضل صانع ألعاب

0: في تاريخ القارة الإفريقية. أسطورة اليوم أبهر الناس الكل، كي مشال كأس العالم، وأول مشاركة كانت في مونديال إسبانيا 1982، والحقيقة كان هو أبرز مساهم في التصفيات. زاد تسجيله لعدة أهداف خلت بلاد الجزائر لأول مرة في تاريخها تكون حاضرة في المونديال. الجزائر من أول مواجهة يحقوا أكبر المفاجآت، إنهم يفوزوا على أبطال العالم ألمانيا ويربحوهم 2-1. صاحبنا يمضي على واحد من أجمل أهداف كأس العالم، تمريرة حاسمة الرابح ماجر، وفي مواجهة ثانية هزيمة ضد النمسا، وفي اللقاء الأخير الجزائر تفوز على تشيلي. لكن المؤامرة اللي صارت بين ألمانيا والنمسا خلت محارب الصحراء يخرجوا من المونديال، ومن وقتها أصبحت الجولة الأخيرة تتلعب في نفس التوقيت بقرار من الفيفا. فضيحة هزت عرش كرة القدم، لكنها أكسبت الجزائر احترام وتقدير العالم. أصبح بطل حكاية اليوم رمز للموهبة المتفردة، مبدع على المستطيل الأخضر، حاسم في اللقاءات الكبرى، هو صانع مجد الكرة الجزائرية. هذا فصل من حكاية الأسطورة الخالدة الأخضر بلو. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري، ويخرجها وليد بخريس.

0: مساء الخير من جديد، مرحبا أهلا وسهلا بكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين لموجات أثير إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج مسابقة فارس الكلمة. إذن مباشرة نواصل مع الدكتور خميس الورتاني في مواصلة لتحكيمه لنص ناجي النصري. الدكتور خميس تفضل، في حدود دقيقة أو دقيقتين تفضل.
1: أحاول ذلك،
0: مرحبا.
1: يعني انتهيت الكسالة هذه باريدوليا جماعية أم فردية؟ ما المتن عميقا هو في السداد الحنين بالذات المتلفظة، يمنع عنه النوم والراحة فتشوش حواسه وأعصابه فيفسد إدراكه وتمييزه، فيتمنى إقامة في العالم مخالفة جوهريا لإقامة الحالية لأنها لا تزيد عن كونها جحيما. المعركة الكبرى مثل ما ذكرها هو هي النسيان، وتنتهي المعركة خسرانا إذ تتذكر، والتذكر حنين إلى جنة الماضي ورفض لحاضر جحيمي. ومن هنا تنشأ الباريدوليا بما هي خبرة ومعنى لا يقرهما النظام المعرفي المهيمن ولا سبيل للاستدلال لهما. يتولد عن ذلك رؤية الرأي لنوارس الليل، لها اسم ورسم وتجيء نوارس تعرفها بالاسم، هي دلال لنقاء وسلام محبة. وإذ تجيء كذلك فإنها تعمق الشعور بالغرب عن الوطن، فيدلق المنفى في الوطن الأم، فينبجس الخيال بما هو طريقة أخرى كالتفكير. والنص يتقدم على هذا النحو، فإذا هو ارتحال من وهم إلى آخر ومن وهم الآخر إلى الحد الذي ينتهي فيه الشاعر في ناجي النصري، ينتهي إلى حلم آخر، إلى وهم آخر بمقتضى بالإمكان أن نستبدل أعضاءنا، عسانا أن نستبدل شخصيتنا وروحنا بروح أخرى وشخصية أخرى. وفي هذه البارادوليا التي هو يتبناها وفي لحظة يعيشها بصدق وبعمق، ينتهي كذلك هذا النزوع المضطرب إلى أن خلاصه من هذه الكارثة التي يعيشه، من هذا الجحيم، هذا الجحيم السعير الذي هو في حد ذاته أنشوطة، هو في حد ذاته شرك بمقتضاه، هو داخل في نسق آخر في مصيدة أخرى. إجمالا الفكرة طريفة جدا، جميلة جدا، لكن في تقديري مثل ما ذكر أحمد شاكر وحتى سلوى البحث إلى ذلك، يعني النص يمكن أن يجود بشكل أكثر، يمكن أن يطور بشكل أكثر، ويمكن أن تكون الخاتمة بشكل آخر. لكن مع ذلك في الخاتمة ثم لطف كبير جدا، أنا أقدر أن هذا النص يمكن أن يكون مادة أصلية، هذه الفكرة في هذه القصيدة يمكن أن يكون مادة لسيناريو لفيلم قد يكون أخاذا وقد يكون فيه مغامرة وفيه في جوق وفيه فلسفة عميقة جدا. محاولة مشكر عليها، وإن كانت الجوانب الفنية في بعضها ربما تحتاج إلى مزيد من العناية في الجانب الإيقاعي أو في الجانب التحليلي.
0: واضح. شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني.

0: وفي الشعر خواطر وتأملات،
1: وفي الشعر نقد،
0: وفي الشعر سخرية،
1: وفي الشعر وصف.
0: الشعر فن يجمع المتعة بالحقيقة.
2: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، ونذكر أننا الليلة مع المجموعة الثانية للدور الثالث من المسابقة. المتسابق الموالي الشاعرة سهام الحمراني، عنوان القصيدة ظلها، والشاعرة سهام الحمراني من تونس.
0: فارس الكلمة.
3: ظلها رقصت كأن اللحن يخطف ظلها، وكأن طير روحي ينسج سرها، وتهدجت في اللحن أنغام السرى، تتلحف القلب الشفيف بظلها، وتصاعدت في النور أنفاس المنى، وتعانق الطل الندي بفلها، وتماوجت بيد يدججها الشذا، فتناثرت مدن الحقيقة كلها، وتكحلت بالشوق يرقمه المدى، ودنت تعاود للمراود كحلها. طرقت على باب الزمان وأطرقت، فتجاوب النقر الشاجي يجلها، وتهامس السحر المسرح في الدنا، وتعاتبت صور البلاغة حولها، وهب المسافر في الحروف وفي الرؤى قبسا يضيء القلب حين يدلها، وتقلب القلب الملقب بالهوى، يتلقف العمر العجول بلبها. قد تعجل الأعوام إلا أنها مرهوبة تبري، تحاذر نيلها وننال منها وهي فينا تعزف، أو تطرب الأعوام حين نذلها، وتريقنا الأيام تشرب شهدنا، فنعود ماء طافحا من جلدها، ونصير غرسا ثابتا في حقلها، وتظل ترقص بالحروف تقدها جذلا، وظل يستنير بظلها. رقصت كأن الحرف يخطف ظلها، وكأن طير روحي ينسج سرها.
0: فارس الكلمة
2: كانت هذه مشاركة الشاعرة سهام الحمراني، وعنوان القصيدة ظلها. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
2: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بنضية، تفضل لك الكلمة.
5: جزيل الشكر دكتور لسعد، شكرا للشاعرة سهام الحمراني. نص بعنوان ظلها. طبعا النص كما كنت تسمع وكما ألقت الشاعرة يعني بكل وضوح وصراحة الصوت والإلقاء، هو النص عمودي على بحر الكامل، وطبعا في تقديري سهام الحمراني ما زالت وفية لأسلوبها ولطريقتها في الكتابة، وهذا يعني الحقيقة يدل كما قلنا سابقا ويشير إلى أن هذه الشاعرة متمكنة، لديها قدرة عالية على كتابة هذا الشكل من الشعر. يعني مخزون يبان مخزون شعري كبير في يعني في ثقافة الشعر في قراءات، هذا يبان من خلال النص اللي قدمته من خلال النصوص السابقة. بقى كيف زاد ما زالت سهام وفية إلى أيضا إلى مواطن الضعف التي أقترحها وأعتقدها في نصها. باقي النص وفي للشكل القديم للقصيد، بنية إيقاعا وأيضا على مستوى التركيب والمضمون. سهام ملاحظة، ثم يعني ثم قوالب جاهزة تتكون عنا نحن من فرط يعني ضيق أو تركيزنا على قراءات معينة. يعني لما نحفظ مثلا 1000 بيت شعر جاهلي وفيه ما فيه يعني فيه برشة حديث، يعني الشعر الجاهلي فيه ما يقال أنه أصلا يعني كتب فيما بعد ومنسوب وغيره. على كل يعني تقريبا التركيب كتجي تقيس يعني
2: شك في نسبته طه حسين في كتاب حديث الأربعة.
5: حديث الأربعة بالضبط. يعني وطه حسين يعني حل باب يعني كان مسكوت عليه، ولكن من قبله كانت فما هكا وشوشات. يعني خافت.
2: طيب بعد إذنك شاعر أحمد شكر بن ضياء، نرفع الأذان ثم نعود.
5: أكيد أكيد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: فارس الكلمة،
3: فارس الكلمة.
4: نعود إذن لمواصلة ما تبقى من حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، وأحيل الكلمة للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة لمواصلة تحكيم قصيدة سهام الحمراني بعنوان ظلها.
5: شكرا دكتور لسعد. كنا وقفنا عن ذكر حديث الأربعاء لتحسين، وطبعا ذكرناها يعني كمثال، ولسنا هنا في حصة يعني علمية حتى نبحث يعني إن كنا مع أو ضد ما قيل. وبقى يعني اللي حبيت نقوله من خلال ذكر هذا المثال أنه راه يعني لما تتشابه التركيب ويعني وكأنه النص قيل في زمن آخر أو قيل على لسان شخص آخر، فهذا يفتح المجال أنه ربما في كتاب آخر يوم الثلاثاء مثلا، حديث الثلاثاء في زمن آخر، يشكوا أنه النص هذا لصديقتنا الشعر الكبيرة سهام الحمران. فلهنا مش ممكن يتشك في نص محمود درويش ولا النزار قباني، لأنه ثم بصمة، ثم علامة تدل على أن هذا النص لصاحبه في زمنه وفي مكانه، باعتبار أنه فما تطوير، فما إضافة، فما تنويع، فما هضم لكل القراءات، فما تنويع للقراءات. وهذه يعني بكل محبة سهام أتوجه إليك بالحديث، وأنت صديقة سهام، أنت من طينة الشعراء الكبار، وكثير من شاركوا في هذه المسابقة من طينة الشعراء الكبار. يعني بإمكانك أنك تحفري لك طريقا في الشعر خاص بك، باستحضار واستلهام والاستئناس بكل ما كتب في الشعر العربي في هذا الشكل، وتبقى محافظ إذا كنت تحب تحافظي على هذا الشكل حافظي عليه، ولكن الروافد يلزم قراءات أخرى في يعني في مستويات أخرى من الكتابة وفي تصورات أخرى من الكتابة الشعرية حتى تكون رافدا لك لتنوعي من ربما التركيب. نحب نعطي مثال سهام أختي، النص فيه 15 بيت، أو خلينا نحسبه حروف العطف، واو العطف بركة، في قرابة 19 ولا أكثر، 19 عطف في 15 بيت، معناها كل بيت فيه عطف بالضرورة، ويبدأ بعطف، معظم الأبيات كلها تبدأ بعطف. يعني مثل هذه الأشياء راهي بسيطة، وكتلاحظها تفهم اللي راهو التراكيب تولي مونوتون، تولي رتيبة، وتولي تسبب ضعف في النص. طبعا ولا أتحدث عن الصور الشعرية، لأنه سهام الحمراني لا تستحق الحديث عن ذلك، عندها صور شعرية جميلة، بعضها يعني طريف إلى حد ما، والبعض الآخر هو تنويع على ما سمعناه سابقا. في العموم في ملاحظة سابقة كنت قد سقتها لسهام، يكفي ذلك، ديما نتمنى لها التوفيق، نصوصها جيدة وهذا النص محترم جدا، وتمنياتي لها بمزيد النجاح فيما تراه مناسبا من الكتابة الشعرية. كل التوفيق.
4: شكرا جزيلا. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
6: شكرا مجددا. في الحقيقة ربح للوقت الذي وعدت به، لأنني سأخذ أكثر من الواحد، يعبر عن تطابق كلي مع ما قاله وما تفضل به أحمد شاكر بن ضيّة. يعني ملاحظة أولى أو ملاحظة ثانية، يعني تحسين ما طرحه في مثال الشعر الجاهلي هو يتعلق بكتاب في الشعر الجاهلي وليس في حديث الأربعاء في الحقيقة.
4: في الشعر الجاهلي حديث الأربعاء كان برنامج إذاعي ثم تحول بعد ذلك إلى كتاب. نعم
6: سمحت الشعب ديالي هو اللي لحق لا أقوله لمثل سهام. يعني يا سهام، ما أنك وصلت إلى هذه المرحلة فمن الأكيد أن لك اقتدارا على نظم الشعر متأكدا، لكنني لا أجل إمكان إبداع بما هو قيمة مضافة تجدر نفس الإبداع وذات المبدع في الراهنية، يعني في الآن وهنا. أقول لها يا سيام بكل لطف، نحن رشحناك، رشحنا نصوصك، لم نرشحك أنت، نصوصك في مستوى معين مقبولة وأفضل من شروخها. أقول لها يا سيام، عندما نستدعي الشكل القديم وكذلك الشكل الرسمي الذي تبنته السلطة، السلطة الجمالية التي هي في تعالق متين مع السلطة الفقهية مع السلطة السياسية معكل أنماط السلط، السلطة الإبداعية لا تشتغل بعدها. فنحن لا نتبنى فقط الخصائص الفنية نتشربها، بل وكذلك نتبنى الخصائص الرؤيوية. يعني المعايير الفنية وحدة البيت تركيبا ودلالة وإيقاع، والمعايير الدلالية النظام الأغراضي ونظام بناء المعاني ورؤية العالم، كيف يتصور الإنسان الوجود والفناء، وكيف يتصور الذكر والأنثى إلى آخره، كيف تتصور الأنثى الذكر. نحن عندما نستدعي الشكل ليس مجرد اختيار محايد لشكل، نحن نستدعي ترسالة من التصورات ومن المقاييس ومن حتى أنتنا. ويا سهام، أنت عندما استدعيت هذا استدعيت كل تلك الترسالة التي أنت جوهريا تنهضين لنقضها. وبالتالي تم ضرب من التناقض بين A و B، بين ما ترومين قوله وبين ما قلته فعله ما يمكن أن يشحن ذلك. يا سهام، أنا أخاطبه مباشرة بكل الحب الصادر عن لجنة التحكيم، نقول لك إن لك قدرة على النظم على القول، لكن في إطار الذاكرة والتنويع على الذاكرة على المشاهد سلفا، لكن أن نقول بمعنى أن نبدع لا أن نثرثر، لأن في أغلب ما نتحدث فيه حتى اليوم بتاعنا أغلب اللغة تتكلم عبرنا ولا نتكلم نحن، إنما اللغة التي تتكلم نحن نطر. يعني حتى لا يكون شعرك، طالما أن لك هذا الاقتدار، هذا الحس الإيقاع الوافر، هذه الحساسية الجمالية تستطيع بها أن تصوغي مفاهيمك وتصوراتك النظرية المجردة على نحو الحسي، لابد أن تطعمي ما تقرأينه وما تشبعت به وذاكرتك الجمالية على نحو يستوعب منجزات الحداثة بتلوينات المتعددة جدا. حداثة لا تختزل الرومانتيقية ولا الشعر الحر، والشعر الحر يختزل في السياق كذا، لا لا، التجارب عديدة ومتنوعة جدا، لابد أن تنوي هذا حتى تستطيع أن تقدمي نصا جدير بالإقامة بأن يكون ناطقا عن انتمائنا الآن وهنا، نحن العرب المسلمين التوانسة في عام 2026. دون هذا يعني في تقديري هو تمرين آخر على الاقتدار على النظم أكثر من الاقتدار على قول الشعر. هذا
4: أخير. واضح. شكرا جزيلا دكتور خماس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الربحي، تفضلي.
2: بكم مرة أخرى، مرحبا بالشاعرة سهام الحمراني في هذا النص، عنوان النص وظلها، وقد ورد نصا عموديا قصيدة شطرين طبعا على الكامل. ولست أختلف أبدا مع ما ذكره الشاعر أحمد شاكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني في أن هذا النص ينتمي إذن إلى المشاهد سلفا في أغلب أبياته، ولكن أريد أن أتحدث في جانب آخر إذن وجدته في هذا النص. أولا أتحدث عن هذا الظل، الظل بتعدد مفاهيمه، المعاني الظل، الظل الليل شدة سوادي، الظل هو أول الشيء إلى غير ذلك. وفي هذا أن تحدثنا الشاعر في عن الرقص، وهذا الظل أيضا له مفهوم هنا صوفي، ف رقصة صوفية لتحرير الروح والمعنى في آن معا، هي حالة وجد إذن وحب للقصيدة، لحظة مكاشفة شعرية طبعا حسب تعبير دكتور محمد لطفي اليوسفي طبعا. والظل هنا أيضا يأخذ في هذا النص معنى اللحاف، الظل ساتر القلب الشفيف ويخفي المخفي لرهافته، الظل أيضا يأخذ معنى النفس أو النفس عفوا. فهي حقيقة الإنسان، هل هذه الحقيقة وهذا الظاهر فينا هنا تطرح الأسئلة الشاعرة أو ما نحاول أن نخفيه؟ الظل أيضا تعطيه تعريفا آخر، هو من أسماء الشعر، صور بليغة تتعاقد. تحدثنا الشاعرة أيضا، وهذا المفهوم طبعا، وأعود دائما إلى المفهوم الصوفي في هذا النص، عن ظل الظل، فظل الظل يعود، يعني هناك عودة، فكأنها ظل الظل هو انعكاس للانعكاس، فتعود الصورة إلى أصلها، أو هو في الآن ذاته ظل للظل، تذهب الصورة إلى أن تتلاشى أو تفنى في هذا الكون. والشخص طبعا من هذا المفهوم هو متعدد الظلال، هو الشخص المتعدد، فهو هنا البياض والسواد الراقص الباكي إلى غير ذلك. هو واحد من حيث ذاته، وهو متعدد أيضا من حيث صوره. أيضا إن أخذنا هذا المعنى في هذا المعنى أيضا، حين تتحدث الشاعر والشاعرة وتقول: وتصاعدت في النور أنفاس المنى، وتعانق الظل الندي بفلها. أيضا من أسماء الظل لدى الشاعرة هو النفس، الأنفاس، وليس النفس فقط يعني. وأيضا إن عدنا إلى الفلسفة الكلاسيكية طبعا مع أفلاطون، إن كان الظل هنا بمفهوم الوهم وهو عكس الحقيقة المطلقة، فإن الشاعرة تعطينا مفهوما آخر للظل يناقض هذا المفهوم، وهو أن الظل هو حقيقة أوجهنا، الظل هو حقيقة أوجهنا، فنحن هذا الوهم، والحقيقة هي ظل الظل، الحقيقة هي عكس الصورة، يعني الحقيقة في المفهوم العام. عموما في الحقيقة هي قادرة، شاعرة قادرة على النظم، لها صور شعرية بعضها فيها طرافة كبرى، وبعضها الآخر إذن كان غارقا في كلاسيكيته، ولكننا أمام شاعرة قادرة على النظم. لغتها سليمة، وكل من وصل إلى اليوم في هذا البرنامج إلى هذا الجزء إلى هذه المرحلة هو إذن مقتدر قادر على كتابة أو على نظم القصيدة، ولكننا نحن الآن أمام نصوص نريد لها أن تكون مبدعة متميزة، فأرجو من الشاعرة وهذه الشاعرة المقتدرة المجيدة أن تنوع في الكتابة، وأن تصل أكثر إلى مرتبة الذروة ومرتبة الإدهاش. نحن هنا نطلب الدهشة الكبرى، لأن الدهشة وصلتنا من جميع من شاركوا في هذا البرنامج، وخاصة في الحلقات
4: الأخيرة. جميل، شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الربحي. نمر مباشرة إلى المتسابقة الرابعة ضمن هذه المجموعة الثانية من الدور الثالث للمسابقة، مع الشاعر محمود العبسي، وعنوان القصيدة سأقرأ عنوان القصيدة كما ورد في النسخة الورقية والصوتية للقصيدة وللجنة التحكيم الأكيد رأي في الموضوع. عنوان القصيدة: للهامش سبع أرواحا.
7: فارس الكلمة.
8: للهامش سبع أرواح. قتي ابن حي قصديري من قرية سماؤها حديد تربتها رماد، ملأ برائحة الكيمياء والبرك والبخور، في ممر ضيق يعبر منه الذل، في بيت آيل للسقوط لا تدخله الشمس، يأكل مما نأكل، يشرب مما نشرب، قطي لا يملك قلادة ولا اسما، لا مرآة تذكره بأسلافه، لا يملك ساعة ولا نظارة، لا مشطا يسرح به مخيلته، لا يملك من الأبيض سوى أنيابه. قطي هذا سقط في الجب في حب قطة من المدينة، صاحبة القطة قبل أن تخلد إلى النوم تضع على المنضدة رموشها، أظافرها، ضفائرها، تضع أشياء أخرى إلا نفسها. قطي الطيب جدا لا يفرق أبدا بين الطبق والحزن الطبقي، بين المخالب المكسورة والأظفار الملونة، بين الشفاه الجافة والشفاه اللامعة، بين الدموع الطازجة والدموع الإلكترونية. قطي المشاكس يواعد قطتها في الحديقة العامة، على سياج المقبرة، أعلى السطح، أسفل القبو. الناس يرشقونه بالحجارة كما لو كان شيطانا، يرجمونه بالأحذية والبساق والمسامير. الناس يشتمون أمه، جذوره الأولى، الأرض التي أنبتته والكف التي ربته. ربما نقصهم يموء من في داخلهم فيخمش كل المرايا، ربما قطي الوسيم أوفر حظا منهم. قطي هذا لفظ أنفاسه الأخيرة على صدري حين سمموه وخطوا على وبره وحيدا ستحيا وحيدا ستموت.
1: فارس الكلمة.
4: كانت هذه مشاركة الشاعر محمود العبسي، والآن الكلمة للجنة التحكيم.
7: الكلمة للجنة التحكيم.
4: والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة. دكتور خميس الورتاني،
9: مرحبا مجددا، سأحاول أن أكون برقيا. والكلمة هذا نص بالفعل أخذ، رغم أنني موقفا ذاتيا من نصوص قصيدة النثر، لكنني أنا مجبر على أن أعدل هذا الموقف المبدئي. أنطلق من العنوان، وأنت ذكر هذا الأمر هذا النص. العنوان مغرن ومثير من جهة أنه مركب إسنادي، جملة اسمية تامة مستقلة، وبالتالي فهو في مرتبة النص الموازي لمتن القصيدة. يفترض فيه أنه يختزل ويوحي، ويفترض في المتن أنه يفصل ويفصح. ما الذي يقوله العنوان وما الذي يوحي به إلينا؟ العنوان يقيم علاقة إسناد بين مكونين لا تقرهما ذاكرة الألفاظ وذاكرة استخداماتها، ولا تقرها كذلك معرفتنا وخبرتنا الحياتية. فالهامش في اللغة هو الثانوي والبعيد وما لا يستقيم بذاته، وإنما علت كينونته وقيمته تستمد من مركز وأصلا. في الاصطلاح الهامش ما نعمد إليه من نصوص ثوان نرفض بها المتن في النقد الأكاديمي وحتى في الكتابة الإبداعية التي استعارت هذه الممارسة في إنشاء نصوصها، وربما منجزات أدونيس تمثل نموذج لهذا. لكن كذلك كان الهامش مفهوم آخر في الأدبيات الفلسفية والاجتماعية، فهو مفهوم شغال في الرؤية الماركسية الأصولية وفي تلويناتها المعاصرة الناقدة لها والمطورة لها. لعل أفضل ما يجسدها ويجعلها مفهوما شغالا بناؤها على نحو ثنائي هو المركز الهامش. نعالج به قضايا تقسيم العالم، دول الهامش دول المركز، وكذلك الدولة والمجتمع الواحد فضاء الهامش والفضاء المركز طبقة هامشية فئة هامشية جماعة هامشية وجماعة مركزية يضحي مفهوما شغال حتى في الدرس النقدي لنعيد به اكتشاف ذواتا جمالية. تعرف مفهوم المركز ولا مش يمكن أن نعيد به قراءة تاريخ الشعر العربي. تم مركز في مستوى الأشكال النظمية اللي هو القصيد وتم هامش هو الأشكال الشعرية المهمشة مثل الرجز ومثل المصمت والدبيتي والكنكان يعني أشكال عديدة جدا من أحدهم. هذا ما يقوله الجزء الأول من العنوان. ما يقوله الجزء الثاني سبع أرواح وبناء إضافيا هو محيل على مستوى آخر من الصياغة. هي صياغة لا ترقى إلى مستوى المصطلح بما هو مواضعة مركبة بين أهل الاختصاص، بل على النقيض من ذلك هو تعبير حسي ومجازي يستقي من معين الخطاب الشعبي ومن تمثلات العامة للعالم ومكوناته ومن تمثلات التونسيين على والمغاربين عموما لمثل بعينه ولحيوان بعينه هو القط وتعبير من فرط استخدامه مضروبا في الزمن أضحى يقينا وعقيدة. فللقط سبع أرواح وأصبحنا نستخدم هذا الاستخدام بفعل الاستخدام مضروب في الزمن في خطاب على سبيل الاستعارة إذ يمكن أن نسمع حدا ويقول فلان راهو عنده سبع أرواح دلالة على هذه القدرة على المطاولة والممانعة والمقاومة الأخيرة. إذن يضحي العنوان بهذا الاعتبار الهامش مثل القط وبالتالي له سبع أرواح وننتظر أن يخوذ متن القصيدة في الاستدلال لوجاهة القياس. فهل سيحدثنا متن النص عن تعددية الهامش وتلوناته التي تسمح بأن نسند له وسن لسبع أرواح أم أنه سيخيب ظننا؟ في نص محمود العبد يفاجئنا المتن بأنه معقود رأسا على المرجعية التي ظننا أنها استعارية في العنوان، ذلك أنه لا يخوض في مسألة الهامش وإنما يخوض رأسا وبشكل مباشر في مسألة القط. في قط يسعى محمود العبسي إلى لا إلى وصفه باعتباره حيوانا وإنما الإفصاح على كنه عن كنه باعتباره هوية. ومركزية القط في الخطاب تتأكد في الوضعية اللغوية التي أستدها إليه. قصيدة بأكملها بنيت على ستة جمل، خمسة جمل قامت على القط مبتدأ، خمسة جمل مستقلة بانية القصيدة من جملة الجمل الستة. الشاعر كان مهووسا بتقديم هوية أو صفات أو خصائص قطه، فبما عرف القط؟ عرفه بأنه ابن حي قصيري، لأن لا اصطناعة ولا أناقة له، لا قلادة ولا مرآة ولا كذا. عرفه بأنه عاشق يسقط في حب قطة. عرفه بالطيبة. عرفه بالمشاكسة. عرفه برفض الآخرين وتجريم الآخرين له. وعرفه أخيرا بكونه شهيد حب واجهه مجتمع الإنسان بانعدام إنسانية فسممه وانتهى بموته. على هذا الاعتبار فإن النص ينقطع وقتيا عن العنوان يخيب أفق انتظاري من جهة أنه يقوم فهما بمقتضاه المتن مواصلة لقسم من العنوان بصورة الأرواح السبعة. فأين الهاجس أو الهامش من الأرواح السبع وكيف يعاد بعث الدلالة بعد موتها على نحو أعمق وأبهى وأكثر تطابقا مع روح شعر؟ ما أقوله يعني النص والشاعر سعى إلى أن يبتعث دلالة عميقة منسجمة تستوجب التفطن إلى تقنية بلاغية عمد إليها محمود العبسي في بناء نصه بلاغة القصة المثلية مع التصرف فيها بحسب مقتضيات الحداثة الإبداعية. في الحكاية المثلية تم انسجام داخلي بين مكونات الحكاية وهو ما نصه في نفس النص العبسي وفيها أيضا معنى أول مباشر يحيل على معنى ثاني وهو ما احترمه الشاعر هنا. لكن الفارق بين البلاغتين دقيق وخطير. القصة المثلية تقول معنى ثابتا وموضع إجماع، هي في عمقها قصة كنائية معناها سابق بالتعبير القدامى في الأوهام قبل إنشاء الكلام، ولا وظيفة للأخير يعني الكلام إلا حسن إخراجها. القصة المثلية الحديثة التي توسم التي يعني تستعين بعض حين بالأليغوريا تقول معنى ديناميكيا وليس موضع إجماع، بل يقتضي أن يكون عدد المفهوم من الخطاب بعدد القارئين والمتأولين له. لذلك الدلالة الراجحة عنه هي كثيرة ومتنوعة. أعرف أنني قد تجاوزت الوقت. أقول النص بقدر ما يوهم ببلاغة تليدة فهو ابن لبلاغة وليدة منخرس عبر الرمز والإيحاء في الحديث عن الهامش بما هو إنساني يتوصل بشاهدة بين ظفرين بملمح معلق بعلم حيوان حتى يؤكد إدانته لهذا المجتمع الطبقي خير الأخلاقي فيما هو يدعي حدثة وتنميرا وتقطبا. على كل نص جميل جدا.
4: شكرا جزيلا دكتور خماس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
10: مرحبا بكم إذا مرة أخرى بكل مستمعي إذاعة المنستير. نص بعنوان للهامشي سبع أرواح، وأخشى أن لا أعطي لهذا النص حقه نظرا لضيق الوقت. ولكن هذا النص إذا هو نص نثري، نحن نهرب إذا من الحقيقة لنعيش الهامش. ولماذا إذا الهامش هنا من أسماء القط هنا الهامش، والهامش هو طبعا عكس العناوين الكبرى. ونحن هنا في جدلية المركزية والهامش. المركز هو الأصل الذي تنحدر منه طبعا الفروع مثلا المدينة وغيرها. الهامش في معجم شرح القاموس هو حاشية الكتاب، والكتابة عن الهامش هي كتابة بعيدا عن سلطة المتن. هذه الكتابة هي طبعا رفض بسلطة المركز وتعبير عن المسكوت عنه. ويمكننا أن نصف نصنف هذا النص بأنه ينتمي إلى أدب الهامش. نصوص إذن جميلة، والنصوص هي هذه الكتابة عن الهامش هي نصوص خارجة من ظلمة القهر والظلم واللامساواة. يتجلى الهامش في هذا النص هامش أسري لا اسم ولا عائلة، هامش اجتماعي منبوذ إذن اجتماعي من فقر وغيره، وهامش أيضا في الجهة الأخرى من الكون فلا صوت يسمع ولا قرار. إذن أعود فقط كلمة نقول في نهاية النص مات القط، والقط هنا طبعا حسب الخرافة هو بسبع أرواح، ولكنه لم يمت وحيدا كما قال الشاعر، وهناك تناقض طبعا ولكن مهم ما قاله، لم يمت وحيدا فقد مات على صدر الشاعر. فللقط طبعا قلنا سبع أرواح، والقط هنا هو الهامش عينه. إذن هذا القط ابن الأحياء القذرية، ابن الفقر، ابن الظلمة، القط المهمش إذن بلا ذاكرة ولا نسب. هذا المحب ابن الأزقة لم يكن أبدا ابن الزيف، وإنما ابنا للحقيقة. وفي هذا النص إشارة إلى الفوارق الطبقية في المجتمع وبين ما هو طبيعي ومصطنع، ولكنني سأقول هامشا على هذا الهامش. للقطة سبع أرواح طبعا، ولكنها إذن روح أولى، سيعود هذا القط طبعا في شكل آخر وفي روح جديدة مع الشكر.
4: شكرا جزيلا شاعر سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل.
11: شكرا دكتور الأسعد. طبعا الوقت فايق اللي في يدي عندي
4: في حدود ثلاث دقائق. تفضل.
11: ثلاث دقائق. طيب
4: جزيل الشكر.
11: خلينا نقول ثلاث ملاحظات. ملاحظة ساعة بطلب من لجنة تنظيم. ملاحظة الدكتور الأسعد مشكور، حب نوضحه للمستمعين حتى لا يحدث ربما خلط، ولا لأنه ربما المستمع يعني تعود على
5: أنه يسمع سبعة أرواح.
4: نعم.
5: ولهنا النص يقول سبع أرواح، وطبعا نعرفه اللي العدد يخالف المعدود. إذن الشاعر لهنا اعتمد على تأنيف الروح، والحقيقة هذا سليم أيضا.
4: نعم. أن
5: الروح تؤنث أيضا لأنها تقبل يعني أن تكون مؤنثا ومذكرا.
4: نعم.
5: وهذا يعني في اللغة عامة، ولكن الغالب على يعني في وعلى يعني الأرجح كما نقول يعني
4: خاصة في الاستعمال القرآني. نعم
5: بالضبط في يعني الغالب يعني وخاصة في الاستعمال القرآني هو مذكر، لأنه صحيح. دكتور لسعد كما تعلم يعني في الاستعمال القرآني في معظم الاستعمال كانت الإشارة إلى الروح القدس سيدنا جبريل، ولذلك تذكر الروح وتؤنث ولا يؤنث.
4: يقال أيضا نزل به الروح الأمين. نعم
5: الروح الأمين. نعم بالضبط.
4: نعم.
5: يعني باش المستمع يبدأ فاهم أنه سليم. الملاحظة الثانية تتعلق بالعنوان وعلاقته بالنص. الحقيقة محمود العبسي يعني من فرط يبدو لي من فرط حرصه على ألا يقع مع القارئ في سوء فهم، أو ربما في ربما يشك إنه القارئ قادر إنه يصل إلى الرمز الذي أراده، فهو يفضح رمزية قطه منذ البداية. فقطه هذا الذي أراد به أن يرمز الذي أراد أن يرمز به إلى الهامش فضحه في عنوان النص، ولا أرى يعني ذلك يعني ما هوش ضروري. أنا أرى أنه الشاعر يطمئن، ويطمئن أيضا إلى فكرة أنه مش مهم أنه القارئ يفهم ما يريد به، ما يريد الشاعر أن يبلغه، فلعل القارئ له قدرة أيضا على كتابة أخرى للنص من خلال قراءته، وهذا ما يجعل النصوص حية. فلنترك للقارئ قدرة على ذلك. الملاحظة الثالثة وجلب حتى مش نظلم حتى ملاحظاتي ما هي سلاح. الملاحظة الأخيرة اللي نحب نحيي محمود، طبعا شاعر متميز، ولكن يبدو أنه محمود في كل نصوصه يريد أن يقول عديد الأشياء في نص واحد، يستحضر عديد المواضيع في نص واحد، وهذا في رأيي يضعف جودة النص النثري الذي يقوم على التكثيف. آخر حاجة نحب نحييه وأقول له أنه في رأيي أيضا أنه وفق إلى مدى بعيد في التوزيع البصري للنص والكتابة على البياض، التوزيع المكتوب أمامي على الورقة توزيع يعني ناجح. كل التوفيق لمحمود العبسي ولبقية المشاركين.
4: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بنضي. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا لكل المساهمين في هذه الحصة. أبدأ أولا بتحية لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بنضي. أيضا أشكر الشعراء المشاركين ضمن المجموعة الثانية من الدور الثالث، الشاعر عبير الكوكي، الشاعر ناجي النصري، الشاعر سهام الحمراني، والشاعر محمود العبسي. تحيات فريق الأعداد والتنظيم الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي، زملائي من فريق التنفيذ المخرج وليد بوخريس، تحية لي في إخراج المسابقة، أيمن الشابي في الإخراج التقني للحصة، زميلنا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. دمتم بخير في أمان الله، إلى اللقاء.
12: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان نتلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
13: 8 غربة في بشائر الصباح
12: بعد نشرة نصف النهار،
13: 4 متاع العشية
12: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية.

0: الإنتاج منتصف السنة القادمة. والخميس القادم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا. أهلا بكم من جديد. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان، حيث تفقد فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال مشروع تهيئتها من قبل الهندسة العسكرية الذي انطلقت أشغالها منذ أكثر من شهر، ثم انتقل رئيس الدولة بعد ذلك إلى جامع عقبة ابن نافع. تعلم وزارة التربية كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 26 و2000 أنها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقم الجوال SMS، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لاتصالات تونس وأوريد وأورانج بسعر إجمالي قدره 950 ملي. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس القادم على الساعة 10 صباحا بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: كتابة باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. هذا وانطلقت اليوم عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني منظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري. وترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,024 تلميذ، وهو ما يمثل 18% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة، فيما ترشح 5381 تلميذ لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني وفق معطيات إحصائية لوزارة التربية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 من شهر جويلية المقبل. انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي للمركبات في إطار معضلة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية يامن الشطي أكد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث المرور نتيجة أو ناتج أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية، وأعلن الاتفاق على إعداد رزنامة عمل مشتركة لتنظيم حملات فحص فني عرضي للمركبات بمشاركة مختلف المتدخلين على غرار الحرس الوطني والأمن الوطني والإدارة الجوية للنقل والوكالة الفنية للنقل البري، مع إعداد تقارير دورية ومفصلة حول نتائج هذه الحملات.
1: ثم العديد من الظواهر تم رصدها من طرف المرصد، خاصة بالنسبة لسيارات التاكسي الجماعي اللي قاعدين يستعملوا في واقي الصدمات الحديدي، ولا من شأنه باش يزيد من خطورة الحادث، خاصة كيكون الطرف الثاني مترجل وإلا دراجة نارية وإلا دراجة عادية. العديد من العربات الأضواء متاعها تخدمش، وخاصة بالنسبة لشاحناتها ثقيلة، كيف تكون الأضواء هذه معطلة أو معطبة، خاصة الأضواء الخلفية في الليل تنجم تتسبب في العديد من الحوادث اللي سبب متاعها المداهمة من الخلف، خاصة في الطرقات السيارة. وبالتالي تم الاتفاق مع الوكالة الفنية للنقل البري والإدارة الجهوية للنقل ووحدات حرس وشرطة المرور إلى تنظيم حملات فحص فني عرض بمعدل زوج حملات أسبوعيا طيلة الفترة الصيفية. في نهاية معناها الحملات هذه سيتم استعراض النتائج متاع الحملات ونسبة معناها العربات المخالفة. مع العلم أن في سنة 2024 في ولاية سوسة تمت مراقبة 186 عربة، لقينا 46% من العربات هذه عندها معناها مخالفات من ناحية معناها سلامة العربة، و 28% من العربات لقيناهم غير حاصلين على شهادة البحث الفني، وهذه ظاهرة خطيرة قاعدين نسجلوا فيها في طرقات من غير ما يتم مراقبة معناها أجهزة السلامة اللي فيها أجهزة الفرملة والأضواء وغيرها من الأجهزة.
0: أفاد الكاتب العام للنقابة الأساسية لمركزية الألبان بسيدي بوعلي محسن جاب الله أن بعض التعقيدات الإدارية عرقلت انطلاق عمليات الصيانة بالمصنع، وأضاف على هامش وقفة احتجاجية نظمها العمال أن الرئيس المدير العام للشركة تعهد بإعادتهم إلى مراكز عملهم خلال 4 أشهر على أن تعود مركزية الألبان للإنتاج بين شهري مارس وجوان 2027 كحد أقصى.
2: الشركه اللي شريتها دي عملت ريتار في ترجيع الخدمه، خاطر احنا وقت تشري المعمل تخطيط الاولاني ما بين جانفي وما بين حتى

0: باش يتم يتم يقبل خدمة. لكن كي صار رتارة هذاك علاش صارت وقفة احتجاجية وجاء المدير العام وبين الخدمة اللي كون امرأة ما بين شهرين ونصف واربع شهور تكون الخدمة ديسبونيبل في الشركة انت وثم خدمة وش تجي راس الشر وش يجي اللي زانجينيير اللي فون فالوريزي القطاع البيت دي شانج ويعملوا الكوماندا نتاعها هي وبعدها يقبل الخدمة باش يبدا في ليزونتريتيان نتاع هو ومن بقدرة ربي حسب ما يحكي هو قال معناتها ما بين وكلوا احنا مارس حتى الجوا اللي هي واش تكون نورمالمون البروديكسيون خاطر انت والسرعه نتاع لونتريتيان.
1: تم اليوم تأمين عودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول افريقيا جنوب الصحراء، وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أنه بالتوازي مع عمليات الترحيل هذه جرت اليوم عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع في العاصمة نحو مخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس عبر 3 حافلات خصصت للغرض. وأشار إلى أن عمليات التجميع والتحويل إلى ولاية صفاقس تتم بنسق يتراوح بين رحلتين وأربع رحلات أسبوعيا بناء على قائمة الراغبين في الانخراط في برنامج العودة الطوعية سواء عبر التسجيل عن طريق الرقم الأخضر أو خلال حملات التحسيس الميدانية التي تنظمها الفرق المختصة بالحرس الوطني بالتعاون مع الهلال الأحمر في مختلف ولايات البلاد. وأضاف المتحدث أن شبكة نقاط تجميع المهاجرين توسعت لتشمل 4 نقاط جديدة بعد أحداث مراكز جديدة في ولايات نابل وسوسة وصفاقس. وحول أجال الترحيل أوضح العميد جبابلي أن العملية تتم بصفة حثيثة حيث لا تتجاوز 72 ساعة لحاملي جوازات السفر، في حين تتراوح المدة بالنسبة لبقية الحالات بين أسبوع وعشرة أيام، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة الحدود والأجانب. واعتبر الناطق الرسمي أن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص منذ إرساء المخيم في جويلية 2025. وأضاف أن المخيم يضم حاليا 1000 شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم البلاد، كما أشار إلى دور المنظمة الدولية للهجرة الذي أمنت بدورها العودة ل 27000 شخص خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. وجه رئيس جمعية تونس السلام بإيطاليا خير الدين الهداجي نداء إلى السلطات الجهوية والمركزية من أجل التدخل لإعادة الخط الجوي الرابط بين مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير ومدينة بولونيا الإيطالية، نظرا للمزايا التي يوفرها للعائدين إلى أرض الوطن خاصة فيما يتعلق بالقرب من عدة ولايات في مناطق الوسط.
2: على المشكلة صغيرة كان ينجموا يسمعونا، وعلى طيارة معناها من خط بولونيا في إيطاليا اللي نحبوه يروح المستير، معناها شنية مستير خطر عنا برشا عائلات صيفية ويبعثوا صغارهم والرجل يبقى يخدم لهنيك يلحق آخر الوقت، معناها يلحق في الشهر ماذا بينا يعملون لك الخط كان يخدم قبل الخط بين مطار بولونيا مطار مستير. ينجموش معناها يسمعونا ووسط الخط خطر عليه المرأة تهبط في الليل تهبط عشية تهبط المغرب بصغارة تجي روح مشي سويع لماش إمكانية ينجموا يرجعون الخط.
1: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
4: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
5: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
4: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
5: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
6: مرحبا بكم، باش نرجع بكم من قبلت نهائي مونديال 1934. موسوليني زعيم الفاشي يوجه دعوة لكل القيادات باش يحضروا الماتش، وكانت المنصة شرفية بكلها جنرالات عسكرية فاشية ونازية. ومع ذلك تشيكوسلوفاكيا سجلت هدف قبل دقائق من نهاية المقابلة، وشوية لا أضافت الهدف الثاني في كرة ضربت على القائم، لكن إيطاليا عدت بفضل اللاعب الأرجنتيني اللي تم تجنيسه وسجلوا هدف ثاني في الوقت الإضافي. أغرب حدث في كأس العالم 1934 في إيطاليا هو تجاهل موسوليني الكأس جيرومي اللي كانت تعطى الفائز، واللي المفروض باش يقدموا المنتخب بلاده اللي هز كأس العالم، وعمل الكأس خاص به اسمه ديل دوتشي، رفعوا قائد المنتخب الإيطالي.
5: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين. تحياتنا لكل الأحبة السادة المستمعين، شكرا لكم دائما على المتابعة والوفاء لإذاعة المنسير ولهذه السهرة، بالذات سهرة حنين دائما في ليلة الثلاثاء. اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026، الموافق للفاتح من محرم 1448 هجرية. كل عام وأنتم بخير، سنة هجرية مباركة على الجميع. بطبيعة بمناسبة رأس السنة الهجرية باش تكون حنين يحمل طابع ديني وأغاني عند علاقة بهذه المناسبة. الحقيقة في السابق كنا نشوفوا أكثر مظاهر احتفال، ما نعرفش علاش، يعني نقص شوية حتى العادات والتقاليد من مأكولات و يعني العديد من المظاهر الاحتفال اللي كنا نشوفوها في السابق بدأت ما نعرفش هنقول تختفي للأسف مقارنة بالاحتفال بالسنة الميلادية، ما نعرفش علاش. على كل حال مهم جدا أنه الأولياء والآباء والأمهات يحكيوا لأبنائهم على الأقل على هذه المناسبة الكبيرة، وإحنا بدورنا في إذاعة المنسير أكيد يعني قدمنا العديد من المساحات، وفي هذه الحصة بالذات باش تكون أغانينا كما قلت دينية وكليمة فقط على الهجرة النبوية، لأنه الهجرة عند المسلمين للهجرة معاني عميقة في الوجدان والعقيدة فعلا، فهي تفصل بين الحق والباطل. بالهجرة إلى الله، بالهجرة من الشرك والكفر إلى الإسلام، وبذلك تعد الحد الفاصل بين عوائد المجتمع الجاهلي ونظامه وتأسيس دولة الإسلام بالمدينة المنورة. ولذلك كله بدأ التاريخ الهجري أو التأريخ الهجري أو التقويم الهجري عند المسلمين انطلاقا من عام الهجرة النبوية من مكة إلى يثرب، بطبيعة المدينة المنورة يثرب. والأغاني اللي تم اختيارها خلال حصة الليلة أغاني دينية لمدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، واللي فيها معنى الولاء والوفاء والتعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تعمق الإحساس الديني عند المسلمين وتسمو بالروح لتجعل المرء يعيش في جو روحاني جميل. كل عام وأنتم بخير، بطبيعة أغاني معروفة وأغاني جميلة اخترناهم في سهرة ليلة، إن شاء الله تنال إعجاب كل السادة المستمعين اللي باش يتابعونا بطبيعة، ودائما يتصلوا بينا على الرقم 73 460 800 المشاركة معنا في برنامج حنين. هاته الأغاني باش تكون على النحو التالي، باش نسمع مقاطع من الأغاني الثلاثة. اخترنا الأغنية الأولى، أغنية رائعة جدا غنتها كوكب الشرق، ونجم تعتبر الأغنية الدينية الأخيرة اللي غنتها أم كلثوم، غنتها سنة 1972 الثلاثية المقدسة.

هذا هو النغم الأول أو مقطع من الأغنية الأولى الثلاثية المقدسة. وبطبيعة الأغنية جميلة وجميلة جدا، لكن اخترنا المقطع اللي بطبيعة يشير للنشيد اللي استقبلوا به أهل المدينة يثرب بطبيعة في السابق، النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الهجرة المباركة. الأغنية الثانية غنتها ياسمين الخيام، أغنية معروفة جدا، أغنية تتغنى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبالعديد من الرسل والأنبياء، محمد رسول الله.

هذا هو النغم الثاني في الحصة، ودائما بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية كل الأغاني تحمل طابع ديني. الأغنية الثالثة أغنية رائعة الحقيقة، تختلف نوعا ما عن الأغاني الدينية السائدة، فيها إيقاع وفيها لحن جميل وجميل جدا. لحنها المطرب حمادة هلال، أكيد عرفتوا الغناية، نقصدها محمد نبينا.

هذم أغاني حصتنا الليلة اللي تكتسي طابع ديني بتبيعك كما قلت بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هجرية. كل عام وكل السادة المستمعين بخير، وكذلك فريق البث المباشر مصاحب في سهرة الليلة أيمن الشابي، كل عام وديها بخير خويا أيمن. نفس الشيء صديقنا معاذ الحداد، كل عام وأنتم بخير. وبتبيع باش ننطلق مع أغنية تونسية، ولو أنه الصوت تونسي لكن الأغنية بطبيعة مصرية، لحنها الموسيقار الكبير رياض السنباتي، غناتها بكل اقتدار مطربتنا أمينة فاخت إله الكون. بطبيعة أغنية جميلة لكني تقترن بالمناسبات الدينية وخاصة في شهر رمضان المعظم. قلنا خلنا نتلقوا بهذا النغم ونحطوكم في الإطار بعد إن شاء الله باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين على الرقم 73 64 800.

0: هذه الأغنية الأولى باش نستقبل من خلالها مكالمات السادة المستمعين محمد نبينا لحمادة هلال. كما قلت حصتنا تكتسي حلة دينية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هجرية. كل عام وكل المستمعين بخير. بطبيعة اختياراتنا حابين تتماشى مع هذه المناسبة. الأغنية ذي الحقيقة أغنية جميلة وجميلة جدا. الكلمات والألحان عفوا الألحان لحمادة هلال نفسه هو لغنى الأغنية والكلمات لأيمن بهجة قمر. الأغنية ذي ظهرت سنة 2006 لأول مرة. أغنية الحقيقة حلوة ياسر وأغنية ممتازة وشكلها يختلف عن الأغاني الدينية السائدة فيها معرش جنك فيها وحتى الكلمات كلمات ممتازة جدا. فما أغاني الحقيقة معرش كي تسمعها تحس إحساس خاص وشعور يعني جميل واعتزاز بالانتماء للإسلام والحمد لله على نعمة الإسلام. احنا أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم. المهم أكثر شيء أن يعني نعمله ب يعني تعليم الدين وناخذ بما أمرنا به ونتجنب نواهيه. هذا هو المهم. صحيح احنا ما نعرفش ما غير ما نشعر عن اعتزاز وانتماء خاص ومحبة خاصة لسيدنا صلى الله عليه وسلم. لكن مش كافي نعرف أن مثلا في فترة فترات كي بعض البلدان الغربية وبعض الكفار اللي هنقول أساءوا لذات المحمدية في بعض الأحيان ببعض الرسوم وإلى ذلك. تعرف الأمة الإسلامية الكل يعني الحقيقة القاسي والداني وال هنقول تارك الصلاة وغير ذلك والعاصي ويعني هنقول التقيل كلهم نعرفش حسينا إحساس خاص ووقت الرسمي كما قولوا تمس ذات المحمدية وسيدنا صلى الله عليه وسلم ولأنه حميه ربي. لكن غير ما نشعره يعني ردة الفعل كانت كبيرة جدا وغير متوقعة من العالم العربي والإسلامي. فهذا مهم متفهمين وكل النخوة والاعتزاز مهمي جدا. لكن الأهم من ذلك أنه كما قلت منذ حين نتبع سيرته صلى الله عليه وسلم ونتجنب نواهيه وهذا المهم في أخلاقنا وفي معاملاتنا وفي تصرفاتنا اليومية وفي علاقاتنا فيما بيننا. الأهم نبتعد عن الظلم وعن الغش و و و والأنانية وغيرها من الصفات المذمومة. على كل حال احنا باش نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية في خصوص هذا النغم الأول لحمادة هلال محمد نبيلة. على بركة الله المكالمة الهاتفية الأولى. ما نعرفش جينا من فرنسا المكالمة الأولى. إيمان من المكنين. إيمان مساء الخير. مرحبا بك يا إيمان.
1: مرحبا يا سي شكري.
0: شنو أحوالك؟ لبس عليك؟
1: لبس يخليك. يمان مش إيمان.
0: عاود لي بربي الاسم.
1: يمان.
0: مو تعرف اسم مناش ظهر لي مش مألوف يا
1: شوية. غريب شوية.
0: وكيفاش سميت يمان؟ شكون سماك؟
1: والله يسميني بابا.
0: الله يرحمه ينعمه. وقلكش علاش وقتها سماك يمان؟
1: هنقولك علاش. انا عندي ماماتي قالت لي برا سميها امال على اساس مشى للبلديه باش يسجلني امال.
0: اي
1: كي وصل للبلديه بابا ما نتحس بك من
0: على حسن النيه.
1: اي كي وصل للبلديه نسى الاسم.
0: اي
1: ما بدي خمم قال لهم ما نعرفش عليه. يمان.
0: فهمتك يعني قال يمان ولو كتبوا له كما قال هو يعني.
1: ايوه
0: شاء الله. الاسم حلو هو خطر فريد من نوعه. اما ان شاء الله خطر تعرف هامان ان شاء الله بعيد لمحالة في عهد سيدنا موسى وهامان واكل. انت ان شاء الله على كل حال يمان مش هامان. اي
1: يمان.
0: مرحبا.
1: يعني واحدة من الناس حتى في القاموس اللوج ما يعني واحدة من الناس ما فهمتش تو ساعات كي نمشي هيك الإدارة ما نعرفش نعمل أي حاجة
0: قول لهم يمان
1: يقول لهم يمان يقولوا لي شنو معناها يمان. شنو معناه. كل موليداتي والله يتفسروا على الواحد مني لما حالاني.
0: يا مان يا مان قالش عمرك انت يا اختي يا مان؟
1: اني عمري توا 67
0: تبارك الله. عاد مالا يا مان منك العام انت يا مان مش من توا. لا باس ربي يطول عمرك على الخير ان شاء الله.
1: خليك يعيشك بارك الله.
0: حماد هلال وحنا بالمناسبه ذي غنايه حلوه راه محمد نادينا.
1: حلوه ياسر وكي تسمعها بدنك الكل يتقشعر.
0: شفت كيف بالحق فما احساس خاصه الكلمات نتاعها تتغنى بسيدنا صلى الله عليه وسلم.
1: حلوه برشا برشا حتى توا الغنايه اللي كانت تغني فيها امينه فيها
0: اله الكون اي
1: بالحق توا تحس هكا تسمع فيها بالحق حتى الاداء والصوت معناها ربي يهدينا والحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله.
0: الحمد لله أهم شيء يعطيك صحة. الحمد لله على نعمة الإسلام.
1: الإسلام. الحمد لله.
0: ويزمنا نعتزوا بأن مسلمين راهو ونفرحوا. مش نبعدوا على ديننا.
1: أعز حاجة هو دين الإسلام. مش غيره.
0: بالضبط.
1: مش غيره.
0: هذا فما ظاهرة والناس تشكك في بعضها ولا تقول لك لا.
1: لا لا لا لا لا. أنا قبل كنت مقيمة في ليبيا.
0: أي.
1: عاشوا معايا مصريين.
0: اي
1: مصريين معناها من مصر معناها تعرف ليبيا ما كانت
0: فيها
1: برشا اختلاطات معناها تاع الدول وكل
0: أي.
1: مصريين معناها تصور سلموا في الاسلام ومشيوا عملوا تبعوا المسيح.
0: لا حول ولا قوة. ارتدوا يعني هذا يعني اصعب شيء الانسان اللي يرتد على دينه راهو
1: ما يصوم ولا يصلي ولا حد شيء. قالك الاسلام صعيب ياسر علينا ما نجموش.
0: وتولدوا مسلمين بالرغم انهم تولدوا مسلمين.
1: تولدوا مسلمين وخلاهم مشيوا عملوا تبعوا المسيح وعملوا الصليب ومشيوا وشموا الصليب في هكا معناها ما بين الكف والذراع.
0: احنا توا الناس يعني المسيحيين وفما بعض اليهود وبعض حتى اللي ما عندهم الديانات يعني بعض اللي كانوا يعني الملحدين اصل يرجعوا للاسلام ويهتديوا وتبارك الله فهمتني. العديد منهم قاعد يعلن في اسلامه بعد ما ذاقت به السبل واحنا نعكس الايه ونمشي والله العظيم.
1: للأسف تحس ثم ناس ما يعرفوش ربي وما يعرفوش الرسول وتبعوا ودخلوا للاسلام ولاو يصلي ولاو يعني متعمقين بالاسلام وقال لك معناها اعز دين هو دين الاسلام.
0: ونعم بالله.
1: بالله.
0: انت يمان فماش بعض العادات اللي مازالت توا في المكنين مازلتوا تقوموا بها خاصه العادات الاكلات التقليديه ومن ذلك.
1: احنا نطيبوا نقولوا البنباء.
0: شنو هي
1: البنبان؟ نقولوا له بنبان.
0: بندان.
1: كسكسي بالقديد.
0: كسكسي بالقديد اي يعملوه الكل
1: ويقولوا له بنبان هنا.
0: اي فهمتك تسميه خاصه في المكنين.
1: اي ويعملوا له قديد وعظام وكما قلها ويزينوه ما يحطوش الحمص. حمص لا قديد وعظام وزبيب فهمتني ويزينوه هكا بشويه كعبات هكا حلوه للذراري ما على الصغيرات فهمتني. وأني لمحل أني تولق تبعتهم في التقاليد متاحمة ما يعني منشي مكنية راني أنا بنزرتية.
0: انشرفوا بيك بنزرتية مكنية يعني أما مفيد تأقلمت بتبيع مع المكنين ومع عادات المكنية.
1: عندي 45 عام أنا في المكنية.
0: أي أولادك مكنية زهدة وعايدك
1: لشنو وكوبر من 10 قوم من أصبح منهم.
0: ربي يبارك لك في الصغار ويعطيك الصحه وكل عام وانت والعائله بخير يا يمان.
1: امثل يا سيدي ان شاء الله
0: ربي يفضلك
1: كل الناس الكل بخير وتونس بخير والعالم العربي
0: وهذا هو المهم. يعيشك يمان شكرا لك ربي يفضلك ونلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه. المكالمه الهاتفيه المواليه صديقنا جمال من قصر هلال. مساء الخير.
2: مساء الخير ان شاء الله مولد ان شاء الله سنة هجريه مباركه 1448 علينا وعلى كل المسلمين.
0: امين ان شاء الله
2: وعلى إيران وعلى كل إنسان مسلم مضطهد
0: بالطبيعة كل المسلمين وخاصة العرب لأنه أغلب الدول العربية بالطبيعة دين الإسلام لكن كذلك فما العديد من الدول الإسلامية بالطبيعة اللي الحقيقة منضبطين واللي خنقول يتبقوا في الإسلام بأتم معنى الكلمة خاصة فما بعض الدول الآسيوية المعروفة جداً بطبيعة اللي مسلمين بأتم معنى الكلمة. نقوله أخويا جمال
2: أكلمك فيها المفروض بملاحظة أنت والمتدخلة في صح اليمن جاء من اليمن ومن اليوم المحلاه اسمها هو الواحدة اللي اسمها يمان
0: يمان يمان
2: احنا لا من اليمن من لسان فيها اليوم فيها البركة فيها الخير، لأن انتقى ربي على لسان وخاطر ربي سماها قبل ما تولد.
0: واضح ما جت يعني على حسنية، هي تسميت أما جت مواتية يعني الاسم بتاعها
2: مواتية حتى اسمح له بالحق إن شاء الله هي يكون فعلها كذلك
0: إن شاء الله.
2: باش نقول الكلمة وراه والله هي مريرة باش نقولها بكل تواضع، والله بعد الثورة الناس يدخلون إلى دين الله أفواجا، وبعض الأحرب يخرجون من دين الله أفواجا
0: للأسف. للأسف. نرجع لغنايتنا هذه حمادة ليل محمد نبينا سي جمال،
2: هو تغني عندك الغناء هذه وعندك الشخصان تعي اسمي الخيام محمد يا رسول الله، فهو اسمك يشوك الإنسان اللي حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين من حب وربي قبل ثم سيدنا محمد ثم أهلنا، وفي السنة يقال ما تقالوا من أحب الذي يحبني يحبني بالحق، قالوا سيدنا عمر إنه يحبك لكن يحب نفسي، قالوا لم تؤمن يا عمر يضحك معاه
0: هي.
2: قالوا لا لا إني أحبك، قالوا لقد آمنت فدلك معه. الحاجة اللي حب نقولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو كيش هاجر شو كيش وهو سيدنا أبو بكر الصديق ولا سمي صديق، لأنه كان كل ما يقول له في الحاجة قال إذا قال ذلك فقد
0: فهو صادق فقد صدق
2: صادق، ولذلك صديق وليس صديق.
0: هو حتى في تأييد الكلامك سي جمال حتى هما في الغار الاثنين، وكان وقت حبوا يلتحقوا به المشركين وكانوا قاب قوسين يودنا باش يشوفوه، يعني هما كان غزروا الموقع الأقدام تاعهم راهم شافوه يعني، فأبو بكر صديق كان يرتعش والرسول صلى الله عليه وسلم كان يديه قالوا منيش خايف على نفسي، وشو معناها شو التعلق بسيدنا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، قال حتى الرسول كي راه يرتعش يقول لك خايف، لا قالوا مش خايف انا خايف عليك انت وخايف على الدين هذايا لا قدر الله، وكان يوصلوا لك ويقتلوك ويقتلوني معاك يعني بطبيعه باش يندثر وباش يمشي على روحه هذا الدين، فبطبيعه في القران لا تحزن ان الله معنا يعني، وهدى من روعه سيدنا صلى الله عليه وسلم، وفعلا كانت المعجزه ذيك اللي ما شافوهمش والعنكبوت والحمام وما الى ذلك،
2: العنكبوت بنات والحمام باتت وكل شيء، لانه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال سيدنا ابي بكر اللي هو قالوا ما بالك باثنين الله ثالثهما،
0: الله ثالثهما
2: زوج وربي معهم
0: ربي معهم،
2: ويقال في السيرة والله بالذكر وليس الحسد أنه وقت رأى معناتها غار عقرب حشاكم ولا أهام برا، سيدنا أبو بكر بساقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان راقد على ساق سيدنا محمد على فخذي، فسالت دمعة قالوا شبيك، قالوا راه لدغتني عقرب، وفي المعنى هذه القصة معروفة أنه من خوفه على سيدنا محمد كل حاجة يحط لون. لما باش نقول حاجة والله إني وأما بنعمة ربك فحدث، أما بنعمة ربك فحدث، أني ريت سيدنا محمد 5 مرات والله على ما أقول شهيد.
0: راو يا سي جمال كي تشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام راه ذيك صورته الحقيقيه معروفه، يقول لك الشيطان ما يتصورش وما في في في في يعني في صوره سيدنا ما يتهيأش يعني في صوره سيدنا، هك علاش يقول لك اللي شاف سيدنا في المنام راه ذيك صورته الحقيقيه. قلت
2: لهم لك 5 مرات
0: شفته، اي قلت لي عليها سابقا.
2: الحمد لله هذا فضل،
0: هذا فضل من عند المولى سبحانه وتعالى،
2: يقول من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل،
0: لا يتمثل يعطيك صح،
2: من رآني فقد رأى الحق، والحديث الثالث يقول من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة،
0: هذا هو
2: في اليقظة. والحديث الأهم بعد إذنك بعززتك لاش نقول على روحي باش قدام ربي باش ما نكذبش، نقول كذب علي متعمدا فليتبوأ
0: مقعده من النار. لا ما شكوش في ذلك خويا جمال بإذن الله، وربي أطعمك وربي كرمك وإن شاء الله تكون من الصالحين بإذن الله، وبشكور جدا على المشاركة معنا، ومرة أخرى نجدو لك التهاني من مناسبة رأس السنة الهجرية سي جمال.
2: ربي كلمة بعد
0: تفضل سيدي تفضل تفضل.
2: ربي عنا حتى في التلفزيون حتى في أكثر المذيعين يقولوا رمضان 2024، رمضان 97، رمضان 1884
0: 1448
2: عمرنا قالوا هما العيد نتاع 2017.
0: فهمتك
2: تقيدوا بديننا ونمشيو به، احنا نعيشوا بالله.
0: هذا هو بالسنه الهجريه، زعما التاريخ نتاع يعني الاشهر بالطبيعه القمرية يلزمهم بالتاريخ الهجري. باي، يعطيك صحة سي جمال، مشكور جدا وربي فضلك وشكرا على الملاحظة. ناخذ المكالمة الموالي سي إبراهيم من فيدة. مرحبا بك سي إبراهيم. سي إبراهيم مساء الخير.
3: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: شنو أحوالك؟ لاباس عليك. بربي سي إبراهيم، سي إبراهيم سكر الراديو ولا وطي ياسر في الصوت نتاعو باش ما يرجعليش الصوت نتاع الراديو. أي اسمعنا من التليفون.
3: الو،
0: هاي ماما هيك منظمه الامور. هاي مرحبا بك سي ابراهيم.
3: اي مرحبا وسهلا ودي، انا مغرم باذاعه المنصير.
0: يعيشك ربي فضلك،
3: وانا نحضر فيك، عمري 89 سنه.
0: تبارك الله، ربي يطول عمرك على الخير. الحمد لله،
3: يعيشك ربي يحيك فيك.
0: شباب تبارك الله عليك، 89 عام وزاد البركه. لاباس،
3: ربي يبارك فيك وربي يحييك.
0: نهنيوك بمناسبه حلول السنه الهجريه الجديده.
3: كل سنة وانتم بخير
0: أجمعين سيدي إبراهيم.
3: هذه سيرنا من مكة المدينة.
0: لأن مكة المدينة والقصة مرحبا المعروفة.
3: مرحبا، وربي يقوم دين الإسلام.
0: أمين يا ربي،
3: إن شاء الله نكون صف واحد نؤمن بالله وبرسوله
0: وهذا المهم بإذن الله. يلزمنا نتحد والمسلمين الكل
3: بإذن الله، وإحنا رانا رب الأصيل، إحنا أمة محمد
0: بالطبيعة،
3: مش يسعطينا يوم ما
0: إن شاء الله. إن شاء الله يكون شفيعنا سي إبراهيم إن شاء الله.
3: عايشك ربي يحيك بخير
0: أجمعين إن شاء الله.
3: ونهني الشعب التونسي، ونهني شو اسمه، نهني الشعب العربي جملة، اللي يؤمن بالإسلام ويؤمن بمحمد وبربي.
0: تهانينا لكل الشعوب العربية الإسلامية، وفرصة احنا باش نرجعوا لديننا، زاد حتى كان بعدنا شوية
3: باش نرجعوا لديننا. والأصيل هو ديننا
0: بالضبط،
3: وما نرجع واختلتوا الإسلام جملة. معناها قلت له واحدة هكا الساعة وننتصروا على اليهود، على الأمريكان، وعلى الكل،
0: ونوليوا قوة.
3: لما نرجعوا للإسلام معناها بأتم معنى الكلمة،
0: وما ويلزم نحبوا بعضنا ونكونوا قراب لبعضنا ونعاونوا بعضنا.
3: هذاك كل شيء، كما عائلة تحب بعضها مثلا، نكونوا كأم وأخو وأبو وكذا، هذاك باش معناها نجم ننتصر على هذا.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سي ابراهيم، ومشكور جدا انت، يعطيك صحه على المداخله هذه، وربي يطول عمرك على الخير ان شاء الله، وان شاء الله ديما نسمعوكم معنا في اذاعه المنسير يا ربي.
3: سير ونتابع في برنامجكم، خاصه انك البرنامج نتاع نهار الجمعه في الليل كلمة 8 للعشرة كنتاع الشعراء ونتاع بشير بكار
0: بشير بكار وخونا رابح الفجاري، تحياتنا لهم الاثنين.
3: ربي يحييهم بخير
0: امين ان شاء الله،
3: والله نتابع فيهم كل
0: ربي جمعة. ربي فضلك سي ابراهيم، ان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعافيه، وربي يطول عمرك يا سيدي.
3: ونهني الشعب التونسي بهذا السنه الهجريه.
0: يعيشك،
3: ونهني الامه الاسلاميه جمله.
0: مشكور جدا،
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، واحنا كذلك نهنيوك سي ابراهيم بهذه السنه الهجريه الجديده، وانت كذلك، وان شاء الله ربي يطول في عمرك على الخير باذن الله. كان معنا سي ابراهيم يقول لي عمره 89 عام، زاد البركه تبارك الله. تحيه لكل الاصدقاء والاحبه، خلينا ننطلقوا مع السيده قبل الأحداث، فما شكون يطلب يقول ماذا بينا قبل الساعه الاولى. سيده راضي الشاد الحليله، كل عام وانت حي بخير ان شاء الله، كل عام وانت حي بخير، ونفس الشيء اخونا توفيق، وربي يعطيكم الصحه والعافيه. سيده راضي الهداجي، سي حسين عطي، الاخت نيسه من قصيبه مديوني، سي جلال الحسعيد، وسيده نزيهه، سي عمر بوشارب، والسيده جميله زاده من قصيبه مديوني، ربي يعطيكم الوقت الطيب وان شاء الله تكونوا بخير. اخت وداد دبابي من خنيز، مرده من حمام زريبه، ربي يفرج عليك ان شاء الله. سي سمير الزغل، اخت نفيسه معروف من الكاف، سي عاد الميلاد من زاويه سوسه، خونا حسين بوغامورا، والسيده فاطمه الصنبولي، كل عام وانتم حيين بخير يا حسين. السيده فاطمه نقول لك تعزينا الحاره في اللي فقدتوهم العائله في سيبكم، وان شاء الله اخر الاحزان. سي فاضل الهمامي، تحياتنا ليك. سي المنصف قنابة، يرحم ديما على أخونا توفيق، وسي البخاري، ويحيي سي الحبيبين شقير ولاباشي، وأخونا علي بكير، وإن شاء الله سي الحبيب شقير وسي الحبيب لاباشي يكونوا بخير. أخت فاطمة من القلعة الكبرى، سي رضا حميدة، إن شاء الله في لقاء قريب، كل عام تحيي بخير. سي المنصف الغندري كيف كيف، سي عثمان قلالة، سي خميس بن حريك، أخونا منير رحيم، فايزة العجرودي، رشيدة البورسالي، زينة من القيروان، الأخت رشيدة بن ذياب، حياة مقليبة كل عام تحيي بخير. أخت هادية من الزغوان، السيدة النقاتي من القيروان، سالم بالقاسم بالحاج، سيفرج بوزنيف، ناجي الغربي، محمد عزيز منوبية من المنسير، عبد الرزاق من حمام سوسة، المنصف المسباحي، صديقنا سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين، أخت حنان من الفحص، حياة من القيروان، موني عبد الرحمن، مساز غيدة، ربيع بروك، سيلادي ركباني، الكامل بن عافية، المولدي متهمة من أكودة، خونا المولدي السكلي، تحياتنا ليك من خنيس، زهر خمير من قربة، محمد زمزرمدين، زينب من منزل تميم، القائمة طويلة، زينب من نسوسة، رمزي الخشناوي والصديقين وجيه ونسيم، زينة من تونس، عثمان الزيري، عبد العزيز من واد الليل، خونا الهادي من سبيطلة، خميس كشرود، سيساسي بالليلة، علي مساكن، علي سلامة من مساكن، تحياتنا لك خويا علي، عبد الحق بن نور من لمطة، سي العربي الحذيري، كذلك كل عام وانت حي بخير، صديقنا الأخت مريم من أريانا، سي محمد عبد السلام من القلعة الكبرى، زهرة شريعة من قصر الليل، سي حسن من دار شعبان الفهري، خونا منير عمار، محمد المرموش من المنسير، تحياتنا لكم، سي سالم باشا من المكنين، أخت ليلى من الوردانيين، سي المصف قلالة من قصيرة مديوني، سي لادي تريم إن شاء الله كل عام وانت حي بخير من خنيس، أخت حنان من بوحاجلة كيف كيف، سي عامر منصور من الوردانيين، الأخت هاجر من حفوز، حياة من سيدة حياة من جمال، خونا سمير من القيروان، وسي ناصر الحداد من خنيس، وكل عام والجميع بخير. باش نستمتع بهذا النغم الأول في الحصة لحمد هلال محمد نبينا، ثم نستقبل مكالمات سادة المستمعين في بقية الأغاني.

0: حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وتحول الرئيس إلى معلم بسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا

أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من يوم الخميس القادم على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم، وذلك بتوجيه رسالة أو إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، والذي شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. انعقد بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الاجتماع الثاني لفريق العمل التونسي الليبي الجزائري المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاثة في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لخطر الإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. إلى اللقاء. إذاعة المنصير ذاقت برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة معنا ومغنى في السهرة في سهرات إذاعة المنصير وتتبع الموجة. دقيقة مونديال دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: أسرع هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم سجله اللاعب التركي هاكان سوكر بعد 11 ثانية من بداية المباراة بين تركيا وكوريا الجنوبية في المباراة الترتيبية للمركز الثالث في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. ثم يجي في المرتبة الثانية هدف فاكلاف ماسيك بعد 15 ثانية عام 1962. المرتبة الثالثة هدف إرنست لينر بعد 25 ثانية في كأس العالم عام 1934، في حين في المرتبة الرابعة من بين الأسرع في تاريخ المونديال هو هدف براين روبسون بعد 28 ثانية في كأس العالم 1982، في حين المرتبة الخامسة هو هدف كلينت ديمسي بعد 30 ثانية في كأس العالم عام 2014.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، أرقام في البال مع شوقي.

0: نواصل حنين على موجات إذاعة المنسير في هذا العدد الخاص بالسنة الهجرية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. هذا النغم الثاني في الحصة ياسمين الخيام، محمد يا رسول الله. الغنية ذي الحقيقة ما نعرفش، عندي إحساس خاص كي نسمعها. الكلمات لعبد الفتاح مصطفى والألحان لجمال سلامة. علاش إحساس خاص؟ لأنه الغنية ذي ظهرت عام 78، والغناية ارتبطت باللحن المميز لمسلسل محمد رسول الله، قصة عبد الحميد جودة السحار، وإخراج أحمد طنطاوي اللي أنجدته التلفزة المصرية سنة 1978. والحقيقة التلفزة التونسية في ذلك الوقت عديته، تعرف المسلسلات كانت يعني يعديوها في كل التلفزات تقريبا العربية، ما كانتش هذه حقوق البث كما توا والشروطات المادية المجحفة وما إلى ذلك. كان في نفس السنة عدات التلفزة المصرية وخذت التلفزة التونسية، والمسلسل هو ديني يروي قصص الأنبياء بداية من نبي إبراهيم عليه السلام وانتهاء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبث في شكل أجزاء بطولة عبد الله غيث، فردوس عبد الحميد، شكري سرحان وغيرهم من الكبار الممثلين. الحقيقة الغنية حلوة ياسر، والمسلسل نفس الشيء رائع، وتبعناه وإحنا صغار في التلفزة التونسية. كعليش تعدى ملول في رمضان بتالي قوة لي تعدى حتى في باقي أيام السنة، كعليش يعني قعدنا حافظينه وقعدنا حافظين هذا اللحن المميز وهذه الأغنية بالذات. نستقبل مكالمات السادة المستمعين على بركة الله. المكالمة الهاتفية الأولى نقولوا حياة من جمال. سيدة حياة مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك وكل عام وانت حي بخير.
0: نحوالك
1: عيشك كل عام خير.
0: سنين دايما إن شاء الله علينا وعليك.
1: عيشك والجماعة اللي معاك الكل إن شاء الله ربي يحييهم لمثاله.
0: آمين إن شاء الله وبارك الله فيك. مشكورة جدا.
1: استديو جديد.
0: عيشك ربي فضلك سيدة حياتي. عيشك كل عام وتحيي خير ومبروك علينا وعليكم إن شاء الله.
1: عيشك. أني نسيم الخيام بي
0: أي.
1: في أعز ليلة عندي هيك.
0: كيف أشترى؟ معنا متاع المسلسل وقتها
1: متاع المسلسل. أني هكا في رص الهجري أول نهار جاني الحس راجلي هزني للكلينيك في سوسة.
0: أي
1: عدد وقت لي داخلة من المرة الأولى حاطين يتفرجوا في الانتري على المسلسل هذا ونسيم تغني الغناية.
0: يعني تتفكر يعني فك العام هذاك يعديوا فيه يعني مسلسل وانت وقتها يعني ولدت
1: ليلة السنة الهجرية هكي.
0: ليلة السنة الهجرية
1: 1410
0: وما تنساهاش الليلة هذيك، والغناية تربطت لك بك نهار هكا يعني نفس اللي
1: هذيك روحي وعقلي فك الغناية. وقت ولدت ما كنت نعرف يعني شنية اللي في كلمة ما كنا
0: كنت بتعرف كان وقت الولادة
1: اي كان وقت الولاده. يا اخي قالت لي جاك وليد، قلت لها سميه محمد.
0: محمد على اسم سيدنا صلى الله عليه وسلم، وخير الاسماء ما حمد وعبد. يعني الحقيقه يعني بصراحه ما تنساش انت حتى ولدك يعني كي تشوفه تتفكرك النهار هذاك والاسم نفس الشيء سميته.
1: ولا معناها جيس يقول يا ما وقت
0: اي يعني ربي يفضله لك ان شاء الله.
1: خليك
0: الحقيقة الأغنية جميلة وجميلة جدا، وكنا تفكرنا بذكريات حلوة ياسمين الخيام والمسلسل اللي حكيت عليه منذ حين. فماش عادات خاصة في جمال قبل ما نغادروك سيدة حياة؟
1: أني راني تونسي عندي
0: 54
1: سنة في جمال.
0: أنت كما يمان بكريك قلت تصلي بنزرتية وعايشة في المكنين عندي 40 عام. أنت عاد وليت جمالية عاد ما عادش توا
1: جمالية يعني توا
0: أنت توا؟
1: والله يعني كما العادة نحن ديما معناها نفارقوا السنة القديمة بالكسكسي القديم والفول وكل شيء والقديد ونستقبلوه نعملوا حاجة حلوة في الليل، نعملوا محلبية معناها ونهار واحد يبدأ في الرأس العام الجديد طيب الملوخية
0: باش يجي العام أخضر إن شاء الله.
1: إن شاء الله بجانب
0: يعيشك أجمعين إن شاء الله أختي حياة وربي يفضلك
1: على جميع المسلمين يا
0: أمين يا ربي أمين. شكرا لك وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. إلى لقاء. المكالمة الهاتفية الموالي أخونا محمد عزيز من سحلين. مساء الخير أخوي محمد.
2: هلا شكري، كل عام تحيي بخير.
0: سين دايما ربي يحيك الأمثال وإن شاء الله كل عام تحيي بخير.
2: عايشك بارك الله فيك، كالعادة نحيي الفريق والمجتمع الكل.
0: ربي يفضلك يا محمد، مرحبا بيك.
2: وبك أكثر عايش خير غالي. نحب نشكرك على غناية ياسمين الخيام.
0: محمد يا رسول الله. يا رسول الله.
2: حلوة برشا الغناية.
0: هي روى
2: الحمد. طه زاد.
0: إيش قلت لي؟
2: قلت لك عندها زاد غناية يا سيد الخلق يا طه.
0: يا سيد الخلق يا طه، وعندها يا رسول الله زاد غناية أخرى دون هذه. غنت العديد من الأغاني الدينية. هو
2: أبو شو اسمه بها الحوساري.
0: الحوساري أي بتبيع أي. هي ابنة المقرأ الشيخ محمود الحوساري، واسمها الأصلي إفراج. إفراج رأو اسمه.
2: وكتش... إفراج أي نعرف.
0: واكتشفها عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، بدعم من جيهان السادات. تعرف حكاية هي في الاكتشاف تاعها. جيهان السادات كانت عندها يعني كل غيرة بيني وبين كوكب الشرق أم كلثوم، لأنها كانت قريبة ياسر للرئيس المصري الراحل أنور السادات، فكانت ربش بيه تقولوا يا أبا الأنوار يا أبو الأنوار. فجيهان كانت تغير شوية زوجة أنور السادات، فبعد ما توفيت أم كلثوم عام 75 حبت تطلع وياسمين الخيام، وحبت يعني تدعمها، وكلمت عبد الوهاب وقالت له يلزمك تلحن لها، ولحن لها فعلا بعض الاغاني. لكن مسيرتها في الاغاني العاطفيه ما كملتش ياسر، بعد اتجهت للاغاني الدينيه واعتزلت، لانه كان والدها المقرى الشيخ كان رافض ان تغني الاغاني العاطفيه، وبعد الحقيقه اتجهت للاعمال الخيريه. يعني قصه معروفه بالنسبه لياسمين الخيام.
2: واضح يا شكري. بكري سمعتك حكيت على فيلم الرسالة، كيفاش وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وقت تربى في وقت تخبوا في الغار هو أبو بكر الصديق.
0: أي
2: وقت أول ما هبطت عليه سورة اقرأ، قالوا ما معنى اقرأ؟
0: أي ذاك في غار يعني حراء، مو وقت لما تخبى في مع سيدنا أبو بكر الصديق، تخبوا في غار ثور يعني في طريقهم للمدينة المنورة ليثرب في الهجرة، وتخبوا في الغار ذاك ولحقوا بهم المشركين وما شافوهمش، وقصة معروفة
2: على الوجه. بالنسبة على ما شافوه مسي شكري بربي لحظة الله يخليك، زاد في فيلم الرسالة زاد وقتك كيفاش وقت لقب مرت مرت
0: أبو جهل
2: أبو لهب مرت أبو لهب وقت بحملة الحطب حجر حشاك وجات باش تضربه، معناها ربي حشاك اغشاها مراتوش، قالت أبو بكر أين محمد فهمت
0: هذيك. تعرف أبو لهب، أبو لهب هو عم الرسول يعني، هذيك مرت عمه أروى بنت حرب اسمها أروى الأصلي بتاعها أم جميل، هذيك مرت عمه وأذوه إذاية كبير ياسر سيدنا صلى الله عليه وسلم، وتعذب وحبوا يعملوا له حطب شي يعرضوا له في ثنية، ويعني والحقيقة يعني القرآن يعني وعدهم بالنار، وهو حتى فما شكون قال أبو لهب ما أسلمش حتى لآخر وقته، لخاطر يقول لك كان أسلم وربي وعده بالنار يقول الإسلام فيه تناقض، لا والحمد لله أن القرآن مش متناقض وما أسلمش.
2: هي هند في الأخر هكترش هند، معناها بنت عتبة
0: وأسلمت، أسلمت هند بنت عتبة أسلمت، ذيك مرت أبو سفيان أسلمت فيما في الأخير. أتيك صحة يا محمد، مشكور جدا،
2: بارك الله فيك يرحم والديك وربي يبارك لك
0: وربي يفضلك، ومرحبا بيك ديما معنا، وشكرا على كل المعلومات اللي تقدم فيها. أخت مساء زغيدة، مساء الخير.
3: مساء النور خويا شكري،
0: شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
3: الحمد لله والشكر لله.
0: كل عام وانت حي بخير إن شاء الله.
3: كل عام وانت حي بخير، وسنة هجرية عليك وعلى عائلتك وعلى عائلة إذاعة مونستير كل،
0: يعيشك يا مساء،
3: وعلى أحبابي وأصحابي وعلى كل مستمعي برامج إذاعة مونستير.
0: شكرا لك، يعيشك، بارك الله فيك.
3: ربي يفضلك خويا شكري، محلاها سهرية الليلة ومحلاهم الأغاني،
0: أغاني دينية وأغاني جميلة،
3: وخصوصا غناية ياسمين الخيام. هي بدأت تغني خويا شكري، تعرف شنو تفكرت؟
0: شو تفكرت؟
3: كيفاش أني واقفة قدام الكعبة ونطلب في ربي هيك الإحساس وهيك الموقف، كيفاش وقفت قدام القبر نتاع سيدنا في الروضة.
0: ما هي إحساس خاص وشعور نفس الشيء، شعور
3: شكري.
0: لا يضاهي حتى شعور
3: شكري
0: سيدي. لا
3: قلت لهم يحكيولي الناس، قلت لهم تبالغوا قداش لحيتولها.
0: شفت بعينيك
3: كي توقف بعينيك وبسقيك وتطلب ربي وتتذرع،
0: سبحان الله
3: لك الحمد والشكر على نعمة الإسلام،
0: وإن شاء الله يا ربي يطعم جميع المسلمين، يعني
3: إن شاء الله ربي يطعم كل مخلوق،
0: لأنه إحساس وشعور خاص جدا. أنت أمام حضرة الرسول في أمام الروضة الكريمة،
3: يعني قريبة من ربي من
0: أي.
3: وتعرف حتى راس السنة هذيك احنا نقولوا الفرنجية، نقولوا دخول السنة جديدة من 2026 داخلين على 25 داخلين على 26.
0: اي
3: قسما بالله خويا شكري لفقت به، كيفاش دخل كيفاش في العام
0: وهذيك هي الحقيقة، هي حتى الأيام ولا تجري شوية، تتطاير الأيام وتتسارع.
1: في حاجة معناتها ابتهال، طلب تضرع من كيفاش البلاصة اللي مشي فيها سيدنا تمشي فيها أنت، المكان اللي وقف فيه توقف فيه أنت، شعور بالحق. خويا شكرا، إن شاء الله يطعم كل حبيب. وغنيت اسم الخيام ضغطت فيها الحاجة ذي نتاع
0: ذكريات الجميلة.
1: عندي جديدة نتسمى كمشيد شهر ديسمبر 26 ديسمبر روح 9 جانفي 15 يوم عديتهم متعة في أحسن بقعة في الكون، لك الحمد والشكر بلا تتذرع وبلا تقرب الربي في المكان هكاي، وإن شاء الله نقعد وديما قرب من ربي.
0: أمين.
1: وديما نخافه من ربي ويطايح بنا اللي يخاف ربي.
0: أمين إن شاء الله. يعطيك صحة مساء، كل عام وتحية بخير. شكرا ليك على المشاركة
1: الكبير. أي الشكر الكبير لبنتي اللي هديتي العمرة،
0: ربي فضل لك إن شاء الله، ربي فضل لك.
1: وزارت من بعدي بحوالي أسبوع هي وزوجها، وأكرمها ربي بجزارت، ولك الحمد والشكر.
0: والحمد لله، الحمد لله على كل النعم متاعه،
1: والحمد والشكر على نعمة الإسلام. وربي إن شاء الله نتقي والخير في بعضنا.
0: أمين يا رب. أمين. وهذا هو المهم. مشكورة جدا يا مساء، يعطيك صحة وربي فضلك.
1: شكرا لحلها السهرية معاك، وإحنا ديما في الاستماع معاك
0: يا عايشك يا مساء. بارك الله فيك يا عايشك.
1: ينور به على نجاح بنتك
0: إن شاء الله. عايشك ينور ذاتك. بارك الله فيك مساء، مشكورة جدا وليلتك سعيدة. خونا فوزي من القيروان، مساء الخير يا فوزي.
4: السلام أخويا، شكري إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير يا سيدي.
0: زين دايما عايشك، بارك الله فيك.
4: بارك لك، عايشك إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، وتونس
0: أجمعين إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
4: إن شاء الله يرفع البلاء على الأمة العربية وفلسطين.
0: آمين آمين يا رب.
4: الأمة العربية الكل رب يرفع عليها البلاء،
0: من المحيط إلى الخليج إن شاء الله يا رب.
4: الأمة العربية الكل،
0: آمين.
4: كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله،
0: والأمة الإسلامية كذلك، لأنه حتى في بلدان كما قلنا في آسيا، حتى في أوروبا، ويعني حتى في مسلمين في مختلف أصقاع العالم إن شاء الله. ربي ربي إن شاء الله يعطينا الخير، وربي يبارك للجميع بإذن الله، وربي يوحد الصفوف.
4: آمين.
0: يا سيدي فوزي،
4: أسيدي.
0: محمد يا رسول الله
4: عليه الصلاة والسلام، بشرني بي.
0: أغنية جميلة جدا لياسمين
4: تعجبني ياسمين الخيام، وفي صوتها وكل معناها الموسيقى تكون شعرية سمفونية، وعندها كل نفس ما شاء الله عليها، كي تبدأ تزلمة كيف ما شاء الله عليها، وتعجبني ياسر، ويعطيك الصحة في الاختيار، وشيء كبير بيها
0: ممتازة.
4: وقول هي بنت شكون؟ بنت الحسري،
0: حسري محمود الحسري. اي بتبيع، هو صوته رائع زاد في القراءة القرآن وفي التلاوة.
4: علاش معناها عند اللي يفهم وعند اللي يتصمت شيء كبير، احنا ما نحلينا معناها
0: بالضبط على هالأصوات هذه.
4: عبد الباسط، عبد الباسط، اما هو وعندك هو وعندك الشيخ الطبلاوي،
0: محمود الطبلاوي، اسماء معروفة،
4: برشا برشا، والمنشاوي،
0: منشاوي صديق المنشاوي، يعني أسماء الحقيقة. حتى في تونس عندنا العلي البراق ابن القيروان، وما أدراك علي البراق، سيد علي وابنه سي محمد البراق الله يرحمهم الاثنين، وأسماء كثيرة.
4: طلعنا واحد جديد ما شاء الله عليه، وليد القهواجي زاد ما شاء الله عليه.
0: عندنا لا تونس ولادك كذلك في مجال التلاوة، وفي مجال يعني ترتيل القرآن.
4: إن شاء الله ربي، إن شاء الله من حمالة القرآن الأمة المحمدية كل.
0: أمين إن شاء الله.
4: به نرجع للعادة، طيبنا إحنا.
0: هات عندك أي.
4: أي سيدي، البارح كسكسي بالقديد.
0: أيوة.
4: اليوم مع الصباح معناه فول وعظام. شوية كمون. ونص النهار ملوخية معناه.
0: كم عملتهم الكل يعني تبارك الله. كل العادات والتقاليد والأكلات اللي تحضروها في القروان، يعني ربي يبارك إن شاء الله، وربي يداوم يعني خنقول بركتكم، وإن شاء الله كل عام وتوما حي بخير سي فوزي، وإن شاء الله العادات والتقاليد هذه بمناسبة المناسبة الدينية تبقى
4: بخير على زياراتك، ويرحم الوالد فهل عواشر،
0: بارك الله فيك ويرحم ودي
4: البخاري فهل عواشر.
0: أمين أمين.
4: ويرحم أمة محمد، وربي يرزق الحيين ويرحم الموتى والحيين.
0: أمين أمين. يعيشك، بارك الله فيك سي فوزي، مشكور جدا، وإلى اللقاء. وليتك
4: مبارك على الأمة الإسلامية.
0: أمين بإذن الله، بإذن الله. أمين. يعيشك، بارك الله فيك سي فوزي، إلى اللقاء. خونا منير مساء الخير.
5: مساء الخير، شكرا تحية لك ولكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: منير رحيم من الفحص، وين حيك؟ عندك ياسر ما شاركتش معنا.
5: صحيح صحيح، ولكن في المتابعة والاستماع.
0: نعرف شكري. أكيد مشكور يا منير، وكل عام وانت حي بخير إن شاء الله.
5: ويبقى الشعر الجميل في شكري مع أم كلثوم ولا ياسمين الخيام ولبقية المطربين الكبار، يعني شعر جميل يبقى نغما تعزف القلوب وتسعد به وترحل عبر أجنحتها من صدى ماديات زماننا إلى عوالم السكينة والجمال، والشاعر المجيد تظل قافيته قافلة من الألغام وأنبى الكلام. ورحلة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة من المدينة المنورة ما هي إلا صورة للسكينة التي عمرت قلبه وهو في غار حراء مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولم يخف ولم يضطرب ولم يشك في رعاية الله له. وسيدنا أبو بكر الصديق يعني خاف على الرسول، خاف على الرسالة المحمدية بالضبط. حتى قال للرسول عليه الصلاة والسلام يعني يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه هي في شكري السكينة، هي روح من الله، هي نافذة على الجنة، ويعني ومنها تهب على المؤمنين حقا نسمتها وعبيرها، ويشرق عليهم نورها ويذوقهم قليلا من نعيم
0: الله.
5: وقول قليل لأن في الجنة ما لا عين رأت
0: ولا أذن سمعت
5: ولا
0: خطر بقلب يعني
5: ببالي بشر. وهذا في شكر يجرني الحديث على في زماننا هذا من يتكلبون على الدنيا ولا يفكرون أطلاقا في الموت وينسى الله سبحانه وتعالى، فيصبح الهم يلزمه متعبا باستمرار ملهوفا على المال ولا يشبع اطلاقا.
0: اللهم عافينا.
5: يعني هؤلاء المحرومون من سكينه النفس تراهم يخفون المال ويحرصون عليه، تراهم مذبذبين محرومين من نعم الايمان بالله من عون الله ورحمه الله سبحانه وتعالى، فتصبح حياتهم بلا طعم ولا لذه، ورغم ان لديهم كل شيء لان داخلهم فارغ. فسكينه النفس هي نعمه كبيره ونفحه عظيمه، وشجره التوحيد لا اله الا الله تؤتي اكلها كل حين.
0: صح أخوي منير، مشكور جدا على هذه الكلمات الجميلة وهذه الخواطر. كل عام وأنت بخير وكل الأمة الإسلامية كذلك، ونلتقي إن شاء الله في موعد قادمة. خلينا نستمتع بنغم محمد يا رسول الله بصوت ياسمين الخيام والتلحين للراحل جمال سلامه.

كان هذا النغم بصوت ياسمين الخيام محمد رسول الله من أجمل الأغاني الدينية كما قلت، ألحان الموسيقار الراحل جمال سلامة، أغنية جميلة وجميلة جدا تتغنى بسيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باش نختموا الحصة بهذا النغم الأخير لأم كلثوم الثلاثية المقدسة.

0: الأغنية ذي الثلاثية المقدسة كلمات صالح جوتة الحارية السنباتي سنة 1972. الحقيقة القصيدة تتغنى في الجزء الأول بمكة المكرمة، ثم في الجزء الثاني بالمدينة المنورة، وفي الجزء الثالث بالقدس الشريف، يعني أشرف المناطق في الكون يعني تتغنى بهم. القصيدة ممتازة جدا، وهي آخر الأغاني الدينية غناتهم أم كلثوم قبل وفاتها. خلينا نستقبل بعض المكالمات الهاتفية وننطلق على بركة الله بالمكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أختي ليلى، مساء الخير، مرحبا بك.
1: أهلا، كل عام وانت بخير إن شاء الله.
0: سنين دائما يعيشك.
1: الأمة العربية وإخواتنا في ذات مستير
0: يعيش أختي
1: وجميع المسلمين إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: مشكورة جدا يا ليلى.
1: خليك وخليك ولادك وربي يفرحك بوليدك ويرحم أبي.
0: تعيش، ربي يفضلك أختي ليلى.
1: عايش خويا الغالي.
0: وانتي انتي تكلم فينا، فكرني منين؟
1: من الوردانين.
0: من الوردانين أختي ليلى. يا أختي ليلى سامحني يا ليلى، سامحني، من الوردانين صحيح. الوردانين يعني بطبيعة فما عادات وتقاليد زادة وفما أكلات
1: عنا في الليل، مش الناس الكل يعني جاري بالقديم.
0: أيوة.
1: الغدوة الصباح ياخذوا الفول وبالكمون والعظم والخبز.
0: أي.
1: ونص النهار يعملوا كسكسي بالقديد والفول.
0: أي.
1: والعظم وشوية جرينات فلفل.
0: أي.
1: وفي العشي يعملوا ملوخية
0: كالعادة.
1: ملوخية. ملوخية، ولا ما يحبش ملوخية يعمل مرق.
0: مرق يعني. ايه. تقريبا نفس العادات، شابه العادات والتقاليد. ايه. في كل الجهات.
1: كانت الوالدة توا ما عادش، قبل كانت الوالدة نتاعنا تزين لنا العظم.
0: العظم اي
1: زينهولنا وتحطهولنا، ويبدا فما اللي يحط شويه فاكهه، فما اللي يحط شويه حلوه. ايه. باكل كسكسي. ايه. كل قدير وقدره.
0: عادات يعني احتفالا ب يعني
1: راس السنة الهجرية.
0: احنا نقولوا راس العام، احنا قالوا كراس العام قبل.
1: راس العام قبل.
0: هو
1: يا حسرة
0: يا حسرة،
1: يا ليت الشباب ويعودوا يوما.
0: يعودوا يوما. لا لا باس، ما حالة ما مازالت البركة على كل حال. مازالت
1: البركة ومش كيف مش كيف,
0: كيف تغيرت.
1: يعني توا أم كلثومة ذي ذكرتني في طفولتي في المدرسة.
0: اي
1: كنا نغني ويغني المعلم تاعنا يعلمنا أغاني هذه.
0: طلع البدر علينا كنا نحفظوها.
1: ومرة جينا واحد من دار الثقافة حب يختار كعبات للكرة ونغني فيها.
0: صحيح. حلوة. ذكريات وفيها فناش شعور خاص كي نغنيها.
1: حتى هي ميونس في مسلسل محمد رسول الله نبدأ نستنى صلى الله عليه وسلم، نبدأ نستنى في التلفزيون، نقعدوا نستنى في المسلسلات هذوما وفي الأفلام الدينية، مسلسل خالد بن الوليد، مسلسل شبي أفلامنا ومسلسلاتنا متاع قبل معاشر
0: تغيرت للأسف.
1: كرهونا في التلفزة، كرهونا فيها
0: للأسف. ولو تهريج ولات ويعني مسلسلات ساذجة برامج تافهة.
1: أمة الإسلام، أمة الإسلام، كرهونا معاش نقون من تفرجوا
0: إن شاء الله.
1: واللي ما عبيت معاش تخاف ربي، وكان جات تخاف ربي العبيت سمحني. العبرة خانقين، وكان جاو يعرفوا ربي ويعرفوا النبي ويعرفوا الإسلام. رؤسائنا ومسؤولين في السياسة العامين في الكراسي ما يتحدوش وما يلحقوش
0: هربهم
1: علينا وينصروا اخواننا الفلسطينيين.
0: ربي يدينا ان شاء الله، ربي يدينا ويهدي جميع.
1: يخافوا من الكلاب حاشاك، ويخافوا من اللي يسوى ما يسواوش، ما يخافوا من ربي.
0: صحيح.
1: لا يقعدوا فك الشبر وقلبه يقولوا ربي سبحانه.
0: يا ليت إنسان يتعظ من البداية، لأن حسرة كبرى بتالي ومتمشى الجوع. ربي يدينا إن شاء الله يا ليلى. كل حال الحديث معك حلو، لكن معنا عديد من المكالمات اللي فيه وضبطنا الوقت.
1: شكري.
0: ربي يهدينا إن شاء الله.
1: الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله.
0: ربي ربي يصلح الحال للأمة وبراء. يعيشك يا ليلى، شكرا لك على المشاركة، يعطيك صحة. نواصل مع المكالمات اللي فيها الأخت أنيسة من قصيبة المديوني. مساء الخير يا أنيسة. أنيسة
2: مساء النور.
0: مساء النور، ومرة أخرى تعزينا الحارة بعد فقدان والدك الله يرحمه وينعمه إن شاء الله من أهل الجنة.
2: عايشك يعطيك الصحة. عايشك بارك الله فيك.
0: سنة هجرية مباركة إن شاء الله، واللي مات الله يرحمه.
2: الفريق العامل معك مع الأمة الإسلامية الكل، على أمة أخواتي والعيلة الكل
0: ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله يا انيسه.
2: نقدم تحيه للامه، وان شاء الله ربي يخليك تاج على راسي.
0: امين ان شاء الله.
2: والبابا نقول له الله يرحمه.
0: الله يرحمه. لا لا إن شاء الله منها للجنة ما بإذن الله.
2: بإذن الله.
0: بإذن الله. بإذن الله. بتبيع الإنسان يصبر وذيك يعني سنة الله في خلقه وكل كل أجل كتاب.
2: إن شاء الله ربي جانا بشبريد.
0: وهم السابقون ونحن اللاحقون. الله يرحمهم وينعمهم يا أنيسة، وإن شاء الله الله اللي يعود عليكم غيار، وإن شاء الله البركة في الحيين، وإن شاء الله كل عام أنت وكل أفراد العائلة بخير بإذن الله. وربي يرحم الوالد يا أنيسة.
2: ربي يبارك لك وربي يخليك
0: معنا. يعيشك يا أنيسة. شكرا لك وإن شاء الله في لقاءات قادمة يا أنيسة. نواصل المكالمة الثالثة. ننتظر المكالمة الهاتفية الموالية بعد أختنا أنيسة من قصيبة المديوني. حبيت نحيي الأخت مونيا برحال، مشكورة جدا على التفاعل معنا ككل يعني كسائر السهرات. أخت مونيا برحال وكذلك كل من يتفاعل معنا راضي الهداجي، دليلة من جمال، خديجة بن ناصر، منير حيم، عبد العزيز حامدي، هنا حاتم بن حمودة. والحقيقة ما نجمش نقرأ ياسر الإرساليات لأن الوقت ضبطنا. عبد العزيز، مساء الحنين والذكريات الجميلة، مساء الفن الراقي وطرب الأصيل عبد العزيز حامدي، دليلة، مساء الورد والحنين لكل برنامج حنين وعروس البحر، يسعدني أن أتقدم بحر تهاني لكل العاملين وعاملات بذاعة المنسير، كما أتقدم بحر التهاني إلى كل أفراد عائلتي وأخواتي وداخل وخارج الوطن. موني برحال كيف كيف تحيي كل الأحبة والأصدقاء. حاتم بن حمودة، تلمت الأحباب وجت من كل قبيلة، نمسيكم بالخير وسعادة في ليلة تفرد فيها النفس وتنشرح فيها الروح، ليلة تتلم فيها كل القلوب الطيبة والصادقة من ذكرياتها الماضية، فيها حلو الكلام والوصال بين الملك العفو اللي لمنا واللي اختار عنوان فيه صفاء القلوب. مشكور جدا خويا حاتم. نيرة طابة، مساءكم بكل خير وكل عام وانتم بخير، الأغاني ثلاثة روعة وفي وقتهم، واني اخترت محمد نبينا ونادي لكل العائلة الموسعة خاصة الوالدي سيف الدين ونجم الدين وعماد الدين وحفيدي ذياء الدين، حفيدتي فردوس تسلم عليك برشا، هي وبنات عمها سماء ويسماء، مع الشكر الجزيل خويا شكري، يعطيك صحة منيرة. خديجة، مساء الخيرات والمسرات، كل عام وأنتم بخل في خير، تحياتي كل متابعين البرنامج حنين، وانتي إن شاء الله بخير سي شكري، سنة هجرية سعيدة. شكرا لك خديجة، مساء صغيدة كانت معنا، مساء النور وإحنا في الاستماع، شكرا لك. منير حيم نفس الشيء، يعطيك صحة يا منير على الكلمات الجميلة وكنت معنا. موني عبد الرحمن، مساء الخير، تحياتي لك سي شكري وكامل الفريق حنين ومستمعي الأوفياء، سنة هجرية سعيدة للجميع. سالم تنرجع لك بعد شوية. أخت زمردة، مساء الخير يا زمردة.
3: مساء النور والسرور.
0: أخت زمردة من حمام الزريبة، مرحبا بيك، شنحوالك
3: وبيك عايشك عايش،
0: ربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
3: أمين يا رب،
0: كل عام وأنتي بخير إن شاء الله، ربي يخفف على جميع مرضانا.
3: أمين يا رب. تحياتي وتهانية لكل مستمع إذاعة المستير وكل من يعمل في إذاعة المستير.
0: يعيشك يا زمردة،
3: مبروك وكل عام وانتم بخير، والأمة الإسلامية جماعة يا رب.
0: أمين يا رب. أمين أمين أمين
3: أمين يا رب. بالنسبة لغنية طلع البدر علينا، عندي معها ذكرى خاصة على اللخ،
0: اللي هي
3: 4 سنين التالي وزرت المدينة المنورة، وقبل ما ندخلوا المدينة وقت اللي كل اللي في الحافلة غني وطلع البدر علينا، صدقني كان فيها إحساس ما يتوصفش. في أرض اللي مشى فيها رسول الله وفي الطريق اللي تعدى منها رسول
0: الله، فما إحساس خاص لحقيقة وشعور،
3: أحساس وشعور صدقني خويا شكري ما يتوصفش.
0: أنت محظوظة، أنت ربي يعني زرت البقاع المقدسة، أنت محظوظة مقارنة بغيرك زمردة.
3: والله كانت
0: ونعم بالله،
3: كانت فرصة معناها ما توقعتهاش، وكانت هدية.
0: والحمد لله الحمد لله،
3: هدية من إنسان عزيزة عليا برشا. أنا وقتها عملت نذر، قلت أختي
0: الحمد لله
3: تخرج من بيت العملية نبعثها بيت رب، صدقني مشيت وأنا بالفاطمة
0: الحمد لله. على كل حال، على كل حال انت تسمى اطعمك المولى سبحانه وتعالى، وبارك الله في مكان السبب. امين امين امين يا ربي، وربي يفرج عليك يا زمرده، ومشكوره جدا وكل عام وانت حي بخير يا ربي، خاطر الوقت ضبطناك شويه يا زمرده، علاش يعيشك يا زمرده،
3: كل مستمعين الاوفياء
0: يعيشك يا زمرده، بارك الله فيك، مشكوره جدا وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. نختموا بالاخت سعاد، مساء الخير يا سعاد.
4: يا مرحبا،
0: يا مرحبا بك، شنحوالك،
4: كل عام انت حيين بخير، مبروك عليك من استديو،
0: يعيشك بارك الله فيك يا سعاد،
4: الله يخليك يا غالي، عايشك
0: مرحبا،
4: ربي يفضلك كل عام انت بحيين بخير،
0: سنين دايما سنين دايما عايشك
4: ان شاء الله على الامه الاسلاميه خير.
0: امين يا رب. امين امين. انت اخترت الاغنيه ذي نتاع ام كلثوم الثلاثيه المقدسه اللي تغنت فيها بطلع البدر علينا، مقطع من الاغنيه ذاك.
4: اي نتفكر في 74 هكا انا صغيره صغر في بيت وقت اول ما بدت جابوها مسلسل كما هيك حكيت عليه انت
0: محمد رسول الله
4: محمد رسول الله وقت اللي جت والناقه وهبطت نحن نتفرجوا صغيرين
0: الرساله ذاك وقتها
4: عام سنه
0: على قبله مالا محمد رسول الله خاطر بعد شويه مالا هجره الرسول زاد مولد الرسول زاد
4: العدويه
0: رابع العدويه اي اي
4: واه نتفكرها انا صغيره
0: فيلم رابع العدويه وقتها
4: فيلم هي فيلم قلتك ونحن نستنوا فيها الناس الكل ونبكي نبكي نقول لهم سيدنا محمد من هو هم يبانش هم شفتوش وهو يور فك التصويره هذيك نحلاها ونحن نتبكوا ما غنيناها نحن في المدرسه ونعرفوها قبل البدر علينا نحلاها كتصاور وقت ذكريات السي شكري أقسم بالله أنا صغيرة نتفكر نقول كيفاش عاد معنى حتى العادات متاعين نتو تبدلت شكري
0: أي صحيح
4: والعيشة تو الماكلة بكري نحن ليش ما نتبعوش طريق سيدنا محمد قال لك صلى الله عليه وسلم كان يأكل يأكل البسيسة ويأكل الرغيف خبز الطابون نقول نحن كمان خبز المخ اي ويأكل يأكل البسيسة يأكل الزميتة بالشعير قالك وقت يجوا يحاربوا بكري ويروحوا قالك
0: يأكلوا بطبيعة التمور الدجلة والحليب وما إلى ذلك اللي بتاع الألبان بتاع الإبل
4: بتمر ويفرحوا هذا العيد نحن نعمل البسيسة نعمل العصيدة الصباح نعمل البسيسة بتمر والبسيسة الأخرى يجوا من الصفر ومن الحرب قالك ما يشربوش الماء بارد كيكة باش بيقد يعني يشربوا البسيسة خلطها في الماء الرغيف ويشربوها
0: عادات هذيك هذيك هذيك بتبيع العرب والمسلمين قبل و عادات وتقاليد ولن هذاك هو المتاح بقينا ما فماش ما فماش هذه يعني المواد الجديده يعني هذه ولا
4: المصنعه ويحكونا قال ديما الوالد والكبار الكبار لك الايمه وقبل قال لك بكري كان
0: ايوه نسمع فيك سعاد
4: فرحوا مش حكايه وصححهم صحيين والعيشه العيشه رفاها فيهم هم ياكلوا هذا كل الماكله هذه
0: من الطبيعه
4: نرجعوا لها نرجعوا لها لازمنا نرجعوا لها هي باش نتبعوا سيره ذاتيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: يعطيك الصحه يا سعاد مشكوره جدا على الكلمات وعلى النصايح هذه
4: ربي يغليك ويرحم
0: امين يرحم والديك ويبارك
4: لك
0: وكل عام وانت حي بخير انت وكل عائله يا سعاد عايشك ربي يفضلك
4: العائله
0: شويه ما لاباس ما زالت البركه لاباس يعيشك سعاد الى اللقاء وليلتك سعيده حبيت نحيي كذلك خونا سالم القاسم الحاج اللي يقول قلوب الانقياء كالبحور مليئه بالعطاءات من يبحر في اعماقها يجد الياقوت والمرجان واللؤلؤ المنثور على شواطئها تجد سفنها تجد سفنها محمله دوما برايات السلام والمحبه التي تمنحك الطيبه والسعاده والسرور على رمالها تنقش اسمك من يبحر في تلك القلوب يجد الدفء والصفاء يجد المحبه يجد نابيع العطاء التي لا تجف مهما مرت الدهور المحبه اجمل ما تحمله قلوبنا والدعاء هو طريق تواصل توصلنا أسأل الله أن يرضى عنكم وعنا ومن قلبي لكم معزة وتقديرا واحتراما السعادة لقلوبكم الطاهرة. شكرا لك صديقنا سالم بالقاسم بالحاج مشكورين كل الأحبة كذلك سي حسين عطي أخت مبروك الأخت مينا سي محمد من هدية الأخت خلود من تونس إن شاء الله في حصص قادمة تكونوا حاضرين معنا الوقت ضبطنا إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير جميعا وإن شاء الله كان حياتنا القدرة في سارة الخميس نواصلوا مع برنامج من مسرح الحياة هذا النغم الأخير لكوكب الشرق أم كلثوم كما قلت الثلاثي المقدسة كلمات صالح جودة الحان رياض السنباتي إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الثلاثاء زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وتحول الرئيس إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا المعلم الذي كان أذن بانطلاقه في جويلية 2025 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. أعلنت وزارة التربية أنه يمكن للمترشحين إلى في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم بداية من يوم الخميس، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، والذي شمل مراجعة وتطوير البرامج بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. انطلقت الثلاثاء سفينة طانيت التابعة للشركة التونسية للملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مرسيليا إذانا بانطلاق الموسم الصيفي 2026 المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وقد برمجت الشركة خلال هذا الموسم 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقطر.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهارة

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقيت

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقول

ويا شوف القمر بتقولي شوف القمر ويا شوف القمر بتقولي شوف القمر

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر.

دقت قلوبنا.

0: ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: محراب الفكر.
2: محراب الفكر.
1: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة يرافقكم فيها الأسعد العياري.
3: مستمعينا الكرام مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا أهلا وسهلا بكم في رحاب محراب الفكر لهذه الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير، والمحراب يفتح من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. يضيء لكم المحراب هذه الليلة تقنيا زميلنا هيثم والناس، تحية لي في خرج الحصة تقنيا وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. في محراب الفكر لهذه الليلة نضيء الكلمة التي هي جسر الذاكرة، حيث الكتابة هي المحاولة الأجمل لترميم هذا العالم وصياغة تفاصيله من جديد. في محراب الفكر لهذه الليلة تولد نصوص تأبى أن تمر عابرة، نصوص تحفر في الهوية وتنبش في الذكريات وتطرح عديد الأسئلة الكبرى التي تشغل الإنسان. يسعدنا في هذه السهرة أن نبحر معا في عوالم الحبر والفكر وأن نصغي لنبض الحكاية ومخاض الحرف. الليلة سنكون في ضيافة أو سيكون في ضيافتنا ستكون في ضيافتنا قامة أدبية تونسية متميزة خطت لنفسها مسارا إبداعيا لافتا. بين طيات الكتب وبين هذه العوالم وبين الكتاب الذي يخفي الأسرار والأوجاع والأحلام المعلقة، نستضيف بعد قليل ضيفنا الكاتب والشاعر الأديب التونسي المتميز محمد الخالدي. ضيفنا هو أحد صناع لعوالم جميلة، هو كاتب تونسي أثث المشهد الثقافي برؤية مغايرة جعل من القلم والورقة مرآة تعكس هموم الراهن وأيضا تطلعات المستقبل. يسعدنا استضافة الأديب الأستاذ محمد الخالدي لنفتح معه كتاب العمر، لنبحر معه في كواليس المشروع الأدبي ونستشرف إياه واقع ومستقبل الثقافة والأدب والإبداع في تونس والعالم العربي.